إِذْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

0: الذل وكبره تكبيرا.
1: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
3: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
4: أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي المسلم ويا

0: التوافق هو أساس الاستمرار. أما التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، زي ما نشاهده الآن في كل حركة لم تأتي على هواه ينطق بالطلاق. أي شيء حتى بسيط، علي الطلاق، أنت مطلقة، كان دخلت البيت الفلاني مطلقة، بل وصلت إلى أن قال لزوجته: إن ذهبت إلى بيت أهلك لأمها وأبيها أنت مطلقة بالتلت. هذا كلام يقال حتى في صلة رحم، وهكذا من الألفاظ: أنت محرمة، أنت البين وبينك كذا، وبدون أن يسأل العلماء عن هذه الألفاظ. ولذلك التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، لأنه مساس لأخطر العقود. لا تجد عقدا اعتنى به الشرع في ابتدائه وانتهائه وفي عقده وفسخه مثل عقد النكاح. لقد اعتنى الإسلام بالزواج، اعتنى بالاستمرارية، اعتنى بالحقوق التي بين الزوجين. لذلك نقول إن الجهل بأدنى أمر يهدم هذا العقد المقدس الذي يربط بين الزوجين على كتاب الله وسنة رسوله. وجاء هذا التحليل عن طريق كتاب الله وسنة رسوله، حيث لا يستطيع أن يعارضه أحد. لذلك عقد مقدس، من زي بيع وشراء، ممكن تطلع شفعة تاخذ قطع طرد، عقد صحيح وبيع وشراء، يطلع واحد يشفع في هذا البيع يخدم منك. أما عقد الزواج عقد مقدس على كتاب الله وسنة رسوله. لذلك نجد هؤلاء السفهاء يتلفظ بالطلاق ولا يفكر في نتائجه وما يترتب عليه من تفكك الأسر ومن تشريد الأبناء. قال: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا وعد من الله ما شاء الله، حتى ولو كرهت منها شيء رأوا فيه خير كثير. أقل ما فيه أنك تتاب على صبرك على خلقها، أو هي تتاب على الصبر على خلق زوجها، صار ما لا فيه خير كثير فعلا. هذا كلام الله، من نجم غيره. ولذلك قال: وعاشرهن بالمعروف. هل عشرة بالمعروف تبدأ في بيتها جالسة مربي صغارها، تجي تقولها أنت مطلقة، أنت حارمة علي؟ أما الآن يتحش من الإنسان حتى من أطفاله، لما يدير أطفال وأولاد يلزم حتى صوتكم مع شرطة في البيت. لذلك قال: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك لما تطلق وترفع الحشبات حش أبيها وتطلعها صفتها كذا وصفتها كذا، وهي تقول حتية صيفتها كذا، لا أبدا، أنتم أمانة، يجب تكتموا سر بعضكم حتى بعد الفراق. خف الماء والملح، لما تقول كذا مش كان زوجتك، مش كانت أم أطفالك، يلزم لابد هكذا الأداب الإسلامية. والله لو طبقنا هذه الأداب ما كان هناك طلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأخت ضاوية قالت عندها عمتها توفت وعندها بنات، بس ما عندهاش أبناء ذكور، والظاهر أن حتى زوجها متوفي لكن ما تكلمتش عليه، ما عندهاش أبناء ذكور. فأبو ضاوية كان من العصبة. بعد فترة توفى بوها، وبعد وفاة بوها بفترة اطلع لعمتها ميراث، طلعت لها يعني أرض أو عقار. جاهم واحد قال لهم: روعة جالي لأبنائها وجالي لورثتها، وقال لهم: روعة عمتكم هذه عندها يعني

0: عندها أرض، فتسأل الآن عن الميراث، لأن قالوا لها أنتوا البنات مش من حقكم، مش من حقكم شيء في الميراث، أبوكم كان عاصب لكن الآن من حق إخوتكم الذكور فقط. هل هذا الكلام صحيح شيخنا؟
1: نعم، هو بالنسبة لأمر التركات ديما نوضح للناس أن نراه أمرها ديما يعني خطير جدا وأمرها شائكة للغاية، يعني يجوز مثلا واحد ما نتكلموش عادة حتى هنا في دار التلبية إلا بعد ما نعرف حصر الورثة بشكل صحيح وبشكل واضح، ما فيش أي غموض. فإذا كانت المرأة هذه كما قالت يعني أن عمتها ما تركتش حد إلا ولدها، يعني توفيت امرأة وتركت أخ فقط، فنقولوا النبي صلى الله عليه وسلم قال العقل فريضة بأهلها فبقي فليأولى رجل ذكر، يعني ما عندهاش ورثة آخرين، لا زوج ولا أبناء ولا
0: أنت بنات هي تو
1: نعم
0: هي أنت بنات هي
1: هي المرأة عندها بنات،
0: عندها بنات
1: نعم،
0: ما عندهاش أبناء ذكور، ما عندهاش
1: تمام، ما دام عندها هي بنات وعندها أخ
0: نعم،
1: البنات هذه عندها التلتين والأخ هذا لي الباقي، ألحق الفريضة بأهلها، والفرض البنات لما يكونوا أكثر من اثنين هم الثلثين والباقي لي لهذا الأخ. إلى الآن إذا مثلا إذا ظهر بعد ذلك هو الميراث قسمه الأخ هذا وارث، الآن الذي يرث هو الأخ، وبعدين لما مات الأخ هذا بيرثه أولاده هو. إذا ظهر مال بعد ما قسموا القسم الأول ذكر مال آخر، هذا يقسم على الورثة الأصليين في وقت الوفاة، على ومنو الأصليين في وقت الوفاة اللي هم البنات والأخ هذا اللي هو مات حتى هو اللي هو أبو البنت هذه، فهذا يرث المبلغ هذا، مثلا كان أرض ولا ظهرت ولا غيره باعها هذه ب100,000 مثلا يأخذوا لهم التلتين ثلاثة يعني 66,000 وقصر ستة، يقعد المبلغ اللي هو 33,000.3 هذا لمن يأخذ الأخ، والأخ هذا يقسم بين ورثته هو للذكر مثل حظ الأنثيين. معنى ما يجيش نقول لا الأولاد بس احنا البنات ما تاخذوش الظهر بعدين، لا يقسم على الورثة الأصليين في وقت الوفاة زي الميراث الأول اللي يقسم ما بينهم، زي الميراث الأول اللي يقسم ما بينهم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: ما حكم الحلف بالطلاق؟ هي سائلة، ما حكم الحلف بالطلاق؟ وإذا قال لي زوجي علي الطلاق مش حدير الشيء كذا، وبعد مدة سمح لي بفعله، فهل يقع علي الطلاق؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أما ما يتعلق بحكم الحلف بالطلاق فهذا كما ذكره العلماء بأنه يمين الفساق، يمين الفساق، لأن الشيطان هو الذي ينزغ به، وبين الفقهاء بأن من يأتي به ولو لم يكن متزوج فإنه يستحق التأديب من وليه، وكذلك الكبير، يعني لو كان اللي يحلف بمثل هذا يعاقب بشيء، يعني ينبغي للمجتمع يشعر الحالف بأنه إنسان يعني أقل درجة من أهل الحكمة وأهل العقل والإنصاف، فله ما يكفيه من الأسماء الحسنى أن يحلف بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت، يحلف بالأسماء الحسنى، يحلف بالقرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى. هذا إذن ما يتعلق بالحكم، لكن لو وقع الأمر فهو التزام بالتطليق إذا حصل الشيء المحلوف عليه، وهذا التزام بالتطليق في الواقع هو إنما وقعت الطلقة ولكنها معلقة على حصول ما علقها عليه، فلم يقول إذا خرجت أنت طالق وإذا فعلت كذا أنت طالق، فالطلقة حصلت ولكنها معلقة تنتظر في حصول هذا الفعل. فالمرأة لو حلف زوجها ننصحها بألا تفعل الشيء المحلوف عليه، ألا تفعل حتى ولو ندم وطال الزمن، عليه أن يسأل أهل العلم ويستفتي في حاله، فإذا علموا بأنه قد قيد هذا الأمر بزمن أو مناسبة أو حدث، والحال أن الحدث الذي قيد به زال، له أن يأذن لها. ولكن لو كان حلف على سبيل الإطلاق ولكن نادم، يبقى في الواقع ظلم نفسه وظلم المرأة، وبالتالي إذا فعلت حتى ولو كان أعطاها الإذن يقع الطلاق إذا لم يقيد ابتداءً بقصدها أنها لا تخرج وقت هذه المناسبة أو في هذا الشهر أو في هذا الظرف، ثم تبين أنه قد فاتت هذه المناسبة وهذا الظرف، هذا لا بأس. لكن إذا كان هكذا على وجه الإطلاق زي اللي يحلف له يقول ما عاد تخشي بيت فلان أو ما عاد تمشي كذا، فنقول لها الآن هذا أصبح ممنوع متى ما دخلت حتى ولو صح نادم تقع عليها الطلقة، فيحذروا من مثل هذه التصرفات الحقيقة اللي تعتبر صبيانية وتعتبر تدل على السفة.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
6: هذه الحلقة إعادة.
7: ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أفسح المجال لأستقبل الأسئلة وأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على العبد الفقير، فإني أود أن أتكلم في مقدمة موجزة حول موضوع كثر عنه السؤال في هذين اليومين، وهو أن مصرف الجمهورية في بلادنا وغيره من المصارف الأخرى قد طرحت منذ أيام قليلة برنامجا سمته القرض الحسن لإعانة الناس في اقتراض يعني مبلغ مالي من أجل مساعدتهم على شراء الأضاحي في يعني عيد الأضحى المبارك القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد اطلعنا على بعض هذه يعني المنتجات التي عرضتها هذه المصارف، منها مثلا مصرف الجمهورية والصحاري، ولم نطلع على بعض المصارف الأخرى، فأحببت أن أبين قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية في دار الإفتاء في هذا الأمر، وأن أذكر الشروط والضوابط التي وضعها المجلس لتطبيقها على كل عرض من هذه المصارف. الأصل طبعا أن المصرف يقول أو يعلن أنه سيمنح لفئة من الناس وفق شروط وضوابط معينة، يسمح لهم باقتراض مبلغ لا يزيد على 3000 دينار كما هو مصرف الجمهورية، ولا يزيد على 2000 دينار كما في مصرف الصحاري وغيرها. وكل هذه المصارف سمت هذا الأمر بالقرض الحسن، وهذا أمر حسن والحمد لله رب العالمين. فهمنا ابتداء أن هذه المصارف اشترطت على نفسها أن هذه القروض ستكون قروضا حسنة وليس فيها ربا. طيب، فنطبق الشروط الشرعية لكي نتحقق أن هذا القرض هل هو قرض حسن فعلا أو لا. القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن كل قرض جر نفعا مقصودا للمقرض فهو ربا، وأنه لا يجوز للمقرض أن يقرض غيره، أن يسلف غيره مالا بقصد أن يجر إليه نفعا. ولهذا هذه القاعدة قاعدة ثابتة عند الفقهاء: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض يعني قصد صاحبه الحصول على منفعة من هذا القرض فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن القرض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. كما قال الله سبحانه وتعالى أو كما وصف في القرآن فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. نعم، فالقرض لابد أن يتمحض النفع فيه للمقترض لا للمقرض، ولهذا عندنا ثلاثة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ثلاثة يمنع أن ترى لغير الله: القرض والضمان ثم الجاه. القرض لا يكون إلا لله، والضمان أضمنك لتخرج سيارة من المصرف لا يكون إلا لله، وكذلك الجاه وهو العلاقات والنفوذ والمعرفة، هذه أيضا لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. مسألة قرض الأضحية ليس وليد هذه السنة، بل أول ما ظهر فيما أظن أو من مدة قريبة في السنة ما قبل الماضية، فحيث أعلنت بعض المصارف يعني مسألة القروض الحسنة، ولكن يعني كانت المخافة من ماذا؟ من مسألة التطبيق، لأن المصرف لن يمنح القرض بحيث يأتي الزبون إلى المصرف ويتسلم قرضا ثم يرده مقسطا، لا، وإنما سيمنح له عن طريق التطبيق، وهذا التطبيق الإلكتروني الذي يشترط على المقترض أن ينزله في هاتفه إذا أحيانا يكون مجانا وأحيانا يكون مقابل مال يدفعه المقترض. هنا ينبغي أن نركز وأن نحذر، فهذه قروض الأضاحي إذا اجتمعت فيها الشروط التي ذكرها مجلس البحوث في قراره رقم 7 لسنة 1445 للهجرة يعني أظن لعل يوافق 9/6/2024 تقريبا، إذا وجدت هذه الشروط فتكون القروض هذه جائزة ولا شيء فيها. الشرط الأول أن يكون اشتراك المقترض في التطبيق المصرفي أن يكون خاليا من الرسوم، يعني إني الآن بنقدم على قرض في المصرف من أجل ما يسمى بقرض الأضحية، الشرط الأول أن يكون إنزال التطبيق المصرفي خاليا من الرسوم خاليا من العمولات طيلة زمن الاقتراض. في غير الاقتراض ما عنديش مشكلة، بتنزل تطبيق مصرفي، تطبيق مصرفي بلس، تطبيقات أخرى، هذيك ما عندناش فيها مشكلة لأنها مقابل خدمة، لكن الآن نحن نتكلم على القرض، والقرض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يريد به المقرض غير وجه الله سبحانه وتعالى. إذن الشرط الأول أن المصرف لن يأخذ رسوما على التطبيق الذي سينزله المقترض، لن يأخذ رسوما من المقترض على هذا التطبيق، هذا الشرط الأول. أما إذا كان للأسف قبل سنتين وقعت إشكالية مع بعض المصارف أنه سماه قرضا حسنا وقال 3000 دينار، لكن عندما يأتي المقترض لتسلم أو للتقديم في القرض يقول لابد تقدم تفتح التطبيق، با ينزل التطبيق لكي يفعل التطبيق بيدفع 30 دينار. 30 دينار هذه في حقيقة الأمر هذا سلف جر نفعا للمقرض الذي هو المصرف. فالشرط الأول أن يكون التطبيق مجانيا وأن لا يأخذ المصرف من المقترض شيئا طيلة مدة الاقتراض، بعد ما تكمل مدة الاقتراض بتاخذ منه حاجة مقابل العمولات الأخرى مرتبات غيرها، ما عندناش إشكال في ذلك. الشرط الثاني أيضا أن لا يأخذ المصرف رسوما من التاجر كذلك لوبائع الأضحية. أحيانا تقع الحيلة، يقول مثلا المقرض وهو المصرف أنا لن أخذ شيئا من المقترض، لكن يقول لي بائعي الأضاحي الذين سيعطيهم إمكانية الاستفادة من هذا الأمر اللي هو الرمز هذا الكيو آر هذا وكذا، أحيانا يشترط عليهم أموالا مقابل ذلك، إذن هو سلف جر منفعة للمصرف. إذن الشرط الأول ألا يأخذ المصرف من التطبيق أي رسم من المقترض ولا أن يأخذ أي شيء من التاجر اللي هو بائع الأضاحي طيلة المدة المذكورة. الشرط الثالث أن يكون للمقترض إمكانية إلغاء التطبيق بعد أخذ القرض عن طريقه، مش يقول أنزل التطبيق ويمنعه من الإلغاء ويقعد يأخذ منه في عمولات عليه هذا التطبيق. الشرط الرابع أن المصرف ليس شريكا للتاجر اللي هو بائع الأضاحي ولا مستفيدا منه، هذا الشرط الخامس، بأي صورة من الصور. فإذا وجدت هذه الشروط يكون القرض حسنا ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. طيب نطبق هذه الشروط عليه. الإعلان الذي وضعه مصرف الجمهورية منذ أيام قليلة أنطق يعني أطلق منتجا سماه منتج عطاء الخاص بأضاحي العيد، وهو يعطي قروضا للناس بقيمة 3000 دينار تسدد على فترة 10 أشهر، واشترط أن يكون القرض حسنا دون أي فوائد أو عمولات، واشترط على نفسه أن يكون الاشتراك في تطبيق مصرف بلس مجانيا عند الاستفادة من منتج عطاء مع إمكانية إلغاء الاشتراك بعد الاستفادة من هذه الخدمة. فأقول الذي يظهر من إعلان مصرف الجمهورية هذا أنه لا شيء في التقديم على القرض من مصرف الجمهورية فيما يسمى بمنتج عطاء، ما دام أن المصرف لا يأخذ رسوما على التطبيق من المقترض ولا يأخذ رسوما من التاجر اللي هو الذي سيبيع الأضاحي، وليس شريكا للتاجر بائع الأضاحي ولا مستفيدا منه بأي صور من الصور بأي صورة من الصور، وأن بإمكان المقترض أن يلغي هذا الحجز أو هذا الاشتراك في التطبيق متى شاء بدون أي مقابل، فيكون لا بأس به حين ذاك إن شاء الله تعالى. فهذا أحببت أن أنبه إلى هذه الشروط التي ذكرتها أو ذكرها مجلس البحوث بدار الإفتاء لكي تطبق أو يعني تطبق هذه العروض التي تعرضها المصارف التجارية اليوم، نطبق هذه الشروط الخمسة التي ذكرناها على كل يعني عرض، على كل منتج يقدمه مصرف من المصارف فيما يسمى بالقرض الحسن من أجل الأضاحي. ومن حق الناس أن يخافوا، لأن المصارف عودت الناس أنها لا تعطي شيئا مجانا، عودت الناس، وبالتالي فيعني نظرا لانتشار المعاملات المحرمة ولكثرة القرض بفائدة، من حق الناس أن بل يجب عليهم أن يسألوا عن الحكم الشرعي قبل أن يقدم كل واحد منهم على التقديم في هذا القرض. وبالتالي ما دام هذه القروض سواء كانت من الجمهورية أو من غيرها كانت لوجه الله تعالى لا يستفيد المصرف منها بأي وجه من الوجوه، لا يأخذ عمولة من المقترض عند تنزيل التطبيق ولا يأخذ عمولة من تاجر الأضاحي عند بيعه عن طريق هذا التطبيق، ويتيح للمقترض أن يلغي هذا الاشتراك متى شاء، وأن المصرف ليس شريكا للتاجر اللي هو بائع الأضاحي في هذا الأمر ولا مستفيدا منه بأي صور من الصور، فحينئذ يكون القرض حسنا والتقديم على هذا القرض جائزا، ويحمد هذا للمصارف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعن مصارف بلادنا وبلاد المسلمين جميع أنواع الربا، ما ظهر منها وما خفي. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام هواتف البرنامج، وهي 0494-466-5080 0494-466-5081. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9. كما يمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايلسات. إذا كان هناك مكالمة نستقبل الآن، وإلا نعم. عماد من مسلاتة، تفضل يا عماد.
9: السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله.
9: حياك الله شيخ عصام.
8: أهلا وسهلا بك يا مرحبا.
9: نبي أن عندي سؤال.
8: نعم.
9: الحلاق في قزح نبي نعرف هي لما تبدأ بالصفر ولا مدرجة؟
8: باهي تسمع الجواب إن شاء الله.
9: تمام.
8: تسمع الجواب. بارك الله فيك. نعم. طيب. إذن هذا سؤال الأخ عماد. نعم. لعلنا نأخذ سؤالا ورد على صفحة البرنامج، يقول صاحبه: هل شروط العقيقة كالأضحية؟ أرجو التوضيح في عمر الشاه، وهل شرط أن تكون الأضحية ذكرا أم أنثى؟ وهل العقيقة تصرف أو توصف بالعقيقة بعد مرور سنوات من العمر؟ نعم. إذن هذا السؤال الثاني، محمد من الجنوب. نعم يا محمد.
10: السلام عليكم ورحمة الله.
8: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
10: مرحبا يا شيخ، ربي يعينكم إن شاء الله. الله أن يوفقكم ويجزاكم حسناتكم إن شاء الله
8: جميعا.
10: سؤالي شيخ عن منحة الأغراض الشخصية أو الأغراض الشخصية 2000 دينار بتاع المصرف الآن هذه.
8: نعم.
10: أي قصدي علمنا أن طبعا دار الإفتاء توقفت عن الإفتاء فيها.
8: نعم.
10: لكن الآن تعطى في المصرف يعني مباشرة، هي يعني ما فيش وسيط اللي هو
8: هي الآن تعطى كاش، يعني تعطى بالكاش. أي
10: كاش. نعم كاش. ما نبغى هذه الفتوى فيها.
8: حاضر شيء. تسمع الجواب إن شاء الله.
10: شكرا.
8: بارك الله فيك. نعم. طيب إذن حتى نجيب على السؤال اللي ورد على صفحة البرنامج، أقول نعم شروط العقيقة كشروط الأضحية. إحنا عندنا الأضحية وعندنا الهدي، هدي الحج، وعندنا العقيقة، هذه الثلاثة: الشرط والسن والعيب المجزئ والعيب غير المجزئ، كلها واحد. وبالتالي اللي بيذبح عقيقة لابد أن تتوافر فيها شروط الأضحية، من حيث الإجزاء وعدم الإجزاء، من حيث السن المشترطة، وكذلك الهدي في الحج. وبالتالي العقيقة لمن أراد أن يذبح من الأغنام، من الضأن أو من المعز. الشرط في الضأن عليه مشهور مذهب مالك أن يكون أكمل سنة، سنة قمرية كاملة، ودخل في السنة الثانية ولو يوما. وإذا كان من المعز أن يكون أكمل سنة ودخل في السنة الثانية دخولا بينا كشهر. عندنا نعم قول في المذهب بجواز الأضحية بعشرة أشهر، حتى بثمانية، حتى بستة، ولكن الأكمل والأحسن الإنسان أن يضحي بالجذع الذي أكمل سنة. ولا نضيق على الناس، فمن لم يجد أو لم يتمكن فله أن يذبح ابن عشرة أشهر أو ثمانية أو ستة على أضعف الأقوال. نعم. من معنا؟ محمد من زليطن. نعم يا محمد.
11: السلام عليكم الشيخ، حالك؟
8: عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا،
11: حفظكم الله ورعاكم.
8: وإياكم إن شاء الله جميعا. تفضل.
11: عندي سؤال شيخ.
8: نعم.
11: ما هي صفة صلاة قيام الليل؟
8: ما هي
11: صفة صلاة قيام الليل؟
8: صفة صلاة
11: كيف تصلى؟
8: نعم ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله.
11: بارك الله فيكم.
8: وفيكم بارك الله جميعا. طيب إذن نعم، علي من الجنوب. نعم يا علي تفضل. انقطع. كمال من درنا، تفضل يا كمال.
12: السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله.
12: شيخنا الفاضل، عندي سؤالين لو تكرم.
8: تفضل سيد كمال.
12: السؤال الأول بنفع صلاة التسبيح وكيفيتها، وهل واجبة أو غير واجبة؟
8: ايه نعم.
12: نسألك على صلاة التسبيح.
8: سمعتك. تمام. السؤال الثاني،
12: صلاة التسبيح.
8: السؤال الثاني،
12: هي واجبة أو غير واجبة؟
8: نعم.
12: وكيف تتم صلاتها؟
8: هذا سؤال.
12: السؤال الثاني، والله دائما باللسان في ولا.
8: السؤال الثاني،
12: يجونك بالأصدقاء والأهل ونسهري
8: يا أخ كمال. لحظة يا أخ كمال، الله يبارك فيك.
12: ونذكر الله عز وجل بالله.
8: يا كمال أنت تسمع فيها؟
12: لا أسمع فيك شيخ.
8: أنا فهمت سؤالك الأول على صلاة التسبيح، ما هو سؤالك الثاني؟
12: السؤال الثاني، أنا دائما موجود في البيت نذكر الله عز وجل. نسمع فيك يا شيخ.
8: نعم اسمعني من الهاتف، الله يبارك فيك، من الهاتف ليس من التلفاز.
12: من الهاتف. نسمع من الهاتف يا شيخ.
8: نعم
12: السؤال الثاني اللي هو ذكر الله عز وجل نسبح الله عز وجل في البيت، ولكن نتفرج على التلفزيون ونتفرج على ونسهر مع الأصدقاء والأهل، هل هذا فيه إثم علي ولا فيش إثم؟
8: ناش تمام، أنت سؤالك حكم ذكر الله في حال الكلام والنقاش مع الآخرين والمشاهدة للتلفاز وغيرها، تسمع إن الجواب إن شاء الله.
12: بارك الله فيك، جزاك الله
8: وإياكم سيد كمال، بارك الله فيك.
12: السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعنى التهامي من صرمان. نعم يا تهامي، انقطع. محمد من صرمان، تفضل يا محمد.
13: السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
8: عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا، تفضل.
13: تحية طيبة ليك واللي استقبل المكالمة، نسأل الله أن يجزيكم خير.
8: اللهم آمين.
13: الله عنكم خير
8: وإياكم جميعا.
13: كفيتوا وفيتوا يا علماء يا أفاضل إن شاء الله يا رب.
8: الله يبارك فيك، تفضل.
13: والله يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، الشباب طبعا في واحد ما عندهش مرتب، واخد سيارة خاصة يحمل عليها طبعا.
8: نعم.
13: من طرابلس لعند صبراته لعند مصراته، المهم حملها يعني.
8: نعم.
13: فهنا يبي حكم الشرع في العمل هذا. والسؤال الثاني هو سألوه لكن أنا ما حضرتش الإجابة بتاع الشيخ، معلش.
8: نعم تفضل.
13: تقريبا أنت سألوه فيك أنت، اللي هو أن يعني أب وابنه عائلة ماشيين في السيارة، طبعا صار حادث توقفوا مع بعض، توفى الأب والأبو، هل الإبن يعني يدخل في الورث ولا لا؟
8: باهي السؤال يا أخ يا حاج محمد، هم ماتوا في آن واحد ولا في حد توفى قبل الآخر؟ لبوا لبن.
13: لا لا، سيارة حدث في آن واحد، ماتوا مع بعض.
8: ماتوا في آن واحد.
13: في آن واحد، العائلة كلها ماتت مع بعض في السيارة.
8: ماشي خلاص، تسمع الجواب إن شاء الله.
13: إن شاء الله، بارك الله.
8: نعم. جميعا. رجب من تورغه، تفضل يا رجب. نعم يا رجب.
14: السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا رجب. الله يبارك فيك، تفضل.
14: قلت لك انا يا عمي ساكن بالهجار، باهي
8: ايه،
14: وعليه التزامات هجار الحوش، والمحل اللي يبني فلوس كل سنة عيد طبعا.
8: نعم،
14: عليه التزامات، عرف
8: عليك التزامات.
14: ايه
8: نعم،
14: وكان في حد يساعدني شيخ خليل، بارك الله فيك.
8: والله عموما احنا يعني دار الافتاء شور هالبرنامج الافتاء، لكن على كل حال يعني اذا كان حد اتصل في هذا، ربي ان شاء الله يفرج عليك وسدد الله عنك، وربي سهل امورك ان شاء الله باذن الله.
14: بارك الله فيك،
8: شكرا يا سيد رجب، شكرا. نعم. طيب من معنا؟ كريم، مريم، مريم من مسلاتة، تفضلي يا مريم.
15: السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله.
15: بارك الله فيك دكتور على البرنامج.
8: جميعا
15: بارك الله كل خير.
8: أمين، تفضلي.
15: عندي سؤال يا دكتور.
8: نعم.
15: عندي قريبتي لهي.
8: نعم.
15: يعني طلع لها التعيين وتاخذ توف نزلها يعني المعاش المرتب. نعم. باهي، فهي ما مشتش ولا يوم ولا داومت ولا يوم، باهي.
8: نعم.
15: وقالت يعني هذه والجهة هذه اللي معناها هي تشتغل فيها،
8: نعم،
15: هذه ما فيهاش يعني قسم من النساء مثلا تشتغل فيه.
8: طيب
15: ايه، فهل هذا المرتب حلال ام حرام انها تاخذه؟
8: طيب، وهل هي تمشي لهم في المقر هذا وتتردد عليهم بين الحين والاخر؟
15: لا لا، ما تمشي لهم.
8: ولم تمام تمام، تسمعين الجواب ان شاء الله.
15: بس حجه ان قالوا معناها ما فيش هذه عنصر نسائي يشتغل، غادي كلهم رجال.
8: نعم.
15: ايه، فهل هذا معناها هذا حلال ولا حرام؟
8: تمام، تسمعين الجواب، شكرا. أحمد من بنغازي، لعلنا يعني. نعم تفضل يا أحمد.
16: أي
8: أهلا وسهلا بك، تفضل.
16: بالله يا شيخ ركزونا على قطيعة الرحم والتجار، أو شيء قاعد لا يطاق يا شيخ، بالله رحمة يا ولدي، قطيعة الرحم والتجار.
8: نعم، باهي تسمع تعليقا على هذا إن شاء الله. بارك الله فيك. هل نكتفي بهذه الأسئلة؟ نعم. إذن على بركة الله نكتفي بهذه الأسئلة حتى ندرك الوقت إن شاء الله. إذن هذه الأخت التي سألت عن العقيقة، قلنا لها العقيقة كالأضحية، لابد من الشروط المتوافرة في الأضحية أن تكون كذلك موجودة في العقيقة. فيعني وشروط الأضحية مسألة السن كما ذكرنا، في الأغنام أن تكون في الضأن سنة على المشهور، وقيل 10 أشهر وقيل 8 وقيل 6 على أضعف الأقوال، وفي المعز أن تكون قد بلغت سنة ودخلت في السنة الثانية دخولا بينا، وأن لا تكون فيها عيب أو أن لا يكون فيها عيب من العيوب غير المجزئة، كأن تكون مريضة مرضا بينا، وأن تكون مثلا عرجاء عرجا بينا، وأن تكون عمياء أو عوراء، وأن لا يكون بها بشم شديد ولا جرب شديد، وهكذا. نعم. فإذن العقيقة كالأضحية من حيث السن ومن حيث العيوب. هل يشترط أن تكون ذكرا أو أنثى؟ لا. نعم، لا شك أن هناك مراتب بعضها أفضل من بعض، فأفضل المراتب أن يضحي بالذكر ثم الخنثى ثم اللي هو الفحل، أولا الفحل فالخصي فالخنثى فالأنثى، وهكذا. نعم، الذكر أفضل من الأنثى. أما مسألة العقيقة بعد مرور سنوات، لا، عند المالكية عندنا العقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذبح يوم السابع، فإن مضى يوم السابع من ولادة المولود ولم يذبح العقيقة فإنها تسقط العقيقة وهي مندوبة وليست واجبة. نعم، هذا على مشهور المذهب. وعندنا قول بأنه إن لم يتمكن من الذبح في اليوم السابع فيذبح في اليوم 14، فإن لم يستطع أو فاته ففي اليوم 21، ثم تسقط العقيقة بعد ذلك. وهذا أمر يكثر سؤال الناس عنه، يعني بعض الناس للأسف الواجبات اللي متفق عليه وجوه ما يتكلموش عليها وما يسألوش عليها وما يدوروهاش، ولما تجيف بعض المندوبات ما أكثر هذا السؤال عندنا في منظومة الإفتاء. يا شيخ عندي ولدي عمره 5 سنين 6 سنين ما ذبحناش عليه عقيقة، واني مفكر في الموضوع نقول العقيقة واجبة، العقيقة مندوبة عفوا ليست واجبة، لا إشكال في ذلك. لكن ينبغي السؤال الآن، ولدك هذا اللي عمره 7 والله 8 والله 10 وكذا، علمتيه الصلاة؟ أي علموهم لسبع، علمتيه الصلاة، ربيتيه عليه كذا؟ هذه الأمور أوجب من مسألة العقيق. نعم، العقيقة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لها زمن، إن لم تؤد فيه فإنها تسقط وفق مذهبنا. ولا ينبغي للناس أن يضيقوا على أنفسهم في أمر العقيقة، فالأضحية هي أكثر فضلا من العقيقة وهي سنة مؤكدة. فلا ينبغي، فمن استطاع أن يفعل العقيقة هذا حسن ومطلوب، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عق عن الحسن والحسين. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يضيق على نفسه أو أن تحدث بعض المشاكل. مرت بنا بعض الأسئلة، يعني مشكلة بين زوج وزوجته كادت أن تصل للطلاق بسبب ماذا؟ أن الزوجة تقول له إما أن تذبح عقيقة عن ولدك وإما نترك البيت، والزوج يقول أنا غير قادر على ذبح العقيقة. طيب، خلي نجيب الآن على الأسئلة التي استقبلناها الآن. الأخ عماد من مسلاتة يسأل عليه ما يسمى بالحلق اللي هو القزع. القزع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع كما فسره أهل العلم هو أن يحلق بعض الرأس وأن يترك بعضه. هو يسأل هل القزع معناها مثلا النصف التحتاني في الرأس يكون حلاقة صفر والنصف الفوقي يكون موجودا، والله قال حتى التدرج يعد من قبيل القزع. أقول إذا كان حلق بعض الرأس وترك بعضه حلقا كاملا، جاي لنصف الرأس مثلا اللوطي هذا حلقة صفر والفوقي خلاه، هذا قزع، والقزع منهي عنه. وجمهور العلماء حملوا النهي على الكراهة. نعم. أما مسألة التدرج، نقول إن ظهر للرائي أن هذا الإنسان، يعني إذا رأيت إنسانا فقلت إنه حلق بعض الشعر وترك بعضه، هذا يسمى قزعا، ويدخل في النهي عنه على هل النهي للتحريم أو للكراهة كما ذكرت، والجمهور على الكراهة. أما لو كان لا يظهر هذا كثيرا، زي مثلا ناخذ مثال، احنا كثير من الناس اليوم لما يحلق بالماكينة يعني الشعر من فوق ممكن يخليه رقم 3 والشعر من تحت يخليه رقم 2، هذا الإنسان لا يقصد القزع أصلا ولا يقصد حلق البعض وترك البعض، ولكن الأنسب للشعر أن يكون هكذا، ولا يظهر هذا للرأي من بعيد. هل الإنسان لما يشوف إنسان من بعيد يشوفه هكي يقول هذا الشعر فوق رقم 3 والتحت رقم 2؟ لا يقول هذا ولا يظهر، هذا لا إشكال فيه. ولكن في جزء اللي يقولوا للشباب، تو بعض الشباب حلاقة مش عارف مدرجة ولا كذا، يقعد في الأول صفر وبعدين كذا كذا، إذا ظهر للرأي أن بعض الشعر قد حلق وبعضه قد ترك، فهذا داخل في القزع. والأخطر، أخطر شيء في مسألة القزع يا أخ عماد، أن يحلق الإنسان هذه الحلاقة متشبها بالكفار، هنا الخطر. بعض الناس اليوم يحلق في حلاقة تقول خير فلان هذا محلق كذا ومتر، يقولك هذه والله حلاقة ميسي، هذه حلاقة اللاعب مش عارف اسمه كذا، هذه حلاقة الفنان كذا، هذه حلاقة المهرج أو المش عارف اليوتيوبر فلان، والله عبارات مثل هذه العبارات، هنا الخطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، وحذر من هذا الأمر، لأن الموالاة في الظاهر تجر إلى الحب في الباطن. فهنا الحذر الأكبر أن يكون الحامل على حلاقة بعض الشعر دون بعض، وهو ما يسمى بالقزع، هو التشبه بالكفار وبالمشاهير منهم كالفنانين والممثلين ولاعبي الكرة وكرة ونحوها ذلك، هذا الذي يؤدي إلى الخطر الأعظم ويدخل في الحرام، وربما وصل بالإنسان إلى مرحلة خطيرة جدا. سمعنا أن بعض الناس لما توفي اللاعب الفلاني والله حصل كذا، أصابته الكآبة والحزن وترك وترك وترك، هذا والله هو الخطر في مثل هذا الأمر وهذه الموجة التي أتتنا، وهي يعني حب بلاد الغرب وحب كل ما يأتي من بلاد الغرب. فديننا كامل لا نقص فيه، نحن لا نحتاج بعد دين الإسلام إلى أحد، ونفتخر بديننا ونعتز بديننا، وكل من لم يكن من أهل ديننا ويعادي ديننا فهذا لا نحبه ولا فضلا عن أن نتشبه به، ونسأل الله يعني الهداية للجميع. الأخ محمد من الجنوب يسأل سؤال، قال ما حكم منحة الأغراض الشخصية بتاع 2000 دولار؟ قال سمعنا أن دار الإفتاء متوقفة في هذا الأمر لعدم ظهور المعاملة ووضوحها. قال هي يا شيخ الآن تعطى كاش في المصارف، فهل دار الإفتاء ما زالت تقول بالمنع؟ أقول في الجواب عن هذا، يعني دار الإفتاء نعم توقفت في مسألة 2000 دولار، سواء كان عن طريق البطاقة أو عن طريق الكاش. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولم تظهر المعاملة لدار الإفتاء، وقد أخذت بزمام المبادرة وراسلت مصرف ليبيا المركزي يوم 19 رمضان، الموافقة أظن المهم الموافقة بالضبط في 9 مارس، نعم راسلت مصرف ليبيا المركزي وطلبت منه أن يبين لها طريقة هذه المعاملة. والذي جعل دار الإفتاء تتوجس وتخاف من المسألة إقحام شركات الصرافة في مسألة بيع الدولار، وللأسف شركات الصرافة أقحمت سواء في المعاملة البيع الكاش أو بالبيع عن طريق البطاقة، شركات الصرافة يعني حشرت نفسها ودخلت في هذه المعاملة. للأسف لم يرد مصرف ليبيا المركزي على مراسلة دار الإفتاء المؤرخة في 9/3/2026 إلا قبل 3 أيام، اللي هو بتاريخ 11/5/2026 جاءت مراسلة من مصرف ليبيا المركزي إلى دار الإفتاء، وتضمنت هذه المراسلة شرحا مفصلا لكيفية هذه المعاملة. ودار الإفتاء عاكفة على دراسة هذا الرد لأنه رد طويل، ويعني للأسف ما ظنته دار الإفتاء وجدته أن المعاملة فيها غموض، فيها أمور غير واضحة، عليها ملحوظات، وقد ظهر هذا لدار الإفتاء، وهي الآن بصدد أن ترد على يعني مصرف ليبيا المركزي في أقرب الآجال إن شاء الله، في أقرب الأيام، وتضمن ردها ملحوظاتها على هذه الطريقة. والخلاصة في مسألة أهم ملحوظات دار الإفتاء على مسألة المعاملة الكاش، لأن أنا سمعت أكثر من شخص واتصل بي أكثر من شخص يقول باي كيف أنتوا الآن في دار الإفتاء ما زلتوا متوقفين، وهي المعاملة يد بيد، يذهب الزبون إلى المصرف وهو واقف تجي رسالة حولوا منا كذا ليبي، وفي نفس الوقت يسلمون الدولار في ده. أقول نعم، ظاهر المعاملة ما فيهاش إشكال في مسألة الكاش هكذا يد بيد، ولكن نحن ننظر إلى المعاملة على أنها معاملة واحدة من مصرف ليبيا المركزي إلى أن يتسلمها الزبون في المصرف. فهنا تخللتها معاملة ما بين مصرف ليبيا المركزي وشركة الصرافة، ومعاملة ما بين شركة الصرافة والزبون، وبالتالي تحتاج إلى تعديل في كثير من الأشياء. ودار الإفتاء إلى الآن لا زالت الفتوى على التوقف في مسألة 2000 دولار بشقيها، عن طريق البطاقة أو عن طريق الكاش. ولو سألتني ما هي الإشكالية الكبرى، أقول الإشكالية هي دور شركات الصرافة التي لولاها لكانت المعاملة سلسة على النحو السابق. هيك كانت المعاملة، كانت ماشية بسلاسة راي، ودار الإفتاء كانت تفتي بالجواز. نعم صح، في الأول عقدها مصرف ليبيا المركزي وقال لابد للمرض للسياحة دار نقاط، قلنا ينبغي التقيد عند النقاط، ثم حذفت هذه النقاط وفتح الباب. ولكن للأسف الآن دخلت علينا شركات صرافة، من جهة المركزي يقول شركات الصرافة ليس لها علاقة، لا تبيع ولا تشتري، ومن جهة يشترط عليها بعض الأشياء. على كل حال بإذن الله دار الإفتاء ستضمن ملحوظاتها التي درست في هذا اليوم وستحيلها على مصرف ليبيا المركزي، فإن عدلت هذه الملحوظات، وهذا ما نرجوه والله. تو بعض الناس يقول أنت والله دار الإفتاء تشددتوا علينا ومنعتونا من 2000 دولار، هم راهم الناس في دار الإفتاء يعني حكمهم حكم الليبيين، راهم حتى هم محتاجين ل 2000 دولار وأصحاب عوائل، وكثير منهم من الشباب المفتين والباحثين، كثير منهم في اللي مش متزوج وفي اللي ما عندهش بيت، وأغلب يعني الناس محتاجة لهذا الأمر. لكن يا جماعة هذه الأمور ما ينفعش فيها العاطفة، نحن نتكلم على مسألة ربوية، نتكلم على أمر خطير، أمر الصرف بين الليبي والدولار. هذا الفقهاء يقولون الشك يعني في التفاضل، الشك في التماثل كتحقق التفاضل. ولم تخيلوا الفقهاء لما يجوا في باب الصرف، شوفوا كلام الفقهاء، قال لك لو جيت لي واحد مديت له دولار وقلت له هاك 100 دولار أعطيني في مقابلها مثلا 700 دينار ليبي، قال لك تم. قال لك لو خدي منك 100 دولار ومشي افتح الكاسة بشوية عليه وحط 100 دولار وعد لك 700 من الكاسة داخل وجابهن لك، الفقهاء يعني لهم ملحوظات على هذا وعندهم إشكاليات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، كلمة يد بيد هكذا تستلم وتسلم، هذا الأصل. وبالتالي فنرجو إن شاء الله أن يحل هذا الأمر وأن ترسل الملحوظات لمصرف ليبيا المركزي وأن يأخذها بعين الاعتبار حتى يعني ينعم الناس حلالا بهذه المعاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى الأخ، سؤال الأخ محمد من زليطن، ما هي صفة صلاة قيام الليل؟ قيام الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. قيام الليل هو كل صلاة وقعت بعد صلاة العشاء الآخرة في وقتها فتسمى قيام الليل، تبدأ من صلاتك للعشاء وتنتهي عند طلوع الفجر الصادق، كلها تسمى صلاة الليل. طريقتها ركعتان وتسلم، ركعتان وتسلم، مثنى مثنى، ركعتين وسلم، ركعتين وسلم، حيث ما أردت، اكتفيت بركعتين يعني حصل لك قيام الليل، صليت أكثر لا حد في ذلك، لا حد في ذلك. تسألني هل الصلاة سرا أو جهرا؟ أقول المندوب في نوافل الليل هو الجهر، ولكن إذا كان الإنسان تعب أو صلىها سرا فهذه لا شيء فيها، لأن إبدال السر بالجهر والجهر بالسر في النوافل هذا لا بأس به إن شاء الله. فصلاة الليل ركعتين وسلم، ركعتين وسلم. الأخ كمال من درنا له سؤالان. السؤال الأول: ما حكم صلاة التسابيح؟ أقول لا يوجد عندنا في المذهب المالكي شيء يسمى صلاة التسابيح، وصلاة التسابيح حتى عند القائلين بها ليست واجبة، ولم يقل أحد بوجوبها. أنا أقول لك دعك من الصلوات التي هي محل خلاف والتي لم يقل بها جمهور أهل العلم، واذهب إلى الصلوات المشروعات الثابت شروع شر مشروعيتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبدل صلاة التسابيح صلي الضحى، صلي الرواتب، صلي النوافل المطلقة، صلي قيام الليل، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: الأخ كمال من درنا قال دائما أنا أذكر الله، لكن قال أحيانا أني واخد مثلا نذكر الله بروحي، والله شاد السبحة والله كذا، قال أني مرات نذكر وأني نشاهد في التلفاز وأني نكلم في شخص. أقول لا بأس بذلك، الذي نهي عن الانشغال معه هو قراءة القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا عند قراءة القرآن بالإنصات والتتبع والاستماع عفوا، لكن ذكر الله أني مثلا ها الآن أذكر سبحان الله، كلمني وشخص عليكم السلام أهلا وسهلا كيف حالك، ونرجع لذكري سبحان الله سبحان الله. فالذكر هذا المطلوب أن يعمر الإنسان وقته بالذكر، ولا بأس أن يكون مع هذا الذكر يعمل يشتغل يكلم في شخص يشاهد شيئا يقوم بأمر ما، لا بأس بذلك إن شاء الله، بل هذا هو المطلوب. وإلا لا يعني لا لجعلنا الذكر فيه مشقة، لقلنا لا تذكر الله إلا وأنت جالس صامت غير منشغل بشيء، هذا لا يحصل لكثير من الناس، فالناس يعني يسعون في هذه الأرض، هذا يشتغل وهذا كذا وهذا كذا، لا بأس بذلك إن شاء الله. الأخ التهامي أو محمد عفوا من صرمان قال في شاب ما يشتغلش في الدولة وما عنداش مرتب وعنده سيارة خاصة يخدم عليها، قال شي حكم الشرع في هذا؟ أقول لا شيء في ذلك، ممكن هو لبس عليه بأن لابد أن يشتغل عليه تاكسي. أقول الأصل في مثل هذا الإباحة، ولا توجد عندنا قوانين تمنع يعني الناس، حتى لو وجدت هذا تضييق للناس خاصة في هذه الظروف. فأنا نصيحتي لهذا الشاب: أولا أنا أشكره على أنه يسعى ويشتغل ويكد ويبحث عن اللقمة الحلال، المهم المصداقية، ألا يغش الإنسان ولا يخدع الناس. أهم نقطة في مسألة تخدم على سيارتك الخاصة، لا تستغل ظروف الناس. يركب معاك إنسان مثلا يركب معاك من صرمان لطرابلس، يقولك أنا يا أخي راني والله ما نعرف التسعيرة، يعني نركب معاك زي ما يركبوا معاك الناس. هنا تكمن الأمانة، هنا الأمانة. بيش تركب في الناس أنت من صرمان لطرابلس مثلا تقول بخمسين دينار بثمانين بكذا، ركب بذلك. أهم شيء الإنسان أن يكون صادقا وأن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن يكون أمينا. السؤال الثاني للأخ محمد من صرمان قال في شخص هو وابنه راكبين في سيارة واحدة وداروا حادث وتوفوا معا ولا يعرف السابق من اللاحق، وبالتالي في مثل هذا لا عفوا لا يرث واحد منهم الآخر، لا يرث واحد منهم الآخر، لأن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. ونحن لا نعلم هل مات الأب أولا، هل مات الابن أولا، هل مات في آن واحد. نعم كما ذكر الرحبي لما قال يعني فلا تورث زاهقا من زاهقي، وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلام حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهقي، فلا يرث أحد منهم الآخر. الآخر جب من تورغا قال أني رجل ساكن بالإيجار وعلي ديون وعلي، هو يطلب من الناس أن يساعدوه، فإذا كان حد يريد أن يساعد هذا الرجل ولا يتواصل معه يتصل ويأخذ رقمه. فأنا قلت له دار الإفتاء رأى اختصاصها إجابة الناس، وهذا الأمر هو الاختصاص الأصيل فيه لصندوق الزكاة. نعم ولكن هذه المؤسسات يكمل بعضها بعضا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف على الأخ رجب هذا وأن يغنيه بما يكفيه وأن يفتح عليه، اللهم آمين. الأخت مريم من مسلاتة قالت أني عندي قريبتي تعينت ونزلها المرتب وتشتغل في مكان كل الذي فيه رجال ولما مشت بتشتغل قالوا له احنا ما عندناش عنصر نسائي. فاني سألتها هل هي تمشي وتتردد على المكان؟ قالت لا ما تمشيش. الأصل في المرتب أن هو أجر على عمل. أراه هذا المفهوم الخاطئ عند عدد كبير من الليبيين أن المرتب هو حصتك من النفط، هذه غير صحيحة. حصتك من النفط هذه تأخذها عن طريق الدعم، عن طريق منحة الأبناء، منحة الأغراض الشخصية غيرها. أما المرتب هذا أجر على عمل، إذا عمل الإنسان يستحق الأجر، لم يعمل لم يستحق الأجر. فأقول للأخت هذه، إذا كانت هذه الأخت تذهب للعمل وتقول لهم أنا أتيت للعمل وأريد أن أشتغل، وهم يقولون لها ليس عندنا مكان للنساء راجعين، وكل مرة تراجع فيهم، وتقول لهم هذا الواجب عليها أن تقول لهم أنا أريد أن أشتغل، إذا كان هذا الفرع لا يوجد فيه نساء فأحيلوني على أقرب فرع، فإن لم يوجد فتبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة أخرى يوجد فيها النساء. إذا كان هذا الأمر حاصلاً وموجوداً لها أن تأخذ مرتبها، هي لم تقصر ولم تفرط. أما لو كان زي ما يقول العوام جت منك يا جامع قالوا لها ما عندناش نساء، قالت الحمد لله قعدت في حوشها وما تمشيش للعمل، علي أساس تأخذ مرتب مدام هي لم تسعى في ذلك؟ فأنا أقول أما في المستقبل نصيحتي لها الأخت هذه أنها من الآن تذهب وتطلب إحالتها لفرع آخر في مدينة مش تمشي، أو تبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة بها يعني قسم للنساء لكي تأخذ مرتبها حلالاً. أما وهي قاعدة في حوشها هل يملك المدير يجي يقول والله لا لا أقعدي في حوشكم ما تاخديش مرتبه؟ هذه الظاهرة التي انتشرت في بلادنا، المدير يتجمل برزق الدولة، راهو مش برزقه هو. يجي شخص يقول أنا والله تعينت معاكم وأنا مش فاضي ولا ما عنديش سيارة والله أنا بعيد، يقول لا عندك لدن، لا لا ما تدورش. كيف تقول ما تدورش؟ تملك أنت أيها المدير، هذه يقولها في شركتك الخاصة، خدم عندك في محلك بارك الله فيك، أنت تخدم في واحد في محل معاك قلت له برا عندك لدن الشعر هذا ما تجيش لك ذلك. لكن احنا في الحاجات الخاصة حتى يتأخر دقيقة يخصم منا مقابلها، ونجي في القطاع العام يقول له عندك الإذن، المدير لا يملك الإذن إلا وفق القانون العمل. نعم له الإذن، يعطي الإذن مثلا هذا يخدم بالتوكة، هذا يخدم باليومية، بعض الأشياء، لكن كلمة ما تجيش العمل بكل هذا مهناش. نختم بسؤال الأخ أحمد بن غازي، قال أنين بيك تتكلم عليه أمرين، قطيعة الرحم والتجار. للأسف انتهى وقت الحلقة. قطيعة الرحم أمرها عظيم، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. وأما التجار فأخطر ما في التجار قول النبي صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. ولعله يكون لنا في حلقة أخرى مقدمة يعني في هذا الأمر إن شاء الله. انتهى وقت الحلقة، فما كان من صواب فمن الله، ومن كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري. حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: قال إن في قطعة أرض لجدة، ميراث من جدة، قال اللي كانوا أحياء وقت بيع هذا الميراث هو أم أبوه وعمته. عمته قال موكلين ولدها، وقال إن أخوه توكلوه، إنه عمته مقعدة، ما نعرفش، سألت علاش أخوتهم وكلوا لكن ما كانش من إجابة نظر لانقطاع الاتصال. علوم الشاهد إن هذا اللي وكلوه على بيع الأرض استأثر بالفلوس واستولى عليها، وقال يعني بنشدهم ما باش يعطيهم الفلوس. فهو الظاهر إنه يطالب نصيحة توجهها شيخنا لهذا اللي استأثر بالفلوس واستولى عليها، ما باش يعطي الورثة حقهم.
3: هذا مغتصب، هذا مغتصب وخائن للأمانة، لا يسمى سارقا ما دام لم يأخذ المال من حرزه. طبعا البعض يقول والله كيف مسارق، لأن احنا عندنا السرقة التي فيها القطع لها شروط معينة، منها أن يأخذ المال من حرزه أو من حرز مثله وخفية،

هو جائز، بالعكس هو يعني في قمة الخيانة الآن. الناس تؤمنك على أموالها ويقولوا لك والله أنت برا، بيعنا الأرض وخذ الفلوس ووزع لنا، وأنت تخون هذه الأمانة مع الخيانة، تأخذ مالا ليس من حقك وعن غير طيب نفس ممن هو لهم. فالآن أنت بتقعد تلقط في الدعية من الناس هذه اللي ذرتها، ولن تقبل منك توبة إلا برد المال، وربما حتى بعد الرد لو كان دعوة عليك الدعوات تبقى من نصيبك، أو مش من نصيبك، هي تبقى ضدك. يعني في ناس، وهذه حاصلة كثير، سرقت من ناس أموالا أو غصبت منها أموالا أو خانتها في أموال، وقعدوا يدعوا عليهم، وبعد ما ربك حقق الإجابة لهؤلاء المظلومين والظالم أرجع المال، العقوبة بقيت ملازمة له. يعني واحد أعطيلي هذه قصة مشهورة وحقيقية، وفي ليبيا هنايا أعطيلي واحد تسلف منه فلوس وكتب له قطعة أرض، قال له نكتب لك قطعة أرض وأعطيني 6 سنوات بإذن الله فلوسك تام ما تكونوا عندك. قال له باهي. فبعد 6 كتب له الأرض تو خلاص، وصديقه بعد 6 سنوات جاب له المبلغ، قال له ها وهذا المبلغ اللي تسلفته منك ورد لي الأرض. قال له ما رد هذه، لأن شني الأرض في 6 سنوات هذه تضاعفت أضعافا مضاعفة. يعني هو مثلا لو مسلفة 100 ألف، الأرض الآن تسوى 600 ألف. فقال له أما أرض هذه وما فلوس، يعني أعطيتك فلوس ولا أخذت منك أرض. فالراجل وقال له واني عندك 6 أبواب أو 7 أبواب من أبواب التقاضي، برا لأي واحد منهم، وكان واحد أعطاك حبة تراب على زي ما يقولوا اللي بين دق لي وشمة، تحدي صارخ خناب ويتحدى. فقال لني والله ماني ماشي حتى لباب من هذه الأبواب، لكن سألتجئ إلى باب الله عز وجل. فقعد يعني خصص الدعاء عليه في كل ما يتيسر له. فأصيب بمرض ذلك الشخص، ومرض سريع ومات. لما مات لقوه كاتب ورقة إن الأرض راو لفلان، واني صار احكي على القصة، وقال لهم ردوا له أرضه. شو بيردوا له أرضه؟ قال لهم لا ما عشنا بيها خلاص، اللي فات فات توا. يعني حتى بعد ما ردوا له أرضه قال لا أنا ما عشنا بيها، نبي نقعد ندعي عليه ويتعذب في القبر زي ما ربك عذبه في الدنيا. فحتى أنت هذا الشخص اللي سارق ربما تصاب بلعنة دعائهم عليك، وبعدين حتى لو تتوب وياخذوا الفلوس أراه يقعد العقاب مستمر نتيجة بركة الدعاء أو الدعاء الذي يكون من مظلوم يستجيب الله له ولو بعد حين. فالآن واسعة وعريضة، وراه بالنسبة لهؤلاء هذو اللي أصحاب الأرض، والله يوم القيامة لما يشوفوا إذا كان ما رد لهمش فلوسهم، يوم القيامة لما يشوفوا الخير اللي بيصير لهم يقولوا يا ريت أخرب مننا حتى سياراتنا وحوايجنا وحاجتنا. يوم القيامة لما الأب يقول لي ولده تعال خذ مني، والولد يقول لي أبوه ويقول لأمه، والخو يقول لي خوه، والزوج يقول لي زوجته خذ مني سيئة واحدة بس من ملايين، ولا أعطيني حسنة واحدة بس من ملايين، كل واحد يقول نفسي نفسي، يجي الإنسان بعد أن يحاسب يأتي بجبال من السيئات أو قلة من الحسنات، ولما يجي الفصل يلقى السيئات هذوك 3/4 ولا معظمهم مهناش، ولا الحسنات البسيطة ولا هلبة. كيف هذه؟ مش كيف كان الكلام بالعكس؟ يقولوا لا والله السيئات متاعك خذاهم منك هذاك اللي وكلته وخنب الأرض. قال يا ريت هو إذا كان حمل عنا 3/4 السيئات، يقول يا ريت زاد خنب سيارتي باش افتكيت من ربع اللي باقي. ولا لما يلقى الحسنات يعني ما يبلغوش أعلى الدرجات في الجنة، يقول يا ريت مثلا ضربني ولا سبني ولا كذا.

0: لخنب مني حاجة تانية غير الأرض باش تزيد حسناتي ونوصل للدرجة الأعلى من الدرجة التي وصلت لها. فعند الله عز وجل لا يضيع شيء. الآن واسعة وعريضة، وممكن نراه، ممكن إذا كان هذا متعودا على السرقة ربما لا يحاسب في الدنيا، راه شخص راه أمهلهم رويدة، يعني إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني ربما في الدنيا هذا الشخص اللي خلب أرض تلقاها أولاد باهين، وتلقى الرزق يزيد والتجارة رابحة والدنيا ماشية معاه مية مية، ويغر ذلك لسرقة واحدة تانية وتزيد التجارة ويزيد الربح ويزيد الصحة ويزيد لهنا. هذا كله راه استدراج وانقاص في الحسنات، لأن العبد الصالح كما ورد في الحديث يعني يبتلى كثيرا، ولما يصبر ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، والله يقول الحمد لله، ولا اللي هو يعني تنقص سيئاته بهذه المصائب شيئا شيئا شيئا. قال حتى إذا بقيت له ذنوب يعسر الله تعالى عليه في سكرات الموت ليلقى الله عز وجل وليس عليه ذنب واحد. وبالعكس الشخص العاصي يفتح الله عليه في الدنيا مش في الآخرة، ويمد للمال ويمد للصحة ولا يبتليه بشيء، حتى إذا بقيت له بعض الحسنات ييسر الله عليه الله تعالى عليه سكرات الموت حتى يلقى الله عز وجل وليس له حسنة، يعجل الله له حسناته في الدنيا. فالنصيحة لهؤلاء أن يصبروا ويحتسبوا ويعلموا أن الأجر أفضل، ونصيحة لهذا الشخص أنت على خطر عظيم وعلى تلقي دعوات لا قبل لك بها، والرد الآن قبل الرد بعد أن تتعقد أفضل من الرد بعد أن تتعقد الأمور، ربما يعاجلك الموت. يعني شنو الآن حادث سيارة يقولوا فمن له، شخص راقد لبيل عليه أموره طيبة، نادوا الصبح ينوضوا فيه للعمل يلقوه ميت. فلا تغتر بهذا الأمر، وأدي الحق إلى أصحابه وتنال الأجر، لأن ترك الحرام رأوا فيه أجر، واطلب منهم بعد ذلك السباح والله غفور رحيم قبل أن يأتيك ما لا طاقة لك به.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM.
3: معنا الأخ أحمد، تفضل.
4: السلام عليكم شيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: بالله يا شيخ خندي تستهر معنا.
3: نعم
4: انا معروض علي حاجه لما تقول يبي مولاه ب 100 ألف.
3: ايه
4: وانا في نار ب 120.
3: ايه
4: فهل يسري
3: لك ملكت انت انت لا سمسره، يعني انت بتسمسر فيه.
4: ايوه
3: ايه انت المهم تكون النسبه محدده، ما يقولوا لكش مثلا احنا نبوه ب 100 ألف واللي تجيبه فوق اخوده، هذا ما ينفعش.
4: أيوة. لان
3: هذا لا لا هذا ما ينفعش، لا يحددوا لك يقولوا لك جيب احنا نبو بمية وخود 20 ولا خود 10، لازم يكون في تحديد للأجرة، لازم تكون معلومة، ولا بالنسبة 2% 10% اللي هو مهم ما تخلوهاش من مجهولة، يعني الجهالة هذه رأي تفسد العقود.
4: بارك الله
3: فيك. امين واياكم ان شاء الله.
1: شيخنا سؤال اخر ورد عبر البريد، يقول الامر او النهي عن الاخذ من الشعر والاظافر لمن اراد ان يضحي، هل يعني يشمل التبرع بالدم والحجامة، فيكون من أراد أن يضحي منهيا عن هذين الأمرين أيضا؟
5: بالنسبة للأخذ من الحيث الوارد مكانه الذبح يذبحه وليأخذ من أطفاله وشعاره شيئا حتى ينحر ذبيحته وحتى يذبح ذبيحته، الحديث زي ما قلنا هو المسألة يعني على ثلاثة أقوال، قول بالإباحة قول الأحناف الله أعلم، وقول بالتحريم وهو قول الحنابلة الله أعلم، هو القول بالاستحباب وهو قول المالكية مذهب البلاد. فالأمر فيه سعة، هذه من ناحية تدان نشدد. الأمر الثاني الحجامة وكذا والتبرع بالدم، هذا لا علاقة له، ليس من التطيب في شيء، هو يقول العلماء أنما هو محاكاة للحجيجي أو المحرم بالحج، الأخذ عدم الأخذ من الأظفار ومن الأشعار، هو من الشعر عفوا، هو محاكاة للمحرم بالحاج.
1: نعم تشبها به.
5: نعم فالمحرم بالحاج إذا احتاج يعني للتبرع بالدم أو للحجامة والتطبيب فلا بأس بذلك يعني لا بأس بذلك. فعلى كل حال بالنسبة للمضحي الأمر فيه سعة ولا لا علاقة الأمر بهذا والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. سؤال آخر شيخنا يختص بصوم العشرة من ذي الحجة. يقول السائل بعد الفجر يعني نوى صيام أحد هذه الأيام ثم بعد الفجر يعني استقاء أو خرج القي يعني تلقائيا من دون تدخله فيسأل هل صيامه صحيح ويكمل ذلك اليوم أو يجب عليه إعادة الصيام؟
5: القاعدة في صوم التطوع شيخ خالد أنه من أكل أو شرب ناسيا وبالتالي حتى أو غلبه شيء من المفطرات دون قصد أو كذا فصيامه صحيح يكمل صيامه صحيح وليس ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه يعني خرج منه غلبة القيء وهو إذا كان خرج ولم يرجع منه شيء فالصوم صحيح سواء كان في القضاء أو في عفوا في الفرض أو في النافلة يعني إذا يعني خرج منه قيء ليس متعمدا وغلبة ولم يرجع شيء من هذا القيء مخصوص الفم ورجع منه شيء فصومه صحيح في كل الأحوال في كل الأحوال وإن رجع منه شيء في صوم التطوع فكذلك الحكم صومه صحيح والله أعلم.
1: نعم شيخنا بشيخنا صوم التطوع إذا بطل هل يجب إعادته على المذهب أو لا ولا يجب؟
5: والله أعلم لا يجب إعادته لا يجب إعادته إذا صوم التطوع. نعم
1: نعم شيخنا. سؤال آخر
5: وإن كان هناك قول فيه قول يعني لكن الله أعلم عدم القضاء.
1: نعم عدم القضاء. نعم.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: طيب شيخنا، سؤال الأخت آمنة تسأل، تقول إن أخاها توفي رحمة الله عليه ويبوا يديروا لها ختمة بحيث يهدوا ثوابها إلى المتوفى، هل تقول هل جائز هذا؟
1: نعم، عند بعض الناس جائز. نعم، هذه قضية يختلف فيها الناس. فعند بعض الناس نعم يجوز أن يقرأ القرآن ويهدى ثوابه للميت. نعم، ليس في ذلك حرج عند بعض الناس. وبعض الناس عندهم الثواب يحصل للقارئ فقط ولا يجوز إهداؤه للميت. المسألة خلافية. نعم، ولذلك إذا كان تسأل عن الأحسن عندي أنا، أن نقول نعم يمكن أن يهدى هذا الثواب إلى الميت. نعم.
2: طيب شيخنا، هلك استمعت إلى اتصال الأخ، سؤال الأخ عيسى من طرابلس عن بطاقة الأغراض الشخصية، والحقيقة يدور كثرة الأسئلة حول هذا.
3: راسلنا مشايخ بدال افتاء رأس ومصر الملك ليبيا المركزي منذ شهر تقريبا ليستفصلوا ويتبينوا حقيقة الإجراءات كيف تتم، ليعلم من خلالها هل يتم التقابض في المجلس أم لا. وإلى حد الآن منذ شهر ننتظر الجواب ولم يأتي الجواب محررا مكتوبا، ونحن نلح ونطلب من المركز أن يهتم بهذه المسألة، لأن هذه المسألة تتعلق بأمر في غاية الأهمية. أنتم تريدون أن تعملوا شيء فيه رأفة بالناس ومساعدة وإعانة، اعملوه بالحلال، بإمكانك تعملوه بالحلال، ليش تعملوا فيه بالحرام؟ ليش تعملوا فيه بالربا؟ ليش تعملوا بشيء فيه حرب لله ورسوله؟ بالإمكان تراسيوا أعداء الإفتاء، طلبت منكم الاستفسار، طلبنا منهم الاستفسار مكتوبا، لم يردوا، كلفوا شخص يعني ربما ما عندهاش حتى إمام كامل، وقال رد عليهم شفويا، ودار الإفتاء قالت لا شيوخها قالوا ردوا علينا مكتوب، احنا أرسلنا إليكم مكتوبا، نبي نريد أن نعرف شن هي الإجراءات من حين البداية إلى النهاية، لنعلم ما إذا كان هناك تقابض يجعل معاملة شرعية وإلا تدخل في باب الربا، لأن التأخير في القبض ربا حرام لا يجوز الإقدام عليه ويفسد المسألة كلها، وعاقبته وخيمة على الطرفين، على المصرف المركزي وعلى الزبون الذي يريد أن يستفيد. الله تبارك وتعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، وذكر أصناف الربويات الستة، ثم قال يعني مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يدا بيد ركز عليها وذكرها مرتين تأكيدا، سواء كانت المعاملة بين دينار ودينار ولا بين دينار ودولار لابد من يدا بيد، لا يجوز التأخير. التأخير في القبض يجعل المعاملة ربوية. الله تعالى الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وسماه الله حرب، سماه حربا لله ورسوله. من يقضي على حرب الله؟ لا يقضي على ذلك أحد. ولذلك المصر المركزي عليه أن يتنبه لهذه المسألة ويجيب السؤال الذي طلبته والاستفسار الذي طلبه المشايخ في دار الإفتاء، بحيث تصلح الأمور تنصلح ويبقى الجميع يعني في راحة شرعية وراحة نفسية، المصرف يعني معاملته تعود عليه بالخير لأنه أراد الرفق بالناس والناس يأكلون الحلال، هذا الذي نريده.
2: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
4: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
5: آداب تربية الأبناء. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، لا شك أن الإسلام الذي اختاره الله لنا دينا نعمة عظيمة وجليلة، هدب بها أخلاقنا وفتح بتشريعاته سبل السعادة والحياة الهنيئة الطيبة، وبين لنا كيف نربي أبناءنا تربية تجعلهم سعداء في حياتهم وحسنة تسجل للآباء والأمهات عن حسن ما قاموا به من جهد وعمل وصبر وحنان وأمل بأن يكونوا سعداء في مستقبلهم. وبهذا العمل يكونون الأبناء خير خلف لخير سلف. ما فائدة أن ألقن ابني العلم وأسعى في الحصول له على مدرسين متخصصين، وهذا الموجود، ليكون من المتقدمين ولو في اللغة الإنجليزية ولم يتقن اللغة العربية، في نفس الوقت الذي هو في الأخلاق صفر من كل فضيلة وأدب وتهذيب. ولذلك إن العلم في هذه الحالة سيكون وسيلة تدمير وهدم وشقاء، وإحنا نبو العلم أن يكون نورا لهذا الطفل يهتدي به. وصدق هذا الشاعر الحكيم حينما يقول: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. علم قليل ومعه أخلاق وأدب ينفع صاحبه وينتفع منه وغيره. علم كبير مهما كان بدون أخلاق وبدون أدب لا ينفع أبدا. ومن هنا نقول: التربية مسؤولية جسمية وفن راق لا يتقنه ولا يحسن كل الآباء، مع أنها مهمة تضع بصماتها على توجه الطفل وتكوين شخصيته وبالتالي على مستقبله ودوره في الأسرة والمجتمع. ولذلك تبتدي تربيته من البيت، من أبيه وأمه، ثم المدرسة، ثم هكذا يكون المجتمع. ولذلك نقول له: لك أيها الأب الغيور، نعم نقول لك أيها الأب أن هكذا الابن يأثر فيه تربية البيت، ثم تربية المدرس في المدرسة، ثم المجتمع. ولذلك نقول لهذا الأب الغيور الذي أنعم الله بنعمة جليلة قد تنقلب هذه النعمة محنة بسبب سوء التربية، وعن هذا العطاء قد يكون شقاء. إنهم الأبناء، هذه البراعم الناعمة والأكباد التي تمشي على الأرض، التي إن لم نحسن رعايتها فلربما يأتي يوم يتمنى الأب أنه لم يرزق بهم وأنه كان عقيما بسبب شؤم هؤلاء. ولذلك نقول: نسأل الله السلامة والعافية. والخلاصة هو أن ننشئ أبناءنا على حب الفضيلة والدين والأخلاق الحميدة إذا أردنا أن نكون سعداء بهم ونفتخر بهم. أيها الأب الشفوق، إذا أردت أن تدرك بر الأبناء وتذوق حلاوة نفعهم فاربطهم بالحياة الباقية بالدين بالأخلاق، لا تربطهم بالدنيا الفانية بالدولار بالمال بالقصور بالاستراحات بالمركب الفخم، لا، هذه كلها خليها وسيلة ما ديلاش قيمة لهم. ولذلك ليكون همك أن تجتمع بهم في قصور الجنة وخيامها وعلى أركانها، لا أن يكون همك تثمين أبدانهم وكسوتهم، وتذكر أن أسرا كبيرة ستتمزق غدا على الصراط يوم لا ينفع مال ولا بن. ولذلك لما نأتوا على الصراط ما فيش أب ولا ابن ولا كذا إلا عندما تدخل الجنة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كان تحب أبنائك ويكون سعداء معك وتكون أنت سعيدا بهم ويكون شفعاء لك، ويكون هكذا لابد أن تكون التربية الإسلامية. ولذلك نقول لك اسمع لهذه الوصايا. أولا أكثر من الدعاء لهم بالصلاح والهداية، أراه دعاء الوالدين مستجاب. كثير يهلك ابنه بسبب الدعاء، سبب بسيطك، واحذر من الدعاء عليهم، دينهم بالهداية، خود معناها في الأسباب، ودائما مؤبدا الدعاء لهم. لا تعن شياطين الجن والإنس على أبنائك، لما تدي عليهم هكذا وتلعنهم وتسبهم أنت عن شياطين الجن اللي هو الشيطان اللي معه والإنس اللي هم رفقاء السوء، أنت عنتهم على أبنائك. مع ذلك لا تيأس مهما كانوا الأبناء، لا تيأس من هدايتهم، لأن الله سبحانه وتعالى لو استجاب لك دعوة أو هم فكروا لحظة يتغير الإنسان. ولذلك نقول للأم خاصة لك تبتدي على أبنائها، والأب حتى كذلك كذا كذا، لا ادعو لهم بالهداية، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يغير الله الحال من حال إلى حال، يقلبها كيف يشاء. ولذلك نضرب لك مثل، قلب ابنك هذا التدي عليه لن يكون أقسى من قلب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي خرج يوم إسلامه يريد قتل محمد في منتهى قسوة القلب، ومع ذلك بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غير الله حاله. كان يريد قتل محمد صلوات الله وسلامه عليه، فما غربت شمس ذاك اليوم إلا ومحمد عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. لعل ابنك يمشي يصلي في المسجد يسمع موعظة يروح متغير تماما، يقبل يديك ويقول لك يا أبي يا أمي، ويطلب منكم السماح ويتغير. لذلك هذه من ضمن الوصايا، ما تدعو على أبنائكم إلا بالخير مهما كانوا مهما فعلوا، تأخذ في الأسباب معلش زي ما تقدم، تضرب حتى تضرب ضرب تأديب، لكن أضرب وقول له ربي يهديك، أضرب وقول له كذا وقول له إن شاء الله ربي يفتح عليك، الله إن شاء الله يفتح لك الطريق المستقيم يا ابني، إن شاء الله ربنا يرزق إن شاء الله ببر والديك، وهكذا الدعاء. أما الوصية الثانية وهي مهمة، إذا أردت ابنك أن يكون بارا بك، ويا أمي إذا أردت ابنك أن يكون ابنا يحن عليك زي ما أنت ما كنت تحني عليه، يرق قلبه عليك زي ما أنت كنت يرق قلبك عليه، أيها الأب عليك ببر أبيك وأمك. يلا أزرع من الأول، الفتاة اللي تبي روحها أم وبر بها أبنائها تبر بأمها وأبيها، وهكذا الإبن. برك أنت أيها الأب بأبيك وأمك، فإن البر دين إذا أقرضته والديك استوفيته من أبنائك، ما لا تستطيع تفهم مستقبلك مع أبنائك. عندك أربع أولاد وخمس بنات مثلا، أنت تو صحيح، لكن تفكر لما تمرض وتعجز تفهم مستقبلك معهم. أني تفهم ماذا فعلت مع والديك. نعم، برك أنت أيها الأب أو أيها الأم، فإن البر دين، إذا أقرضته والديك استوفيته من أبنائك أضعافا مضاعفة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن تكون الحسنة بعشر أمثالها، وإلا فستشرب كؤوسا من العقوق مضاعفة. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. هذا قول من لا ينطق عن الهوى، بل إن هو إلا وحي يوحى. استمع، مش تحب الرسول أنت أو هكذا، استمع لقوله. ولذلك إذا أردت البر من أبنائك فعليك أن تبر بوالديك، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاعمل مع والديك ما تحب أن يعمله أبناؤك معك غدا، وابدر تحت أقدامهما، أزرع ما شئت أن تحصده من أبنائك غدا. ولذلك يقول الشاعر: ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. فيش من درت شر أنت بتحصد، ودرت خير أنت بتحصد. اللي بتجعله في والديك واتراك أنت بتحصد تماما. كانك أنت تنفرت عن والديك، تبعدت عنهم في السكن لأنك وليت صاحب كذا، روتي حتى كذلك أبنائك هكذا. ولذلك اعمل مع والديك ما تحب أن يعمله أبناؤك معك غدا، وابدر تحت أقدامهما، أزرع ما شئت أن تحصده من أبنائك غدا. ولذلك هكذا زيادة على ذلك نقول لك: أحضر أن يشاركك في تربيتهم قناة فضائية أو جليس سوء، فإن ما زرعته وسقيته في أعوام قد تحرقه لقطة في مسلسل أو مشهد هكذا، أو صورة فاجرة يعرضها زميل، فاحفظ جوارحهم وخاصة العين والأذن. مش الآن أول ما يوفر لهم هذه الأجهزة متاع الفضائيات وبدون مراقبة ويشروا من الأشرطة ما شاءوا، أراك أنت مسؤول، مسؤول. ولذلك لابد أن تحفظ جوارحهم، وخاصة الآن زمن الفتن، لأن العين والأذن فإنهما نافذتان إلى القلب، العين للفضائيات والأذن للسماء. لأن ماذا نسمع الآن في الفضائيات؟ ماذا الآن نشاهد؟ وهذون ينفذ للقلب، فلن تستقيم لك تربية، ولذلك اللي بنيته كله يخرب، ولن تدرك برا، وسينهار كل بناء للفضيلة تريد أنت أن تعليها في نفوسهم. ولذلك لابد أن تبحث، أنك لابد تجعل لهم وقاية. ما نقولكش الآن سكر عليهم ووعدك التلفزيون حرام وهذا كذا، لا، لكن لابد تكون عندك وقاية، وقاية تجعلهم في عقيدتهم، في دينهم، في أخلاقهم، بروحهم يفهموا الحلال بين والحرام بين. وصية أخرى وهي مهمة عظيمة: إذا أردت أن تعينهم على طاعة الله، إذا أردت أن يكونوا أبناؤك أذكياء، أطعمهم الحلال. أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. لما يأكل الحرام راهم تعباش أنهم يجعلوا خيرا، بيولوا بولداء ينقادوا للشر أكثر من الخير. فما نزعت بركة كثير من الأبناء إلا بسبب لقمة الحرام. فكم من أب أعجبه قوام أبنائه ما شاء الله وقد غداهم الحرام، وما علم أن هؤلاء الأبناء قد يكونون غدا شوكة في خاصرته، ولذلك نقول الآن قدمنا حلقات بموجب التربية الصحيحة، لأن الآن نجني في سوء التربية، نجني الآن في شرها، تربية الذين غفلوا الآن عن أبنائهم حتى أصبحوا قطاع طرق. ولذلك نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا النية والذرية، كما قال تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: الأخت رباب قالت يعني حكت عن زوجها وعن شيء من المشاكل التي بينه وبينها، وقالت هي يعني إنه يعني ربما يقيم علاقة مع غيرها، أو بمعنى أثرت عليه امرأة أخرى ونحو ذلك. المهم أدى ذلك إلى سوء العلاقة بينها وبين زوجها، وأصبح يرغب في مغادرتها للبيت نحو ذلك، وحصل خلاف إثر ذلك، فقال لها يعني أراك مطلقة، أو قال لها هي طالق ونحو ذلك من الكلام. وقد أشرنا إليها، نبهناها إلى مسألة لابد من طرح الزوج للسؤال نحو ذلك، لكن شيخنا بالعموم تعليقكم على هذا.
7: هو أولا ما يتعلق بقولها، إذا هي تأكدت من قوله هذا، غاية ما في الأمر أنها لا تسمح له بمخالطتها، ما تسمح لاش له بمخالطة حتى يستفتي هو.
6: نعم.
7: يعني لما سمعوا أهل البيت أن الرجل تكلم وقالها أنت طالقة ولا مطلقة ولا كذا أو إحنت،
6: نعم،
7: المرأة ما تسمح لاش بأن يخالطها مخالطة الأزواج، تقول لها امشي استفتي، لأن الفتوى بشبوة تبنى على كلامها. مرات هذه الطلقة الأولى الثانية الثالثة قد يكون مقيدها بقيد، والآن القيد انتهى وله أن يدخل، فالاحتمالات كلها واردة. ولن كان كلمة أنت مطلقة هذه مطلقة الظاهر ما فيهاش قيد، لكن لربما تكون عندها أحوال الله أعلم بيها، عندما قالها مجنون بعقلة مكره مش مكره، فهذه أحوال قد تؤثر على الحكم. فهي من حقها تقول لا، أنت معاش يمنعوه من مخالطة المرأة كزوج إلى أن يستفتي في أمرها. وفي نفس الأمر الرجل ما ينبغيش لي حتى ولو أعجب بمرأة أخرى، ما ينبغيش لي يهجر الأولى ويظلمها ويقهرها، نقول يا سيدي تبي تتزوج مرة تانية من وشدك أنت، امشي تزوج مرة تانية ولا ثالثة ولا رابعة، ولكن عليك بالإنصاف والعدل. المرأة الأولى تخليها وتكرمها وتخليها في بيتها وتنفق عليها وتحسن لهذه وهذه، مش أنك أنت كانك تعلقت بمرأة تانية تهضم حق الأولى وتظلم الأولى وتشعرها بالعلو. هذا من سفه الرجال حقيقة، من سفه الرجال. إذا كان المرأة الثانية اللي خلط عليها هي ضائعة فهذا حرام عليه، ما ينبغي لي هذا. وإذا قاله كان يفكر في مجرد الزواج، نقول أنت سيدي تزوج مرأة تانية من وشدك، لكن ما تظلمش الأولى. وبعدها هو حتى من جهل الرجال بعواقب الأمور، طب هذه ممكن تكون عندها أبناء، لأن أقل شيء قالت عندها حمل، هذه بتكون حاضنة مرتين، أنت اللي تطلع نقولها مرات ربما أنت تخرج من البيت هي بتبقى حاضنة في البيت، مش يقولها معاش ترجعي للبيت حتى ولو مشت لبيت أهلها. إذا كان هي عندها أطفال هي إما بتبقى في البيت باعتبارها حاضنة، ولا أنت بتكري لها بيت تحت أهلها تكون فيه حاضنة للأبناء. فعليه الرجل ينبغي كل واحد يعرف عواقب الأمور، مش يدير الصغار ويلز في الشارع وبري لأهلك بري لأهلك، وصغارك وين بتربيهم؟ صغار منو هذو؟ هذا ما إما بيقعدوا في البيت الزوجية باش تحضن فيه الأطفال، يا إما أنك أنت تبي تكري لها بفلوسك بيت إحدى أهلها ولحضانة الأبناء. فلما يفكروا في عواقب الأمور يعني يفكروا ويعرف
6: مآلاتها.
7: نعم
6: فعله. نعم. نعم نعم، بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
8: أيضا الأخ يوسف سأل عن حكم من يعني استغل إصابة والده بمرض الزهايمر وضعف الذاكرة، فتصرف في أملاك أبيه واستحوذ على أملاك أبيه وهو على قيد الحياة، ما حكم من فعل هذا؟
9: طبعا بالنسبة لمال مريض الزهايمر هذا لا يجوز التصرف فيه بأي حال من الأحوال إلا لمصلحة المريض نفسه. مش واحد يجي لي مال يعني شخص مريض زهايمر ويبدأ يأخذ في فلوسه، هذا سارق، هذا سارق وغاصب للمال، يعني سرق المال سرقة وأخذ، يعني مش من حق لا زوجة ولا أحد من الأبناء التصرف في مال الأب هذا ولا مال الزوج هذا إذا كان مريض الزهايمر. ما فيش، يعني لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه، هذا الحاكم هو اللي يعين ولي ولاية الولاية مالية من هو اللي يتصرف فيه في تصرفات، لكن هم ما يتصرفوش في هذا المال إلا لمصلحة المريض، ما يجوزش أن يقسمه، مش مريض زايمر لا بيقسم الميراث، مش من حقك تقسم ولا تمسه، ما دام هو مريض يصرف لمصلحته، يشوف علاجه دواء إلا طباء مكلته شرابه إيجارة كان مأجر ونحو ذلك من الأمور الأساسية له، ثم بعد وفاته هذاك يقسم المال حسب الفريضة الشرعية. اللي يخدي أي دينار أي درهم من شخص هذا المريض الزهايمر هذا بدون يعني أخداه، يعني هذا يعتبر سارق، هذا يعتبر مغتصب لهذا المال، يجب عليه أن يرجع هذا المال إلى هذا المريض، ولكن توفى يعطى الورثة جميعا يقسم حسب الفريضة الشرعية. أما يتصرف واحد دون البقية هذا أمر محرم وما هوش من حق، حتى لو كان والدة من قبل يعطي فيه ولا نحو ذلك، خلاص بعد ما يمرض ما تقدر تأخذ تصرف أي تصرف آخر، خلاص وقف تصرفاتك أنت.
8: بارك الله فيك شيخنا.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: في أعظم رحلة لا يقاس الطريق فيها بالمسافات بل بالإخلاص، حيث تبدأ الحكاية من نية صادقة وخطوة نحو الله. نأخذكم في برنامج فقه الحج مع الشيخ الدكتور سعد شتاوي. يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة.
1: وأذن في الناس بالحج يأتيك

0: حجة البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات برنامج أحكام الحج. ويسرنا أن نقول إنها الحلقة الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى التي نستوفي فيها ما تبقى لدينا من مسائل تتعلق بأحكام الحج. ويسرني في بداية الحلقة كالعادة أن أرحب بشيخنا الكريم سعد عبد الله الشتاوي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا.
1: أهلا وسهلا بك يا أبو المستمعين.
0: كنا قد تكلمنا في الحلقة الفائتة عن ما تبقى للحجاج من أعمال يقومون بها في يوم النحر، تكلمنا عن المبيت بمنى وما يتعلق بذلك من أحكام وما يتعلق بذلك من أعمال قصر الصلاة وسنية إكثارهم من الذكر والتكبير والدعاء ورمي الجمار. أخذنا أحكام رمي الجمار، وقت الرمي وشروط صحة الرمي والأحكام التي تتعلق بالعاجز عن الرمي وسنن الرمي كذلك. ثم أخذنا بعد ذلك عددا من محظورات الإحرام وتكلمنا عما يلزم منها. في هذه الحلقة بحول الله سبحانه وتعالى سنستوفي الكلام عن مكروهات الإحرام وما يباح للمحرم فعله، ثم سيتكلم الشيخ بحول الله سبحانه وتعالى عن أحكام الفدية كونها متعلقة بمحظورات الإحرام التي سبقت في الحلقة الماضية، ثم سنتكلم بحول الله سبحانه وتعالى عن أحكام الصيد وجزائه. شيخنا الكريم، بداية نتكلم عن مكروهات الإحرام، وكونها مكروهات يعني أنها ليست محرمة فلا يلزم منها الإثم، غير أن الأفضل للحاج والمحرم أن يجتنبها. فما هي هذه المكروهات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمما ذكره الفقهاء مما يكره على المحرم بالحج والعمرة، يكره له أن يشم الطيب المذكر، والطيب المذكر هو الذي لا يبقى له لون ولا أثر. يفرقون الفقهاء عندنا بين طيبين، طيب مذكر وطيب مؤنث. الطيب المذكر هو ما يظهر ريحه ويخفى أثره كالريحان والياسمين والورد والبنفسج، والطيب المؤنث ما يظهر ريحه ويبقى أثره كالمسك والورس والزعفران والكافور والعنبر والعود. فكرهوا شم الطيب المذكر، وكذلك كرهوا شم الطيب المؤنث دون مسه. الطيب المؤنث أشد، حتى إن بعضهم بعض المالكية يقولون بحرمة شمه.
0: مسه طبعا من محظورات الإحرام كما سبق.
1: نعم، مس الطيب ممنوع على المحرم. نعم نعم. ومما ذكره يعني مما يرخص وما فاتنا ذكره، ذكرتني الآن به، طيب الكعبة. طيب الكعبة يعني هذا مما يعفى عنه، يعني تجد الآن تطيب الكعبة في نواحيها وسترتها وكذا.
0: نعم.
1: فالإنسان يعني لا يكلف أنه يبتعد وكذا، ولا يعني يستلم الحجر ولا الركن اليماني لأن فيه طيب، فخاص القليل منه يعفى عنه، والكثير يعني استحب علماؤنا إزالته.
0: يعني إذا أصاب المحرم شيء من طيب الكعبة،
1: إيه،
0: لا حرج عليه، لا حرج في ذلك، ولا يلزمه يعني
1: غسله
0: ولا إخراج فدية عنه ولا
1: نعم.
0: شيء.
1: نعم، يعني الإمام مالك يكره ذلك وينهى عن تطيب الكعبة وقت الموسم. المهم يعني شم الطيب المذكر هذا مكروه وليس محرما، وكذلك شم الطيب المؤنث وهو أشد قليلا لأن فيه خلافا دون مسه. كذلك كره البقاء بمكان فيه طيب مؤنث، البقاء بمكان فيه طيب مؤنث خشية أن يمسه الإنسان. نعم. أو استصحابه، كره استصحابه في قارورة مقفلة، الطيب المؤنث.
0: نعم.
1: فهو كما قلنا أشد من الطيب. ليس معنى مؤنث أنه للنساء.
0: نعم.
1: مذكر ومؤنث هذه اصطلاحات بحسب صفته، وإلا هو يستعمله، يجوز أن يستعمله الرجال والنساء، يعني المذكر أو المؤنث.
0: نعم. المؤنث المقصود به يعني ما له لون مثلا.
1: نعم.
0: له مادة تبقى على الجسد.
1: نعم، له أثر، يعني إذا مسسته يعني نعم.
0: خلاف المذكر فلا أثر له ولا لون له.
1: يظهر ريحه، له ريح، كما تعلم الريحان، الياسمين، له ريح.
0: نعم.
1: إيه. لكنها لا تعلق في الغالب.
0: نعم.
1: ويخفى أثره، يعني إذا مسسته لا يبقي أثرا.
0: نعم.
1: في الثوب أو في اليد.
0: هل يلحق شيخنا بهذا الطيب الذي يكره شمه، يلحق به البخور مثلا؟
1: طبعا هو أكيد، يعني جميع الإنسان يبتعد المحرم عن أي شيء فيه ترفيه، والطيب هذا يعني مما يترفه به. كذلك مما ذكره المكروهات الحجامة من غير عذر إذا لم يؤدي ذلك إلى أخذ الشعر. يعني حجامة إذا كانت في مكان لا شعر فيه فهي، واحتاج إليها ولم يحتاج، يعني إذا احتاج إليه الأمر أخف، إذا لم يحتاج إليها يريدها هكذا، يعني متعود على الحجامة وأنها مفيدة وليس مريضا، فهذا مكروه وليس محرما. هذا مكروه أن يحتجم من غير عذر وليس محرما، وكرهوه لما يترتب عليه من إزالة الشعر أو قتل الدواب وإضعاف البدن عن العبادة. فإذا حصل بها شيء من إزالة الشعر، كما لو كانت في الرأس أو كان شان يعني جسده يعني به شعر وكذا وأزيل لأجل الحجامة، فإنه تلزم الفدية هنا، إن إزالة الشعر تلزم به الفدية. كذلك مما كرهوه أن يغسل المحرم رأسه بالماء وأن يجففه بشدة خشية سقوط الشعر. هذا كله احتياطات حتى لا يقع في محظور من محظورات الحرام. كذلك إلى درجة أن كرهوا له أن ينظر في المرآة. النظر في المرآة ليس في ذاته، ولكن خشية أن يظهر يرى شيئا من الشعث في رأسه وكذا فيزيله.
0: نعم.
1: طبيعة الإنسان هكذا، فكرهوا له النظر في المرآة لأنه فيه نوع ترفه قد يترتب عليه أن يرى شعة فيزيله. كذلك يعني مما كره الإحرام في غير الثياب البيض لمن يقتدى به، خاصة الثياب المصبوغة بصبغة تشبه ألوان المستعملة في الطيب كالمعصفر والمزعفر أو كذا، كالأصفر والأحمر، فهذا كرهه. يعني إن عمر أنكر على طلحة بن عبيد الله عندما رآه يلبس ثوبا من هذه الثياب، قال يعني يقتدي بكم الناس وكذا، فكره العلماء هذا خاصة لمن يقتدى به. ومما ذكروا في المستحبات لعله فاتنا من قبل، لباس الأبيض، لباس الحرام أن يكون أبيض، هذا مما نصوا عليه على استحبابه.
0: نعم.
1: كذلك كره للزوج حال إحرامه أن ينظر إلى ذراع زوجته أو إلى شعرها إذا كان هذا لغير لذة، يكره إذا نظر إلى هذه الأشياء بغير لذة، فإنه يعني لا يحرم عليه، وإنما كره ذلك ما تعلم سدا للباب حتى لا يعني تثير شهوته ويقع شيء فيقع في الرفث المحظور. أما النظر بلذة فهذا محرم. نعم، هذا بعض ما ذكروه في هذا.
0: نعم، بارك الله فيكم شيخنا. الآن لو أعطيتمونا يعني مجمل ما يستطيع المحرم أن يفعله من المباحات ولا حرج عليه فيها،
1: مما ذكروه من الجائزات المباحات للمحرم، هو أن يغسل ثوبه، إزاره ورداءه بالماء ولكن من غير صابون، وذلك إذا احتاج لذلك إذا أصابته نجاسة ونحو ذلك. وكذلك يجوز أن يغسله هكذا، يعني من باب الغسل وليس لإصابته بشيء مباح، وكذلك يجوز أن يبدله بثوب آخر إذا اتسخ. هذا كل ذلك سهل فيه، يغسله بالماء بدون صابون، يبدله بثوب آخر، كل ذلك لا بأس به.
0: معناه يجوز ياخذ مثلا بالنسبة للرجال فوط الإحرام وكذا، ياخذ أكثر من زوجين يبدل بيهم، يعني ما فيش إشكال.
1: لا إشكال. من الأمور يعني ذكرها كذلك أن يغسل المحرم يديه بالماء والصابون غير المعطر، ويكره غسلهما بالصابون المعطر الذي تبقى منه رائحة في اليد. يعني اليدين سهل فيهما، إن ربما يعني كثرة استعمال وحاجته إليهما، فإذا نظفهما من يتناول بهما أشياء ويأكل وكذا، فلا بأس أن سهل في أن يغسلهما بالماء والصابون، ولكن يحرص يعني أبعد عن الشبهة وكذا أن يكون الصابون غير معطر، فإذا كان معطرا فالأمر لا يتعدى أن يكون مكروها. كذلك من الأمور المهمة التي تقع للحجاج وكذا والمعتمرين، وهو يعني يحتاجونه قد لا يعني، وتلزم فيه فدية مع الحاجة يعني مع الحاجة إليه مع جوازه إذا فعلوه، تلزم فيه فدية، وهو أن يضع لزقة أو عصابة على جرح أو يعصب رأسه، لأنه من المحيط عصب الرأس. كل ذلك جائز لمن احتاجه إذا كان اضطر لذلك، ولا يجوز لغير ضرورة، وتجب فيه الفدية سواء استعمله لضرورة أو لغير ضرورة. ضرورة يعني كما مر معنا إنما تسقط الإثم ولا تسقط الفدية، إلا إذا كانت اللزقة صغيرة بقدر يعني الدرهم البغلي، إذا كانت هكذا في وفي غير الوجه والرأس، لأن الوجه والرأس مطلوب كشفهما، توفي الجسم يتساهل فيه، لكن هؤلاء الرأس والوجه يعني يشدد في سترهما، لذلك اللزقة الصغيرة إذا كانت في غير الوجه من غير حق يعني فلا فدية فيها، سواء احتاجها أو لم يحتاجها يعني، لكن غير ذلك فإنها فيه الفدية ولو اضطر إليها اضطرارا. كذلك مما ذكروه يعني أن يستعمل قطرة للأنف أو الأذن أو العين من الأدوية أو الزيت أو نحو ذلك، هذا كله مباح لا شيء فيه. كذلك مر معنا استظلال المحرم ببناء أو شجر أو ثوب بشرط أن لا يكون ملتصقا بالرأس، ويجوز للمحرم حمل شيء من متاعه على رأسه لغير تجارة وتكسب، أن يحمل شيء عن متاعه لحاجته إلى ذلك لغير تجارة وتكسب، يعني هم يكرهون أن يكون أو يمنعون أن يكون شيء ملتصقا بالرأس، لكن يحتاج إلى حمل متاعه على رأسه فلا بأس، برغم أنه يجوز أن يتقي الشمس بيده وكذا.
0: نعم
1: إيه.
0: استعمال شيخنا الشمسية، هذه السحابة
1: تكلمنا عنه من قبل.
0: نعم.
1: وأنه ظاهر من كلام علمائنا أنها محظور من محظورات الإحرام،
0: يعني تعتبر مستثناء من هذا الكلام، هذه يعني لا ليست ملتصقة بالرأس.
1: المعتمد في المذهب، والخلاف كثير يعني، تكلموا في المحفة والمحمل والمحارة في تفصيلات، وخلاف كثير في المذهب، وأنه إذا شده بعود، إذا رفع توبة بعود أو شيء غير ثابت، لو أن فيه أعمدة ثابتة ووضح عليه تبته عليها بمسامير أو كذا لا بأس، لكن شده خاصة إذا كان يعني سواء كان نازلا، رجحنا هذا كان نازلا أو ماشيا، ويعني يخففون في النزول، إذا نزل أن ينشئ يضع على شجرة أو على يعني ثوبه أو حتى يستظل به، ولكن إذا كان ماشيا، وقلنا حديث أثر ابن عمر لما رأى شخصا يستظل فقاله أضحي لمن أحرمت له. ها هنا سهل يعني، أو سهلنا أو ذكرنا مما ذكروه، يعني هذا أصبح كثير من أهل العلم يذهبون إليه ربما تسهيلا أو احتجاجا بما ورد في صحيح مسلم من حديث أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، رأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وهذا علمان يتأولونه المعتمد، يتأول هذا الأثر والحديث، يعني بمعنى أن هذا لم يدم أو أنه لم يفعله بنفسه، أصبح كشيء دائم أو كذا، عندهم تأويلات في لا. هذا. لكن نحن ذكرنا هذا، وربما حتى المظلة أصبح العلماء يسهلون فيها باستدلال بهذا الحديث ولصعوبة الأمر. كان الناس قديما نقول حرش، ناس يعني حياتهم كلها في الشمس والغبار يعني يحتملون حياة يعني في الغالب جافة، مش ليست مرفهة،
0: نعم،
1: وأكل يعني طبيعي أو كما يقال، ليس فيه كما الآن أصبح الناس ضعاف الجملة،
0: طبيعة الحياة أصبحت مترفة جدا، يعني
1: لا يقارنون بأولئك. فأصبح يعني ممكن واحد لو قلت له لا تصل وكذا ما تنصف الحجاج من ضربة شمس أو أدخل المستشفيات أو كذا.
0: نعم.
1: الوضع الآن يعني، وخاصة مع هذا الحديث، يعني تجد من يرجح من المعاصرين سواء المالكية وغيرهم أن
0: استعمال الشمسية وغيرها، يعني
1: نعم، إباحة هذه الأشياء خاصة فيها خلاف حتى في المذهب، يعني فيها خلاف. نعم، مر معنا الكلام على هذا.
0: نعم،
1: وأن الظاهر أنه حتى الشمسية تكون ممنوعة والله أعلم. كذلك يعني مما أباحوه أن يحك بدنه بيده مع الرفق عند الحك حتى لا يتسبب في إسقاط شعر من بدنه، هذا يباح، من احتاج إلى ذلك يباح له ذلك. كذلك

0: اغتسل لإزالة الوسخ والعرق كما هو حال الناس فعليه فدية في معتمدي المذهب. كذلك يعني سهلوا في تقليم الظفر أو أكثر إذا انكسر وكان يؤذي صاحبه، إذا انكسر وأصبح يعني لا يحتمل بقاءه فإنه
1: للحاجة يعني يقلمه،
0: أصبحت كالضرورة يعني إنه يتأذى من ذلك وليس ترفها. وكذلك وضع قطنة في الأذن إذا احتاج إليها من غير طيب، وقال وتجب بسببه الفدية إذا انتفع بها، يعني يغطي أذنيه بالقطن، يضع قطن في أذنيه أصبح يعني هذا الوجه هذا من الوجه ومن الرأس،
1: نعم،
0: ومطلوب كشفهما، فإذا احتاج إليها واستفاد منها انتفع بها استمر بها يعني فإنه تلزمه فدية. ربما هذا نقوله حتى في النظارة، قد نقوله
1: نعم.
0: قلنا يعني بعض العلماء المعاصرين قاسوها على السيف وحاجة الإنسان للسيف، أصبحت النظارة كذلك الذي يحتاجها، ليست الشمسية النظارة الطبية التي الإنسان لا يستغني عنها كأنها عين كأنها يعني عيناه. فقلنا أن من بعض المعاصرين من، ولكن قياسها على قطنة قد يكون قريبا كذلك، فالإنسان يحتاط قدر الإمكان في هذه الأمور.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا.
0: هذا بعض يعني ما ذكروه، تجد يعني تبحث في كتب الفروع وكذا قد تجد شيئا غير هذا يعني.
1: نعم هذه ربما تكون أهم المسائل التي يحتاج إليها المحرم حال إحرامه ويجوز له فعلها واتيانها. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم.
0: نعم
1: بهذا
0: كل ذكرناه يعني جائز إما مع الكراهة وإما لا كراهة.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا. الآن نأتي للكلام عن الفدية وعن أنواعها. سبق لنا في الحلقة الماضية الكلام عن محظورات الإحرام، وذكرتم أن إتيان هذه المحظورات يترتب عليه لزوم الفدية بالنسبة إلى المحرم. ما هي الفدية شيخنا الكريم وما هي أنواعها؟
0: الفدية جاء ذكرها في القرآن الكريم، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وسبب نزولها قصة الصحابي الجليل كعب بن عجرة رضي الله عنه، عندما يعني آذته يعني كثر عنده القمل، فقال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم، قال فاحلق رأسك، أو قال احلق، قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو انسك بما تيسر. صم 3 أيام أو تصدق بفرق، الفرق يعني مكيال يسع 3 أصع، بفرق بين 6 أو انسك بما تيسر، في رواية انسك نسيكة أي شاه اذبح ذبيحة.
1: نعم.
0: فهذه هي الفدية التي تلزم، سمونا فدية الأذى، تلزم عند فعل محظور من محظورات الإحرام التي ذكرناها في الحلقة الماضية. فتفصيلها يعني الصيام، يعني كما هو واضح الصيام هو صيام 3 أيام يجوز صومها في كل وقت يجوز فيه الصوم، سواء كان في الحج أو بعد رجوع الحاج إلى بلده، ويصومها إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة، والتتابع دائما أفضل. الأمر الثاني الصدقة، والمراد بها التصدق على 6 مساكين، لكل مسكين مدان من غالب قوت البلد من القمح أو غيره، وللحاج أن يفعل ذلك في مكة أو بعد رجوعه إلى بلده، وكلما أخرج في مكان فإنه يخرج من قوت البلد الذي هو فيه.
1: نعم.
0: الأمر الثالث المذكور جاء ذكره في الآية والحديث ذبح شاه والتصدق بها على الفقراء، ويشترط فيها ما

0: يشترط في الأضحية والهدي من السلامة من العيوب والسن المجزئة، ولا يجوز لصاحب الفدية أن يأكل منها. الفدية ليست مثل الهدي، الفدية لا يجوز لصاحبها أن يأكل منها، كالنذر المعين للمساكين أو جزاء الصيد، جزاء الصيد كذلك لا يجوز أن يأكل منه الإنسان. لكن الهدي الذي هو لترك واجب أو هدي التمتع أو القران يجوز أن يأكل منه الإنسان، قال لأنها وجبت جزاء عن ترفه فلا يترفه بالأكل منها، لا يجمع له بين العوض والمعوض، فيبطل المقصود ويجوز ذبحها مثل الإطعام في أي مكان في الحج أو بعد الرجوع إلى البلد. وفي مسألة هنا قد ينوي بها الهدي، يجوز أن ينوي بالفدية الهدي، إذا نوى بها صاحبها الهدي وقلدها تصبح لها حكم الهدي، فلا بد أن يذبحها في مكة أو منى كما مر أن النحر لا يكون إلا فيهما.
1: نعم، وكان نواها شيخنا عن الهدي تجزئه عن الفدية المطلوبة.
0: نعم نعم تجزئه، نعم أصبحت يعني درجة أعلى فيها التقييد أكثر.
1: نعم،
0: والفدية تتكرر بتكرر المنهيات، يعني واحد تطيب أخذ شعر من شعره ولبس ثوبا، هذا يلزمه على كل فعل فدية،
1: ثلاث فديات منها،
0: هي ثلاثة، إذا زاد تزيد إذا أنقص تنقص. والفدية نعم. طبعا على التخير، صيام ليس على الترتيب.
1: نعم،
0: يستطيع أن يفعل أي ما تيسر.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. الآن شيخنا أنتم ذكرتم أن الفدية تتكرر بتكرر الفعل المنهي عنه، كما ذكرتم يعني إذا تطيب مثلا وحلق شعره ولبس المحيط والمخيط لازمته في هذا ثلاث فديات. طيب شيخنا، هل تتكرر أيضا إذا فعل نفس الشيء المحظور مثلا كرره أكثر من مرة؟ وهل لهذه القاعدة التي ذكرتموها استثناءات لا تتكرر فيها الفدية؟
0: نعم، هو مما ذكروه الفقهاء، فقهاء المالكية، أن الفدية قد تتداخل وتتحد، يعني ذكروا بعض الصور وتقع هذه الصور سبحان الله تقع، فهذا هذا القول يعني فيه تسهيل وتيسير على الناس. يعني بعض الناس يظن يعني قد يفسد حجه بالجماع ويظن خلاص فسد الحج زي أي عبادة تانية، ما عادش يلزمني شيء، يمشي يدير أي شيء هو ما زال محرماً،
1: ويلزم يكمل الحج،
0: لابد أن يكمل الحج وهو فاسد، يمضي فيه وهو فاسد، فيظن أنه لا شيء عليه فيذهب ويقلم أظهاره ويلبس ملابسه فهذا، أو شخص طاف طواف الإفاضة وسعى بدون وضوء يحسب نفسه متوضئا، صلى ركعتي الطواف ومشى وفي أعمال الحج وكذا، ثم يعني يحسب نفسه خلاص أنه انتهى.
1: نعم.
0: وتحلل ويصبح وهو الطواف الذي سيتحلل به التحلل الكامل، فإنه لم يقع بعد، قد يكون يعني أخر رمي جمرة العقبة وكذا، فهذا يعني هذا اعتبره عذر، لو ارتكب عدد من المحظورات هنا المحظورات فإنه تلزمه فدية واحدة فقط، عن وإن تعددت كما في الصورة التي ذكرتها مثلا لبس وحلق و
1: نعم
0: نعم
1: تلزمه فدية واحدة،
0: فدية واحدة تكفي،
1: يعذر بها في هذا. نعم. لجهله يعني
0: إيه، لأن التأويل قوي، يعني هذا يقع الإنسان ومسألة خفية.
1: نعم.
0: نعم، فهو ليس متعمدا ولا متهاونا. نعم
1: نعم. طيب شيخنا، هل في حالات أخرى مثلا؟
0: ذكر عدة حالات، منها شخص معذور في أن يفعل بعض بعض الممنوعات هذه، قد يكون معذورا، يعني لم يجد ملابس إلا الملابس التي هو محرم فيها، وكان معذورا في أن يلبس، فإذا فعلها متتالية هذه المحظورات الذي هو عذر فيها، إذا فعلها متتالية في كأنها عمل واحد في فور واحد، فهذا كذلك نص على أنه لا يكفيه إذا
1: فدية واحدة
0: أهدى، يعني فدية واحدة. نعم، أو إذا قام بفدية أذى واحدة من الثلاثة المذكورة، أو يعني شخص معذور في عدم اللبس، أو في عدم التجرد، معذور في عدم التجرد، فلبس الأكبر، مثلا لبس القباء أو القميص طويل يعني سورية هذه، ثم لبس ما هو أقل منها مما يدخل تحتها من ملابس داخلية أو سروال أو كذا أو سراويل، فإنه هذا قالوا دخول الأصغر في الأكبر وهو معذور في الأصل، هذا يعني يكفيه فدية واحدة ولا تتعدد فدية هنا، لكن لو عكس لتعددت عليه، لو بدأ بالأقل ثم بالأكبر فإنها تتعدد عليه. أو نفس الشيء مسألة أخرى شبيهة بها، يعني شخص كان معذورا في حلق رأسه أو كذا، فنوى أنه كلما حصل معه هذا الفعل فإنه سيفعله ولا يدري سيحصل له أو لا، هذه النية حتى لو كانت أشياء متعددة عذر فيها، هذه النية لو فعل هذه الأشياء فعلا ووالاها فإنها يعني سهل فيها الفقهاء المالكيين.
1: يعني حتى لو لم يفعلها بشكل متوالي،
0: حتى لو لم حتى لو كانت متنوعات هي، يعني المهم نوى أنه سيتكرر، مش كلما حصلت معه سيفعلها، أو كلما حصل هذه الأشياء ولم تتوالى فإنها نفس الشيء، يعني نيته كأنه سيفعلها كلما حصلت كأنه فور واحد.
1: نعم. طيب شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هذا يعني مجمل الكلام عن الفدية وعن أنواعها. الآن ننتقل للكلام عن مسألة أخرى وهي أيضا مسألة مهمة، مسألة الصيد وما يترتب على الصيد من جزاء إذا صاد المحرم حيوانا في حدود الحرم حال إحرامه، فماذا يلزمه أن يخرج جزاء لصيده هذا وما في ذلك من أحكام؟
0: الدماء وما يكون معها تترتب على ثلاثة أشياء، يعني إما هدي لترك واجب، أو فدية أذى لفعل محظور، أو جزاء صيد لقتل صيد أو تسبب فيه، وليس كل تسبب يكون فيه جزاء الصيد. فالله سبحانه حرم على المحرم صيد الحيوان البري، وحرم عليه قتله، سواء كان المحرم في الحل أو في الحرم، ما دام محرما بحج أو عمرة فإنه سواء كان في الحل قبل دخوله حدود الحرم أو كان في الحرم فإن ذلك الصيد محرم عليه. وحرم أيضا سبحانه صيده وقتله في الحرم، سواء كان القاتل أو الصائد محرما بنسك أو غير محرم، إنسان حلال من أهل مكة أو تحلل من نسكه وهو باقي في مكة داخل حدود الحرم، فإنه كذلك يحرم عليه أن يقتل صيد الحرم، ومن قتله في هاتين الحالتين يجب عليه جزاء الصيد هذا أو جزاء ما قتل، سواء كان الحيوان هذا من مأكول اللحم أو غير مأكول، وسواء أكان القتل عمدا أو خطأ أو نسيانا أو اضطرارا، يعني كل هذه الأحوال لا تسقط الجزاء، ولكن بعضها إن لم يكن متعمدا يسقط بها الإثم فقط، وأما الجزاء فلا يسقط، كما قال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما مطلقا.
1: نعم
0: نعم،
1: يعني ليس المقصود الصيد الذي يتعمده الإنسان ليكسب لحما أو نحو ذلك، يعني مجرد إصابته حتى خطأ يلزمه في ذلك الجزاء.
0: نعم، الخطأ والعمد في ذلك سواء. نعم. وهذا يحصل للناس، يحصل يعني يقتل حمامة أو غير ذلك بسيارته أو بيده، أو وهذا يحصل يريد أن يرمي شيئا فتأتي في شيء آخر من الحمام أو غيره الذي هو الأكثر شيء موجود هناك الآن، والناس نعم. يقعون فيه، ربما الآن عاش فيه زمان ممكن تلقى صيود كثيرة أنواع حول الحرم أو كذا، أما الآن لم يعد هناك،
1: ربما أكثر شيء الحمام،
0: أكثر شيء الحمام. نعم، الجراد والأشياء هذه التي فيها حفنة أو كذا أو.
1: نعم،
0: ومر معنا لما ذكرنا المحظورات الإحرام قلنا يعني يحرم التعرض له ولفراخه وبيضه، ما تعرض لهش، فهذا نوع من التعرض، يعني من ذلك إخافته. كذلك في الحديث، يعني حديث لما ذكر حرم مكة وحرم المدينة ولا ينفر صيده، لا ينفر.
1: نعم.
0: فهذا نص صريح فيما سألت عنه التنفير، وهذا نعم. سؤال جيد فعلا يقع فيه الناس، ينفرونه لأغراض، أغراض قد يتساهلون فيها. نعم. فقلنا أن جزاء الصيد يلزم سواء كان من قتله محرما أو غير محرم إذا كان داخل الحرم، أو خارج حدود الحرم ولكن من قتله متلبس بالإحرام، سواء كان خطأ أو عمدا، ناسيا أو مكرها أو مضطرا أو نحو ذلك، كل ذلك يلزم فيه الهدي جزاء لما فعل يعني. والجزاء هذا جزاء الصيد سيأتي ذكره يعني ما يلزم فيه، وهو مذكور بنص القرآن.
1: بارك الله فيكم. إذا افترضنا وأن محرما أخطأ وصاد غزالا، صاد حماما بريا، اصطاد شيئا وفعل هذا المحرم والممنوع، هل يجوز له أكله بعد ذلك وهل يحل له أم ما هو حكمه؟
0: بارك الله فيك. نص العلماء أن كل ما صاده المحرم من الحيوان البري أو ذبحه أو صيد في الحرم ولو كان الصائد غير محرم، أو أعان المحرم على صيده ولو بإشارة، قال رسول الله أصحابه هل منكم من أشار إليه بشيء، أو دل عليه غير المحرم فصاده المحرم ومات من ذلك الصيد، أو ذبحه غير المحرم لأجل المحرم، كل ذلك يعد ميتة لا يجوز أكله، ميتة إذا صاده المحرم أو صيد له أو عاون على صيده أو دل عليه.
1: نعم. ولو ذكاه بطريقة شرعية،
0: ولو ذكاه بطريقة شرعية، ولو ذبحه نعم، أو صاده متوحش صاده صيدا نعم. فهذا لا يؤكل وهو ميتة. يجوز في أحوال لما أن يكون لم يصد له، صاده غير محرم ولم يعينه المحرم،
1: خارج الحرم
0: وأتى به الناس محرمين ولم يصده لأجلهم وكذا، فهذا لا بأس به كما جاء في الأحاديث الصحيحة، حديث أبي قتادة وغيره.
1: طيب بارك الله فيكم شيخنا، إذا فعل الإنسان مثل هذا ووقع في هذا الممنوع شرعا، فما هو جزاء الصيد الواجب عليه؟
0: نعم، الجزاء هذا مذكور في القرآن في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. نلاحظ أنها مثل فدية الأذى، مخير بين ثلاث أشياء، هذه أشياء على التخير. يخير المحرم إذا قتل صيدا بين ذبح مثله، سيأتي معنا إذا حكم الحكمان أن له مثل،
1: نعم،
0: فإنه يذبح هذا المثل، مخير لا يلزمه أن يذبح، قد يمشي إلى الإطعام أو إلى الصيام.
1: طيب.
0: يخير المحرم إذا قتل صيدا بين ذبح مثله والتصدق بلحمه على المساكين، وبين أن يقوم هذا الصيد، بدلا يذبحه يقوم هذا الصيد الذي عليه ويشترى بقيمته طعاما للمساكين، وبين الثالثة أن يصوم عن هذا الإطعام عن كل مد يوما، يصوم يوم عن كل مد من هذا الطعام الذي قدر بقيمة الصيد.
1: نعم.
0: فهذا هو الجزاء في من صاد صيدا وهو محرم أو وهو غير محرم، يعني إنسان حلال ولكنه
1: صاده في الحرم.
0: نعم، وهذه الآية صريحة في ذلك، فهي ثلاث أشياء.
1: نبدو شيخنا لو تفصلنا في مسألة فجزاء مثل ما قتل من النعم، أو فجزاء مثل ما قتل من النعم.
0: نعم، فالجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني يكون الحيوان الذي سيجعل في مقابل ما قتله أن يكون من بهيمة الأنعام ويماثله في قيمته وصفته.
1: يعني مثلا اصطاد غزالا،
0: نعم، هو
1: يقربونه مثلا للغنم يعني،
0: نعم، يقربونه إلى شيء، نعم، الظبي وكذا فيه شاه، وقد سماه الله تعالى هديا، هذا حجة الإمام مالك في أن يكون، لابد أن يكون له صفة الهدي، يعني من بهيمة الأنعام في السلام من العيوب في السن،
1: نعم،
0: لابد أن يكون المقدر كذلك. إذا لم يوجد مقدر شبيه به كذلك فإنه فيه تقدير قيمة ليس أكثر.
1: نعم.
0: فأوجب فيه ما يجب في الهدي من حيث السن والسلام من العيب والمكان الذي يذبح فيه، وندب فيه ما يندب فيه من الهدي والإشعار والتقليدي وغير ذلك، والمماثلة بين ما قتل من الصيد وبين الهدي لابد هذه المماثلة، كما قال تعالى يحكم به ذوى عدل، فلابد أن يحكم به عدلاني. ما معنى عدلاني؟ غير يعني مطعون فيهما ويكونان من أهل الفقه والمعرفة ويحكمان حكما لا فتوى، حكما ملزما
1: يلزمانه به.
0: نعم. وإذا وجد حكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء معين من هذه الصيود أو من الصحابة فلا يجوز مخالفته إذا أصبح كالوحي المنزل. إذا وجد حكم في مثل صيد من هذه الصيود فتنقالوا في الظبي أو في الغزال في هشاء لا تأتي وتخالف مهما كان هذان العالمان أو العدلان، فإنهما لا يجوز لهم مخالفة حكم أو تقدير يعني قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضي الله عنهم. فالصحابة حكم مثلا في النعامة بوجوب بدنة، وهذا مروي عن عدد من الصحابة، وفي البقر الوحشي أو الحمار الوحشي ببقرة، وفي من قتل غزالا أو ظبيا أنه يعني عليه شاه، وكذلك الضبع، الضبع والثعلب حكموا فيه بشاه. الضبع ورد فيه صحيح جابر صحيح أن رسول الله يعني أن الضبع صيد وفيه كبش.
1: نعم.
0: الحمام، حمام مكة خاصة أو حمام عام، وعلماء يقولون حمام مكة وليس كل حمام وليس حمام بري، حمام مكة فيه شاه، قالوا هذا خرج عن الاجتهاد، الشاة لا تشبه الحمام.
1: نعم.
0: يعني علماء الأشياء الصغيرة هذه لا يرون فيها بهيمة الأنعام إلا حمام الحمام، قالوا هذا للإجماع، إجماع نقله غير واحد من منذر وغيره، يعني الصحابة اجتهدوا فيه ربما حماية لحمام الحرم من الاعتداء عليه والتساهل فيه.
1: نعم.
0: لأن بعض العلماء والفقهاء من غير المالكية يقولون، يعللون ربما يعممون في كل حمام، يقولون إنما جعل الصحابة ابن عباس وغيره حكموا بالحمام، حكموا فيها بشاه الحمام، انتبهوا لأن الحمام الآن هو الموجود ويقع فيه الناس
1: أكثر شيء موجود. نعم.
0: نعم قد يقع يعني هذا بقصد وبغير قصد، ففيه شاه. ماذا قالوا؟ قالوا يعني طريقة شربه، طريقة شرب الحمام كطريقة شرب الشاه.
1: سبحان الله، هذا وجه الشبه.
0: هذا بعض الفقهاء كذا يقول، لكن المالكية لا، يقولون إنه هذا خرج عن الاجتهاد والتقدير.
1: نعم.
0: لأنه خاص بحرم، لو أنه حمام بري أو كذا مع أنه حمام مثله، لكن لا.
1: نعم.
0: هذاك يعني فيه تقدير قيمة وكذا.
1: نعم.
0: وذكروا أحكام مثل عمر وعلي قضوا في الغزال بشاه، وعمر وابن عباس وعثمان وجماعة الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاه كذلك، وحتى لو كان صغيرا هذا الصيد، يعني قتل حملا صغيرا أو كبيرا أو مريضا أو أنثى، فإنه في الجزاء، يعني واحد قتل يعني صيدا مريضا أو قتله صغيرا.
1: نعم.
0: لكن الحكم،
1: الحكم واحد،
0: سيكون في شيء في سنه وسلامته من العيوب كبيرا ولو كان المقتول صغيرا،
1: يعني فجزاء مثله صحيحا كبيرا.
0: نعم. وليس لابد أن يكون مريضا أو كذا، أو إذا كان صغير لا، لكن مدام هو من أنواع الظبي صغير، والظبي قلنا فيه شاه، فهذا فيه شاه،
1: وإن شاه كان كبيرة،
0: شاه كبيرة
1: بالغ السن، شروط الهدي، شروط ال...
0: نعم،
1: شروط الأضحية.
0: علماء يقول الصيد الذي لا يوجد له مثل من النعم كالطير، طير طيور من غير حمام حمام الحرم، هذا كالطير والأرنب والضب، فالواجب فيه التصدق بقيمته طعاما، مد لكل مسكين، القيمة قداش يجيب طعام، مد لكل مسكين، أو عدل ذلك صياما صوم يوم عن كل مد، هكذا يقدرونه، إن عندهم القاعدة عندهم كل ما صغر عن أن يكون له نظير من النعم يهدى فليس فيه إلا الطعام والصيام، هذه القاعدة. مع أن الإمام مالك روى في موطئه عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الأرنب بعناق، وإسناد صحيح مالك عن أبي الزبير عن وموصول عن جابر في غيره، لكن ثابت جدا عن عمر أنه قضى في الأرنب وعن غيره بعناق، وفي اليربوع بجفرة، جفرة هي كذلك من المعز من بلغت 4 أشهر.
1: نعم.
0: والعناق قاربت السنة، يعني قضى في الأرنب، مع أن رواه الإمام مالك في الموطأ هذا ولم يأخذ به، قال الله يقول هديا بالغ الكعبة.
1: نعم.
0: وهذا يعني العناق صغيرة دون السن والجفرة أصغر منها، فلم يأخذ بهذا وقال ليس على هذا علماؤنا أو من أدركهم من المشايخ. كذلك ما ثبت عن الصحابة في الضب جدي، ثابت عن الصحابة أنهم حكموا في الضب، عمر خاصة أنه حكم في من قتل ضبا بجدي.
1: نعم.
0: بدلا منه. هذا هو الخيار الأول، أن يكون هديا أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. الأمر الثاني تصدق بقيمة الصيد طعاما، هذا الصيد بدل أن يذبحه قالوا عليك شاه، الشاه كم تجيب حقها 1200 نشر بها طعام، والطعام سنعطيه للمساكين كل واحد يأخذ مد من طعام.
1: نعم.
0: إذا قلنا لا نريد أن نصوم كم مد حصلنا؟ 30-40 مد، عليك 30-40 يوم إذا أردت الصيام مثلا. هكذا هي الثلاثة،
1: معناه ينظر ما قيمة الصيد وكم يشترى به من الطعام.
0: إيه؟
1: ثم يوزع هذا الطعام بالمد لكل مسكين مد.
0: نعم، وذلك يعني كما هو في كل شيء من غالب قوت الموضع الذي قتل فيه الصيد، ويتصدق به على فقراء ذلك الموضع، ليس مطلقا زي فدية الأذى، ويعطى مدا من الطعام لكل مسكين. وإذا لم يوجد مساكين في ذلك الموضع مثلا فيتصدق به على مساكين أقرب مكان إليهم، ويعتد بقيمة صيد يوم قتله لا يوم إخراج الجزاء ولا يوم الحكم به. طبعا غيرنا ممكن الحنابلة والشافعية يرون أنه الحرم، الحرم يعني بالغة هديا بالغ الكعبة، فيرونه ولو قتل في مكان آخر لابد أن يكون يذبح في الحرم ولفقراء الحرم خاص، لكن المالكية وسعوا حتى المساكين تانين، أي اللي أقرب ناس ليهم هو ليهم.
1: نعم.
0: أو الأقربون منهم. الصيام إذا قال لا بنصيم يقدر بكل مد يوم، عدلوا الطعام يتقدم صياما لمن أراد صيام بدل الإطعام، فيصوم لكل مد يوما، وليس الصيام يعني ليس مثل الطعام، ليس للصيام مكان مخصوص ولا زمان، بل يصومه من وجب عليه متى شاء وأين شاء. يعني الصيام لا بد أن يصوم في ذاك المكان مثل الطعام، لا
1: يصومه لاحقا، يعني
0: يصومه حتى لاحقا. نعم.
1: نعم.
0: لا يقيد بزمان ولا مكان.
1: وهذه طبعا الأشياء الثلاثة في جزاء الصيد كلها على التخير، يتخير منها ما شاء،
0: مثل فدية الأذى. نعم، شبيهة بها جدا. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم ونفع بكم ونفعنا بكم. هذا ختام الكلام عن أحكام الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يبارك وأن ينفع بهذا الجهد وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ونسأله سبحانه أن يبلغنا وسائر المستمعين حج بيته الحرام، ويوفقنا للحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. بهذا أيها السادة المستمعون نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه السلسلة المباركة التي تناولت أحكام الحج بالتفصيل، قد أخذت حلقات عدة تطرقنا فيها لجميع أركان الحج ولغالب ما يعرض للناس من أحكام في وقتنا المعاصر بالخصوص. إلى أن نلقاكم في لقاءات أخرى وفي سلاسل أخرى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سؤال آخر عبر البريد، أخ لم يستطع شراء الأضحية، هل إذا أراد إخوته أن يعاونوه ويشتروا له أضحية يكون ذلك جائزا؟
2: نعم، يعني وهذه تحدث، يعني أن شخص لا يملك ثمن أضحية فيتبرع له أحد، سواء إخوة أو أخ أو صديق أو أي من أي طرف كان، سواء بالثمن أو بالأضحية نفسها، فأصبحت في ملكه. ما دام أصبحت في ملكه فهو حر في التصرف فيها، وبالتالي تصح أن تكون أضحية. ومثل هذه أيضا الأسئلة تأتي أن فيه اللي يجيبوا له، نقولوا مثلا في مناسبة معينة يجيبوا له خروف في بيان ولا فضانية ولا في كسوة ولا في كذا، فيبقى هذا الخروف إلى عيد الأضحى. فيقول هل يجوز لي أن أضحي به؟ نعم يجوز لك أن تضحي به، لأنه صار في ملكك، ما دام في ملكك فيجوز لك أن تضحي بها وأن تقربه أضحية الله سبحانه وتعالى. يعني
3: الأخ محمد قال فيه مجموعة إخوة لم بعد ما قسموا الميراث اتفقوا أن يخلوا مساحة من الأرض يخصصوها الوقف، لتكون وقف لله عز وجل، لكن الكلام هذا قاعد شفهي بيناتهم بس ما داروش فيه ورقة، وبعد فترة بدوا في البني وما فلوسهم تموا ما قدروش يكملوا البني، فيسألوا هل يقدروا يتراجعوا عن اتفاقهم على تخصيص مساحة للوقف ولا لا؟
4: نعم، الوقف هو الآن هم اتفقوا فقط، يعني النية فقط، يعني بدون ما بدوش في الإجراءات، يعني
3: نعم
4: الإنسان إذا يعني أمتى يكون الوقف الصحيح ونافذ؟ إذا خرج عن ملكه، يعني إذا خرج الوقف عن ملكه فيما أوقفه فلا يجوز له التراجع بعد ذلك،
3: يعني لازم يخلي بينه وبين المستحق، يعني حتى هو
4: نعم
3: لازم يخلي بين الوقف وبين مستحقه.
4: نعم، يعني ونفس الوقف والهبة، فلابد فهم من الحيازة،
3: يعني
4: لابد فهم من الحوز، إذا حصل الحوز خلاص بعد ذلك لا يجوز للواقف الرجوع عن وقفه، فأمتى يكون هو صحيح نافذ؟ بعدما يحصل الوقف منهم فعلا ويحوز الواقف، وهذا الوقف
3: يخرج من مريدهم، يعني
4: نعم
3: يخرج
4: نعم لكن منهم. كذا لأنه وين الإنسان زي الصدقة، أنني تبنعطي كذا لكن ما زال ما عطيتش، يعني فما هوش نافذ الآن. يعني
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا إيناس.
5: يا شيخ أنا بنسبة ذهب من مدينة ثانية بعين. فهو قال لي إن تقدر يتحولي المبلغ عن طريق المصرف، يعني تحويل وبعدين أبعث لك مع توصيل.
6: لا ما ينفعش.
5: ما فيش كيف بعدين يقدر
6: شيء
5: عن بعد.
6: ما ينفعش، هذه بالنسبة للذهب والفضة والعملات كلها، هذه كلها يعني يشترط في مبادلتها ومصارفتها التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء، فهذه كلها المصارفة

0: حقية، ما ينفعش الكلام هذا. لما يفترقوا يبقى هذا عند الذهب متاعه وهذا عند الفلوس متاعه، هذا يبقى عند الدولار متاعه وهذا يبقى عند الفلوس متاعه. ولهذا الصورة اللي ذكرتها ما يتحققش فيها التقابض، وهو شرط في صحة الصرف، والله أعلم.
1: لو بعت مثلا حد هو
0: اللي يخسر منه عادي؟ عادي، هذا وكيل عنك. إيه هذا تبع فيه، تبع فيه غادي، لكن في نفس الوقت اللي تتم فيه الحوالة يقبض الذهب. أيوة.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار والتعليمين بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: 90.9 FM.
1: الأخ عبد الوهاب سأل سؤالين. سؤاله الأول قال قريبة أعطي سيارته لولده الصغير لعمره 10 سنين بشي وخرها له، فلما وخر ضرب ولد عمه قتله.
2: حول ولا قوة إلا بالله.
1: فما الواجب عليه؟ وقال من ناحية الصوم، هل يصوم الصغير هذا ولا يصومش؟ من يصوم يعني؟
2: لا هو تجب ولا نعم. عند الجمهور الفقهاء تجب عليه الكفارة الصبي.
1: نعم.
2: نكون من لحناف بس المهم عند المالكية يجب على الصبي الصوم، ولكن يصومها لما يبلغ مش قبل. باعتبار هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. كفارة هذه مبنية على القتل الخطأ، مش مبنية على أن مكلف ولا غير مكلف. إن بعض الخطاب، إحنا عندنا خطاب تكليف اللي هو الأحكام الخمسة، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، وعندنا خطاب الوضع اللي هو جعل الباري عز وجل شيئا سببا أو مانعا أو شرطا أو رخصة أو عزيمة لأمر آخر. فبلوغ النصاب هذا سبب لوجوب الزكاة هو حوالان الحول. فنقول متى توفر هذان السببان يجب زكاة المال، بغض النظر اللي مالك صبي ولا صغير ولا كبير. فكذلك هنا قال ومن يقتل مؤمنا خطأ فكفارته اللي هي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فرتبت الآية، رتبت على القتل الخطأ كفارة، على مجرد القتل الخطأ بغض النظر الذي قتل خطأ صبي أو كبير تجب عليه أمرين، إحني دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة والآن مش موجودة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الدية هذه على العاقلة إلا إذا، الآن العاقلة غير مفعلة للأسف، إلا إذا سامح أولياء الدم. كان هذا أولياء دم المقتول قالوا الله يسامحكم، هذه الدية طلعنا منها والعاقلة ارتاحت، لكن الكفارة تبقى في ذمته. وما نقول لاش يصيمه هو صغير لأن لا يجب عليه صوم، والكفارة واجبة. قولوا له بعد ما تكبر، كان كبر واستطاع الصوم، يجب عليه أن يصوم شهرين المتتابعين، لأن مسألة عتق الرقبة غير موجودة الآن.
1: نعم بارك الله فيك.
2: هذا درس للناس اللي تعطي للصغار إنه يسوقوا
1: 10 سنين يعني. إيه. جدا
2: ما هذا أشكالية، هذا مرات ينحبس بوه، مرات الولد يمشي للأحداث وتصير مشاكل كبيرة. في النهاية حتى مثلا تبي تعلم السواقة كون معاه أنت، مش تعطيه مفتاح السيارة وانت راقد يطلع بها يضرب حد يقتله ولا لا لا، هذا مشكلة كبيرة حقيقة، والسبب فيها هو ضعف البلد.
1: نعم
2: كان البلاد موجودة وقائمة مستحيل تلقى عيل، مش رينا جايبينها وين، حتى في النشرات الأخبار عيل عمره 10 سنين يسوق في سيارة متاع تسوى قريب 500,000 ولا 1,000,000 إلا ربع، اللي نزل عبى بها في محطة البنزين. صورة مشهورة جابتها قناة العربية، هي عيل عمره 10 سنين يسوق في سيارة اللي هي هذه شنو اسمها الكبيرة، هذه اللاند كروزر مش عارف شنو يقولوا له احنا عندنا، المهم هذه الكبيرة يسوق فيها بروحها، يعني نزل الشيل وعبى ومن غير طارقات بكل. فمشاكل كبيرة تحصل من هذا الأمر للأسف.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية طيبة مباركة عند الله من فريق برنامج فتوى، صحبة الفريق المصاحب لي في هذه الحلقة. نستقبل مكالماتكم واستفساراتكم للرد عليها إن شاء الله تعالى على هواتف البرنامج 092-092-15-02 وعلى الواتساب إن أمكننا كذلك 092-092-17-02 ونستقبل أولى المكالمات بإذن الله تعالى. السلام عليكم أخ محمد. السلام عليكم. قطع الاتصال ظهر. نعم، إذن نأخذ أو نبدأ في الإجابة على الأسئلة الواردة عبر الواتساب. يقول السائل الكريم، هل يجوز أو هل تجوز الحجامة أيام العشرة من ذي الحجة؟ الحجامة وهي نوع من أنواع الطب، وقد ورد فيها نصوص أو أحاديث يعني تدل على جواز الحجامة، سواء حجامة يوم 17، 19، 21، أو إن كانت الشفاء في شيء ففي شربة عسل أو ضربة محجم أو كي من نروى أكره الكي كما في الحديث. وبالتالي فإن الحجامة ليست ممنوعة في العشر من ذي الحجة إذا كان لأجل التطبب عفوا أو لأجل العلاج، هذا أمر لا بأس فيه ما لم يخشى الإنسان على نفسه، بالذات إذا كان صائم. يعني في العادة أن من الأيام المستحب الصيام فيها العشر من ذي الحجة، لأن هذه كما ورد في الحديث ما من أيام العمل فيهن حب الله إلى الله سبحانه وتعالى من عشر ذي الحجة، فأكثر فيهن من ذكر الله. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن ذلك أو من ضمن ذلك أيضا الصيام. فمن كان يريد أن يحتجم في العشر من ذي الحجة وهو صائم ولا يخشى على نفسه الإغماء أو حدوث مضاعفات فيحتجم ولا شيء عليه. وكذلك إذا كان يعني كما قلت لأجل التطبيب يعني عفوا ولأجل العشاء ولأجل العلاج فالأمر جائز والله أعلم. أخ حسن السلام عليكم. خطأ. الأخت نوال السلام عليكم.
2: عليكم السلام يا شيخ. السلام إذا حصلتكم يا رب العالمين
1: جمعا إن شاء الله.
2: عندي استفسار بالله يا شيخ.
1: تفضلي.
2: أنا جامعة قبل من الآن.
1: نعم.
2: يقدر ب10,000.
1: نعم.
2: دائرات لي عمرة.
1: نعم.
2: ربي ما زال ما سخرش لي توا 3 سنين.
1: نعم.
2: نطلع عليه زكاة.
1: أنت عندك غير 10,000 هذا ولا ما عندكش غيرهم؟
2: لا هو هذا المبلغ اللي عندي.
1: انتصم الإجابة بإذن الله تعالى إن شاء الله.
2: إن
1: تسمع الإجابة بإذنه تعالى إن شاء الله. طيب الأخت نوال قالت عندي مبلغ 10,000 دينار دستهم نبي نمشي بهم للعمرة وليهم 3 سنوات ولم يكتب الله لي العمرة بعد، أسأل الله يعني يمكنك يعني من هذه العبادة أنت وجميع المسلمين. وقالت عندي 10,000 دينار. طبعا احنا عندنا من المعلوم أن من شروط الزكاة زكاة المال شرطان أو 3 شروط. الأول نعم أخي يونس، السلام عليكم.
3: السلام عليكم أستاذ محمد.
1: وعليكم السلام أخي يونس، مبارك.
3: حياك الله وجزاك عنا في الخير كل الأعمال.
1: حياكم جميعا إن شاء الله الكريم.
3: اللهم آمين. إن شاء الله أحياكم إن شاء الله المسجد الأقصى.
1: اللهم آمين.
3: اللهم
1: آمين.
3: أعمالهم إن شاء الله ربي يفرج علينا جميعا إن شاء الله.
1: اللهم آمين.
3: والله هو من ناحية مستوى زي التأجيل أعود مع كلامكم.
1: أيوه.
3: من الناس ربي أن حالهم جميعا.
1: اللهم آمين.
3: يقدمين على فصل الصيف يعني وفي شك أعرف أنت
1: صوت يعني صوت صوت صوت ما شيء كويس أخي يونس. أخي يونس صوت ما شيء كويس راه. علي صوتك شوية.
3: أيوة اسمع فيه.
1: أيوة.
3: فبارك الله فيك من باب النصيحة باعتبار إن طبعا ما في البحر وغيره ونشوف حقيقة مصايف وغيره خليها ديا معناه والحكم الشرعي واضح في المرضية. لكن شوفوا في عادة الحقيقة في تشويه البيئة من الشباب أتمنى منك توجيه كريمة لأن الملاعب السلاج والحديث العظيمة واضحة في حوض البيئة وخصوصا البحار ونيقوا حتى يلقوا في دم التارك يعني في صحة القدر يغلب الحذر ولكن في إهمال يعني تهور شوفوا فيه يعني قتل النفس وغرس ويجيوا في الأماكن الخطيرة ويجيوا في الأماكن البعيدة أتمنى منك كلمة وإن شاء الله تنفع بها إن شاء الله بارك الله فيك
1: إن شاء الله تعالى. أنا الكلام الأخير سمعتهاش لكن إن شاء الله خير إن شاء الله. نعم أخ محمد السلام عليكم. قطع اتصال. السلام عليكم. أخ أحمد السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا بك أحمد.
4: مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك، كيف حال بهجة؟ تفضل أخوي كريم.
4: أنا سؤال من الأسئلة بخصوص المرابح الإسلامية.
1: مرابح الإسلامية.
4: من بعض الشركات إن هي تبيع بالتقسيط.
1: نعم. الشركات تبيع بالتقسيط.
4: الشيء هذا طبعا في ملك لهم إن هم يبيعوا أصلا فقط.
1: نعم عفوا الكلام الأخير الكلام الأخير كيف؟
4: الشيء يبيعه. يعني هو الشركة تبيع بالتقسيط فقط.
1: قد هي البضاعة ملكها ولا مش ملكها؟
4: ملكهم هم.
1: نعم إن شاء الله بإذن الله.
4: مش وصلتها.
1: إن شاء الله يعني الشركات التي تبيع بالتقسيط حكم الشركات تبيع بالتقسيط وهي ملك وهي مالكة للبضاعة صح؟
4: صحيح.
1: إن شاء الله نسمع الإجابة بإذن الله. نعم. أخ أحمد تعاود اتصال السؤال الثاني بارك الله فيك. أخطارق أخطارق السلام عليكم.
5: عليكم ورحمة الله شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: عم الشيخ لو سمحت سؤال يتعلق بالأضحية في شخص عندنا في الناشر بس يبي يهديها عائلة فقيرة يقول لهم أعطوها باسمي هل هذا
1: لا لا السؤال غير واضح بخصوص الأضحية عاود السؤال واحدة واحدة بس.
5: شخص قاعد تروح يعني ما يبيش ياخذ أضحية يبي يهديها لعائلة فقيرة بحيث يقول لما جو تلقوا سموها باسمي بتقولوها كلها مش بمت شيء
1: يذبحوها باسمها يذبحوها باسمها قلت لي
5: نعم
1: بيعطاها لعائلة فقيرة
5: أيوة
1: به
5: ومش طالب منهم شيء قال مقرر ما يدفعوها باسمي بس
1: بيدفعوها بس يدفعوها باسمه يعني
5: ايوه
1: تسمع الاجابه
5: انا ما عنديش راديو كان في
1: تبي تجاوب مباشره
5: يا ريت
1: مباشره الاجابه اخي الكريم الاضحيه هي سنه في حق المسلم سنه في حق المسلم وينبغي الأولى بك أن تضحي عن نفسك، يعني هذه قربة لله سبحانه وتعالى. لكن إن أردت أن تقدم هذا اللحم أو هذه الشاه إلى هذه العائلة فلا بأس، لكن أن تعطيها لهم بدون ما تذبحوها باسمي والله أعلم هذا لا ينبغي هذا الأمر. يعني ما
5: يعني يذبحها الشخص
1: يذبحها تذبحها أنت وتعطيها لهم حتى كلها، يعني أجرك حاصل وتابت ووسعت عليها هذه العائلة يعني الفقيرة معي. لكن لما تعطيها له قال ذبحها باسمي كان يحسبها كأنهم مضحوش هم، فهمت معي ولا؟ يعني قاعدة باسمك أنت وهذه القربة يعني
5: بالأساس هم بيتفرحهم بالأضحية،
1: شيء بيتفرحهم بالأضحية نعطيهم إذا كان أنا عندي إمكانية. يعني هذه الله أعلم القربات هذه المسنونة معي الأولى بها الإنسان لنفسه هي الحنين لعل الناس. لو بنتكلم عن الأضحية يا أخي الكريم، الأضحية خرجت عليه عن معناها الأصيل الذي شرع الله سبحانه وتعالى، وهي قربة من قربات وتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى كعبادة خالصة لا تتبعها أي عادة. هي أصبحت الآن عادات. أنت الآن من كلامك أخي الكريم وهذا كلام عامة الناس لو مش أنت بس يعني معي ولا بارك الله فيك، أنت على نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتوسع على الفقراء، وهذه لا شك هذا مأجور عند الله سبحانه وتعالى حتى بمجرد النية. لو إنسان لم يتمكن فالأجر حاصل لكل من ينحو هذا نحو وتكون هذه النية. لكن اللي بنقوله عليه أن أصبحت عادة الناس في ليبيا وفي غير ليبيا أصبحت كأنها عادة، ما عادش أصبحت عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. يعني كنا نبو نفرحوا الأولاد قدام العيلة قدام الصغار معاي والله، وتصير المشاكل على خاطرها معاي. إذن هي خرجت عن معناها الأصلي وهو نسك نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذا اليوم. وبالتالي يعني حتى الإنسان ما يصيبه من الأجر في عمل لم يكن خالصا لله. وبالتالي نوجه يعني رسالة لكل مسلم، يعني صحح النية. كيف نصحح النية؟ نصحح النية مش ناخذها لخاطر الصغار نجردها انها خاطر الصغار ولا لخاطر ما تصير مشاكل في البيت ولا كيف بنقابل العيلة ولا كذا، هذا كله أمر دنيا وراه، هذا كله أمر دنيا. لكن لا، أنا نصحح النية الآن حتى اللي في نيته هذه الشيء، وغالب الناس عندهم هذا الأمر حقيقة، يعني من عامة الناس يعني لا يعني يريد أن يضحي الله أعلم، لكن نسمع فيها من كلام الناس زي ما قلت ليس قربة خالصة لله. يعني الدافع ليس القيام بهذا النسك وبهذه العبادة دون أي أغراض أخرى، فينبغي أن نقدم الأضحية كنسك أو قربة لله سبحانه وتعالى نتقرب به الله سبحانه وتعالى. ثم ما يأتي بعد ذلك من التمتع بهذه الأضحية بجزء منها أو بالإدخال البهجة على العائلة، هذا يأتي شيء ثانوي، وهذا هو عيد، يوم عيد ويوم فرح يعني أحله الله لنا لا بأس بذلك. لكن زي ما قلنا يعني لابد دعوة لنفسي أولا ولكل مسلم أن نخلص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى دون أن تكون دون أي متعلق من متعلقات الدنيا والأشياء الاجتماعية كما يقال معايو. فبالتالي ينبغي أن نقول لك أن الضحية إذا كان عندك إمكانية أول شيء تضحي عن نفسك أولى بهذا الأمر، ثم إن أردت أن تعطي هذه الأضحية بعد ذبحها والتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني تأخذ جزء منها لحم كما هو المستحب عندنا، كما هو مستحب عندنا بعد الأضحية أن الإنسان يخرج إلى صلاة العيد ولا يأكل شيئا حتى يرجع فيذبح أضحيته ثم ويأكل منها، إن أخذت منها شيء بتأكل منه، فهذا هو السنة والمستحب يعني معايو. وأردت أن تصدق بتلت أرباحها بكلها أجرك حاصل وأدخلت البهجة والفرح عليه هؤلاء الناس، والنية هي الصدقة الخالصة لله سبحانه وتعالى وتفريج الكربات والتوسع على الناس والله أعلم.
5: الله
1: يجزيك
5: كل خير، شكرا.
1: الله الكريم. مع أخ أحمد، السلام عليكم. أخ أحمد قطع اتصال. نذكر بالأرقام إذن 092-092-15-0 092-092-16-0 وعلى الواتساب إن كما قلت إذا سمح الوقت كذلك 092-092-17-0. معنا الأخ سعد، السلام عليكم.
6: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: تحية ليك يا شيخ، تحية للعاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة واليوم المبارك إن شاء الله.
1: اللهم آمين.
6: وعند الحجاج اللي بدهاله هم إلى
1: نسأل الله أن يتقبل منهم
6: سهلا. السلام وأمان إن شاء الله يا رب يا كريم يا رب.
1: اللهم آمين.
6: الوطن الغائب.
1: اللهم آمين. اللهم آمين.
6: ونحييك الشيخ على برنامجك وحفظك الله وكثر الله من حسنات الشيخ.
1: اللهم
6: آمين. بارك الله فيك الشيخ. سؤال ما عندي.
1: جزاك الله عنا خير أخ سعد. بارك الله فيك.
6: شكرا الشيخ.
1: جزاك الله خير. أخ محمد السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل أخي محمد.
7: مرحبا
1: بالشيخ. أهلا وسهلا بك.
7: عندي بعض الأسئلة.
1: إن شاء الله تفضل أخي الكريم.
7: عندي السؤال الأول صلاة النوافل
1: بما فيها
7: الشفع
1: والوتر جاهزا. نعم صلاة النوافل
7: الشفع والوتر بما فيها الشفع والوتر يعني كل الناس لما يدر يعني قد يصبح جاهز
1: لا تستطيع القيام
7: نستطيع لكن في مشقة شوي
1: في مشقة
7: في مشقة شوي نستطيع لكن فيها شوي مشقة
1: إن شاء الله.
7: السؤال الثاني يعني يعني فاتح يعني الأذان الوقت صار بعد ما كملت الصلاة سمعت الأذان
1: بعد
7: ما صبت الأذان
1: إيه؟
7: سمعت أن الأذان أذن
1: نعم
7: ولا خلص
1: إن شاء الله تسمع الإجابة تعالى. نعم
7: السؤال اللي بعدها أنا عندي بنتي يعني حالتها ضعيفة شوية يعطي بالسبب أعطيتها حتى الفطرات
1: وجلود
7: ولا لا
1: اعطيتها من زكاة الفطر
7: اعطيتها زكاة الفطر
1: زوجها موجود
7: زوجها موجود وانا صغير وحتى ضعيفة يعني
1: نعم
7: السؤال الاخير بعد لو قفل ذكرت ان يستجد
1: بعد مقوم بعد ما قمت للركعة
7: بعد ما قمت للركعة ذكرت ان يستجد ما
1: نسيت السجدة إن شاء الله بح
7: وبارك الله جزاكم الله خير
1: وجزاك مثل فيك بارك الله إن شاء الله
7: وحياتك
1: بارك الله أخي يونس بعد الاتصال. نعم أخي يونس السلام عليكم.
8: سمحني يا شيخ محمد بركي ممكن شواضح أتسم
1: ايه؟
8: حفية إن شاء الله
1: إن شاء الله
8: بارك الله فيك. قلت لك احنا باعتبارنا الناظر البحر نشوفه الحقيقة كوارد كل سنة ورمل التحذيرات والبحر يده كذا وقيق الناس تفهم وحالات غلط يعني ما نقولش ما الاشداء علينا القدر لقضاء الله وقدره ولكن تحضر ونشوف الحكم الشرعي فيها ولو منا التنبيهات حقيقة في أماكن يعني سيئة ولا لا استعداد ولا عدة ولا كذا وبعدين يبدأ الحقيقة في مآسف شفناها للأسف يعني كل سنة عوادت يعني ما استغنى عليها لو حرصت أتمنى منا الكلمة عن الحكم الشرعي وعدم الانتباه حتى الحكم القوانين وحكم الناس المصرف على الأماكن البحر يعني
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى
8: رب
1: جزاك بالخير وبارك الله فيك إن شاء الله. السلام عليكم. نعم دكتور عبد الواحد السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بك
9: كيف حالك الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك الكريم.
9: الله يجزيك الخير
1: وجزاك مثلنا
9: بالله لو سمحت حال.
1: نعم
9: نعم الله يرحم الله يرحم والديك. ما حكم الشرع في الشاة البتراء
1: مخصوص
9: قطع ذنبها يعني نتيجه حادث معين ولا كثير ولا اي متعرضه هل تجزي في الاضحيه ام لا؟
1: ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله.
9: الله يجزيك خير
1: جزاك مثله نعم أم وهاب السلام عليكم. أم عبد الوهاب أم عبد الوهاب تفضل السلام عليكم. أم عبد الوهاب السلام عليكم.
10: وعليكم السلام
1: تفضلي.
10: ودي أسأل عن كرت الضمان أيضا بتاع الضمان اللي ياخذ فيه العلاج هل هو
1: علي صوت شوية بس علي صوتك شوية
10: نعم
1: علي صوت شوية بس ما شيك باهي
10: قلت لك الكارت بتاع الضمان هذا نبي نسأل عليه.
1: أما الضمان
10: الكارت الضمان اللي يعالجوا بيه ويأخذوا بيه في العلاج
1: ماش ما
10: بطاقة ضمانية
1: بتاخذ منين صادرة بس منين صادرة
10: الضمان
1: ضمان اجتماعي بتاع الدولة.
10: أيوة.

شاء الله بإذن تعالى. إذا أجيب على الأخت نوال اللي قالت عندي يعني مبلغ 10,000 دينار، والعشر ألاف دينار هذا يعني كنت ستهم لشبيه من العمرة، فهذه يعني قلنا يشترط في الزكاة شرط 3 شروط: النصاب وهو المبلغ إذا وصل المال وجبت فيه الزكاة، وحلول الحول نتكلم عن زكاة الأموال، والشيء الثالث الملك التام لهذا المال. والشروط الثلاثة يعني أول شيء يجب اللي يبدأ هو النصاب، يعني الملك التام، المالك أنت اللي تملك، أنت ملك تام لا يشاركك فيه أحد، ينبغي أن يبلغ النصاب، فإذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. والعشر ألاف دينار هذه على أقل من 3 سنوات يعني هذه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأن النصاب من أظن من ال من 44 أو من سنة 44 اللي هو إحنا نقوله مثلا 22 أو 23، وإلى يومنا هذا كان النصاب أكثر من 20,000 دينار، 20,000 ما فوق الله أعلم، وبالتالي لا زكاة في هذا، لا زكاة في هذا المال الذي تكلمت عليه الأخت نوال وهو مبلغ 10,000 دينار. الأخ يونس رضي الله فيه تكلم عليه الحكم، تكلم على فصل الصيف الآن هو على أبواب كما قال، يعني وهذا عادة تكون فيه الناس تذهب إلى المصايف وعلى البحر وتوسع فيه الناس على أنفسها، وبالتالي يكون أيضا في المقابل للأسف يعني تحدث حالات الغرق وحالات يعني الموت للأسف وفقد الأرواح، والذي ينبغي أن ينتبه إليه الإنسان أن روح الإنسان عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وروح المؤمن يعني عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذه أمانة يعني محاسب عليها الشخص، الإنسان محاسب عليه كل عضو في جسمه، ومن باب الأولى اللي هو النفس، وهي من الضروريات الخمس التي يجب على الإنسان أن يحافظ عليها: النفس، ولا تلقوا وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الإلقاء إلى التهلكة هنا كل ما من شأنه أن يعرض حياة الإنسان للخطر في الوجوه غير المشروعة، فلا ينبغي للإنسان أن يقدم عليه. ومن هذه المسائل ركوب البحر أو زي ما قلوا إحنا السباحة في البحر، في الأماكن التي يحذر منها، وفي الأماكن ومن لا يستطيع السباحة أيضا، ومن يعني في كل عام يعني توجد ضحايا لهذا البحر في كل عام، لا يخلو عام إلا ولابد من وجود حالات غرق. وكل إنسان يعني عندما يكتمل في يعني الإنسان لما يعني يكتب له الروح وتكتب له يعني حياته كما يأمر الله سبحانه وتعالى الملك في بعد 120 يوم كما يقال في الحديث، يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يبعث ملك، فيسأل الله سبحانه يعني هل شقي أو سعيد وذكر أو أنثى وأجله هو كذا، هو في سابق في علم الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه لا نجادل فيها، لكن الإنسان ينبغي يعني أن يأخذ حذره، وينبغي أن كما قال ولا تلقوا الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالنفس محاسبون عليها، النفس محاسبون عليها، والمالك ونفسك ودينك وعرضك، هذه الأشياء يعني من الضروريات التي ينبغي على الإنسان أن يحرص على المحافظة عليها. فينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي أهله، في نفسه أولا وفي أهله أيضا. الإنسان يبدأ يعرف البحر هايج زي ما تعرفون، هو حقيقة الكلام على البحر هو يعني في عدة جوانب الإنسان يتكلم عليك، خلينا نخصر عليه الجانب هذا بالذات في هذه الدقيقة. أن يا أيها المسلم الحمد لله سبحان الله يعني ربك في كل ما تتقدم التقنية وتقدم التكنولوجيا دائما تزداد حجة الله علينا. الآن يعني أنت قبل تمشي البحر من يومين أو ثلاثة التوقعات الجوية والمواقع التواصل الصفحات والخاصة بالأحوال الجوية تعطيك في نشرة متوقعة وفق ظروف معينة وحسابات يعني معينة في عند

0: جماعة الإرصاد بارك الله فيهم، يعطيك حالة البحر هايج ماهوش هايج، مضطرب غير مضطرب، صالح للسباحة غير صالح للسباحة، تجد الإنسان يعني تجد الصفحات بارك الله فيهم الناس يعني التي مهتمة بهذا الشأن، وحتى الصفحات التي يعني صفحات العامة تجد يعني ينقلوا في هذه التحذيرات، راهو البحر لمن الجيات يوم كذا وكذا، راهو هايج ودباكم ما تعوموش، وراهو الإنسان ينبغي الإنسان ما يدخلش البحر، ومع ذلك الإنسان لا يبالي، إنسان لا يبالي ويذهب إلى البحر، وهو حتى وإن كان يحسن الصيد العفو يحسن السباحة، هو الإنسان حتى لو يحسن السباحة يقول غير صالح حتى ليحسن السباحة، ومع ذلك يصر، هذا فيه نوع من العناد، وهذا من القائل نفسه التهلكة حقيقة. يعني أنت لو مشيت البحر شو بيصير لك؟ يعني لو مشيت البحر هذاك اليوم قعدت حتى صيف كامل مشيت، شن هي الأشياء أو شن هو المنقصة اللي بتصير لك أو التبعات السلبية اللي بتحصل لك؟ ينبغي على الإنسان يحافظ على نفسه، يمشي يغرق الأول وبيطلع يجي الثاني حتى يغرق وجرته، بيطلع الثاني يغرق الثالث لقدر الله، وزي ما قلنا هو يعني بارك الله في هؤلاء الناس الذين يحاولوا ينقذون وضحوا بأنفسهم لإنقاذ الغير، لكن من المتسبب الأول؟ المتسبب الأول له ذنب وله إثم إذا كان يعلم أن البحر غير صالح للسباحة، يعني ومع ذلك غامر وجازف. يعني العلماء يقولون حتى فريضة الحج، فريضة الحج يعني الإنسان يعني قديما يعني الحج عن طريق المراكب البسيطة الشراعية وكذا، إذا كان غير مأمون لا يجوز له أن يسافر أن يركب البحر لأجل الحج، إذا كان غير مأمون والسلامة يعني وغلبة السلامة هي المتوفرة أكثر من حيث الوصول إلى البقاع المقدسة، فما بالك بالسباحة اللي الإنسان بيشي بعوم يعني، وكان وعدت يومين ثلاثة أيام ما عمتش، أو تجي في الأماكن الخطرة أو الأماكن زي ما نقولوا إحنا هذه زي الجبلية أو كذا وأنت لست من أهلها وتعوم غديك وتغرق، علي منا علي متت يعني، فقدت يعني نفسك فقدت روحك والقيت بنفسك للتهلكة، هذه مسألة، وتركت الحزن وخيمت الحزن عن عائلة بالكامل، يعني فقد فدة الكبد هذه الأب والأم هذه لا يعني حزنها وفقدها يعني لا يوازيه شيء والله أعلم، يعني بعد الدين الله وبعد الإسلام. نعم على اتصال. نعم السلام عليكم أخ سعاد.
1: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نبي نسأل على القرض الحسن اللي بدينا على الأضحية، هل فيها ربا ولا لا يجوز ولا شين يا أخوي؟
0: مصرف
1: مصرف الجمهورية منزل إعلان. نعم. على أساس إن هي ما فيش فوائد وما فيش
0: تسمع الإجابة وسط
1: إن شاء الله قريت أمس إن هو مش
0: إجابة. نعم بالنسبة للقرض الحسن قرض الأضحية أظن هذا منزل فيه المصرف الجمهورية منشور ب3000 دينار تقريبا يعني تسدد. أيوة. على 10 أشهر. أيوة. المحذور الوحيد وهو مش موجود الله أعلم يعني حسب ما شفت أني المنشور نازل في صفحة المصرف الجمهورية المنشور اللي نازل أن التطبيق مجاني، وهذه اللي كانت الإشكالية في بعض المصارف الأخرى، ما دام التطبيق مجاني معي ولا يأخذون مقابل وعلى هذا التطبيق طيلة أيام شهور الخصم، يعني مش حيخصموا منك أي شيء لأجل التطبيق، فبالتالي هي جائزة شرعا ولا بأس بها والله أعلم، ما فيهاش إشكالية إن شاء الله تعالى. الإشكالية في التطبيق الإشكالية في التطبيق وحتى المصارف الأخرى، حتى المعلومة حتى المصارف الأخرى، إذا كان التطبيق بتنزل مجاني والمصارف مش حيخصموا منك شيء، 3000 دينار مش كل شهر 3000 ومثلا بيخصموا منك 300 و310 دينار حق الخصم حق قيمة القسط وكذا، هذا شرعا لا يجوز، يعني بتاخذوا مني 3000 بتدوني 3000 مسكرات لا أقل ولا أكثر، والتطبيق مش حياخذوا عليه مقابل يعني مش حياخذوا عليه مقابل، ويمكن الانسحاب منه في أي وقت. فالمسألة في هذه الحالة والله أعلم كل المصارف إذا كانت على هذه الشاكلة والله أعلم أن هي جائزة وحلال ولا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
1: باي نسألك سؤال تاني معلش يا شيخ، الحجز متاع الدولار توا هذا اللي على عبر المصرف ما فهمتش، أنا عندي بطاقة وكذا لا توا واقفة ما نبي ندور فيها، هل أمتى نشرع في الحجز ولا
0: هو بإذن
1: قاعد أنه هو غير غير جائز يعني؟
0: هي هو مراهي الكلام اللي اختلط على الناس دار الافتاء ما قالتش غير جائز، دار الافتاء توقفت في الفتوى، هذه ينبغي تصح المعلومه. شفت حتى بعض مواقع التواصل ان قالت دار الافتاء قالت غير جائزه وكذا، لا دار الافتاء كانت متوقفه في، قالت حتى البيان الاخير المراد به التوقف في الفتوى لعدم تصور المساله. وباذن الله تعالى حسب المعلومه ان شاء الله في الايام القريبه جدا ان شاء الله ستصدر فتوى بالخصوص باذن تعالى ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي، بارك الله فيك يا شيخ، زادكم ربي علم ان شاء الله، يرحم والديك.
0: السلام عليكم. اخ احمد السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي الكريم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام اخ احمد،
2: حياكم الله شيخ الفاضل، بارك الله فيك.
0: وعليكم بارك الله
2: فيك. ان شاء الله
0: جمعه ان شاء الله اخي الكريم.
2: سؤالي اللي دوت الليبيين كلهم على موضوع الدولار كانت حياة الماديات يعني. المهم هذاك اليوم واحد قال لي مشيت خذيت 2000 دولار يا راجل، انت ما تتبعش دار الاسلام تتبعش الفتاوى؟ قال لي لا، قال لي مشيت وحريص على هالموضوع، قال لي ما طلعتش من المصرف ومش حتى هي دخلتني حتى في الكلام بتاعها لدرجه قال الموظف لما بتاع المصرف اللي قبل من المكان اللي تصور له جو، قال لي ليش
0: يعني علي صوتك شوي اخوي الكريم، علي صوتك يا احمد.
2: قال لي من المصرف ما استلمت 30 دولار كاش، جاني الخصم على طول من حسابي، يعني توهقني انا قبل التقابض تم مبدئيا، لكن الله اعلم الفعليه في الداخل جوا ما نعرفش هل فعلا لو الصوره هذه بهذه الطريقه تكون فعلا مضبوطه وباذن الله ممكن سريعه، والا في كلام يختلف
0: ان شاء الله. سبحان الله ان شاء الله،
2: الله اعلم يعني.
0: اخي عبد المجيد السلام عليكم. السلام عليكم عبد المجيد.
3: وعليكم السلام. تفضل
0: تفضل.
3: حق حضرة الشيخ.
0: حق مبارك.
3: بالله عندي سؤال.
0: تفضل.
3: انا انتقلت زيارات للدولة 550
0: مرتبك كذاش؟ كم مرتب؟
3: 550
0: دينار.
3: ايه
0: نعم
3: 550 دينار. ايه
0: نعم.
3: من دولة تبين
0: هذا شنو، ما شنو تضامن ولا ملاك وظيفي ولا شنو هذه؟
3: لا ضحية ما يكفيش المبلغ.
0: با
3: وفي من يتبرع يعني، ونخل نشوف هل يصح ولا ما يصح.
0: في من يتبرع لك يعني؟
3: نعم.
0: وفي حد يتبرع لك؟
3: ايوه.
0: كيف كان السؤال؟ قلت في حد من يتبرع؟
3: ايه في حد من يتبرع، واني صاحب اصل من 5.
0: تمام، تسمع الإجابة أخي الكريم عبد المجيد.
3: هل يجوز ولا ما يجوز؟
0: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. حاضر
3: بإذن الله.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ محمد.
4: شيخ شنو حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك،
4: ربي ينفعنا بعلمك
0: إن شاء الله. جمعة إن شاء الله.
4: والله نبي نسأل على بطاقة الأغراض الشخصية 2000 دولار هذه، شو صار معها بالضبط؟
0: كيف تكلمنا عليها تو؟ إن شاء الله تسمع الإجابة بالعموم إن شاء الله بإذن الله تعالى.
4: ما سمعت شيء والله.
0: انت قلت لك ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى ان شاء الله. حاضر
4: ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله تعالى.
4: ان شاء الله يا رب.
0: السلام عليكم اخت خيريه.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: عندي سؤالين بدي فتوى شيخ.
0: علي صوتك شويه بس. نعم اخت خيريه. قطع اتصال. إذن كلام بقية كلام عموما يعني الكلام في على البحر كما قلنا، يعني ينبغي على الناس يأخذوا حذرهم، وأصحاب الأسر أصحاب الأسر يعني بالذات العائلات، يعني ترفع عائلة معاك تتقصى وتسأل على أول شيء الأماكن الآمنة والأوقات الآمنة، لأن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. ماشي أنت رفع الصغار تبي تفرح وتبي توسع عليهم وتبي يعني زي ما يقولوا إحنا يوسعوا خطرهم، وبالضوابط الشرعية طبعا هذا كلام بروح حتى، وكلام المصايف يعني بكلام بروح حتى، هو يعني في الأماكن اللي ما فيهاش اختلاط وما فيهاش يعني اللباس الذي مخالف للشريعة، ومع ذلك يعني تطلق صارك في البحر ما تدش عليهم، ننتقى واحد منهم غارق يعني، وفي يعني إما إهمال عدم اهتمام ومتابعة كما قلت، وإما يعني في أجواء يعني أجواء يعني من ناحية هيجان البحر وكذا، وإما من ناحية المكان نفسه غير صالح للسباحة أماكن صخرية وغيرها وكذا، يعني حتى ممكن السباح يعني اللي ماهر بالسباحة مرات ما يدخلهاش غير جاي بتركينة وكذا، يعني تنزل تخلي صغارك أو تنزل مرات تتورط أنت نفسك يعني، وبدل ما إنسان يروح يعني قرير العين ونفسه من شرحة يرجع لبيته وقد فقد أحد أهله يعني. فينبغي أن إنسان يعني لا يهمل اللي راهو تدخل فيها حتى مرات حتى الدية، ومرات تدخل فيها حتى كفارة الخطأ في بعض الأحوال. يعني لما أنت عارف شخص يعني كانك متسبب بيجيني مكان وعارف أنه هو خطر، ومع ذلك يعني تجيب فيه صغارك وتجيب فيه أهلك وتجيب فيه أصحابك وكذا، وأنت هذا مكان غير صالح للسباحة، يعني قد تدخل حتى في التسبب والله أعلم. فنسأل الله أن يسلم العبادة والبلاد في هذا الوطن. وأكمل اتصال مع اتصال نأخذ خيرية. نعم السلام عليكم. قطع اتصال. أخ عادل السلام عليكم. قطع اتصال. طيب أخي أحمد قال أن في المرابحة الإسلامية عند بعض شركات التقسيط التي تبيع بالتقسيط، يعني بفرقوا بين حاجتين المستمعين الكرام، بين المرابحة بالإسلامية وبين البيع بالتقسيط. يعني مش المسألة ما هيش واحدة، وإن كان الأصل فيه من الاثنين الجواز، يعني ما تتبعت أو ما تتبعت الضوابط الشرعية. المرابحة الإسلامية المعروفة أن يعني المصرف هو اللي بيشري البضاعة، يشريك البضاعة، يعني بيتملك البضاعة ثم بيتملك هذه البضاعة ثم بيبيعها لك، كما بينا وبين المشايخ في الحلقات السابقة يعني بشروطها المعروفة كويس. أما البيع بالتقسيط، البيع بالتقسيط أن اللي بتشري منه هو نفسه مالك البضاعة. هذا الفرق بين المرابحة والأمر بالشراء والمرابحة وبين شنو، وبين البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط أمتى يبدأ في المصرف؟ المصرف لما يتملك هو البضاعة، أنت لما يعني تعرف عليه الآن لما تقدم لتشري أتات أو بتشري مثلا مواد بناء أو سيارة، بتمشي بتجيب فاتورة والطريقة المعروفة يعني، وبيجيبها المصرف، المصرف بيشي البضاعة، بيشي هيك البضاعة هذه، وبعدين بيبيع حالك، وبعدين يبدأ البيع بالتقسيط، يبيع حالك أنت بالتقسيط. شركات التقسيط الأصل كما قال السائل الكريم إذا وجدت أن الشركة نفسها هي تبيع بالتقسيط، وهذا كان قديما موجود راوه يعني في فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي، يعني كان موجود أن يكون الليبيين كانوا يكون أغلب البضائع المعمرة هذه كما تسمى يعني تكون يعني كانت أغلبيتها بالتقسيط، يعني غسالة، ثلاجة، تلفزيون، زي ما نقولوا سيارة كذا إلى آخره. هذا كان متعامل به قديم ما هو جديد راهو، يعني في أيام التجارة في فترة الستينات والسبعينات كانت يعني كلها عن طريق كمبيالات، تشري بضاعة معينة، سلعة معينة، وتقسط لك على أشهر. وهذه البيع بالتقسيط كما قلت هذا جائز شرعا، إذا كانت الشركة اللي بتبيع لك هي مالكة لهذه البضاعة، هي مالكة لهذه البضاعة، وبالتالي بتمشي أنت لشركة بتشتري منهم سيارة، السيارة حقها مثلا يقولك والله 18,000 بالكاش و 20,000 بالتقسيط، وخلاص بالتقسيط كل شهر بتدفع 400-500 بيخصموها من راتبك، والسيارة هذه ملك هذه الشركة هذه، فالأمر جائز ولا بأس بذلك والله أعلم. اخترق جاوبنا على عملية الأضحية بدل التبرع بها. الأخ محمد يقول صلاة النوافل جالسا، صلاة النوافل جالسا، صلاة النوافل جالسا هي في جائزة ولا بأس بذلك حتى بغير عذر، حتى بغير عذر، لكن الأجر فيها على نصف من صلاة القائم، على نصف من صلاة القائم لغير عذر، لغير عذر. أما اللي عنده عذر هذا أجره أجره يعني ثابت كأنه يصلي قائما. صلاة النوافل، صلاة القائم أو صلاة الجالس ثوابها نصف ثواب صلاة القائم، وهذا كما نصت عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. فبالتالي إذا كنت لا تستطيع أخي الكريم أن أنك تصلي، أو قلت قال يعني تصلي لكن بمشقة، حتى بمشقة يعني حتى بمشقة فلا بأس بذلك، وكما في الحديث صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، نصف الصلاة، وحديث آخر أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم وبالتالي أخي الكريم كما قلت حتى المشقة يعني إذا كانت عليك مشقة في كبر في السن فلا بأس بذلك وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم كما قال الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. السائل الكريم أيضا قال بعد ما كملت الصلاة سمعت الأذان يعني من شروط صحة الصلاة ووجوبها دخول الوقت فإذا أنت يعني متأكد أن لما دخلت في الصلاة أو لما كملت الصلاة حتى كنت متأكد أن الوقت دخل وصليت ثم تبين لك أنك صليت كبرت تكبيرة الإحرام وبديت في الصلاة قبل ما يدخل الوقت وقبل يعني الأذان هو الأذان شنو الأذان هو الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة وقت صلاة الفريضة يعني هذا المراد بالأذان أن يعلم الناس أن وقت صلاة الفريضة الصبح أو الظهر أو المغرب وكذا قد دخل وقتها وبالتالي لا يجوز لمسلم أن يتقدم أو يكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة وهو غير متيقن أنه يعني أن وقت الصلاة قد دخل فإن فعل ذلك يعني جرأة وغير متأكد فهذا يحرم عليه لأن هذا عبث في العبادة والله أعلم. لكن إن يعني الآن نقول الحين إنسان عنده مواقيت الصلاة في تليفونه وتليفونه يظن أنه يعني مضبوط ضبط دقيق ثم لما نظر في مواقيت الصلاة في الهاتف وجد أن وقت الصلاة قد دخل وكبر تكبيرة الإحرام ثم تبين له بعد ذلك أنه صلى قبل الوقت فهذا لا يأثم عليه ولكنه يعيد الصلاة لأن كما قلنا إذا تأكد أن بعد ما تقول لي بعد ما كملت الصلاة في العادة أنت بصلي الظهر والعصر أربع ركعات هذا على الأقل أقل شيء يبو أربع دقائق يعني أربعة دقائق اللي أنت مصلي قبل الوقت بأربعة دقائق أو خمس دقائق أو ست دقائق وبالتالي يعني هذا وقت يعني لا تصح به فيه الصلاة والله أعلم. السائل الكريم أيضا يقول بنتي حالتها ضعيفة وأعطيتها زكاة الفطر وزوجها فقير زوجها يعني متزوجة إذا كان الزوج فقير فيصح إعطاء سواء زكاة الفطر أو زكاة المال إذا كان زوج البنت يعني فقير يعني يجوز إعطاء الزكاة له ما فيش بأس يعني عندي يعني زوج بنتي فقير وحالته تعبانة ولا يملك ما يعني مصروفه ما يجتهد في العمل هذه حتى هي نبغي ننتبه لها عامة الناس يعني الزكاة في اللي مقع مزلي يعني لخدمة لقدمة ويأخذ في الزكاة يعني وقول حالتي تعبانة والدنيا مسكرة وبلاد ما لقيتش وكذا يعني ويبي تعيين في الدولة ومرتب يلا أما بشمشي كد حاول يخدم على سيارته ولا يدور محل الخضرة ولا محل مواد غذائية ويكسب منه اللي يستطيع عليه ثم بعد ذلك يعني عجز عن قوت أهله يعطى من الزكاة أما جاي مقعم زراقد والله تقول بلاد مسكرة وبلاد الواسطات وكذا ما فيش هذا ليس حجرة ولن تأخذ مال الزكاة. إيه مشيت وبحثت ومشيت المحلات ما أكتب واحد موظف معكم ما أكتب عامل ما لقيتش الله غالب عليك حتى تأخذ الزكاة لأنك بدلت الجهد وبدلت الوسعة كما يقال في تحصيل قوت أهلك وعززت عن ذلك. فعلى العموم يعني زوج البنت هنا إذا كان يعني زوج بنتي إذا كان حالته يعني ضعيفة ولا يملك المرتب يتقضاه ويسعى أنه يحسن من وضع المادي بالطرق الشرعية ومع ذلك تكفيهم الدخل متاعه والمرتب متاعه لا يكفي فلا بأس بإعطائه يعني زكاة الفطر أو حتى زكاة المال بما يكفيه والله أعلم. مستمعين الكرام في هذه الآونة نخرج إلى فاصل ثم نعود إلى الجزء الثاني من حلقة برنامج فتوى فإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت بمشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى عبر إذاعة دار الإفتاء الليبية، ونستكمل بإذن الله تعالى بقية الأسئلة الواردة في الجزء الأول بعد إعلامكم بأرقام الهواتف لمن أراد التواصل مع البرنامج، والأرقام هي 092-092-15-0 092-092-16-0. واصل الإجابة الأخ محمد، نعم الأخ محمد عفوا، قال السؤال الأخير، قال بعد ما قمت للركعة نسيت السجدة، يعني مصلى والركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ثم بعد ما سجد السجدة واحدة قام إلى الركعة التالية، وعندما استقام أو انتصب واقفا لبدأ في الركعة بسورة الفاتحة زي ما نقوله، فهو تذكر أن السجدة الركعة اللي فاتت سجد سجدة واحدة وليس سجدتين. في هذه الحالة ما ينبغي على المصلي فعله؟ طبعا السجدة ركن من أركان الصلاة وفريضة من فرائض الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالإتيان بها، وبالتالي ما دام المصلي لم يركع في الركعة التي وقف فيها نقوله لم يركع، فيرجع زي ما كان ويقعمز ويجلس، يعني يجلس جلسة الجلوس للسجدة، ثم يأتي بالسجدة، يعني هو واقف ينزل يقعمز كأنه كالجلسة بين السجدتين، ثم يأتي بالسجدة التي نسيها يأتي بها، ثم يأتي ويكمل صلاته، وبعد ما يكمل الصلاة يعني يقول يطلق السلام يسجد سجدتين للسهو، لأن الفعل الذي قام به يعني اللي هو احنا نقول الوقوف من سجد سجدة الأولى سجدة واحدة بعدين ناض وقف وكبر وبيبدأ في الفاتحة، تفكر الفعل هذا كله زايد، هذا كله زايد، إذن يعني فعل فعلا زائدا بين السجدتين فأوجب عليه سجود السهو، سجود بعدي، سجود بعد يعني بعد ما يطلق السلام يسجد سجدتين السهو لهذه الزيادة، والله أعلم. معنا اتصال. أخ محمد السلام عليكم. أهلا وسهلا بك.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا شيخ نسك ونسك.
0: تفضل يا أخوي.
1: يا شيخ نعم.
0: نسمع فيك، تفضل أخوي محمد.
1: لا.
0: نقص التليفون، نقص الراديو بس باش تسمع من التليفون افضل يعني.
1: انا عندي استراحه برا.
0: ايه
1: قلت عندي استراحه برا في البر.
0: استراحه في البر نعم. الصوت مش واضح.
1: مرة تلقوا فيها اصحابي
0: نعم
1: اباته فاها كيلو فاها كيلو
0: باه،
1: هو نمشي بقى اليوم الثاني نلقاهم مخلين بعض الحاجات عصير ومشروب وخبزة نستعمل الثاني
0: يا شيخ، مش عارف فيها بعض الأشياء يعني بضاعة الزردة فاضلة يعني ها؟
1: وعصير وخبزة.
0: ايه تمام ان شاء الله بقى
1: نستعمل الثاني يا شيخ، مش عارف كيف
0: بقى ان شاء الله بإذن تعالى. ان شاء الله حاضر.
1: بارك فيك يا شيخ.
0: بارك الله. أخ طارق.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: جزاك الله خير وصلى الله
0: عليه وسلم. اللهم آمين وإياك الكريم.
2: الشيخ بدي يعني توجيه حقيقة يعني يكون توجيه يعني أبوي حضرتك يعني كان أنا أعتبر بإذنك يعني
0: بارك الله فيك. صوتك عالي شوي على طارق بس صوتك راهو.
2: قلت لك الشيخ نبي أنا لا تصح عن فترة محددة ولكن توجيه محضرتك
0: يعني بخصوص
2: الزوجة اللي تأخر الصلاة عن وقتها يعني بكثرة الحجج يعني موضوع التكاسل يعني خصوصا يا شيخ يعني لما يطول الموضوع لمدة سنوات يعني حقيقة الموضوع يعني حتى بنضاف النصيحة يصبح الموضوع يعني مش عارف كيف نقول شيخ بس أقرب إلى الملل
0: يعني. أقرب؟
2: أقرب إلى الملل يا شيخ، لأنك أنت لما تعيد النصيحة أكثر من مرة وأقرب
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن تعالى بما أستطيع.
2: لأن الموضوع إذا ما حكيتك يا شيخ في سنوات طويلة يعني. تأخر وتأخير الصلاة عن وقت يا شيخ.
0: إن شاء الله بإذن تعالى إن شاء الله.
2: يا ريت أنا نستمع لإجابتك لأن بس أنا بعيد شوي
0: عن. هو ده بالتوجيه يعني.
2: توجيه إن شاء الله بارك الله.
0: إن شاء الله بإذن تعالى. السلام عليكم أخ رجب. أخ رجب السلام عليكم.
3: الله وبركاته.
0: تفضل أخي الكريم.
3: مرحبا بكم، سلام طيب إن شاء الله.
0: أنا وسلام بك، ربي يتقبل منا منكم إن شاء الله.
3: ولي عندي سؤال يا أخوي بالنسبة لي.
0: نعم.
3: أنا أمي في والدتي متزوج زوج طيب، الرجل الأول توفى.
0: نعم. نحاول نسمعك إن شاء الله.
3: عود السؤال.
0: عود السؤال معلش يا رو، أنت أمك متزوج أكثر من زوج. نعم.
3: فهمتني؟
0: لا والله عود السؤال معلش.
3: قلت لك أمي متزوجة من زوج ثريش.
0: نعم.
3: الرجل الأول متوفي في الأربعينات.
0: نعم.
3: وعزين زوج والدي أنا جابتني أنا. نعم. أخوي من البوي عنده قطعة وتوفى قطعة ولازة معها ليه الحق تمن لحق ولا لا.
0: سؤال والله ما فهمت السؤال والحق يعني. أخ يمكن يتصل بنا مرة تانية من هذا الأخ الكريم. إذن أكمل الإجابة. الدكتور أو الأخ عبد الواحد نعم قال ما حكم الأضحية البتراء الذنب يعني حين يقولوا ذيلها مقطوع البتراء الذنب التي لا ذنب لها عفوا سواء ولدت مقطوعة أو قطعة بعد مثلا بعد ذلك يعني فإذا كان مقطوع من جزء يسير أقل من الثلث فلا بأس بذلك جائزة في المذهب مشهور المذهب عندنا يعني كانت مقطوعة ثلث الدم فأكثر لا تجزي مقطوعة ثلث الدم فأكثر فلا تجزي هذا المشهور المذهب وعندنا طبعا هي مسألة نتكلم عليه مسألة لعامة الناس الأصل في الأضحية أن تكون سليمة العيوب ومن أفضل ما تكون بحسب ما يملك الإنسان بحسب قدرة الإنسان بحسب قدرة الإنسان يعني إحنا ورد عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حديث البراء يعني قال ماذا يتقى من الضحايا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أشار بيده وقال أربع النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقال يعني حديث هذا المعروف المحكات يعني وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ضلعها هذه العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي هذا الأصل في هذه العيوب التي يعني أخذها بعض أهل العلم أن هي القياس أو النص الرئيس في أن ما عدا هذه العيوب الأربعة كله يجزي أما عندنا نحن في المذهب حقيقة أضاف علماؤنا في المشهور أن عيوبا أخرى وهذه الأربعة كما يقال في أصول الفقه في مفهوم العدد ومفهوم العدد يعني القياس يعني هو لا يقدم على مفهوم العدد من هذه الأربعة المنصوصة من باب يعني ألحق علماؤنا عفوا عيوبا أخرى من باب القياس، وقدموا هنا هذا القياس على مفهوم العدد، لأن النصوص لما جينا نشوفه لو بنكلمه بنص العدد الأربعة هذه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العرجاء البين عرجها، يعني معروف من باب أولى أن المقطوعة مقطوعة الرجل كان هي العرجاء لا تجزي، من باب أولى حتى المقطوعة لا تجزي، لأن الحديث نص عليه نص على العوراء على العرجاء عفوا، وكذلك احنا نقول العوراء نص على العوراء يعني معناها اللي هي فاقدة عين واحدة، معناها اللي فاقدة ذو عيون، من باب أولى كذلك من باب أولى. وبالتالي اللي بننبه عليه المستمعين الكرام، إذا كان في الإمكان أن تكون حسب، لأن الوقت الآن نقولوا الظروف المادية للناس يعني ليست واحدة، الظروف المادية للناس فيه يعني كل واحد على قد حالة زي ما نقولوا، اللي عنده فلوس وعنده سعة ووصى الله على الجميع إن شاء الله يعني يأخذ الأضحية السليمة من كل عيب والفارهة، يعني نقولوا السمينة واللي بوجتها ما شاء الله الخروف، يعني اثنين مكمل سنة ومن أقفل يعني من سكر سنة، ويعني من إذا كان من الـ من الـ من الـ من الـ من الضأن، ومن البقر ما أكمل ثلاث، ومن الإبل ما أكمل خمس، ويكون صفاته كله متكاملة زي ما قلت لكم، يعني سمين أملح هذا الأصل، ويبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يبتغي المباهاة والمفاخرة من الناس، أن هذا يعني لا يبقى العمل بدين خالصا لله، ولا ليس هو صح أو ضحى، لكن الأجر يعلم الله سبحانه وتعالى ما يتقبل منهم. فبقول أن ليس الناس يعني حالتها كلها يعني زي بعضها، الناس مش كل واحد يستطيع أن يأخذ يعني كاملة العيوب في بعض الأحيان. فإن الإنسان لما زي ما قلت لك الآن علماؤنا يعني نصوا عليه عيوب أخرى قياسا على هذه الأربع، قياسا على هذه الأربع، ومن حتى من علمائنا أيضا، حتى أيضا من علمائنا من اقتصر من علماء المالكية، يعني جماعة من علماء المالكية قالوا أن العيوب التي يعني تجزئ في الأضحية ما عدا هذه الأربع كلها تجزئ. فما جيش إنسان نقول الآن لا والله يعني مقطوعة الذنب هذه يعني غير مذكورة في الحديث، أما أحسن الإنسان يضحي بوحدة مقطوعة الذنب ولم يضحيش بكل، من باب أولى طبعا يضحي بمقطوعة الذنب إذا كان لا يملك إلا ثمن مقطوعة الذنب اللي هي البتراء. وهذا يعني ينبغي التيسير في مثل هذه المسائل، ينبغي التيسير في هذه المسائل، لأن هذه مسائل اجتهادية، مسائل اجتهادية زي ما قلت، اللي بيمشي مع المذهب وإمكانياته تسمح للأولى أن يذهب عليه السادة المالكية هنا في سلامتها من كل عيب، والمالكية وغيرهم يعني السلامة من كل عيب، السلامة من كل عيب. لكن اللي ما عنداش ما نقولاش لا يا سالم من كل العيوب يا ما تضحيش، يعني هذا تضيق حقيقة على الناس، تضيق على الناس. وبالتالي العيوب الأخرى اللي عنداش قدرة إلا عليه مثل فيها بعض هذه العيوب يعني غير من غير الأربعة، أما الأربعة هذه باتفاق أهل العلم أنها لا تجزي والله أعلم، العرجاء والعوراء والمريضة والعجفاء أن كل هذه باتفاق أهل العلم، ما عدا هذه الأربعة على قياس إمكانياتك، هذا اللي بنقوله والله أعلم، على قياس إمكانياتك وعلى مقدرتك، يعني زي ما قلنا اللي كم اللي سكر سنة هذا هو الأولى، وقيل عشرة أشهر، واحد ما عندهش حق يعني خروف سكر سنة، بقى يا سيدي اللي سكر عشرة شهور اللي عمره تسعة، وقيل ثمانية، وقيل ستة أشهر يعني من من من الضأن حتى وجدع يعني. فبالتالي يعني بحسب إمكانيات الإنسان يضحي، لا يعني نقول لابد من أن تكون مسكرة سنة وخالية من العيوب المذكورة لحوالي 14 عيب أو 15 عيب، يعني عندنا السادة المالكية يعني لا يشترط هذا الأمر إلا في من له نعاود له إمكانية، اللي ما عندهش إمكانية يعني بحسب ما يستطيع، ما أقل عيوب، مع أقل عيوب ما تكونش فيها العيوب الأربعة تكلمت عليها، تكلم نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، والباقي ما من ذلك ما أقل، كل ما كانت أقل عيوب كل ما كانت يعني أفضل وأفضل قربة عند الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة ينبغي يعني أن ننتبه إليها جميعا، ما يقولش لا والله ما عنديش أني ما نقاش إلا واحدة مثلا زي يقول ما أذنها صغار بكل يعني عيوب في الخلقة، ولا مثلا الذنب زي ما يقول هذه البتراء زي ما قال الأستاذ الفاضل اتصل بينا يعني مقطوعة الذنب بقوله ما تضحيش. لا كان إمكانياتي عندي ناخذ واحدة سليمة أفضل، ما عنديش مقطوعة الذنب ناخذها ونضحي بها ومقبولة بإذن تعالى. الله أعلم. لا إله إلا الله. وين وقفنا في السؤال الذي بعده؟ أم عبد الوهاب تسأل الحكم البطاقة الضمانية. اللي فهمتها من أم عبد الوهاب أن هذه البطاقة الضمانية اللي هي الضمان أو التأمين الصحي عن طريق الضمان الاجتماعي، عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي. هذا إذا كان شركة أو عفوا صندوق الضمان الاجتماعي متعاقد مع جهات معينة يعالج عنده وهو اللي يخلص مباشرة، يعني يتعامل صندوق الضمان الاجتماعي عند إدارة يعني متكفلة بالتواصل مع التعاقد مع بعض المصحات، مع بعض المصحات أو الصيدليات ومعامل التحليل مختبرات التحليل يتعامل معه مباشرة، يعني أنهم يقدموا هذه الجهة تقدم خدمات لهؤلاء الناس المتقاعدين أو أصحاب البطاقات الضمانية يتكفلوا بعلاجهم، وصندوق نفسه يتواصل مع هذه الجهات ويخلص فيه مباشرة. فهذا أمر جائز شرعا وشيء محمود، شيء محمود، وهذا أقل ما يليق بالناس المتقاعدين أن تتكفل الدولة بعلاجهم، يعني هذه مسألة. أو عن طريق التأمين التكافلي إذا كان هو متعاقد مع شركة التأمين التكافلي يعني ويعطي فيها المال، وهي الشركة هي تأخذ جزء من المال مقابل إدارة صندوق التأمين التكافلي وتصرف على هؤلاء الناس يعني من خلال هذا الصندوق ولا تأخذ ربح أكثر من جزء إدارة الصندوق، فكذلك هو أمر جائز. والذي أعلمه والله أعلم يعني من فترة بالتواصل أن الصندوق يعني التأمين الاجتماعي هذا الخاص بالتضامن أو بالضمان عفوا أنه يتعامل مباشرة مع بعض المصحات حسب المعلومة التي أعلمها، فإن كانت كذلك فالأمر جائز ولا بأس به ومن حقق الانتفاع بهذه الخدمات والله أعلم. الأخت سعاد طبعا تكلمت عن القرض الحسن في المصرف جبنا على هذا السؤال. الأخ عبد أحمد أيضا سأل عليه $2000 كما تكلمت أخي أحمد قلت لك أن قلت في الجزء الأول من الحلقة يعني $2000 الدار الإفتاء يعني أصدرت يعني بيان اليومين الماضيين وقالت أنها متوقفة، بينت أنها متوقفة عن الفتوى لا بالتحليل ولا بالتحريم. والمعلومة الآن الموجودة والله أعلم يعني أنها ستصدر فتوى بالخصوص يعني بالتحليل أو بالتحريم إن شاء الله في القريب إن عاجل حسب ما التواصل أو حسب التواصل مع إدارة الفتوى إن شاء الله في الأجل القريب جدا إن شاء الله ستصدر فتوى بالخصوص. أما البيان السابق راهو لا يقول بالتحريم، بعض الناس يعني يقولوا الجزء الأول من البيان وخذوه أنه هو بالتحريم، لا، البيان الذي صدر عند الإفتاء قالت أنها توقفت لأن المسألة لم تتصور بعد ولم يأتي رد، ولكن أعتقد أن في تواصل الله أعلم كما قلت. والمعلومة التي عندي من إدارة الفتوى أن إن شاء الله في القريب العاجل الأيام القريب العاجلة ستصدر فتوى بالخصوص والله أعلم. أخي عبد المجيد قال أني مرتب 550 دينار، هل طبعا ما يكفينيش حق الأضحية، وهناك من سيتبرع لي، هل يجوز لي أن أضحي بهذه الأضحية التي يعني سيهديها لأحد الأشخاص ويتبرع لي بها؟ الجواب أخي عبد المجيد هي ينبغي كما قلت أن هي الأضحية سنة في حق من وفي حق من لا تجحف بمرتبه. الإنسان اللي عنده لمرتبة يكفيه أو عنده مصادر دخل تكفيه لمؤونة يعني أسرته، مأكل ومشرب وملبس ومسكن أسرته، وعنده ثمن يعني زائد يجيب لأضحية، هذا مسنونة في حقه ومندوبة في حقه الأضحية. الشخص اللي ما عنداش قدرة مرتبة ما يسمح لاش بشراء الأضحية، وكان شراها بيقعد إيجار الحوش ما عندهاش باش يخلص إيجار الحوش، وإذا كان شراها بالمرتب الصغار بيقعدوا من غير ماكلة كمان يقال، أو كما مثلا أو كان شراء الأضحية بيقعد من غير علاج أو كذا، فهذا ليست مندوبة في حقك أخي الكريم، لأن أولى بيك النفقة على بيتك من النفقة على البيت على الزوجة وعلى الأولاد من حيث المأكل والمشرب والمسكن، هذا واجب في حقك شرعا، فيقدم الحق يقدم الفرض والواجب على المندوب. طيب أنا الآن ما عنديش فعلا، لكن في حد صديق بيتبرع لي بأضحية، إيه هاني طيب إيش بس سان بيجيب لي أضحية وبيعطيني ثمنها، سواء بيعطيني ثمنها أو بيجيب لي حق أضحية أو بيجيب لي أضحية وبيقول لي يا فلان هذه أضحية ضحي بها وكذا وإلى آخره، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأنك تملكتها بصفة شرعية، تملكتها بصفة شرعية، مدام تملكتها بصفة شرعية يعني بهبة أو يعني نقول هبة أو صدقة أو كذا، فأصبحت ملكك وجاز لك أن تضحي بها وتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لي علاقة الموضوع بشيء آخر، الأسئلة التي تسأل الإنسان كما يجيبوا له مثلا في هدية، يعني هدية مثلا إنسان في مناسبات الاجتماعية، في بعض المناسبات الاجتماعية إنسان مثلا جابوا له خروف ما هدية في عرس ولا في كذا وإلى آخره، وقعد هذا الخروف إلى أن جاء عيد الأضحى، يعني هل يجوز أن نضحي به ولا لا؟ لأن جابوه لي في الكسوة زي ما نقول إحنا، يعني تعرف أن في هنا في بعض قاعد في بعض العادات أن يجيبوا مع الكسوة خروف مثلا ولا كذا، ويقعد هذا الخروف إلى عيد الأضحى، فهل يقول يجوز نضحي به ولا لا؟ يجوز نضحي به، ما فيش بأس، يعني ما فيش بأس، واحد يعني مدام تملكته أو مثلا ميراث قسموا الوالد توفى وقسموا الميراث وجاي نصيبه مثلا شواهي يعني اثنين ولا ثلاثة ولا كذا، هل يجوز نضحي بواحد من المئة؟ يجوز نضحي، كل ما وصل إليك بوجه جائز شرعا تتملكه، يعني التملك بصورة جائزة شرعا جاز لك أن تتقرب به، أضحية ولا عقيقة، حتى عقيقة نفس الشيء، حتى عقيقة نفس الشيء، أو أضحية، وشروط الأضحية والعقيقة هي واحدة من حيث السلامة من العيوب وحيث السن والله أعلم. هذه في هذا الشأن المناصحة، الذي يريد أن يهدي أضحية يحاول يعني أو الأولى به أن يقوم بذلك في السر، يعني ما ليش يتكلم والله أنا فلان أعطيت أضحية ولا فلان أنا دبرت له في أضحية ولا كذا، شرعا لا يجوز هذا، يعني لا ينبغي أن إنسان يقدم على هذا الفعل، ماذا بيك ما يعلم به حد اللي بتعطيه أضحية، ما يعلم به حد حتى يعني حفظا لكرامته حتى أمام أهله، حتى أمام أهله ماذا بيك ما يعلم بها حد ولا يدري حد، وهذه صدقة السر، وهذه صدقة السر، وهي تضفي غضب الرب، وكما قال أو كما ورد في النص، فهذه ندب نلاحظ عليها، أن الإنسان يبدأش يتبجح ولا يبدأ يستعرض ولا كذا، فلان أني بعت له أضحية ولا تهنوا عليه ما تدوروش أخي أني أعطيته وكذا ولا كذا، يتكلم بها قدام الناس، هذه مفاخرة وهذه رياء وليس عمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. معنا حسين اتصال، نعم السلام عليكم. السلام عليكم أخ حسين.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: شيخنا كيف
0: حالك؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
4: جزاك الله خير إن شاء الله.
0: جزاك مثله إن شاء الله.
4: شيخ مني سوري الجنسية.
0: نعم.
4: تلقاني سوري.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
4: الله يسلمك، أنا راضي من سوريا. الشباب بعد ما توفوا الوالد باعوا الحوش تمام؟
0: نعم،
4: وقسموا الورث على البنات قديش في بعض الشباب ما كانش عنده فلوس هذيك الايام،
0: لا عفوا
4: قلت لك لما قسموا الورث حصة البنات الشباب هذول صاحبين ما كانش عنده طباع يدفع الفلوس هذيك الايام،
0: حصة البنات البنات بيعطوهم فلوس يعني،
4: ايوه لا في هذاك الوقت كان الدولار ب 4000 وهو واحده من الزيات تبي حقها
0: تقريبا. لحظه اخي الكريم، عفوا يا اخ حسين، يا اخ حسين يا اخ حسين اسمع فيا، انت مش قلت باعوا البيت؟ وقلت باعوه البيت، وتباعوا البيت ولا لما توفى الوالد باعوا البيت؟
4: ايه لما توفى الوالد لا قسموه بينات وفي اللي ما يبيش الحوش هذا.
0: لا ما فهمت السؤال والله.
4: هذا الحوش هم نفسه مش باعوا.
0: اه.
4: ليكون الفتوى واضحة.
0: نعم.
4: قلت منهم خلوا الحوش وخصوصا البنات قعدت عند مثلا الزوج
0: منهم يعني الاولاد اخذوا الحوش وبيعطوا البنات بيخلصوهم في حق نصيبهم من البيت.
4: لكن في هذاك الوقت اللي بيعطوا البنات معاه ما كانش عنده فلوس.
0: باقي قيمت بقداش قيمت حصه البنات بالدولار ولا بالليره السوريه ولا بشنو؟
4: هذيك الايام قيموه بالليره السوريه لما باعوا الحوش.
0: بالليره السوريه.
4: ايوه.
0: ايه.
4: وتو فرق هذيك الايام كان الدولار ب
0: 4,000
4: تو ب 14. فهل يطبق على الليره السوريه ولا على الدولار مثبت هذيك الايام؟
0: هم داروا تنازل يعني مقابل وقت يعني وافقوا على التنازل مقابل قيمه معينه كل واحد ونصيبها مثلا صح؟
4: ايه قصدي فاهمين
0: بالله القيمه القيمه القيمه مثلا مثلا قدروا الحوش بثمن معين وطلع نصيب البنات كل واحده بنقول مثلا 100,000 ليره ولا 50,000 ليره ولا كذا صح؟ ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى ان شاء الله.
4: بارك الله فيك.
0: بارك الله ان شاء الله. أخ محمد السلام عليكم. طيب الأخ محمد يعني بارك الله فيه قال عندي استراحة في البر ومرة مرة عندي الأصحاب يأخذوا فيها ولكن لما يروحوا منها يعني يتركوا في بعض الأشياء الفاضلة من هذه من الزرد. إحنا نقول جماعة أصحابي يمشوا يزردوا في الاستراحة ولما يروح يخلوا في بعض الأشياء يروح هو يجي تاني يوم يقفها مشروب خبزة كذا إلى آخره. هذه والله أعلم هل يعني هل يصح لنأخذها ولا كيف الرأي فيها؟ هو الذي يتوقف فيه هنا يعني سبحان الله يعني في هذا البلد صلاني نحن فيه الخير والبركة يعني نشوف الفرق بين الناس ولا يزكي الله أحد يعني ناس كيف تتحرف الحلال ناس أو اتصالات يعني يوميا بدار الإفتاء يعني غير مبالغة يعني يوميا مش أقل من مئات الاتصالات اللي بنحددوها بالأرقام في دار الإفتاء الناس تتحرف الحلال تبحث عن الحلال يعني من أبسط الأشياء التي خدت حد يعني ببعض الأحيان أقولك يعني تستغرب حتى في السؤال من وراء بعض الناس والله أعلم. وهذا يعني باب خير حقيقة باب تفاؤل في هذا البلد بأهل هذا البلد يعني في المقابل تجد الذي لا يبالي لا بالدولار لا بالحرام لا بالحرام ولا بالحلال ربا ما هوش ربا يعني مصدر حلال مصدر ما هوش حلال ينهب يسرق البلاد ينهب البلاد الرشاوة الفساد سبحان الله يعني نلاحظ الفرق في مثل هذه المواقف. يعني الأخ الكريم يعني عاطي استراحته يعني هذا مثال أتكلم ولا أزكى الله أحد كما قلت يعني أن الخير في هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا البلد بإذن الله تعالى. وأكبر دليل على ذلك كثرة الاتصالات سواء عن طريق يعني الدار كما قلت يعني يوميا غير مبالغة يعني يستطيع كل إنسان يجي ويشوف بعينه المكالمات لا تنقطع 7-8 مشايخ كل يوم من 9 إلى 3 من كذا واتصالات لا تقف والانتظار يعني وهذا يدلك على أنها أهل هذا البلد فيهم الخير الكثير وفيهم الناس الذين يحبون الحلال ويتحرون الحلال. نسأل الله أن يولي علينا خيارنا وأن يبعد عنا الفتنة ما ظهر منها وما بطن. هذا الأخ الكريم قال يعني هل الأشياء اللي تبقى عادة يعني هل يجوز لي أن أتملكها نأخذها ولا كيف نتصرف فيها؟ يعني أخي الكريم عادة يعني هذه من الأشياء المتعارف عليها والله أعلم عرفا أن يتركوا فيها الناس يعني نوع من يعني أو الرد الجميل أو نوع من يعني مقابل الاستراحة هذه لا يبالوا بها تقعد غيرهم سواء لصاحب الاستراحة أو اللي يجي بعده يعني متعارف عليها هذه حتى الإنسان لما يأجل مرة تجي في حاجة موجودة قبله يعني وهو أنت لما تطلع من الاستراحة مرة تخلي عصائر تخلي خبزة تخلي جبن تخلي كذا فالله أعلم بالذات أصحابك هذا وبالذات أنت يكون أصحابك ومثل هذه الأشياء يعني لا أعتقد أن فيها بأس أو شيء من حيث القيمة يعني ما هي أشياء مجدت قيمة يعني الأشياء التي ليست ذات قيمة وذات بال فتتصرف فيها وتأخذها والله أعلم لا بأس بذلك. أما أشياء لها قيمة مرات إنسان خلى تليفون نسي ساعة نسي أشياء التي معروفة ذات بال هذه يتصل بالشخص ويرجع فيها وما نقوله سامحوني مثلا أشياء لها قيمة مثلا خلوا نص سقيطة مثلا ولا كذا لعل حد يكون نسيها أو شيء لأن شيء له ثمن وله يعني قيمة فهذه أشياء. أما الأشياء البسيطة هذه خلوا لك جبنة خلوا عصائر خلوا مشروبات خلوا مية خلوا كذا فهذه إنسان والله أعلم يعني أنها لا يعني ليست بذات بال ولا يعني يتملكها الإنسان ولا شيء فيها والله أعلم. أخي الكريم طارق يقول بتوجيه يعني لمن الزوجة التي تتهاون في الصلاة يعني تتهاون في الصلاة. الحقيقة هذا الأمر يعني من الأشياء المشينة سواء كانت في الزوج ولا في الزوجة حقيقة يعني الإنسان يعني تأخير الصلاة أو الإهمال بأعذار يعني واهية وأعذار لم يقرها الشارع الكريم لم يقرها الشارع الكريم فهذه الحقيقة يعني مسألة ترك الصلاة في حد ذاتها كما تعلمون أيها السادة يعني تارك الصلاة مسلم عاصي وهناك من قال حتى كافر يعني ما بالزجر نتكلم الآن نحن توجبون أهل العلم أن تاركها مسلم عاصي وفاسق وحتى حكمه عند السادة المالكية يؤخر إلى آخر وقت الصلاة فإن لم يصلي قام عليه القاضي الحد يعني هذه ترك صلاة واحدة له ترك صلاة واحدة فينبغي على المؤمن أن يتقي الله سبحانه وتعالى كما يقول العلماء يكفي الإنسان شر أنه مختلف فيه يعني أنه هو كافر أو غير مسلم تارك الصلاة. إهمال الصلاة وتأخيرها إلى آخر الوقت الضروري يعني إلى الأوقات أو الصلوات التي لها وقت ضروري هذا أيضا من الأثام وعدم يعني الاهتمام بهذه الشعيرة اللي هي أعظم شعيرة بعد شهادة التوحيد يعني أعظم شعيرة هي إقامة الصلاة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان يعني منكر من المنكرات العظيمة من المنكرات العظيمة أن الإنسان يؤخر الصلاة إلى سواء إلى دخول وقتها الضروري يعني أو حتى إلى دخول الوقت الذي بعدها يعني فهذه من الأشياء التي ينبغي يعني من الذي له وازع ديني وله مكان عند يعني له مكان من خشية الله سبحانه وتعالى يعني لا يتأخر على الصلاة ما دام يعني ما دام يعني لا يوجد عذر يبيح له التأخير. وفي حتى الصوف وسبحان الله يعني لعل من حكمة الله سبحانه وتعالى والله أعلم ومن حجة الله على عباده أن في قصار الصور يعني التي يحفظها كل إنسان يعني فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. السهو مجرد السهو فيه الويل يعني مجرد السهو أن تتركها الصلاة وتسهو عنها يعني بتأخيرها بلا عذر يعني متوعد بالعذاب فما بالك بمن تركها. فتأخير الصلاة عمدا حتى يعني يخرج وقتها فهو إثم عظيم ومشنع عليه حقيقة مشنع عليه يعني فينبغي للإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. لهذه الزوجة وهذه دائما بعض النساء تتصل وتقول بهذا الكلام أنها تترك الصلاة لشغل البيت

0: نعم. السلام عليكم محمد.
1: أهلين شيخ.
0: وسهلا، تفضلوا.
1: أنا عندي سؤال، سؤالين. الأول، عندي فرق بين الابتلاء والامتحان من ربي.
0: نعم.
1: في الفرق بين الامتحان من ربي والبلاء من ربي.
0: بلاء ولا الابتلاء؟ فرق بين البلاء والابتلاء مثلا، يعني
1: البلاء والامتحان،
0: نعم،
1: حتى والله بليك بشيء، فرق بين البلاء والامتحان.
0: إن شاء الله تعالى.
1: والسؤال الثاني، نبي شنو الحكم إن المرأة ماشية مثلا يعني معالجة تعاين عند مراجلها؟
0: نعم، سمعتكش.
1: شنو حكم هالمرأة؟ هي يعني أهلها ماشية تعاين بدون عند علم زوجها.
0: علاج الزوجة وهي في بيت أهلها بدون إذن زوجها، يعني
1: هي عند أهلها، حاطة زوجها عند أهلها.
0: به.
1: وهي في حالة وضع حمل.
0: نعم.
1: مرضت عند أهلها، رفعها أخوها بدون إذن زوجها معاينة.
0: نعم. إن شاء الله بإذن تعالى. نعم. طيب، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لو سمحت، عندي سؤال.
0: تفضل.
2: أنا عندي أرضي درتها على أساس نبيها مركز تحفيظ كتاب الله لمنطقة ما فيهاش جامعة، ما فيهاش ولا مركز.
0: عفوا، ما سمعتكش.
2: على أساس نبيها للصلاة ولتحفيظ.
0: عفوا، بس عفوا يا اخت طيب، يا اخت طيب، عفوا.
2: ما هذا؟
0: ما سمعش فيك. عاود السؤال معلش. انت عندك ارض تبي تديرها وقف، صح؟
2: درت اي درت عملت التحفيظ.
0: به.
2: منين الجزء الارضي هذا؟ يعني اول ما شريت الارض قالوا نبي نديروا حوش للشيخ. انا قلت لهم لا، نبيها مركز تحفيظ. فتو لما بنينا الجزء اللوطي هدايا قالوا نبوا نحافظ مرة ثانية، عاودوا نفس الكلام، لكن اني رافضة هذه هذه نويتها لي مركز تحفيظ للصلاة.
0: للصلاة؟ للصلاة؟ مصلى يعني؟
2: هي يعني مركز تحفيظ صلاة صلاة حي صلاة، لأن ما عندهم جامع. يعني هي عبارة عن صفين كبار. وجيبوا للشيخ حوش فوق، أنا من
0: البيت حكاية حوش. انت الأرض هذه سلمتيها بالتسليم كامل لجهة معينة ولا انت قاعدة متحكمة فيها؟
2: قاعدة عندي
0: قاعدة سلمتها. ورقها عندك انت يعني، زي انت يعني، ايه؟ انت انت انت المسؤول عليها يعني من حيث التم
2: ايه
0: النشاط.
2: لكن هم يجيبوا عليها بس معناتها تتبع لهم هم.
0: خايفة لما تنزل عليها يجلوا
2: فيها حوش
0: يجلوا
2: لهم
0: يقدر يستشفوا
2: فيها بعدين.
0: نعم. السؤال مش واضح كويس، لكن نحاول نجاوب إن شاء الله بإذن تعالى. هو ما إذا كان فيها مصلحة نحاول نجاوب إن شاء الله بإذن تعالى.
2: يا شيخ، يعني
0: تقول
2: حلم حياتي هذا نبي في كتاب الله
0: به مدار مركز التحفيظ ولا بنوه مركز التحفيظ؟
2: إيه لوطة فوق
0: يبني الفرش. به. وليه رفض حكاية الفرش هذه؟ به هذا تعرفون. به إن شاء الله تسمع الإجابة بدي تعالى، توجيه على الأقل توجيه عام إن شاء الله.
2: بارك الله فيك.
0: بارك الله إن شاء الله. إن شاء الله بدي تعالى. نكمل الإجابة إن شاء الله تعالى. كما قلت إذن السائل الكريم، هي الزوجة التي تترك الصلاة، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة 5 مرات، يعني تستوجه إلى الله وتكون في أقرب الحالات ما أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، والإنسان يعني يتواصل مع الله في اليوم والليلة 5 مرات ليتقبل منه عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الشعيرة العظيمة التي يعني التي يتهاون فيها، سامحوني يعني، لا يبالي بخشية الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يضع مكانة لعظمة الله والخوف من الله عز وجل. يعني الإنسان يعني وكأنه لا يبالي بيوم الحساب، ولا كأنه يعني ولا يبالي بوجود خالق لهذا الكون.

0: أمرك بأمر يعني أعظم شيء في الإسلام بعد التوحيد، ومع ذلك لا تبالي، يعني لا بتنظف تتسبل بالغسيل وتتسبل بأشياء تافهة، هذا النساء وحتى الرجال مع يعني بالشغل ولا بالعمل ولا بكذا، يعني كله لا بركة فيه ومنزوع البركة، كل عمل يلهيك عن ذكر الله لا بارك الله فيك، ما في النص الحديث لا بارك الله في شيء يلهيك عن ذكري إلا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني الإنسان يعني هذا من إضاعة الصلاة، هذا من إضاعة الصلاة، ترك الصلاة وعدم صلاتها في وقتها الاختياري ووقت الحاضر، الوقت الضروري هذا له أصحاب الأعذار خاص به، وزي ما قلت في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني العلماء ماذا قالوا؟ قالوا يؤخرونها عن وقتها توعدهم الله بالويل، يعني تأخيرها عن وقتها توعدهم الله بالويل، والانشغال كما قلت بأي عمل يعني منزوع البركة، منزوع البركة ولا خير فيه. يعني الإنسان سبحانه وتعالى أنت لما يعني أول ما تسمع الأذان، يعني في بعض النساء تقولني والله نسمع في الأذان يقولها طب نصلي لكن نلها مش نطيب ولا نكوي الملابس ولا كذا، لا من يعرف روحك هي طبيعتك، أول ما تسمع الأذان سيب كل شيء في يدك وتمشي تصلي تسجدي الله تلك السجدات وتقش بين يدي الله سبحانه وتعالى ليدخل عليك البركة في حياتك ويدخل عليك البركة في أبنائك ويدخل عليك الطمأنينة النفسية في الاتصال مع الله سبحانه وتعالى. يعني تنشغلي يعني نشوف الناس ينشغلوا بأشياء يعني كأنهم لا يعتبرون خالقا لهذا الكون ولا يعتبرون يوما يعني يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يعني لا يبالون بهذا اليوم. سبحان الله، الأنبياء يوم القيامة يقول نبي يقول نفسي نفسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الشفاعة، يعني كان الأنبياء هكذا، فما بالك أنت يا تارك الصلاة أو يا يعني الذي لا تبالي بالصلوات الخمس التي أمرك الله بها سبحانه وتعالى، يعني كيف ترفع يديك وتدعو الله أن يفتح عليك ولا يوسع لك الرزق أنت ولا يعطيك الصحة ولا يمتعك بالصحة ولا يبارك في أولادك وأنت معرض عن الله سبحانه وتعالى. هذا أمر يعني أخي السائل الكريم أمر ممل صحيح، يعني الزوجة التي هذا شأنها، لكن عليك أن تصبر لعل الله يصلح حالها وتخولها بالموعظة والدعاء، أدعو لها ربي لعل الله يهديها ويهدينا جميعا إلى الصواب والله أعلم. الأخ حسين سوري يقول أهل يعني باعوا التركة أبوهم حوشوا وقسموا للأولاد يعني بنويت يعني حصة بحصة كما هو معروف أو للذكر مثل حظ الأنثيين، والنصيب الأولاد خذوا الحوش وعطوا لبنويت ثمنوا لهم قيمة البيت، ثمنوا لهم قيمة البيت، والبيت يعني قلوا ثمنوه بقيمة معينة بالليرة السورية، والليرة السورية كان وضعها في بشكل والآن أصبحت بشكل آخر، ارتفعت يعني سعر الدولار رقي وكذا وأصبح الفرق هلبة بالدولار، يعني أصبحت ليست بذات القيمة. الله أعلم يا أخي الكريم، يوم اتفقت البنات والأبناء على قيمة معينة أصبحت هذه القيمة دين في ذمة الأولاد، في ذمة الأولاد، وبالتالي رقيت دولار ولا نزل يعني المطلوب منه هو القيمة اللي اتفقوا عليها. احنا عارفش حق قيمة الليرة السورية وكذا ما عنديش فكرة، لكن نفضل ان كل نصيب كل ولد كل بنت نصيب يطلع 100,000 ليرة على سبيل المثال، والان اصبحت 100,000 ليرة يعني مقابل الدولار ولت حوالي 20,000 ليرة بس يعني بمقابل الدولار، ما ايش علاقة بالدولار. يوم اتفقتوا على البيع بالليرة السورية يعني كأنه يبيع ويشتريه، وكأن لأن هذا الأولاد يشروا حصة أخواتهم من البيت، هذا سواء في ليبيا ولا في سوريا ولا في أي بلد كان، يعني اتفقوا على شراء البيت على الحصة، اشتريت الحصة شراء الحصة بقيمة معينة هي هذيك القيمة المطلوبة، لا علاقة بها. كان قلت دولار دولار، قلت دينار دينار، ليرة ليرة، ما يعني ما لا ليس لهن المطالبة بأكثر من ذلك. وهذه مسألة كما قلت كثيرا ما يحدث فيها النزاع، انت يعني يشري ولا لشخص عفوا يشتري من شخص بضاعة ويقول له خلصك بعد 6 شهور ولا بعد سنة، وتخش السنة الثانية والثالثة والرابعة وفي العالم كله, او خلينا نتكلموا احنا في بلادنا هنا وفي بعض الدول, يبدا الدولار يرقى والدينار ينزل, بعدين بعد 10 سنين بعد كذا يقول لا والله اني هذا الطاوله ما خلني منك فلوس. الدينار كان يساوي مثلا, الدولار كان يساوي جنيه وربع, وتو الدولار ب 8 جنيه. انت ايش كنت عليه المده هذه كلها اخي الكريم؟ انت ايش كنت عليه؟ ما سنة, ستة شهور, سبعة شهور, سنة, نجيب ناس وجهاء أهل الصلح ما داروا حل, نفعهم للقضاء. لكن تسكت عليه 10 سنين بعد تقول لا والله زمان الدولار كان يساوي كذا وتوا يساوي كذا, هذا كلام ما يمشيش. مدام تفهمت معه بالدينار الليبي بخلصك بالدينار الليبي, بالدولار بالدولار, الله أعلم. لأن وكأن بتخش بالفائدة, بتخش في الربا في هذه الحالة. أنا زمان بيع لك ب100,000 وتوا, وكان الدولار بجنيه ربع, وتو الدولار احنا بتمنى دينار كويس, ايمانا بنروح 8 دينار, معناها 100,000 تو كان المفروض كانوا في ذاك الوقت يعني يساوي تو حوالي 700,000 جنيه. لا اعطيني 600,000 ولا 500,000, لا هذا ربا, هذا يعتبر ربا, لان في ذمته لك 100,000 تاخذ منه 100,000 ليبيات, والله اعلم. السائلة الكريمة قالت يعني حكم المرأة التي ذهبت للعلاج هي عند فحوش ماليها وحامل وأصابها المرض ونقلها أخوها دون إذن زوجها. الحالة هنا واحدة من الاثنين, إما الحالة الطيئة لا تحتمل, يعني لا تحتمل حتى مجيء الزوج, وبالتالي لا إثم عليك في ذلك ولا الإذن, أو تصل طبيعة تعطوه علم وخلاص بس من باب العلم بالشيء. لكن إذا كان مثلا الألم يعني أو عفوا المرض يعني يحتمل أن الزوج يقدر يجيب روحه, تتصلي به كان جاي رفعك, ما جاش رفعك حتى ما أذنكش تمشي بعدين, لأن المحافظة على النفس هذا واجب. يعني الإذن باب العلم بالشيء, فلانة مريضة جيت أرفعها, كان هو قريب أو مسافة يقدر يعني يجي ويرفعها بدون ما يترتب عليه ذلك ضرر على هذه الزوجة, ينتظر ويأتي مرته ويبي عند دكتورة معينة يبي شيء معين, والله أعلم. إذا كان هو ما فيش إمكانية يعني مثلا بعيد المسافة وبش يجي وكذا ممكن تصير مضاعفات, لا ما ينتظروش هنا يعطوه العلم, وإحنا ماشيين يبي ولا ما يبيش, لأن المحافظة هنا على الجنين وعلى أمه يعني أولى من الإذن, والله أعلم. أولى إذا كان قال لا ما تمشيش وحتى هذا طبعا لا يلتفت إليه. قالت الفرق بين الابتلاء أو البلاء والابتلاء, يعني الإنسان الابتلاء عادة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء وشد ابتلاء ثم الأمثل فالأمثل, وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الابتلاء عادة والله أعلم يكون للصالحين في العادة, يعني وهذه يعني كما في صورة البلد لقد خلق الإنسان في كبد, المروي عن ابن عباس أن الإنسان في معاناة إلى أن يموت, خلق الإنسان اختبار في هذه الدنيا, نحن لم نخلق لهذه الدنيا, الدنيا هي ليست دار جزاء, هذا اللي يغيب علينا يعني في العادة عامة الناس, نجزع حقيقة من كل مصيبة تأتينا سواء كنا صالحين أو غير ذلك, يعني نجزع ولا, وبالذات الناس يعني هو يكون عليه صلاح يعني فيه تقوى, يعني نجزع ولا نصبر في العادة, أو الله أعلم يعني الإنسان دائما اللحظات الأولى هذه يعني ربما يجزع الإنسان, لكن بعدين يعني يتسلح بسلاح الصبر, والصبر هذا منين يأتي يا جماعة الخير؟ بقوة الإيمان, بكثرة الطاعات, إن الإيمان يزيد وينقص بماذا؟ بكثرة الطاعات يزيد وينقص بقلة الطاعة, بقلة الطاعات, فهذا من عقيدة أهل السنة. وبالتالي الإنسان لما يكون يعني كثير الطاعات ربك سبحانه وتعالى ينزل عليه من الصبر ما يتحمل به البلايا والمصائب بقدر كل إنسان, بقدر كل إنسان. فالإنسان الابتلاء هي الدنيا دار ابتلاء, يعني يبتلى الإنسان قد يحدث الجزع ويحدث الحزن, لكن الإنسان يعني الصالح أو المؤمن يرجع بإذنه تعالى إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أن ما صابته لم تكن لتخطئه, وما أخطأته لم تكن لتصيبه, وكل ذلك من الله وسابق في علم الله وإرادة الله ليمتحنه وليبتليه, أيصبر أم يجزع, أيشكر أم يحمد الله سبحانه وتعالى أم يسخط, وعلى ذلك يكون الجزاء. وقد يكون البلاء لأهل المعاصي, لأهل المعاصي, إن الله لا يمني للظالم فإذا أخذه لم يفلته, يعني يبتليك الله لعلك ترجع, ارجع في الدنيا قبل الآخرة يا عبد الله, يا من أنت معرض عن الله سبحانه وتعالى, يا من أنت تجاهل بالمعاصي, يا من تعصي الله في الخفاء أو في العلن, يبتليك الله بمصيبة لعلك تتذكر في الدنيا قبل الآخرة, لأن يعني كما في الحديث يعني يؤتى بأشقى أو يعني بأشقى أهل الدنيا من أصحاب الجنة, فيغمس غمسة واحدة في الجنة فيقال له هل رأيت شرا في حياتي قط؟ قل لم أرى شر. يعني غمسة واحدة في الجنة يؤتى بأشقى أهل الدنيا الناس الصالحة في الحديث، فيغمس غمسة واحدة في الجنة فيذهب عنه كل ينسى كل ما ابتلي به في هذه الدنيا، فيقال له هل رأيت شرا قط؟ يقول ما رأيت شرا قط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار في الآخرة فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له هل رأيت خيرا قط؟ قل ما رأيت خيرا قط. يعني وهذا يعني سبحان الله سبحانه وتعالى جزاء الصابرين في الابتلاءات وجزاء العصاة في البلاء، والله أعلم. هذا الذي في ذهني، فإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة أشكركم وأشكر الفريق المصاحب لي في تقديم هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعينا الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا الأخ ناصر يسأل عن مسألة المناجزة في المعاملات الخاصة بشراء الدولار عن طريق المصرف. يقول يعني لما تصب العملة الليبية المحلية في الحساب يعني وتحجز تأخذ كم يوم حتى ينزل الدولار في الحساب، فيسأل يعني هل هناك خلل في مسألة المناجزة في هذه الحالة أو لا؟
2: والله أعلم. هي عملية الذي أذكره أن المصرف اللي أنت يعني عندك حساب فيه وكيل عنك في المعاملة مع مصرفي المركزي. وعملية الإجراءات التي يعني حتى أظن المجامع الفقهية نصت على أن الإجراءات التي يعني تتخذها بعض المعاملات المالية التي لابد منها هذه حكمة معفو عنها. فالمسألة من هذا الجانب والله أعلم يعني الأوقات التي التأخير فيها يعني متعارف عليه لوفق إجراءات معينة. فهذه والله أعلم معفو عنها ولا يأخذ نفس حكم التقابض يعني. والله أعلم هذا اللي في الدهن الآن حقيقة يعني.
1: لكن هو الشيخ الواقع يمكن الأخ ناصر العملية ما لم يجريها بشكل شخصي، هو صح يحط القيمة في حسابه، لكن بمجرد ما تخصم تجيك رسالة تم الحجز، بعدين رسالة تم التنفيذ
2: والقيد
1: وتم التنفيذ
2: وتم التنفيذ زي ما قلت لك. وأنت الآن المصرف اللي تبعك لما يتعامل مع المصرفي المركزي هو يتولى عملية القبض، وأمتى تنزل في حسابك أنت هذا أمر آخر. والله أعلم هذا في الذهن الآن يعني. الله نعم.
1: يسأل كذلك شيخنا عن مسألة بيع ورقة 50 التي انتهى التعامل بها، تباع الآن يعني بقيمة زهيدة جدا يعني.
2: الله يا شيخ خالد، تحدث أحداث كما يقول المشايخ في المجتمع غريبة جدا يعني. تورع عن الحرام وأكل المال بالباطل وإفساد الدولة لا حد له، كل ما من شأنه يعني يدخل كسبا يعني ربويا أو محرما يعني أخذ معاملات ربوية أو أنه حرام بتزوير بشراء ذمم بكذا، لا يكاد المفسدون في هذا البلد يعني ينتهون عنه إلا ويجدون له طريقة. الآن لما الإنسان لما يشتري ورقة 50، ورقة 50 كما قلت في حلقة سابقة والمتعارف عليه أن الذي هي عبارة عن ورقة الذي أضفى عليها الشرعية وأصبحت يعني ثمنا للأشياء مثل الذهب يعني كما كان دينار الذهب والفضة، هو ولي الأمر، وبمجرد أن يعني أصدر ولي الأمر قرار بعدم سريان صلاحية هذه العملة أصبحت ورقة مثل بقية الأوراق الأخرى، وبالتالي لا يجوز التعامل بها، لا يجوز التعامل بها لأنها أصبحت غير ذات فائدة في المجتمع في التعامل بين الكمال بين الناس. والأمر الثاني واللي هو الأضر على بيت مال المسلمين هو أن هؤلاء المفسدون أهل الربا وأهل الحرام الذين يعيشون في الحرام 24 ساعة بمثل هذه المعاملات تتكلم. فالأمر ماذا سيحدث؟ هو لو كان لا ثقة له في أن يدخلها إلى المصرف لما دفع فيها مليما واحدة، لأن هؤلاء يعني لا يعني يعيشون على يعني على الدرهم، ولا أقول هذا مبالغة، وإنما عندهم الدنيا مال من أي وجه جاء. لو كان هذا الشخص اللي يشتري في 50 مثلا يشرها ب20 ولا ب10 ولا حتى ب5 دينار، لو ما عنداش ثقة أن فيه من يأخذها ويدخل هذا للمصرف الليبي المركزي أو المصارف التجارية وبعدها المصرف المركزي، هم ما عرفش الطريقة يعني، لما دفع فيها مليما واحدة. فما يترتب على هذا؟ ماذا يترتب على هذا؟ أول شيء إفساد بيت مال المسلمين، الشيء الثاني التزوير، الشيء الثالث شراء الذمم الفاسدة، وهذا كله خيانة. لماذا؟ للمسلمين ولأئمة المسلمين ولبيت مال المسلمين. يعني الإنسان يعني هذه طبعا، وبعض الناس يتصلوا يقولون ولا ما كنتش يعني، أو في اللي يقول يعني، أو سؤال منذ قليل يعني في الدار قال كنت حاطم حواجي شتي كبوط حواجي شتي لقيت فيها 500. قاضي بنقول للإنسان أنت راهو ليس كله ليس كل إنسان يجب أن يكون أو عفوا لا يتعرض لخسارة في حياته. أنت تتعرض لسيارتك تفسد وتتعرض للمرض واسمه وتعالج بالفلوس بالمية ومئتين والألف والألفين ويتعرض الحوش لخدر الماء وتصلح وكذا وهكذا الدنيا هي يعني هذا المال إنما هو للمعيشة والاستعانة بها على تكليف الحياة. فبالموجود إنسان في الحياة الدنيا دي فربح وخسارة فيها الماشية تجي سيارة تطلع عارب عليها كويس تطلع ما تنفعش توصل فيها 3 و4 و5 آلاف وتشتري عقار ونفس الشيء حتى بالمقابل وتشتري آلة ولا تليفون ولا كذا وعاب عليه كويس ويطلع فيه مشكلة. فعني هذه كلها تتحملها. أما هذه لما جيت 500 ولا 1000 يعني نسيهم ما تبيش يعني تتحمل خسارتهم. أولا لا عذر لك في هذا الأمر. ليش؟ لأن الدولة حوالي أجلت مرة واثنين وثلاثة صح ولا صح؟ 7 و8 شهور قريب سنة هم يأجلوا قد انت وين هذا كله يعني مدتش حسابات لروحك. هذا المال يعني الذي ابتليت به لقيت 500 لقيت 1000 يعني لو في طريقة بترجح لمصرف مركزي الله يبارك هذا حقق ما فيش باس يعني أو مش حق هو لكن نقوله يعني باب مشروع لأن المصرف أعطاك مهلة معينة قالك راهو زي ما قلتوا في العشرينات أستا والناس اللي يسمعوا توا جماعة اللي عنده عشرينات فتش روحك حوشك فتش أحواجك وديش بعد ما يفوت الوقت وتقول والله لقيت 1000 ولا 2000 مدرسات ما ندريش عليهم يعني نفتش ونشوف روحي ونجتهد إن يعني اسمها هذه المصايب تأتي على درجات فإن لقيت 1000 ولا بعدين 2000 زي من الخمسينات لقيتهم موجودات هذه مصيبة واسمع احتسب فيها عند الله سبحانه وتعالى مش تمشي تخش فيها. أول شيء وحاجتين لو سميناها فلوس فهو ربا يعني 50 ب20 دينار ب10 دينار يعني عملة من نفس الجنس معي ولا لو سميناها عملة من نفس الجنس متفاضل هذا ربا تب الربا أنت يعني خطر 2000 و3000 جنيه معقولة الإنسان يعني محاربة الله ورسوله عند 1000 جنيه خير منها يقدم 1000 دينار لمحاربة الله ورسوله. وين إسلامك وين دينك وين صلاتك وصيامك وقال الله وقال الرسول وين هذا كله؟ ينبغي على الإنسان قصدي أنت زي ما قلت تخسر في كل شيء الدنيا إحنا نخسر في سيارات نخسر في سمح الله حادث زي ما قلت تعاود الكلام يعني في دواء في علاج في كذا إلى آخره هذه مصيبة اعتبرها مصيبة من مصائب حلت بك واحتسب عند الله سبحانه وتعالى ولا تقدم على الحرام.
3: دار الإفتاء الليبية طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية اليك وانت بمشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: يسأل يقول: هل يجوز للرجل بعد اتيان زوجته ليلا أن ينام على الجنابة، أو لابد أو يجب عليه الغسل في هذا الحال؟
1: لا يجب عليه الغسل، ويسن له أن يتوضأ وضوء النوم. والذي يجب أن يحذر منه أن ينام الإنسان حتى يخرج وقت صلاة الصبح، فيتكاسل ويؤجل غسله إلى أن يقوم صباحا بعد الشروق، وهذا يقع فيه كثير من الناس، وواجب فيه أن يغتسل قبل خروج وقت الصلاة ويؤدي الصلاة في أوقاتها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، فالمحافظة على الصلوات واجبة. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: 90.9 FM.
3: قال بعض المسبوقين يخش في المسجد، يكون فاتت ركعة أو ركعتين، عارف روحه أنه بيقضي بعد ما يكمل الإمام أو بيتم، فيحط في ساتر قدامه، هل وضع الساتر هذا جائز؟
4: هو ما نبوش نقول حرام، لكنه غير مطلوب، لأن ستر ستر إمامه، وبالتالي ما فيش داعي أنه يضعك، ولو وضع بدون حركة كثيرة ما نقولوش الصلاة باطلة، حتى وإن كان
3: هو يتكلم شيخنا يعني بعد ما يكمل الإمام هو بيقضي الركعات فيخدم قدام الناس يعني.
4: لا هو لا يطلب بوضع الساتر هذا.
3: نعم.
4: وفي الغالب أن اللي قدامه سترة يعني، لأنه مش هيطلع طول يعني. لكن على كل حال إذا كان وضع ما نقوله لاش الصلاة باطلة، وإذا لم يضعه وأكمل صلاته وهذاك اللي جاء نبهه تنبيه العادي حط إيده قدامه وهذاك أصر ومر من أمامه، فالإثم على المار وليس عليه هو.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: الأخ عبد الله يسأل يقول: شخص اشترى شاحنة بمئة ألف دينار وأعطاها لشخص يشتغل عليها مقابل مرتب ثابت، مرتب شهري لعله أو نحو ذلك، قال يعني لو توصل المية ألف دينار اللي هو ثمن الشاحنة، لو يوصل الإيراد إلى مية ألف أنت يكون لك نصف الشاحنة، يكون شريك بالنصف.
6: هل يعني هي لعل تدخل في عامة الإيجار منتهي بالتمليك؟ منتهي بالتمليك نعم، يعني فهذه مسألة الله أعلم صيغة العقد. يعني العلماء يشرط فيها أن ما يكونش فيه أن المشروط أنه يملكه يعني كما يقولون في ويبيع له النصف في نهاية المدة ويكون معه، لأنه يكون اجتماع عقدين في عقد يعني، بل عن طريق الوعد مش عقد يعني. استمر معه إلى أن يرد رأس ماله فيعده بالنهي به له نصف المال الباقي أو نحو ذلك، وهذا أظن فتاة وحتى مجمع الفقهية والله أعلم هذا دينك. نعم
3: شيخ تبارك. الأخ أحمد قال إن عنده أمة كبيرة في السن وبوها زمان وهي صغيرة من غير لها وشم، أو من إنسان عندها وشم يعني في جسمها، الآن قال هي ضايقت منه ومضايقة منه وتسأل هل عليها إثم إنها قاعدة مخلي الوشم ما نحتاش، هل واجب عليها إزالته فورا؟ ولو عندها يعني بني تبني فيه، حوش تبني فيه، هل واجب عليها أن تبدأ بإزالة الوشم، تصرف يعني فلوس على إزالة الوشم، ولا ممكن تخليه وتكمل بني حوشها؟ تفضل شيخ.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لا شك أن الوشم من الزينة التي حرمها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه لعن الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تقوم بهذا الخط وهذا الرسم على الأجساد، والمستوشمة هي التي طلبت أن يفعل بها هذا. والحق أن في مثل هذه الأوضاع كهذه المرأة هي ليست واشمة ولا مستوشمة، هي ضحية هذا الفعل، فمن فعل هذا الواشمة التي قامت بهذا، وكذلك الأهل في وقتهم لما بوها ولا غير بوها، هم لا شك أنهم يعني مسؤولين أمام الله عز وجل عن هذا الفعل القبيح المحرم، ولكن المرأة هذه لما كانت هي صغيرة السن هي ضحية. ولكن اللي يجد نفسه في مثل هذا الموطن إن استطاع إزالة هذا الوشم فهذا أولى وهذا أفضل. معنا زي ما قلنا هي مظلومة، هي لما فعل بها وهي صغيرة، بخلاف من يفعل هذا وهو كبير ويعرف، زي مثلا بعض الرجال أو النساء وغيره، فنقول لهم أنتم لعنتم بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني ذكرها الصحابة رضي الله عنهم، فعليكم كل واحد عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويزيل. لكن حتى هذه المرأة كبيرة السن يعني نقولها تمشي للمستشفيات هذه، مثل المستشفى ما يسمى بمستشفى الحروق وغيرها، هذو اللي يعالجوا في الأمور تجميلية. فإذا كان الأمر هين، الأمر هين وما في شيء صعوبة، فزالته أولى. وإذا كان هو مثلا في لك كبيرة السن ومعاش يتحمل الكلام هذا أو سكر وغيره وغيره، والطبيب يعني قالها جاي في مكان صعب، فهذا ما عليهاش حرج، ما عليهاش بأس، لأن زي ما قلنا هي ضحية، المرأة هذه ليست هي الفاعلة لهذا الوشم، لكن لو استطاعت عليها أن تزيل هذا الوشم.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM.
8: يتكلم هذا السؤال شيخنا عن لحوم الدجاج أو لحوم الأنعام المستوردة، يقول يعني يسمعنا أن أكل اللحم المستورد هكذا بالعموم لا يجوز، فهل كل لحم مستورد لا يجوز أكله؟
7: هو اللحم هذا أمر أصبحت الآن قضية مشهورة بين الناس ومعروفة. هو اللحوم يعني يجب فيها الدكات، كل الدواب هذه تجب دكاتها، والدكات بما يعني الدكات تعرفها هي الوسيلة التي يحلل بها أكل هذا الحيوان، فالنحر فيما ينحر، والذبح فيما يذبح، والعقر فيما يعقر، هذا هو الصحيح. والمسلم الحق الآن في مثل هذا العصر المفروض ألا يتردد في قضية المستورد، نقول له أنت حتى الذبيحة اللي ذبحها حتى لا قدر الله ولدك ولا أخوك ولا غيره وشبحت أن خنقها خنق وجيفها تجيف، أهو ولدك وقريبك ولا جارك ولا اللي هو ومسلم زيك زيه، ولكن ضربها بحاجة جيفها جيف ولا خنقها، هل ما زال تكلها أنت ولا هو؟ المسألة محسومة. فما بالك لما تجيك من إنسان هو أصلا لا هو أخوك ولا هو أبوك ولا هو مسلم، والشأن فيهم الغالب أنهم معاش يذبحوا، بل بعضهم أخبر أن اللي يلقوه يذبح يعاقب، اللي يلقوه يذبح. وذلك هذا يقولوا فيه الناس اللي يعني مشوا لبلاد الغرب وعاشوا فترة من الزمن،
8: نعم.
7: قالوا حتى تحدث بعضهم قال حتى وقت الأضحية اللي بيشري أضحية يبقى زي الخانب، زي ما يعبروا هم، بيمشي يشريها كان صاحب مزرعة وبيمشي يتخفى كيف يذبحها، لأن لو شبحوه يذبحها ذبحها ذبح سيعاقب على هذا. لكن كونها تدخل لمسلخ من مسلخهم وتجيف بإطلاق نار ولا بسم ولا بغاز، عندهم هذا هو الصواب، وهذا هو من باب الرفق بالحيوان. فإذا كان اللي عايشين غادي أهو قال لك زي الخانب لما بيذبحها في مزرعة البايع،
8: نعم،
7: معناها أنت كيف اللي بيجيك فالمسألة يعني الدكات هذه حتى ولو كانت من مسلم يحرم على الإنسان أكل الميتة حتى ولو وقعت من مسلم. وإحنا عندنا مسائل كثيرة مثل ما يسمى شيخ بالمغلصمة وغيرها.
8: نعم،
7: المغلصمة هي غير قعدت بلحتها في جتتها،
8: نعم، هذه تحصل أخطاء حتى في العمل، يعني في عمل الجزارين أحيانا.
7: أي نعم،
8: نعم.
7: أي مسلم أنت تذبح بيدك غير البلحة قعدت في جتة، يقول لك والله يمشي أسأل عليها، فما بالك لو قطعت وجه لا وهربت منك وجافت قبل تقطع الوجه الآخر، يقولك هذه ردمها، هذه رزقك أنت، رزقك بين يديك، قطعت جاي يذبح قطع الوريد الأول ودجه الأول بمعنى الوريد الأول وانطلقت منهم ومشت تجري ما لحقوا عليها لأن جافت هي من نزف الدم قبل يلحقوا على الآخر، نقولك ردمها، هذه اللي بين يديك. فما بالك هو مع غلبة نسأل الله العافية الإلحاد وغيره وغيره، تولو كانوا هم أهل أوروبا قالوا لا إحنا والله فعلا عرفنا أن الذبح هو الصواب وعادوا لما كانوا عليه، لربما تمنينا هم مش متحشمين منا، هم قال لك هذا هو الصواب، واللي يلقوه يذبح يعاقب بحسب خبر اللي عايشين غادي لظروف معينة، قال لك الضحية نشريها وكان لقيت صاحب مزرعة بنمشي له خفية كيف نذبحها، فنسأل الله العفو والعافية.
8: نعم، طيب شيخنا، الآن هي الآن الناس مضطربة بسبب يعني اختلاف الأخبار الواردة. الآن بعض الشركات تطلع تقول لا احنا عندنا مثلا طبعت هذه حلال، معناها لا في من يتابع وكذا، وعندنا لجنة مثلا من المشايخ الذين ذهبوا ووقفوا بأنفسهم على عدم صحة هذا الكلام وكذا. المهم الناس يموجون في هذا الأمر، يعني ليس الأحوط الإنسان أن يحتاط في مثل هذه الأشياء.
9: هي ما هي هذا، لعلها تقدمت في واحدة من المرات قضية الشبهة هذه، أحيانا هي تبدأ معتبرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل لعله عدي بن حاتم، لأن كثير من مسائل الصيد جاءت عن طريقه، لما أرسل كلبه المعلم اللي يصيد به، جاء في بعض الآثار أن لو كان لقي معه كلب آخر لا توكل الصيدة هذه. ولو وبيّن الفقهاء لو بعد ما ضرب مثلا نقول الحين بسهم وكذا وسقط في الماء لا تؤكل، شنو السبب؟ قال لك اللي لما لقوها كلب معها كلب آخر، من الذي قتله؟ الكلب المعلم والله الكلب اللي الثاني مخلط عليه، مع أنه هو لقاها ميتة ولقاها مزوز واقفين، وهذا كلب مرسل منه معلم.
8: نعم،
9: أهو لمجرد الشك والشبهة أن لربما يكون الثاني هو الذي قتل، ولما ضربها بسهم ولا بإطلاق نار وتحت غدير مية، قال لك هل هي ماتت بالإطلاق والله ماتت غرقا بالماء لا تؤكل. فهذه أشياء معتبرة
8: بسبب الشك يعني.
9: نعم، فالآن عند الشك بتعود المسائل هذه للأصل، والأصل في الدابة لا تؤكل إلا بذكات، فعادت هي الأصل، والأصل المنع. نعم، الأصل المنع، وخاصة المدامة والله الحمد والشكر يعني نقول إحنا فيه بدائل ولم يضطر الإنسان. لماذا التشويش ولماذا التهوين من قضية هي عظيمة؟ أما عند الاضطرار فالشرع هذا أكل الميتة معروف، اللي هو ماشي مسافر في صحراء وأشرف على الهلاك وأشرف على الموت يلقاها ميتة جيفة، هذا كلي إنقاذ نفسه، مش من باب التزيد ومن باب يعني الرفاهية.
8: نعم، بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
3: الأخ عبد الحميد شيخنا قال إنه كان يشتغل في شركة، والشركة هذه يبي منها مستحقات مكافآت وعلاوات وغير ذلك من مستحقات. المستحقات هذه عن 6 سنوات ما خلصوش فيها وتقاعد، وقعد يعني يطالب بالمستحقات أكثر من مرة، وصاحب الشركة يماطل فيه لين في الأخير بكل قال له أرفع قضية. حاولوا الصلح معاه أكثر من مرة وجلسوا أكثر من جلسة، وقال إن لما دار محاسب ولا دار حسبة للمستحقات اللي يبها من الشركة طلعت 450,000 دينار. قال المبلغ هذا مقسوم على جزئين، في جزء مقر به صاحب الشركة برسالة رسمية ومدير لفاه حتى جدول لسداد هذه المستحقات فيما سبق. الجزء الثاني قال حتى هو فيه ورق رسمي موقع عليه وحتى هو مقر به، غير بس الظاهر ما دلش لي جدولة. في الأخير بكل آل الأمر إن صاحب الشركة قال له بتاخذ 100,000 دينار وحتى وعلى دفعات ودي لي تنازل عن باقي المبلغ كان بها، ما تبيش توافق على هذا الرأي برا للمحكمة، والمحكمة مش بحكم تاخذ سنة، ممكن تقول حتى 20 سنة في المحكمة. فيسأل الآن شن حكم التصرف اللي دار صاحب الشركة، وكيف ممكن يعني ياخذ حقه من الناحية الشرعية. أيضا في نفس المسألة قال إن في أثناء جلسات الصلح اللي كانت بيناتهم فيه شهود شهدوا له أو شهدوا معاه في الجلسات، لكن لما طلبهم للمحكمة الشهادة في المحكمة رفضوا الشهادة في المحكمة، فشن حكم رفضهم يعني؟
10: أولا ما قام به الآخر يعني إن كان الكلام كما يقول فهذا شخص آثم وسارق وغاصب لهذا المال، هذا المال من حق هذا المال من حق من حقه، يعني كان يخدم في الشركة معاه وأخذ منه هذا المال ظلما، فالواجب أن يؤدي هذا الحق إلى أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، فكان هذه أجرة ولا كان شراكة هذا من حقه، وعليه أن له أن يطالب بها بكل الطرق، الطرق الاجتماعية بالقانون بالمحاكم بمجالس التحكيم بنحو ذلك، كل الطرق التي يمكنهم أن يأخذ بها حق شكوى أمام القاضي أمام الحاكم، هذا كل يعني كل طرق له أن يأخذ بها حقه كما يشاء. وما قام به الطرف الآخر من يقول لا تبي مني مبلغ الفلاني 400,000 خذ 200,000 توه وتنازل لي على الباقي ولا ما فيش بكل وبرا المحاكم كان عجبك هذا ربما يستفيد منه شيء في الدنيا الآن بش ينكر حقه، لكن هو لا يعني أن حتى لو اضطر وقبل 200,000 توه وتنازل لك على المبلغ الآخر هذا لا يبرئ ذمتك أمام الله جل وعلا، لا يبرئ الذمة أمام الله جل وعلا، لأنك أنت يعني أخذت منه هذا المال ظلما، هو اضطر أن يتنازل لأنه مش يحصل اللي حصله والباقي، فهو رغم يفيداش هو أمام الله أنك تتنازل، هذا تنازل ممكن يفيده في الدنيا فقط، تنازل في الدنيا فقط أما في الآخرة فلا يفيدك. فنصيحتنا لذلك الأخ أن يتقي الله تبارك وتعالى ويعطي الحق كامل لأصحابه دون النقصان. راه المماطلة إذا كانت المماطلة فقط للشخص الموسر القادر على السداد والقادر على الأداء هذا ظلم لصاحب، النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يعني عنده فلوس باش يخلص ويماطل كل سنة كل سنة، فما بالك أن هذا الشخص زاد عن المماطلة، أن الغرض من المماطلة أنه ينكر المبلغ ويندمه في المبلغ ويخليه يرضى ببعض المبلغ دون المبلغ الآخر، فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وكل من دعي للشهادة أمام القضاء فعليه أن يذهب للقاضي ولا يسبب ضياع الحق، الله جل وعلا يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فمن دعي للشهادة أمام القضاء يجب عليه أن يذهب للشهادة ويدلي بهذه الشهادة ويثبت هذه الشهادة ولا يضيع عن الآخرين حقوقهم، عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى ولا يكتموا هذه الشهادة. وأنت بالنسبة لك أنت تقدر تطالب بحقك بكل الطرق الممكنة قانونا والطرق الاجتماعية وغير ذلك، وفي مجالس التحكيم ومجالس الصلح ومجالس القبيل، وهذه كلها يعني طرق يمكن أن تتحصل بها على حقك يعني.
3: بارك الله فيك شيخنا.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربي يعاونكم بما فيه الخير البلاد والعباد. أمين. السؤال الشيخ يقول عندي مبلغ مالي من فئة 50 دينار اللي الغاها من البلاد هذا الحد تعبيره، يقول بنشري بها دولار من السوق أو نبدلها بفلوس متداولات بفرق أقل، هل يجوز لي ذلك وبارك الله فيكم؟
1: هذه العملة عندما كانت رائجة أو عندما كانت قانونية ومحسوبة من العملة فهذه حكمها في التعامل معها حكم الأوراق النقدية والذهب والفضة من حيث الصرف ومن حيث ربوية ومن حيث التقابض، تجري عليها الأحكام. أما بعد إلغائها فهي ليست عملة مالية، لو تأخذ 50 الآن تمشي بها المحل بتشري والله ما يأخذها منك. ولهذا فهي الآن ارتفعت عنها قصة الربوية والتقابض وغيره. لكن هنا يجب التنبيه إلى أن التعامل بها هو من الإعانة على الباطل، فربما يعني يأخذها هذا الإنسان ويذهب ويرجعها إلى البنك المركزي بطريقة غير شرعية ويجعلونها وسيلة للتربح، بحيث إن هي لما خلاص معاش يعني سارية المفعول فربما يعني يضاعف في أثمانها وغيرها، ولهذا هذه العمليات كلها مشبوهة لا يجوز التعامل بها والله أعلم.
12: نعم بارك الله فيك شيخ.
8: عندنا سائلة تقول امرأة توفي زوجها وهي في عدة الوفاة، تسأل هل يجوز لها أن تخرج إلى بيت أخيها أو لا؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ما يتعلق بالخروج أيام العدة، فإن المرأة لا تمنع من الخروج في النهار من طلوع الفجر إلى القريب من أذان العشاء مثلا، لأن العبرة بغالب الليل، ولكن الممنوع هو أن تبيت خارج البيت، فتخرج لحاجتها سواء كانت من الضروريات بل حتى من الكماليات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تخرج لخدمة نخيلها. والفقهاء في هذا الأمر يعني قالوا لا ينحصر الأمر لطلب الحاجات والضروريات، وإنما لا تخرج لجيرانها وقرباتها، أراد أن تذهب إلى السوق لشراء شيء أو لطبيب أو لحد من الأقارب سواء كان في مناسبة المناسبات، فهذا لا يعني من الأمر الجائز غير الممنوع.
8: نعم، بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
2: 90.9 FM.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت للمشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الأخ أبو بكر شيخنا سأل 3 أسئلة. سؤاله الأول قال في الصلاة لما يخش مسبوق في المسجد والإمام في التشهد، يبدأ هو مش عارف هل هذا التشهد الأوسط أو التشهد الأخير، فلما يخش يقرأ يعني صيغة التشهد هل يكملها كاملة ولا يأتي بنصفها فقط؟
1: هو ما يعرفهاش،
0: ما يعرفش يعني.
1: يكمل عادي، لان احنا راهو يقول الماموم ما يقعد الساكت. يعني نفرض مثلا حتى في التشهد الاوسط ونعرف ان الامام يطول، هل نكمل النصف ونقعد ساكت ولا نقعد ندعي ولا ندير اللي يروح؟ لا اقعد ادعي خير من تسكت تقعد تفكر. كذلك مثلا شخص في صلاة الظهر ولا العصر الإمام يطيل وهو قرأ يقول هو الله أحد وبيقعد ساكت للإمام يركع، لا يقولوا له ما تسكتش أقعد أقرأ باش تقعد حاضر الذهن في الصلاة، لأنك لو بتسكت والإمام مثلا أنيه هو بيقرأ اختر له بيقرأ عمة مثلا ولا عبسة ولا اللي هو، واني قرأت أن أعطيناك الكوثر كان بنقعد 3 دقائق ولا 4 الراجع فيه واني ساكت حيغيب ذهني عن الصلاة بالكامل. وبالتالي قالوا إذا أطال الإمام فلا يكره في حق المصلي أن يقرأ أكثر من سورة. كذلك هنا كان هو طول وقعد يدعي، أنت أدعي ما تقعدش ساكت، ومن ضمن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فستستطيع أن تصلي بغض النظر كان الأول ولا الأخير.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: السؤال الثاني يقول امرأة مطلقة فخطبها شخص ولعله تزوجها ثم علم أنها طلقت 3، وكانت نية هذه المرأة وأهلها ومطلقها بدون علم الزوج الثاني، كانت نيتهم يعني أن يعني يتخذونهم كمحلل،
3: نعم،
2: وهو لا يعلم، فيعني كما تقول اتفقوا معها على أن تثير المشاكل ونحو ذلك حتى يطلقها فتحل بذلك بمطلقها الأول، هل هذا يعني من النكاح الفاسد يعني الذي لا يفيد؟
3: والله أعلم، يعني لعن الله المحلل والمحلله، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أذكره وأعلمه أن العبرة بالزوج، العبرة بنية الزوج وليس المطلق والمطلقة. الذي عقد الزواج إذا كانت نيته الديمومة والعشرة المستمرة فلا يفسد هذا العقد، فلا يفسد هذا العقد، يعني فالعقد صحيح والله أعلم، ما دامت المرأة يعني خرجت من عدتها ولا توجد موانع شرعية أخرى من عقد النكاح، وعقد النكاح كله يعني مستوفي الشروط، والزوج الثاني لم يتزوج المرأة بنية التحليل، فالعقد والله أعلم صحيح، لأن يعني قد تكون هذه النيات غائبة عند الإنسان لا يعلمها، وبالتالي إحنا يهمنا علماؤنا كما يقولون والله أعلم العبرة كما أكرر بنية الزوج الثاني، إذا كانت نيته ليس التحليل ونيته أنه تزوج هذه المرأة رغبة في ديمومة الزواج فالعقد صحيح، العقد صحيح ولا ولا ولا مضرة في ذلك والله أعلم. أما إذا كان عالما بذلك فلا يجوز، وهو الذي يشمله الحديث، بل إن علماؤنا قالوا يؤدب المحلل والمحلل له وحتى الشهود والشهود أعلم غيرهم يعني والولي
2: لتواطئهم،
3: نعم، فبالتالي العقد على هذه الصفة كما قلنا إذا كان عندما عقد على المرأة عقد عليها دون موانع شرعية عدتها منتهية ولا يوجد ما يمنع شرعا وشروط النكاح موجودة، الولي والصداق وكما يقول والشهود والإجاب والقبول، والزوج تزوج بنية دوام العشرة والاستمرار، فالعقد صحيح والله أعلم.
2: نعم شيخ بارك الله فيك.
4: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: الأخ أبو طاهر سأل عن المسح على الجورب، هل يجوز المسح على الجورب المتعارف عليه اليوم أم ما يشترط أن يكون من الجلد؟
5: نعم، المسح على الجورب هذا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز المسح على الجورب، والجورب الموجود الآن إلا بضوابط، منها أن يكون الجورب بدأ مجلد ونحو ذلك من وغير ذلك من الضوابط. وهذا هو قول العلماء المالكية في هذه المسألة. المالكية عندهم ضوابط للمسح هذا الجورب لا تتوفر في هذا الجورب اللي موجود الآن بصفته الآن، ما يتوفرش في هذا الجورب المعروف، وأن يكون يعني ظاهر الجورب اللي هو من السماء وباطنه يعني كله من جلد. فإذا لم تتوفر عندهم الصلاة به غير صحيحة بالنسبة للشخص الماسح. لكن هناك من أهل العلم من ذهب إلى جواز المسح على هذا الجورب وعليه. فمن مسح على الجورب تقليدا لبعض أهل العلم، الصلاة الصحيحة ولا يقال أن الصلاة باطلة، والصلاة من صلى خلفه صلاة صحيحة، ومن احتاط لدينه وتورع وقام بالأحوط وهو غسل الرجلين فهذا أخذ بالأحوط، ولا يقال أنه ترك سنة أو ترك رخصة. فهذه مسائل الخلاف، الاحتاط هذا هو أولى وأفضل،

0: دقيقة دقيقتين بعد الأذان نصلي طول، الآن يصير في تأخير 7 دقائق و10 دقائق، فهل هذا مشروع شيخنا؟
1: لكل فريضة وقت اختياري ووقت ضروري، والمغرب وقتها الاختياري يبدأ من غروب الشمس في مشهور مذهب علمائنا، من غروب الشمس إلى وقت يحصل فيه الإنسان الطهارة من غسل ووضوء، والمقدرين العلماء بتاعنا ب20 دقيقة، وبعدها يبدأ الوقت الضروري.
0: سمحك حضر الشيخ،
2: خليفة وقد ذكر أن رجلا كان في مولده يعني قد أرضعته زوجة أبيه وسجل ابنا لها في الكتيب، الآن يقول الآن يعني كبر الجميع وتوفي أبوه وتوفيت أمه وتوفيت زوجة أبيه التي نسب إليها في الكتيب يعني، وعنده أخ لأبيه من هذه الزوجة زوجة أبيه يعني، فهو في الكتيب مسجل أنه أخوه الشقيق، فيسأل الآن هل يرث هذا الأخ من أخيه لأبيه أم لا يرث، وربما سؤاله هل يرث بصفته أخا شقيقا أو بصفته أخا للأب.
3: هو أولا مثل هذه المغالطات يجب أن تصحح، وتصحيح هذا إذا كان هم يستطيعوا يصححوا ويصوبوا الأوراق الرسمية نقول إحنا كتيب العائلة وكذا، ولو يديروا في الناس بعض التعديلات تحتاج حتى إلى محكمة وغيرها، هذا الإجراء القانوني هم أعلم به الدوائر الرسمية.
0: نعم.
3: فهذا هو الحقيقة الواجب لما يترتب عليه من مخاطر في المستقبل، وإذا كان الأمر لا يمكن ينبغي ولو يديروا إقرار، هو المعني هذا اللي مسجل باسم مرتبوه أنها أمه يمشي يدير إقرار وإشهاد يعلن فيه بأنه وراه ما هوش ابن لفلانة وإنما هو أم فلانة الفلانية، ولما يكون أم بيقول أن أم فلانة الفلانية حتى أخوته الأشقاء اللي هم في الحقيقة أشقاء، أو إذا كان حد من أهل الأم إذا كان عنده أخوة أشقاء يعني يدخل معاه في هذا الإقرار أن يقول نعم هذا فلان ما هوش ابن فلانة ولكن هو ابن أم فلانة اللي هي أمنا وحني أشقاء ليه.
0: نعم.
3: وإذا كان هما عندهاش يعني أمة اللي جباتها ما عندهاش صغار ينبغي أخوتها اللي هم أخواله في الحقيقة.
0: نعم.
3: يمشوا معاه وماذا بيه في نفس القرار يكونوا شهود وإقرار في نفس الوقت منهم يقولوا نعم هذا ما هوش ابن فلانة وإنما هو ابن أختنا فلانة الفلانية.
0: نعم.
3: طبعا هذا لأنه بيترتب عليه
0: حقوقه.
3: حقوق. نعم. إما بالدخول في شيء ما هوش ليه أو أنه يحرم من أشياء.
0: نعم.
3: تو هذا اللي توفى أخوه.
2: الإجراء هذا مهم جدا شيخ.
3: مهم. هذا المفروض المعني هذا اللي يفكر يورتش المفروض من اليوم يدير أهل الإقرار هذا ويشهد عليه الكبار اللي موجودين، وزي ما قلنا إذا كان هو عنده أشقاء من أمه الأصل الحقيقية يخشوا معاه في الإقرار يشهدوا ويقروا حتى هم بالكلام هذا، وإذا كان هو وحيد لأمه مرات أمه متوفية والغيرة وما جابتش غيره يمشي لإخواله يقول لهم هذا اللي صار وصار يخش معاه في الإقرار.
0: نعم.
3: طبعا هو لو جانا للأخ هذا اللي ما تخوه يحتمل إرثه ويحتمل لا، إذا كان هذاك عنده أشقاء يبدأ محجوب بهم، ولذلك احنا ديما حقيقة قضايا الميراث نقول لهم ديروا تعالوا ديروا فريضة، ديروا فريضة شرعية ما تعتمدوش على مجرد السؤال اللي أحيانا يبقى السؤال هو قاصر، وأحيانا حتى اللي قد يجيب الإنسان على عجل يبقى فيها مسؤولية كبيرة مالية لأنها أمر دقيق، لكن من حيث المبدأ نقول إذا كان هو عنده أشقاء يعني اللي مات أخوه اللي مات عنده أخوت من أبوه وأمه يبدأ هذا محجوب الأخ لأب ما عادش يوصل فيه، ولذلك من خلال هذا الإقرار ما يخذش بيقول ورثات المحكمة، ورثاتك المحكمة باعتبارها ورقة رسمية نقول لني ديانة قابلها بورقة رسمية، كيف يقابلها بورقة رسمية؟ يدير تنازل يقول أني تنزلت على حقوقي من جهة فلان اللي توفى لخوتي اللي هم فلان وفلان، ويعد خوت الميت الأشقاء، خوت الميت. نعم. الأشقاء يعدهم ويقول أني نصيبي وما يتعلق بي بحسب هذه الفريضة، ما يقولش خوي، يقول بحسب ما نصت عليه هذه الورقة الرسمية أراني نتنازل على جميع الحقوق، مرة تطلع حتى حقوق في المستقبل.
0: نعم.
3: لربما تطلع حقوق في المستقبل يبقى هو يدير تنازل لأخوته الأشقاء تنتهي قضية الميراث.
2: نعم.

0: الأمر الأشد من هذا لو ماتت الأم اللي هو مشاجل باسمها. نعم. هذا معاش يلحق عليها لا هيك ولا هيك لأن ما عندهاش بها علاقة. هذه أم
1: هي توفيت
0: المرضعة.
1: هي توفيت.
0: نعم
1: توفيت ذكر أنها توفيت.
0: ما هو مرات يطلع لها حتى ميراث.
1: إيه؟
0: أهلها يقولوا والله يزودوا طلع ميراث وهذه فلانة عندها طلع حتيم ملح. لما يبقى معهم وين ما يطلع لها ميراث من أهلها يبدأ يشارك في خوته ما هوش ليهم. يجوا أخواتهم على طول الزمن يقولوا هذا هو حتى هو ولد أختنا. يخالط فيهم على أنهم محارم وهم مش محارم أجانب في الحقيقة. يعني النساء اللي من جهة المرأة المرضعة هذه وين كانت هي المرضعة أخوتها آه هي خالتها من الرضاعة ماشي لكن نحن ولذلك هذا مسألة مهمة حتى الرضاعة تنشر الحرمة.
1: نعم.
0: تنشر الحرمة لكن يبغى قضية المال كبقى الخطورة
1: الحقوق يعني
0: الحقوق يعني. نعم الحقوق المالية ومن جهة أمها الحقيقية قد يحرم لو ماتت لو أمها ماتت الآن قد يحرم منها لو أمها طلع لها حقوق في المستقبل كذلك يعني احتمال يقول هذه مش أمك لكن لما يديروا إقرار من الطرفين إذن هو الرضاعة ينشر الحرمة كما تنشرها العلاقة النسب فيما قضيت بالمحارم يعني هم باعتبار رضاعة من المرأة. نعم حتى أخوت المرأة هم خالات لي لكن بالنسبة للجانب المالي لا يورث الرضاعة لا تورث.
1: نعم بارك الله فيكم شيخ أحسن الله إليكم.
2: يقول فيه السائل امرأة توفي زوجها ليس لها أبناء وكانت تسكن بالإيجار فهل يجوز لها أن تبقى في بيت أختها فترة العدة؟ تفضل شيخ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذا كان قد دفع ثمنه قبل أن يموت زوجها دفع ثمن الإيجار هذا فهو يعتبر في حكم بيتها فتبقى فيه. أما إذا لم يدفع ثمنه أو أخرجت فلها أن تأخذ أي بيت آخر وتلزمه كما تلزم بيت العدة. يظن بعض النساء أن إذا خرجت من بيتها لضرورة فاللي تقول لك مثلا أني صغيرة وقاعدة مع عائلة زوجي وما ما ما عندي حد يجي معاي من أهلي فمضطر أروح لأن ما عنديش من يقوم بشغلي مثلا نقول لها روحي عادي امشي لبيت أهلك لكن تلزمينه كما تلزمين بيت العدة مش شوية عند أهلك وشوية عند خوك وشوية عند مش عارفيني لا البيت المنتقل إليه لسبب يجعل البقاء في بيت العدة غير ممكن البيت المنتقل إليه يعامل معاملة بيت العدة لابد قبل أذان صلاة العشاء تكون في بيتها وتخرج نهارا للحاجيات وللضرورة ولا تخرج ليلا إلا للضرورة الملحة.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: دار الإفتاء الليبية طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: أيوة.
8: نعم السلام عليكم.
7: وعليكم.
8: نعم تفضلي بسؤالك.
7: نسأل عن السجود حالة إما بالضرورة تكون حاجة الناس مشكلة المخدرات أو هذه
8: السجود تسألي عن الأرضية في السجود، يعني تكون
7: أرضية في السجود وقت المرض والحركة منه، واحد يصلي مثلا على الكرسي طريقة السجود.
8: أها واضح إن شاء الله. اسمع الجواب يا عمد شيخنا. الأخت مفيدة تسأل عن من يصلي على كرسي لعلة به أو مرض، فتسأل عن كيفية السجود في هذه الحالة.
9: بالنسبة للسجود دائما نستذكر حيث يصلي قاعدا أو قائما، فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان المريض بالنسبة للسجود يصلي بالهيئة أو على طريقة لا تؤدي إلى ضرر صحي. وعادة أكثر من يسعى للسجود عمليات العيون بالذات، الناس عندهم عملية عيون، فالدكتور يمنع من احنا نقول احنا التطبيص او يمنع من زي عمليه السجود هذه، يقول لا ما فتره معينه من الزمن، سواء كانت هذه الفتره معينه او حتى ديمومه. فالانسان يسجد بالقدر الذي يومئ ايماء، يومئ ايماء يعني احنا نقول يومي طبص يعني، او يحرك حتى راسه فقط، مش يعني على قدر المستطاع. يعني دائما زي ما نقولوا احنا في الركوع يركع يطبص شويه هيك، وبعدين السجود اكثر، يزيد السجود اكثر منه يعني حتى بحركه بسيطه، بحيث يتاتى هذا الفعل ولا يترتب عليه ضرر للمريض.
8: يخلف في اللي يرفع رشاده ولا حاجه،
9: هذه لا اعرف رشاده وساده وكذا كله لا اصل له، والله اعلم. هذا يعني مذهب لا يجوز، يعني لا ينبغي حركه زائده في الصلاه، وإنما زي ما قلنا صدم قال لا فصلي قائما في المصطفى فقاعد في على جنب يعني، وحتى نائم وسنه حتى في الفراش يصلي وهو يعني مستلقي على ظهري ولا يستطيع الحراك مثلا عند الشلل أو عند كذا، وحتى بمجرد الإمام مجرد التحريك البسيط جدا جدا يتأتى منه الفعل ولا يأتي بشيء يترتب عليه ضرر لنفسه، والله أعلم.
8: أو
9: تأخر شفاء.
8: بارك الله فيكم شيخنا.
1: تكلم شيخنا على ورع الصحابة في تناقل الفتوى ورحلتهم في ذلك، ورعهم كذلك في نقل العلم، وذكر بأن الواقع واللي صاير الآن شيخنا تهافت كل من له أدنى انتساب للعلم على الفتوى شيخنا بدون تورع، فيريد توجيه بالخصوص. كان
10: هنا يجب التفريق بين من تخصصه الفتوى وهو من أهل العلم اللي درس وتعلم وعرف الفتوى ومناط الفتوى وتحقيق الفتوى ومشهور المذاهب وكيف يفتي أهل العلم، لأن هذا أمر ضروري للناس. الناس محتاجة في أداء عباداتها وإلى معرفة أحكام الشرع. والأمر الآخر أن هناك من ليس تخصصه الفتوى وهو ليس من أهل الفتوى، حتى ولو كان من أهل العلم ولكنه ليس من أهل الفتوى وليس متخصصا في الفتوى. ولهذا من أخطأ في الفتوى وهو من أهلها فله أجران، ولكن من يفتي وهو ليس من أهل الفتوى ويخطئ فهذا يأثم، لأنه ليس له يعني رخصة في أن يفتي الناس. أما عن ما ورد من ورع الصحابة وورع أهل العلم في المسائل، فهؤلاء كانوا يتورعون في المسائل التي لا يعرفون جوابا لها، فإنهم فعلا كانوا يتورعون وربما ينتظرون الأيام ويجتهدون حتى يردوا. أما لو جاءك سائل وأنت تعرف الإجابة وأنت من أهل العلم ومتخصص في الفتوى وتعرف الحكم الشرعي، ويأتيك السائل وينتظر منك أن تفتيه، فليس من العلم أن تتورع ولا تفتيه، فهذا سيفعل فعلا ربما يكون فيه أمر محرم. ولهذا يجب التفريق في هذه المسألة. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان العلم، فقال من كتم علما ألجمه الله سبحانه وتعالى بلجام من النار يوم القيامة. والعلماء هم مصابيح الدجى، وهم الذين يعني يهتدي بهم الناس في أمور حياتهم وأمور دينهم وأمور شريعتهم وأمور عباداتهم. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى سؤال أهل العلم والرجوع إلى أهل العلم في معرفة أحكام الشريعة، فهم الذين يرشدون الناس إلى الهدى وإلى الصواب، ويبينون لهم الحق من الضلال، ويبينون لهم أحكام الشرع. ولهذا لا يعني يقيس الإنسان ما يرد عن ورع الصحابة أو ورع السلف في الفتوى، فهم كانوا يتورعون، وخاصة يعني ربما يكون هناك صحابي ولكنه ليس من أهل الفتوى، ويكون هناك من هو من العباد ومن الزهاد من التابعين ومن بعدهم وهو ليس من أهل الفتوى، فهو يخاف ويخشى ويتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. والصحابة والعلماء من السلف الصالح يعني جاءتنا فتاواهم وجاءتنا علومهم وجاءتنا أقوال جاءتنا أقوالهم الفقهية، والحمد لله يعني الفقه المقارن الآن لما ترجع إلى مادة الفقه المقارن أو إلى مدونة الفقه المقارن وتنظر في أقوال الفقهاء وأقوال العلماء والآراء الفقهية والمدارس الفقهية تجد هناك يعني تاريخا وكما هائلا مما ورد إلينا من فتاوى السلف الصالح. فالأمر ليس على إطلاقه هذا أن نكون احنا نقول كيف احنا علمنا أكثر من علمهم الله كيف، لا لا ليس هكذا الأمر. وحاجة الناس في معرفة الأحكام الشرعية في عباداتهم هذا أمر يومي، هذا أمر يومي، يعني تأتيك الأسئلة، وخاصة مثلا في مسائل العبادات ومسائل الصلوات والصيام والحج وأحكام الأسرة والزواج والطلاق وغيرها. الناس دائما في حاجة إلى معرفة أحكام الشرع الحكيم، ويحتاج المسلم يأتي ويفتح الكتاب ويقرأ، وهذا قاله مالك وهذا قاله أبو حنيفة، ولكن لا يستطيع أن يقول أنا سأخذ بهذا الرأي أو أعمل بهذا القول هكذا، لا، وإنما يرجع إلى من يفتيه من أهل الفتوى حتى يكون له عذر. فالعامي مذهبه مذهب مفتيه، وهناك فرق بين الفتوى قبل النزول وبعد النزول وعند النازلة وعند الحاجة وعند الضرورة، وهذا أمر لا يعرفه الناس، وإنما من يعرفه يعرفه المتخصص في الفتوى، الفقيه المتخصص في الفتوى هو الذي يعرف هذه الأمور، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: تفضل يا إبراهيم.
11: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: حالكم طيب، كيف حالك يا شيخ؟
2: بخير الحمد لله.
11: والله عندي سؤالين في عجالة. السؤال الأول، أنا خذيت خروف مضحكة.
2: نعم.
11: وحطيتها مع مجموعة من الخرفان لإخوتي هيك، فأمس ممكن نطع واحد من الكباش. نعم. حسيت أن رجله يوقف عليها، لكن فيه من شيش عليها مضبوط. فهلا واحد كيف في الساعة شوية قلت له شوفه، اللي كسر ما عندهاش كسر، لكن مانيش عارف هل
2: هو يعني في عرج واضح ولا كيف؟
11: تجزي أضحية ولا تجزي؟
2: في عرج واضح؟
11: واضح سؤال له.
2: في يعرج يعني يعرج بشكل واضح.
12: سيد سالم هو.
11: إبراهيم. والله يوقف تأكل هو فيه شوية كتحس برجل لما يوقفش عليها مضبوط. لكن الجدل يرى مش كسر.
12: يا سيد إبراهيم، سيد إبراهيم. نعم. تو البالكية يقولوا زرهم على باقي الخرفان. زره خليهم يجروا يمشوا. كان لقيت يلحق عليهم حتى لو يكوى عادي ما فيه شيء، وكان لقيت ديما وراهم وهم سابقينه، معناه هذا راه لا يجزي، تبي تبيعه وتاخذ ضحية تانية وأجرك على الله.
11: تمام.
12: واضح إن شاء الله القاعدة متحهم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العرجاء البين وعرجها، قالوا العرجاء البين عرجة اللي هي ما تلحقش على التانيين لما يجروا ولا يمشوا، كان يلحق عليهم عادي، هذا مش بين، وكان ما يلحقش عليهم هذا طبي تبيعه وتاخذ واحد ثاني.
2: بتجربته انت يا ابراهيم يعني.
6: واضح. انتم تستمعون الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.
1: شيخنا بارك الله فيكم، عندنا سؤال الاخت ام احمد، قالت يعني ان هي اكتشفت ان زوجها لديه تواصل مع امراه اجنبيه عنه، ولما يعني صارحته يعني أنكر ذلك، فتسأل هي ما إرشادكم لها كيف تتصرف مع هذه الحالة؟
0: والله الحق هي أصبحت ظاهرة في ظني أنها خاطئة، قضية تجسس الزوجات على الأزواج، تبقى المرأة تتجسس على نقال زوجها وتتقلب في الصفحات يعني، وهذا مما يدخل الشيطان الريبة في قلوب الزوج والزوجة الاثنين. مرات تأتيه مقاطع ربما حتهم ما عندهاش بها علم، ويقول له شنو هذا اللي انت منزله في نقالك مثلا يعني. في نفس الوقت هي مش مسؤولة عليه، تو كان ولدها والله بتربيه، مسؤول على تربية ولدها.
1: نعم.
0: منين هو اللي مسؤول عليه مش العكس؟ هذا لا يعني أنه حلال على الرجل، لا يعني أن هذا من المباح في حق الرجل.
1: نعم.
0: لكن المرأة ما تكلفش نفسها شيء هي ما هيش مكلفة به، إذا حست بأن في شيء أهو الموعظة التذكير، لكن ما تبقاش تكيل في التهم. وإحنا نعرف أن في مجتمعنا كثير من مشاكل الشقاق اللي ممكن بعضها وصل حتى للطلاق من من من من الشجار الواقع بسبب التهم الباطلة. الرجل يقول والله هذا ما هو موجود كله، ومع هذا المرأة تبدأ تتغافل، كل ما يغفل الرجل عن قال لقاها تتصفح وتقول لني عارفك الدير والدير وكذا، ويحدث الشيطان بينهم فتنة عظيمة. فنقولها سوء الظن ممنوع، إلا المرأة معاش ما تبقاش تراقب في زوجها وتفتش في نقالها. السلوك فيه من سلوك حتوى خطأ، فيه من اللي يخلي نقالها في مكان ويبدأ يشجل على المرأة، تعيب. هذا سوء الظن، يبدو بسوء الظن، كيف بتستمر حياتهم الزوجية؟ كيف خلي نقالها ويقبل يشجل؟ هذا ما هو شو طيب. أو يسيدي حتى قالت كلامه مش بالضروري كلام متاع علاقات برجل آخر، شفت مات تهدرت مع حد موجود وقالت هذا بخيل، قال هني هو على طول لما يلقى الكلام هذا بيغضب وبيضربها ويطلقها. وش قالت يسيدي شن صار؟ وحتى قالت انت بخيل وقالت انت ما تصلحش وقالت وانت مهناش. لابد يعرف الإنسان، يقول سيد القوم المتغافل.
1: صحيح.
0: سيد القوم المتغافل، انت حتى سمعتها بودنك، مش قال لك النقال، جيت طالع وصلت باب الحوش وسمعتها هي تعلق لصغارها والله لحد موجود، قالت والله هذا كذا كذا كذا. أنت مدام تحسابك ما تسمعش برا، دي روحك ما تسمعش، هذا سيد القوم المتغافل. لكن اللي يبدو يولي لبعضهم وشين قلتي وشين وحسك قلتي ومن تقصدي وما ما تقصديش، هذا والله عقل أرامي مشي قدام عقول الصبيان هذوما. أنا نبه في الرجال هذوما، عقول الصبيان هذوما اللي يولي لها ومن قصدك وشين حسك قلتي وشن تقصدي، انت وين انت؟ انت راجل، انت حتى سمعتها كلمه صريحه وجاي في الباب اكرمكم الله قالت هذا بخيل ولا قالت الكلب ولا مثلا اي شيء، غضبه لانه ضربها ولا شتمها وقالت تعلق لصغارها ولا غيرها تهدرت مع صغارها، انت ما تندري لشيء برا، دير روحك ما سمعتهاش. ما دام امر ما هوش طاق في حدود الله سبحانه وتعالى، سيد القوم المتغافل، وكذلك الزوجه. فاحنا نقولها انت خاصه عندها اطفال حافظه لزوجك ومعاشها تراقب النقال ومشي لحالك. المراه الا في حال وصول عندها يقين ان الرجل الزاني تخاف من نقل الحرام والعدوى، تخاف من الامراض، تخاف من الامراض، هني ممكن تقول لها كذا. لكن ما عدا ذلك يعني تبتعد عن الشكوك وتبتعد عن التجسس، وكذلك الرجل.
1: نعم
0: نعم.
1: يعني شيخنا هذا إرشادكم حتى لو يعني غلب على ظنها أنه معنى واقع في علاقة غير صحيحة، يعني
0: حتى
1: هي
0: ولو
1: هي ذكرت أنه أقر أن هذه زميلة عمل فهو تواصل لأجل العمل، يعني
0: مش قالها زميلة عمل ويتكلم في النقال.
1: نعم.
0: هو ما ضرها في شيء، تقول له حرم عليك يا راجل، هذه بنت الناس، حرم عليك واتق الله فيها، ومعاشت خاصمة، معاشت خاصمة خلاص. أما إذا كان الرجل فعلا طق في النساء بشكل مباشر، شكل فعلي وخلط على الحريميات، هذا اللي يمكن تخاف أن ينقل لها الحرام. لكن مع احترامي للرجال يا شيخ محمد، مع احترامي للرجال واللي يسمعوا فيها، النظرة لشيوع العادة القبيحة هذا متاع الرجال يبدي يكلموا في سوي الناس عقاب الليل الناس، هذا كرمكم الله ريت الكلب اللي ينبح من فوق الحيط. والله هذا هذا حاشا الرجال وحاشا الصالحين، لكن هذا اللي يفسد في بنوية الناس ويفسد في نسوي الناس، هذا حاله ما بصلش فيهم خلاص، وما خلي على حاله، بس الزوجة باش تحافظ على زوجها. أما تبدأ تصعد والشيطان يبقى كذا يدمر دمر حوشها، ويبقى هو كذلك يعيد في الأرض فساد. نعم
1: نعم، بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليك.
8: الأخ أشرف يسأل عن الإمام في الصلاة عندما تكثر حركته بغير يعني مبرر، مثلا يعني تخليل اللحية وتحريك القبعة والتقديم والتأخر يعني في المكان، إذا كثرت بشكل غير معتاد هل هذا يعني يؤثر في صحة الصلاة؟
9: الحركة الزائدة إذا كانت خفيفة لا تؤثر في صحة الصلاة، لكن الحركة الكثيرة هي التي تؤثر في صحة الصلاة، وأن العلماء عدوا ذلك يعني، أو علماء على الأقل الذي حتى الحركة الكثيرة يعني بيّنوها ومثلوها بمن عندما ترى شخص تقول هذا لا يصلي، تبسيط يعني المسألة معي. فلكن الحركة البسيطة هذه والله أعلم، هو ينبغي الإنسان قد أفتح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وتلاحظ بعض الأحيان زي ما قال السائل الكريم أن الإنسان يبدأ يخلل في اللحية متاعه، دور دور يبدأ يمسح اللحية بجنبك وكذا يعني، حتى المأموم يعني نتكلم حتى على المأموم. فالإنسان الخشوع يعني إنسان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يحاول أن يستحضر الوقوف بين يدي الخالق، وتجد أيضا هذه حتى في تجد هذه أيضا حتى في حتى في الإمام، عملية الوقوف أمام لاقة الصوت أو الميكروفون زي ما نقول
8: يتبع فيه،
9: يبدأ يتبع فيه ويبدأ لما بيركع يتحول على صار شوية ويومي وهكذا. والله لعل ملاحظة للأئمة، الأصل هي في الصلاة، أنت أول شيء في عادة المساجد تكلموا خلي على الأقل تكلموا في الأوقات الخمس، هو في العادة صفين ثلاثة بكتير في عامة المساجد معي، فأنت حتى لو صليت بغير لاقة صوت يسمعوك، حتى لو صليت من غير لقط صوت يسمعوك الله أعلم. فتحس الحركة هذه فيه إيماء على اللي صار، بتحول من تلقاه لاصق في الميكروفون، وبعدين لما بيركع بيميل على اليسار وبيحول يعني، في نوع من حركة الرأس هذه بيميل على اليسار وبيركع يعني، هذه حركة قصدي هل هي مطلوبة في الصلاة أو لها ضرورة؟ هذه ملاحظ زي ما قلت لك يعني، الإنسان واحدة متنين يا ما بتدير المايك هذا
8: يلبس
9: لبس معلق معي، وإلا زي ما نقول يا عامة الناس أنت الآن منصلحني حتى في زي الفقات اللي ما توضي يهرب من غير لقط صوت ونسمعه في الركوع والسجود والصلوات السرية، لسه بيحتاج بحاجة إلى هذا الأمر. ففي حركات تحسها يعني زائدة
8: يمكن استغناء عنها
9: وخاصة من الإمام بالذات، لأن يعني هو القدوة، هو الذي على كثفه صلاة المصلين يعني مأمومين يعني. فبعض المسائل زي ما قلنا اللي يعني حتى من تمام الصلاة، من تمام الصلاة ينبغي الإنسان أن يتحرك إلا فيما دعت إليه الحاجة أو سهوا الحاجة البسيطة يعني، زي ما قلنا قد حق رأس الإنسان مرض يحدث الإنسان وموش يعني معصوم معاي، أو مرض زي ما قلنا يحصل لحاجة حكة ضروري منها لازم يعني لو يعني بتشوش عليه تلك حق في الرأس ولا في الخد ولا في اليد ولا كذا تشوش عليك، يحدث هذا الإنسان شيء طبيعي جدا يعني، فلا بأس بذلك، لكن لا تكون عادة. وتلاحظ قلت لك الآن لما تصلي يعني يمسح في اللحية يخلل في اللحية
8: يفرق في
9: أصابعه، هذه مكروهات الصلاة، فرق أن يطربك في الصوابع زي ما يقول إحنا وكذا، هذه كلها مكروهات يعني أشياء مكروهة، ينبغي أن تستحضر بين يدي من تقف
8: والله.
9: هذه ينبغي أن نلاحظها، ينبغي أن ترمز تأدي في طقوس، أنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بين مالك الملك الذي يعني ترجع عنده خير الدنيا والآخرة. فاحنا دائما قلنا والله المثل الأعلى دائما، ليش الإنسان يعني يسعى لهذه المسائل لما يوقف، لما يوقف بين يدي مسؤول ولا كذا يحاسب حركاته وسكناته كله يحسب فيها، لكن بين يدي الخالق تجد الإنسان
8: لا يبالي
9: وكذا، ربما التعود أصبحت نوع من الطقوس، فهذا الإنسان ينبغي أن يستحضر يعني عظمة البارئ عز وجل والوقوف بين يديه، فلا يأتي بالحركات إلا مما لابد منه أو ما وقع سهوا. وحتى يقع سهوا هذا يحدث مرة في يعني بعد كم صلاة، لكن ليس يعني ديدنه، والله أعلم.
8: نعم شيخنا بارك الله فيك.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية اليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم من ذا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: يقول بأنه تعرض لحرق في صبع شيخنا، مما يعني حصل له أذية في صبع فغلف بالشاش أو بالفاش نحن نقوله بالكامل، وكان لما يجي يتوضى شيخنا يبل في الشاش، هذا مما أثر عليه بالسلب على صحة صبعة. فيسأل الشيخنا يقول هل في الحالة هذه يجوز لي أن أنتقل إلى التيمم، وما هو الفعل الشرعي؟
1: ما دام الإنسان يستطيع أن يأتي بأكثر أفعال الوضوء فلا ينتقل إلى التيمم، هذه قاعدة. ما دام يستطيع أن يأتي بأكثر أفعال الوضوء فلا ينتقل إلى التيمم.
0: نعم.
1: وإنما هنا تشرع أمور أخرى كالمسح على الجبيرة إذا كان عامل جبيرة، ويعني يحتاط في عدم استعمال هذه اليد التي فيها الجرح وعليها الشاش أو عليها الفاشة، كيف ما نقول عليها الجبيرة، فيستخدم يده الأخرى في أعضاء الوضوء، وعندما يأتي إلى يده هذه يغسل الأماكن غير المصابة يعني بشيء قليل، ثم يمسح ولا يغسل هذا العضو الذي عليه الجبيرة، وإنما يمسحه مسحا. فيعني حتى ولو لم يكن يعني شاملا لكامل العضو فهو معفو عنه، والله أعلم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: بارك الله فيكم شيخ. سألت أيضا سؤالا آخر، فقالت عندها بنت خوها عمرها سنة ونصف غرقت في حوض سباحة، يعني يا رحمه الله واجعلها فرطا لأهلها في الجنة. لما سئلت أمها عن هذه الحادثة قالت يعني كرمك الله كنت في الحمام أو كنت في البيت مشغولة بشيء يعني، وبعد تحري وكذا تبين أنها خارج البيت نهائيا أصلا، طالعة وتركة بنتها يعني عند أحد القرابات يعني. فالآن السؤال الأخت تهاني تقول هل على هذه الأم كفارة القتل الخطأ شهرين صيام هي ومن وضعتها عندها البنت؟
3: والله هذه ما أظن أن الكلام هذا يصل للمسألة هذه، لأن هي لم تقتل لا بشكل مباشر ولا بغير مباشر. تقول بشكل مباشر هو الذي ضرب والله أغرقها في الماء، والغير مباشر لو أنها هي وجهتها إلى الحوض، يعني هي لم تقتلها لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. فهذه يعني إن شاء الله ما عليها شيء. وحتى أن المجتمع يبدأ يصعد، تيلم قلت لكم أني كانت في دورة مياه مثلا وأنتم بتخففوا عليها الوطأة، والله تبون هي المكلومة من اللي حستوا في فقد البلي اللي توفت وتحسوا فيها أكثر من أمها، فرب يعوضها خير وخلوها، أنا يظني فين خلوها على حالها، وهي لم تقتلها لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، باش بنعدوها حتى من قتل الخطأ اللي يجب الكفارة.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخ.
4: كنا وصلنا عند السؤال الثاني للأخ مختار، سأل عن بطاقة إيفاء خاصة بمنحة الزوجة، قال الظاهر أنه هو سحب الأموال اللي في بطاقة زوجته، بطاقة المنحة إيفاء، فضل فيها 8 جنيه و85 قرش البطاقة، فهو قال يعني بيستخدم هذه الفلوس اللي في البطاقة بيشتري بهم بضاعة، لكن بيعطاها مقابلهم، فقال لو أعطاها 9 دينار أو 10 دينار هل هذا جائز مقابل 8 و85 قرش؟
5: وهل هذا سلف ولا هي تبرع منها؟ إذا كان سلف لا يجوز الربا حتى بين الزوجين، إذا كان سلف ويتعاملوا مع بعضهم بالقرش وما فيش تسامح بين بعضهم، أو بدليل إنه بيتسلفهم وتبي منه 8 جنيه، يعني شنو هو المبلغ هذا باش الزوجة ما تعطيش لزوجها؟ فعلى كل حال إذا كان يتعاملوا زي ما يتعامل التاجر مع الزبون العادي، هذا لا يجوز أن يأخذ منها 8 ويعطيها 9. وإذا كان هم من قبل ما يحسبوش واللي عنده عندها واللي عنده عندها عنده، بعد ذلك ما نبوش نقوله هذا من قبيل القرض ويديروا اللي يبوه، لكن ظاهر حالهم أن هم معنا أولى درجة أنه يسأل على 8 جنيه وأن الزوجة تبيها، وبالتالي أفضل شيء يفكك ما تخدش منها، هما مش هذاك المبلغ اللي بيدين لك شيء، خليها هي تشري بيه وخلاص.
4: تمام.
5: خير من لنا 8 جنيه و 75 مش حتلقاهم، تو صعب الربع جنيه والنصف جنيه شبه بينتهي،
4: و85 هم يعني
5: صعب جدا. وبالتالي النصيحة تبي تعطيها أعطيها مبلغ كبير بدل اللي في البطاقة بحيث نعرف أن هذا تبرع تام منك. أما لما بنحسبوها بالقرش لا لا حتى بتزيد ما الخمستاشر القرش هذو مدام يعني لو شخص عادي قال لي خود اللي في البطاقة ورد لي 9 جنيه هذا ربا. فبين الزوج والزوجة يشوفوا شني إذا كان ديما تعطي فيها البطاقة وتأخذ تشري زي ما تبي وهي تعطيك وتشري زي ما تبي بعدين حتى زدتها ولا نقصت ما فيش إشكالية.
4: بارك الله فيك شيخ.
6: شيخنا في ملاحظة الأخ أشرف بارك الله فيه بحكم يعني عمله في مجال يعني استيراد اللحوم يقول يعني لعله ذهب إلى أحد السلخانات في الدول الأوروبية فمسألة يعني الذبح على الطريقة الإسلامية يقول يندر أو يعني لم يروه قال يشوفيه أنه يضرب في الحيوان أجلكم الله بمسدس هواء أو نحو ذلك حتى يعني يسقط وبعد ذلك يذبحوه. فهو يقول يعني مرات يعني حتى يموت يعني من الضربة الأولى.
7: والله هذه المسألة يعني العملية اللحوم المستوردة تكلمت فيها الدار الإفتاء يعني أفاضت فيها وبين الأسباب وحقيقة يعني وهذا لعل أحد الشهود يعني لأن يعني زي ما قلنا العملية الضرب صعق بالكهرباء أو الضرب بشيء يعني حتى يفقد الوعي هل يعني هل هم نسأل سؤال يعني هل يشوف في النبض متاعه قاعد حي ولا ميت أم أنه يعني مآله إلى الموت أم أنه يعني مسألة نبصر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك سبحان الله يعني الشبهات وهذه مش شبهة يعني شبهة قوية يعني المسألة الآن محققة تكاد تكون مسألة تكاد تكون محققة يعني لما شت ناس وشافت الوضع على عين المكان كويس يعني أمر يفترض أنه خلاص يعني النزاع فيه خوض بين من هو من يعني يعاند وبين من هو يعني ابدا من أهل العلم بدأ وجه نظر يعني وهذا له من أهل من هو من أهل العلم كويس. لكن السؤال لمن هو من أهل العلم هل عاينت المسألة أن ذهبت وتقصيت أم أنه مجرد يعني نقل عن من يوثق بها ولا يوثق به. فالله أعلم زي ما قلت لك المسألة لا تحتاج إلى كل هذا النزاع. أنت اللي عنده يعني من كلمة عامة الناس أنت جاتك الفتوى لعندك بدون جهد ولا بدون واني تعب ولا الناس مش تتحققت واللي خدت المسؤولية مع الله سبحانه وتعالى وتكلمنا في الحلقة الماضية يعني في هذه المسألة وبينوا لك ما رأوه وما يقابلون به الله سبحانه وتعالى هذا هم قدامك أنت يوم غضوة حرمت نفسك من لكن اللحم هذا والله يعني فتوى هذا الافتاء هم في رقبتهم هم وهم ما تكلموش زي ما قلنا شيخ الخالد المسألة وين أن ما تكلموش يعني على أشياء نظرية وإنما تكلموا عن تجربة اللي روح شافوه أو اللي عفوا اللي روحها قالوا عليه انت بتاخذ بهذه الفتوى فبها ونعمل ما تبيش تاخذ يعني انت حر ما لكن ما تقولش والله ما كنتش غافل بس انت ما تقولش ما كنتش غافل يعني انا كنت غافل وما ندريش هذه حجة الله عليك حجة يعني ان فيه من بلغ من هو مختص بهذا التخصص الذي كفله ولي الامر له يعني ولي الامر هو الذي كلف هذه الهيئة هي دار الافتاء بالفتاوى ما يخص الحلال والحرام وهي أدت الذي عليها والذي تقابل به الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا. فالمسألة نحن هنا يعني لسنا في محل مثلا هوى أو عناد أو استفادة من اللي بيستفيد قلناها من حتى في الحلقة السابقة ومشايخ قالوها قبلي من اللي يرضى من ما يبيش رخيص شيخ خالد في ظروف الحياة هذه من ما يبيش رخيص ومن بشكل الحم كل يوم كنا اللي بيره كنا يعني بشر يعني زي ما نقول. فالمسألة هي متعلقة بحدود الله سبحانه وتعالى من هو من أهل العلم يرى الخلاف هذا له ذلك يعني يعلم بما يقابل الله سبحانه وتعالى به وأهل العلم في هذه الدار يعني يعرفون بماذا يقابلون الله سبحانه وتعالى. فالمسألة العملية المذبوح في الخارج في دار الكفر حقيقة الإنسان اللي عنده يعني في حتى هو خلينا نقول في كلمة عادي يعني حتى فتاوى حتى في بلاد الحجاز هذا كذا نفس الفتاوى موجود نفس الفتاوى موجودة راهي
8: ولم تقوم الدنيا يعني
7: لا طبعا لا إيه طبعا ماشي الأمور وما في حد تعرض لها يعني يحسن الظن أن أقول لعل مش في بلادهم مش في بلاد الإنسان ما هو لا يبالي أو كذا فنحكي لك أن ليس تفرد من دار الإفتاء الليبية هذا ما نقوله عليه نحن لا هذا ليس تفردا من باب دار الإفتاء من دار الإفتاء الليبية تفردت بفتوى مخالفة فالأمر يعني لا يستحق كل هذا العناء من إثارة الجدل هي الناس أدوا ما عليهم كما قلت وما يستطيع أو ما يرضى أن يقابل الله به سبحانه وتعالى فإن أصابوا فلهم أجر من أخطأوا فلهم أجر كل ما في الأمر الله أعلم لكن أنت أيها الإنسان العامي ما تقولش أني كنتش عنديش علم بس رحم الله يعني يوم غد لأن يوم القيامة ستحاسب يعني على كل فعلك يعني كل أفعالك ستحاسب عليها يعني سيقول يعني لم تسمع بالقول الفلاني أو بالحكم الفلاني لما الخطيب الآن لما يقف على المنبر يا شيخ وينهى الناس عن أشياء محرمة ثابتة من هو من أهل العلم أو حتى الأشياء المعروفة يعني معاي المتفق على عدم جوازها وأنت لا تبالي سيسألك الله تعالى لم يقل لك عبد فلان في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في المكان الفلاني هذا الفعل حرام لما لم تستجب له شو بترد هذه في كل مسألة أيها المستمع الكريم أيها المسلم كل مسألة سمعت حكم الله فيها ولم تلتزم به جهز الإجابة أمام الله سبحانه وتعالى فقط يعني الله أعلم
8: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا
9: 90.9 FM
0: شيخ قال في صلاة العيد العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب فاتتنا صلاة العيد فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب
1: لا لا لا ليس هذا عمل السلف وليس هذا وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم وهي ليست فريضة وإنما هي سنة لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك إمام هذا طعنين فيا وهذا فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته
0: نعم بعد الخطبة يعني شيخ
1: نعم
0: نعم بارك الله فيك
2: الأخ فرج ذكر أنه صاحب مطعم وقال يعني الإكرامية أو البقشيش هذا الذي يعطى للعامل أو المضيف في المطعم قال هل هو حق لهذا العامل أم هو حق للمطعم هل يجوز له أن يجمع هذه الإكراميات كلها التي أعطيت في يوم العمل هذا في آخر يوم العمل يجمعها كلها ويقسمها بين جميع الموظفين بالتساوي أو بمعنى العامل الذي يعطى هذا البقشيش هو حق له خاص به
3: هو الواقع لو انظرنا للعامل العامل أخذها في وقت شغل الشغل هذا لمصلحة صاحب المكان فهو يشتغل لأجل صاحب المكان هو ما جاش يعني يدور فيه قال لأني ندور فيك كون جارة ولا قريبة وقال لأني ندور فيك أعطاه هدية ولا أعطاه صدقة جايب هلا بالخصوص باش يستلمه ويحطه في جيبه هذا باعتباره يؤدي في عمل فهذا كل ما تحصل عليه هو بيعود لصاحب الشغل تملكه يملكه صاحب المطعم
2: نعم.
3: يعني مثل أصحاب المؤسسات اللي يخدموا الآن حتى في الدولة ما جيش واحد يقول والله جاهم حد بحاجة وفرع جاب لهم فطور ولا جاب لهم أعطاهم نقلات زي ما يقولوا بعضهم جاب لهم نقلات وفي اللي يعطي فيهم شركات توزع عليهم في أقلام بشكل أنيق وغيره نقول لهم هذا ما تملكوش أنتم لأن تخدموا في زمن هو مملوك له المؤسسة هذه فحتى هذا المال اللي حصله هو مملوك لصاحب المطعم وصاحب المطعم كونه ما حطاش في جيبه لعل هذا من حكم من حسن التصرف وهو أحسن به وأكرم به الجميع
2: اسمه بين الجميع يعني.
3: لما هو يوزع على الجميع ما حد يعني ما يبقاش فيه نزغة بينهم نزغة الحسد لأن هذا قدم الطعام، لكن الطعام من اللي طيبه فيه اللي من وراء الحيوط،
2: وفي من ينظف بعد إكمال
3: الزبون في الأواني، في اللي الطعام هذا الفضل يعود للشخص اللي يطهو في الطعام في النار، يعني يخدم في الطناجر وفي غيره يعني، ويحترق بنارها وغيره.
2: نعم.
3: لو كان بيختص بهذا، هذا جاي في كسوة أنيقة قدمها ومشى على حاله، لكن اللي داخل مرات ما يشبه فيه حد يطبخ، واللي يغسل في الصحون كما ذكرت، فهو لما وزع عليهم بالتساوي لعل هني أكرم الجميع بهذا.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخ. أيضا أخ فرج يعني أشار إلى مسألة مهمة وأراد نصيحتكم فيها، مسألة تشغيل الموسيقى في المطاعم، وهذه الظاهرة موجودة شيخنا في أكثر المطاعم، يعني إن لم يكن في كلها، يعني لا تجد مطعما يستريح فيه الإنسان إلا وتجد فيه يعني الموسيقى هذه الصاخبة أو متوسطة الارتفاع وكذا، فما حكم سماع الموسيقى بالعموم، وما حكم يعني فعل أصحاب المطاعم هذا؟
3: هو للأسف هؤلاء الناس جميعا المجتمع حاشا الصالحين منهم، أصبح عندنا تقليد الغرب وتقليد الجانب هذا بشكل يعني، المطاعم المقاهي أول ما يخش صاحب المطعم يمكن كان شيء ينظف شوية ويجي على طول يشغل الموسيقى، يا سيدي خلي المكان حتى فيه اللي ممكن عنده صداع والله عنده طالع من حوشة قالق بمكان هادي ومكان يعني يستريح فيه، فتقليد أعمى. بل وصل الحال حتى في بعض نقولوا احني الصلاة العامة متاع اللي عنده مناسبة نقولوا احني فرح عازم الناس على غدي والله كذا، في اللي هم يحطوا لهم الصحون للأكل ويجيب لهم فرقة أحداهم يبدأ الصخب ويبدأ الضرب بالأوتار، الواحد خلي الناس يهدوا يا سيدي ياكلوا يقولوا احنا انت اللي عزمتهم عليه ويمشوا لحالهم. فكذلك يعني ظاهرة المقاهي هذه قديمة متاع الصلاة هذه جديدة،
2: نعم،
3: ويا ريت يفتكوا منها الناس، انت عزمتهم على وجبة غداء والعشاء احترم الناس اللي جاتك،
2: خلي الناس تدردش مع بعضها،
3: خلي الناس تدردش مع بعضها، اللي جاي به الفرقة حاطة على جهة ويضربوا بالعود ويضربوا بالآلات الوترية، مهما كان نوع الكلام اللي يقولوا فيه، مهما كان نوع الكلام فيه اللي ما يبيش الكلام هذا آلات وترية وعود وغيره وغيره،
2: نعم،
3: سواء هذاك يغني على الدنيا والله حتى بدعوى أنه يقول في قصائد،
2: نعم،
3: شرعية،
2: نعم،
3: خلي الناس على حالهم وانت ديرها في ما بوش نقول احنا ديرها في مكان تاني، لكن تتحمل مسؤوليتها المهمة. لكن على كل حال المقاهي ينبغي أنها تحتاط الإنسان الشيء الشرعي يديره، الشيء اللي مخالف الشرع أما يبقى يقلده في الغير، موسيقى أغاني بعضهم يوظف، وهذا أقبح، يوظفوا في النساء لا لشيء إلا لجلب الزبائن، يجيب بنيات الناس اللي هم يعني محتاجات مثلا ليبيات ولا غير ليبيات، جابتهم الحاجة وجابهم كذا، بدل هو بيعطيهم كان بيتصدق عليهم شو لحالهم، ولا حتى بتشتغل بيشكل فيه كرامة ليها وحفظ يعني لماء وجهه وغيره، يبدأ يدلوا فيهم يشغلوهم، يبدأ يفرقوا في الطعام على الزبائن، ويبقوا في اللي ممكن يشرط عليها حتى تكون في هيئة معينة باش تجذب له، هذا من عدم المروءة وعدم الدين والله لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
10: قال في محطات تعبئة الوقود مرات يعبي سيارته بخمسة دينار وخمسة قروش وعشرة قروش وعشرين قرش، فقال لما بيجي بيخلص العامل المسؤول عن التعبئة ويعطيه خمسة جنيه وخمسة قروش أو عشرة قروش، العامل ما يرضاش ياخذهم منه ويقول له ما تمشيش الخمسة قروش وعشرة قروش، حتى لو جاد لو قال له هذه العملة قاعدة سارية المفعول وماشية، العامل ما يباش ياخذها منه ويرد فيها عليه، يقول له يا أعطيني ربع جنيه صحيح ولا خمسين قرش صحيحة ياخذها ما نبيهاش، فش الحكم لو العامل ردها عليه وخدهم هو؟
11: لا هو ولا تبخس الناس أشياءهم، وفعلا هو شم يدير بيها الخمسة قروش هو والعشرة قروش حتى وإن كان سارية المفعول، يعني توا العشرة جنيه معاش تجيب شيء، نبيني نقعد نشد في الخمسة قروش وعشرة قروش، لكن اللي يعنين الآن هل عادي نعطيه ربع جنيه زيادة؟ عادي هني نعطيه لأن هني تمن بيع ما هوش سلف.
10: أنا هيك توقعت في الأول، توقعت أن بيسأل لو طلعت هي 5 جنيه و10 قروش هل عادي نعطيه ربع جنيه؟
11: لا أنت اللي تعطي.
10: لكن العكس، هو سأل بتشبت بحقه، يعني نعطي 5 جنيه و5 قروش بس، هل يعني لو ردها عليه العامل يعني لو يطلع على الماكينه ويمشي؟
11: يمشي بعدين.
10: هذا مطلوب سؤاله،
11: لانه هو في النهايه ما دام بيرخيه يمشي حتى بالخمسة قروش، في النهايه انت بينك وبين ربي حط له الخمسة قروش فوق.
10: نعم.
11: هو اخذها اويني حقه، ما اخذهاش ولوحها، العمله صارت المفعول. هو قبل بيخليني نمشي بلا خمسة قروش اصلا، أنا نعطيت الخمسة قروش، هيك أفضل طريقة.
10: نعم بارك الله فيك شيخنا.
11: ولو أصر وقالك لا خودها وما نبيهاش خودها. وفي جديد باش تفتك من القصة هذه كلها، عبي بخمسة جنيه بالضبط، ليش تقعد تدير في المشاكل هذه على خاطر خمسة قروش؟ أو أعطي بالزايد.
10: نعم.
11: في
10: نعم.
11: النهاية أنت تبي من الناس يوم القيامة 15 قرش، خير من يبوا منك هم قرش يراهو.
10: نعم.
11: فتوى الربع جنيه، كان أعطيتها ربع جنيه زايد، أنت مثلا معبي بخمسة وعشرين ولا بخمستاش وأعطيتها ربع جنيه، تبر حتى صدق على العمال هذو، لأنهم في النهاية في نهاية الـ ومرات صدق على اللي عبى، وزيك أنت في اللي عبي مثلا يسها هو عنده خمسة جنيه يعبي بخمسة جنيه وسبعة قروش، فيقول له برا هو العامل للأمانة في معظم الوحدات يقول له برا، والتاني نفس الشيء، أني عبيت بخمستاش نعطي ربع مثلا، ولا عبيت ب 38 ولا 41 نعطي ونص. فيجوا هم يديروا الحسبة متاعهم، أحيانا يطلع عندهم زايد وغالبا يطلع عندهم زايد، فأنت بتكون الزايد هذا أعطيته بياخذ العامل هذا البنغلاديشي ولا الليبي ولا اللي هو، وهم ناس يعني تشم في العفن هذا حشاكم في البنزينة طول اليوم وكذا، وإن كان بعض الناس يستمتع بها لكن على المدى الطويل مش كويسة للصدر وللرية، وإن الإنسان على طول اليوم هو يشم في البنزينة، فأعطيها واعتبرها من قبيل الصدقة، أفضل من يوم القيامة يجيك مولى الشيخ يقول لك والله ذاك اليوم طلعت وما دفعتش خمسة ولا ما دفعتش سبعة ولا ما دفعتش كذا قرش، وتقعد حاير في يوم القيامة على شيء ما يسويش.
10: نعم بارك الله فيك شيخنا.
12: شيخنا سؤال ورد عبر البريد نستفتح به هذه الحلقة، يسأل فيه السائل عن حكم الرجوع في العطية أو الهبة، يقول أخت أعطت أخيها أو أخاها نصيبها في بيت أبيها ثم بعد سنين أرادت الرجوع في هبتها، فهل لها الرجوع أو لا؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت تجعل حزنا سهلا. الهبة يشترط في صحتها أمران، القبول من الموهوب له والحوز، ولا يجوز اعتصار الهبة، اعتصار الهبة لا يجوز إلا من قبل الوالد أو من قبل الأب يعني، وذلك مشروط أيضا عند علمائنا بما لا يترتب على قبول الهبة التزام ما يعني، أما غير ذلك فلا يجوز للإنسان أن يسترجع الهبة بعد ما وهبها. إنسان لما تعطي إنسان هبة وتعطيها له ويتملكها لا يجوز لك الرجوع فيها، جي بعد سنة وتقول لا والله ما صار ليش، تزلتك على الحوش لا ما صار ليش، وهي تحدث الآن في الـ في الـ في الـ حتى في المجتمع عندنا تحدث، وخاصة بعد غلاء العقارات يعني بالذات. في الأول تتنازل الأخت أو يتنازل الأخ لأخيه أو كذا، لأن ربما لعدم يعني حاجته لهذا النصيب أو المال الذي هو له، ثم بعد أن فترة بعد 20-25 عام أو كذا وبعد 15 عام تغلى العقارات ويفضل النصيب يعني الحوش اللي كان زمان يساوي يقول إحنا 10,000 يساوي مليون ولا كذا، يقول لا لا الله نبي حق ونبي نصيب ونبي كذا، فهذا لا يجوز شرعا. دمت يعني قد يعني وهبت الهبة مختارا يعني غير يعني مط يعني ليس بالإكراه أو ليس بسيف الحياة أو بكذا، فلا يجوز لك الرجوع فيها، فهذا الحكم والله أعلم.
12: نعم شيخنا بارك الله فيك.
13: 90.9 FM.
10: لو نجيب شيخنا عن سؤال الأخ بالعيد طلب الإجابة بشكل مباشر، قال يعني هل يجوز له أن ينشر مقطع فيديو مدته 3 دقائق 17 ثانية فيه يعني مستندات من التسجيل العقاري ومصلحة الأملاك تدين أخاه وممكن يعني حسب تعبيره تحطه في الحبس. هل يجوز له أن ينشر هذا المقطع في الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي أخذ بالاعتبار يعني المعطيات اللي شرحها هو في سؤاله؟
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يجوز له ذلك إذا كان فيه يرى أن في إنزال هذا المقطع فائدة له، إما في زجر الظالم كما يراه هو وهو أخوه، وإما في تحصيل حقه، وإما في شكواه حاله من كثرة الظلم. كل ذلك يجوز له أن يفعله ولا حرج. وإن كان عندني الأفضل أن لا يفعل، لكن من ناحية يجوز أو لا يجوز، يجوز، وبخاصة إذا كان يعلم مثلا أن أخاه يخاف من الفضيحة، وإذا رأى هذا المقطع ربما يعطيه حقه. إذا كان بهذا المعنى يجوز له، لعل أفضل من أن لا يفعل. لكن زي ما قال هو ما يهماش الحلال والحرام، بقول غير بيزيد يخسر أكثر مما هو خاسر وخلاص، ما الفائدة من الإنزال؟ وإن كان كما قلت في الحكم الشرعي جائز.
10: نعم،
5: كل ما تصل به إلى ما ظلمت فيه فهو جائز في حقك، الدعاء عليه، التشهير به، رفع الأمر للقضاء، جبهي اللي تعرف يوصلك لحقك افعله ولا حرج.
10: بارك الله فيك شيخنا.
14: نعم شيخنا، سؤال آخر

0: أخرى يعني. الأضحية وحدها والعقيقة وحدها. ولعل الأولى أن يقدم الأضحية على العقيقة. الأولى أن يقدم الأضحية على العقيقة. لأن عندنا ما إذا لم يكن في السابع في الرابع عشر، وإذا لم يكن في الرابع عشر عند الواحد وعشرين عند المالكية، وعند غير المالكية حتى يعني بعد سنة أو سنتين أو بعد ثلاثة فالأمر فيه. لكن الأضحية يمر، الأضحية محدد بوقت محدد متفق عليه، وهو يوم اسمه يوم الأضحى الثلاثة يعني معي. فلا يجمع بينهما هذا أولا. وإن كان الأفضل والأولى أن يقدم السنة المؤكدة هذه في الأضحى، لأن قلنا محدد بوقت معين، إذا تجاوزته لا يجي خمس يوم تضحي أضحية ولا كذا يفوت وقتها. لكن العقيقة أمرها واسع، إن لم يكن السابع في الرابع عشر، إن لم يكن الرابع عشر في الواحد والعشرين، فإن وعلى فات الواحد عشرين ما عنداش يعني على غير المذهب يجوز حتى وهو كبير يعني بعد سنوات. الأمر في ساعة والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: شيخنا عندنا سؤال، الأخ محمد قال يعني عنده أخوه توفي رحمه الله ورحمة واسعة، وكعامة الناس عنده حساب على مواقع التواصل على الفيسبوك، هو ذكر وقال حسابه يعني مختلط، يعني فيه شيء من الذكر وشيء من الفائدة وفيه ربما شيء من بعض المحظورات كالأغاني أو شيء يعني. فهو يسأل الآن هل نغلق الحساب، نغلق له الإيميل بالكامل، ولا بمعنى نمسح الأشياء السيئة ونخلو الأشياء النافعة؟ وأنا سألته هل عندها إمكانية الدخول للحساب فقال نعم. يعني
3: هو حق في مثل هذه المسألة، هذا هو بارك الله فيه اللي سخر له ربي أخ يعني الآن أسأل مثل هذا السؤال، وهي عبرة الحقيقة. ونحن نذكر بقول الله سبحانه وتعالى، فربي سبحانه وتعالى قال إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالإنسان ما من شيء في هذه الدنيا يعني يقوم بفعله من كلمة أو فعل أو تصرف إلا ويكتب عليه، إلا ويكتب عليه هذا ما قدمه الإنسان، بل تكتب الآثار. أحيانا إنسان يتكلم بكلمة طيبة تترتب عليها آثار طيبة فتكتب هذه الآثار الطيبة، وأحيانا إنسان يتكلم بكلمة سيئة تترتب عليها هناك من يعمل بهذه الكلمة السيئة فتكتب عليه هذه الأعمال السيئة. فلذلك أنا ننصحه بالحقيقة أن يدخل على هذا الحساب وينقح الحساب، يحذف ما فيه من موسيقى ويحذف ما فيه من أغاني وصور. الصور طبعا لما نقول يحذف الصور المتعلقة بالناس اللي هي صور قبيحة، نقول احنا ما نتكلموش على صور هو الشخصية، كان هو عنده أبناء ولا صور شخصية، هذه بيجري فيها الخلاف. الصور الفوتوغرافية العادية، واحنا عندنا الحقيقة أن هذا ما فيهاش بس، الصور المحترمة الخاصة، الصور المحترمة والخاصة به. لكن إذا كان فيه صور نساء مثلا، صور قبيحة حتى للرجال، تلقاهم في اللي متعين رياضة تلقاهم لابسين الملابس الداخلية الصغيرة هذه، يعني كل ما فيه قبح شرعي يقول نعم. يحذفه. أحيانا حتى مقاطع تتعلق بأخبار الناس، خصوصيات الناس، والفيس الآن مليان بالكلام هذا، الناس مشغولة ببعضها البعض. يعني معنا لا شك أن الصالحين والصالحات موجودين في هذه الدنيا ولا شك، لكن الناس مشغولة ببعضها البعض، اللي يكشف في غيره، اللي يغتاب في غيره، اللي يسب، اللي يشتم، اللي يتتبع في عورات الناس. فإذا كان فيه شيء الصفحة من هذا الباب تتعلق بأي إنسان، اشتيمة، سب، قذف، قدح، عليه أن يقوم بحذفها ويترك الحاجة اللي يستفاد منها. يعني مثل ما قالوا فيها مواعظ مثلا، فيها مقاطع علمية، فيها يعني نقول احنا آيات قرآنية، أي شيء فيه نفع، فيها معنى علمي، فهذا يعني لا بأس أنه يخليه، لعل يعني هي تكون يعني أثر طيب، يعني شيء قدمه هو الحي ويتكون له آثار بعدها يقتدوا به، خاصة كان عنده أبناء يقولهم هذه سيرة بوكو، ما هو كان يعني يعني ماشي بنسق طيب، كان فيه دعوة للاستقامة، ينفع أحيانا هذا، لعل ينفع إن شاء الله. لكن يحذف كل ما سواه مما هو يتعلق بالناس من ذم، من قذح، من كشف عوراتهم. يعني أقصد بكشف عوراتهم مش بالضروري العورة المعروفة هذه متاع العورة الجسدية، أقصد حتى أخبارهم أن فلان دار، فلان فعل، فلان صفته، فلان نعته، هذا كله يعني الحقيقة ينشغل به المسلم والنبي صلى

0: قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيحذف كل يخلي ما فيه نفع، لعل يعني يكون يعني بذرة طيبة ينتفع بها أبنائه من بعد إن شاء الله. وطبعا هذا في حالة أنه معلش يعني مصاريف، نقول له كان عليه مصاريف تستمر، ما تخليش يعني المصاريف هذه تمشي على حساب القصر أو الأيتام، احفظ ما فيه من حاجة طيبة، تحفظ لهم اللي حفظ في مكان معين، ويسكره إذا كان هو مثلا فيه يعني يحتاج إلى مصاريف، يعني ما نعرفش الكلام هذا شهرية أو يومية.
1: نعم
0: نعم،
1: هو الفيس هذا مجاني يعني، ما
0: مجاني
1: إذا كان ما عندهش نشاطات تجارية أو شيء يعني،
0: خلاص عليه يقوم بتنقيح أو يخلي ما فيه نفع إن شاء الله.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
0: وهذه زي ما قلنا عبرة، هي عبرة الآن للمشغول بغير طاعة الله، الآن الحقيقة اللي مشغول بالرقيص، اللي مشغول بالغناء، اللي مشغول بالناس، كل حد مشغول بجانب، نقول له مرات تلقى من ينقح بعدك ومرات ما تلقاش،
1: صحيح.
0: أو هذا الجيم من ينقح بعده ويتبع. نعم
1: صحيح. نعم بارك الله فيكم.
2: الأخ أبو بكر أولا قال إن الآن الحاصل إن الدول العربية هي اللي تناقش في مبادرة الاحتلال الصهيوني، مبادرة نتنياهو، قال هذا عكس ما كان حاصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما الدول الغربية هي اللي كانت تتناقش في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. فشن تعليقكم شيخنا على ما يحصل الآن؟
3: هذا وقت الذلة، ذلة الأمة، ولكنكم كثير، ولكنكم قال بلى أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الأمة الإسلامية الآن ما تسواش للأسف 6 مليون يهودي أو 10 مليون يهودي، الأمة الإسلامية 1.2 مليار وربما أكثر، في اللي يقول زوز مليار، قول يا سيدي 1 مليار بس، معقولة 1 مليار ما عندهمش تأثير يساوي تأثير 10 ملايين يهودي؟ كان بالتجارة والله أكثر المسلمين، أكثر كان بالعدد المسلمين، أكثر كان بالقوة المسلمين أقوى، قصة والله عندهم طيارات واحدة هذا خراف ما يطير. الآن غزة اللي هي أصغر من تجورة سنتين، وكل دول العالم مع اليهود بما فيهم المسلمين للأسف، إذا صحت تسميتهم بالمسلمين، شوف الإمارات شن تدير، شوف الأردن شن تدير، شوف مصر شن تدير، شوف السعودية شن تدير، وبقية الدول هذم اللي فوق الطاولة، وبقية الدول اللي مش من فوق الطاولة من تحت الطاولة، يما دعم يما قواعد يما فلوس يما، في النهاية بكل يجي ترامب يحلبهم ويعطي السلاح لليهود، فكل الدول معهم. فمسألة أن والله عندهم طيارات واحد هذه دوة فارغة يضحكوا بها علينا، وما نراه الآن في غزة أكبر شاهد على سقوط هذا الأمر. فالآن الذلة التي كتبت على المسلمين بسبب حب الدنيا وكراهية الموت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وترك الجهاد. فإذا أردنا العزة مرة أخرى في الدين في دنيانا لابد من الرجوع إلى الدين، غير هيك نقعد في هذا المجال ولعلنا ننحرف إلى أسوأ، وإن شاء الله يكون لا، لكن هكذا الظاهر أن الانحراف إلى الأسوأ هو الذي ماشي الآن، لأن الحكام يجر فينا إلى هذا الأمر.
2: بارك الله فيك شيخنا. أيضا الأخ أبو بكر قال هل يجوز دعم إخواننا في اليمن، يعني دعم الحوثيين نصرة لإخواننا في غزة؟
3: دعمهم كيف إذا كان بالفلوس؟ ما نقدرش نقولك ايه، ما نقدرش نقولك لا، دعمهم ان نشكرهم على اللي يديروا فيه وباقي الدول ما تديرش فيه، هذا ماشي الحال. دعمهم بالمظاهرات ماشي الحال، لكن دعمهم بالفلوس وكذا ربما بعد ذلك يتقوون به على أهل السنة. لكن الآن ما يفعلونه من ضرب اليهود، إن شاء الله قول أنت مسرحيات ولا قول اللي تبي تقوله، نحن معهم في ذلك ولسنا معهم في عدائهم لأهل السنة وقتلهم لأهل السنة والسيطرة على مدن أهل السنة، ومن جرأهم على ذلك هم الدول اللي كنا ندعو عليها قبل شوية. يعني معقولة السعودية والإمارات وقطر والأردن وستين ألف بلاد عربية ما يقدروش 20 حوتي. الآن بدنا نخافوا على مكة والمدينة أن يوصلوا لها وصواريخهم توصل لمكة والمدينة. إذن هذا كله لود وارجع للأصل الأول وهو خذلان أهل السنة لمعتقدهم وخذلان حكام أهل السنة لأهل السنة. يعني تجد الحاكم الشيعي علماني ولكن لما تجي في المعتقد متاعه والمذهب متاعه تلقاه يضحي بالغالي والرخيص. تجي تلقاه بودي ولا سيخي يضحي من أجل مذهبه بالغالي والرخيص. تلقاها درزي كذلك، تلقاها منش إلا أهل السنة، بس حكام أهل السنة السيئين يدفعون لضرب أهل السنة، وقريب هذا لا نستثني منهم أحدا. بالتالي هؤلاء عملاء الاستعمار ما دام قاعدين المسألة مطولة ومازال إلى مزيد من الانحدار.
2: بارك الله فيك.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك. أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باء.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد ضر اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله. شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها، يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: قال أحيانا يشك في صلاته هل قرأ سورة الفاتحة أم لا، وكأنه يقول يعني ليس الأمر متكررا جدا، كأن ليس الأمر يعني بالغ المبلغ الوسواس. قال لكن أحيانا أشك في سورة الفاتحة فأعيد سورة الفاتحة، فهل يترتب على هذه الإعادة سجود سهو بعدي شيء؟ يعني ماذا يترتب عليه؟
1: هو بالنسبة للشك، هو الإنسان عنده شك وعنده سهو.
0: نعم.
1: إذا كان هو سهو من باب أنه متأكد أنه لم يقرأها، فهذا يقرأها ولا حرج عليه، لا يطالب بشيء آخر. غير واحد يقرأ مثلا في السورة وهو متأكد بأنه قد تخطى الفاتحة ما قرأهاش، فهذا يرجع إلى الفاتحة ويعيد قراءة السورة ولا شيء عليه. لكن عند الشك عليه أن ينظر عند الشك، وهذا الشك موجود في الناس، إما أن يأتيه يعني بأوقات متباعدة، نقول إحنا في الأسبوع مرة اثنين وهكذا، وإما أنه يكون ملازم له كل يوم. إذا كان هو في أوقات متباعدة يرجع للفاتحة، وتكرار الفاتحة يوجب سجود بعدي، يوجب سجود بعدي.
0: نعم.
1: لكن لو كان هو بعض الناس يشعر أن كل يوم يأتيه الشك، ولو كل مرة في حاجة، مرة يقرأ الفاتحة ولا مقراش، مرة يقول لزع مركعت ولا مركعتش، مرة يقول لزع ما أنت في سجدة ولا في سجدة تانية، فنقول له والحالنا كل يوم لاحظ هذا المعنى وفيه اللي يأتيه في الطهارة وغيره، فهذا عليه أن يبني على الأكثر.
0: نعم.
1: على الأكثر يعتقد نفسه يعني الحاجة اللي شك فيها يعتبر روحها دارها، كلما يشك في الفاتحة هو في السورة يعتبر نفسه قرأ الفاتحة معاش يرجع، يشك في الركوع وهو نازل السجود يعتقد نفسه قد ركع ورفع من الركوع ولا بأس عليه، وهكذا في السجدتين، ولكن حتى هو بعد السلام يسجد بعد السلام ترغيما للشيطان، لكن لا يبقى أنه يكرر في اللي هو شك فيه، هذا في حال الشك.
0: نعم.
1: أما السهو، السهو هو أن يقطع أن الإنسان تخطى الشيء ولم يفعله نسيانا،
0: يعني
1: فيرجع.
0: نعم. بعد ما يجتازها يتأكد أنه فعلا لم يقرأ بالفاتحة.
1: نعم. وهي الحقيقة كونها حتى هي في المسألة هذه هل يرجع لها، والله يمضي في المرة الواحدة ويسجد السجود بعدي يعاملها معاملة السنن، نظرا لقضية هل هي الفريضة في الأقل أو في الأكثر، فهو باش يمشي على نسق واحد حتى يسير يرجع لها الوجه هذا يعني لا بأس عليه، وكان استمر سجدها سجود قبلي كذلك.
0: نعم. لو تركها يسجد سجود قبلي.
1: نعم.
0: لكن الأحوط الأولى أنه يعيدها،
1: لو رجع لها لا بأس، يعني هو كان هو مازال قائم واقف، هذا على كل حال بيقرأها.
0: نعم. يعودها.
1: نعم. يقرأ. نعم. كان هو مثلا يروحها مشغول بالسورة وقطع بأنه لم يقرأ الفاتحة، لكن هذا لا يرجع ولا سجود عليه لا قبلي ولا بعدي،
0: هذا لو في حالة السهو المتأكد أنه لم يقرأ الفاتحة.
1: نعم.
0: يعيدها ولا يسجد للسهو.
1: نعم. لأن تكرار السورة لا سجود فيه.
0: نعم.
1: السجود في القولي إلا في الفاتحة، في تكرار الفاتحة فيه سجود بعدي، ما عداه لا.
0: نعم.
1: لكن لو كان هو فاتي وركع، إذا كان رجع من ركوع أو من سجود، نعم هذا في حركة زائدة تحتاج لسجود بعدي.
0: نعم. في حالة الشك،
1: في حالة الشك نفس القضية، إذا كان هو يأتيه مرة اثنين في الأسبوع يعني أوقات متباعدة، الحقيقة في الفرائض يرجع للفرائض، وحني الحق هو جاي السؤال على الفاتحة هذه اللي هي تعامل بوجهين، لكن هي بصفة عامة الفرائض اللي شك في هل ركع ولا مركعش، سجد سجدة واحدة ولا اثنين، والحال أن يعني الأوقات يعني أوقات الشك ليست ملازمة، حوال الشك ما هي مش من الشك الملازم، فهذا عليه أن يرجع للفريضة.
0: نعم.
1: يرجع للفريضة وبعدها يأتي بسجود بعدي.
0: نعم.
1: لكن لو من لازمه الشك، وهذا يحذر منه بعض الناس، من لازمه الشك في الطهارة في الصلاة عليه أن لا يرجع، يستمر ويأتي بسجود بعد السلام ترغيما للشيطان، لأن لو كان بيرجع في الصلاة معاش يطلع من الصلاة.
0: نعم.
1: وكان هو يتوضأ معاش يبطل الوضوء، وكان يغتسل معاش يطلع من دورة المياه، وهذا يترتب عليه طبعا وسواس وإرهاق، يعني يستلزم بعد ذلك ويجب أن حتى يقطع الصلاة كما حصل عن بعض الناس.
0: نعم. صلى الله العافية، بارك الله فيكم شيخ.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخت فوزية قالت أن أختها كانت مربية يتيم، كافلة يتيم، يتيم معاق، وأختها توفت، فالآن تسأل، قالت هي بعد ما توفت أختها اليتيم هذا ردوه لدار الأيتام بحكم أنه معاق وعمره 17 سنة، وقالت أنه قالوا لها وهي الأخت فوزية يعني عفوا ناوية تكفله، فقالوا لها تقدر تكفليه حتى هو في مكانه في دار الأيتام بمجرد أنك يعني تواصلي معاه تسألي عليه وتسألي عن حاجياته، لو عنده حاجة توفرها له تسأل، هل بمجرد هذا الأمر السؤال عن مجرد يعني الاتصال به وسؤال عن حاجياته وتوفيرها ليه حتى هو في دار الرعاية، هل تعتبر كافلة ليه؟ هل تعتبر كافلة لليتيم؟
4: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مكافد اليتيم في الجنة هكذا، وأشار يعني بالسبابة والوسطى والمقصود لما نقول كفالة اليتيم، كفاءة اليتيم نعم الكفاءة اليتيم هي أن يقوم بأمره وبمصالحه، يعني يصرف عليه النفقة والكسوة والملابس ويأدبه ويربيه، وهذه كلها الكفاءة تحصل بكل هذه الأشياء، يعني اللي كفل اليتيم من مال يعني من ماله هو، وتولى الإنفاق عليه وتربيته وتأديبه والرعاية. فإذا كان بالدفع تو الآن اللي هو موجودين في دول اليتامى، إذا كان دفع المال لدار الكفالة اليتام هذه كافي يسد حاجته في النفقة ومصروفه وتربيته وتأديبه، هذا كافي باش ينال المنفق هذه المرتبة العالية اللي هي مرتبة كفالة اليتيم اللي يكون صاحبها رفيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. وكذا المبلغ اللي تبعت هذا ما هوش كافي، فيكون الأمر أقل، يعني إذا كان مبلغ ما هوش محقق لهذه الأشياء يكون دفع المال هذا مجرد صدقة، وما يشترطش أنه يعني يظن يعني ليس من شروط كفاءة اليتيم أن يضم كافل اليتيم إلى منزله. المعتبر هو شنو؟ تحقق الكفالة. إذا تحققت الكفالة بأي طريقة، سكن معه، حط في مكان، لكن تولى جميع أموره في دار الكفالة اليتام وغيرها، فالظاهر من الأحاديث أن أجر كفالة اليتام خاص بالشخص اللي كفله حتى يزول عنه وصف اليتم، لكن هذا ما يمنعش حصول الأجر لمن يعني يكفل مدة معينة سنة ولا نحو ذلك، لكن الأجر لمن كفله حتى زوال عنه وصف اليتم بالبلوغ والترشيد.
3: بارك الله فيك شيخ. الأخ علي قال أن شراء قطعة أرض من 10 أو 15 سنة، ومن فترة بداية في البني بناء عليها يعني دور أول دار محل أجرة، والدور الثاني دار بديرة شقة لكن ما قدرش يكمله، قاعد صالة مفتوحة على أعمدة بس، قال بيكمله بديرة حوش لولده لكن ما قدرش يكمله، يسأل الآن هل عليه زكاة؟
5: لا زكاة عليه، حتى لو باعها لا زكاة عليه مدام الأصل
3: هو صح في تكملة، قال إنه ناوي توه بيبيعها بشيخ في مكان تاني يعني.
5: لا لا زكاة عليه، هذا زي اللي عنده حوش مثلا ضاق عليه ويبي يبيعه باش يستاسع ولا باش يحول لمكان قريب من المناطق الحيوية ولا غير ذلك، هذا كله لا زكاة فيه، لأن أنت مش شاريها للتجارة من الأول، والآن لا يعتبر البيع هذا للتجارة، إنما هو لتحسين الحالي فقط.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا. السؤال الآخر للأخ علي قال إن حسب ما سمع إن الله عز وجل يغفر الذنوب من إن صلاة الجمعة ما بين الجمعة والجمعة يعني تكفر الذنوب ما عدا الكبائر، هل هذا صحيح أولا؟ وثانيا قال لو يبي يستغفر من الكبائر هل الأفضل إن يقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ولا يقول أستغفر الله الكبير من كل ذنب كبير، وهل هذا يكفي في الاستغفار من الكبائر؟
5: بداية هو صحيح رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وللفقهاء كلام قالوا قد يصل إلى بدايات الكبائر قد إذا كان لممه بسيطا اللي هي الصغائر المعاصي قليلة جدا، ربما تصل هذه المكفرات إلى بدايات الكبائر، أو إذا كانت كثيرة جدا قد لا تكملها، وإذا كانت متوسطة تكملها تماما. هذا كلام للفقهاء. يعني ما وني توا صومة رمضان ورمضان وذنوبي كثيرة جدا، وانت صومة رمضان إلى رمضان وذنوبك متوسطة، وشخص ثالث صام رمضان إلى رمضان وذنوبه الصغائر قليلة، يعني ما نبوش نقوله من الظلم، لكن إن هذاك مثلا تكفر له مثلا 1000 سيئة، وانت برمضان إلى رمضان نحكي الآن، وانت تكفر لك 10,000 وأني تكفر لي 20,000، هذا يعني يبعد من عدل الله عز وجل. لكن هذاك اللي انت مش 10 وأني 100,000، ولا أني نحط لي 10 وقعدوا لي 90 وانت نحط لك 10 قعدت صافي، وهذاك نحط له 1000، التسعة جاي اللي فاضلات يبدو في الكبائر، يعني يخذهم الباري عز وجل من الكبائر. هذا هو الأوفق بعد الله عز وجل. فقد تصل هذه المكفرات إلى الكبائر إذا كان الشخص لممه، اللمم اللي هو الذنوب البسيطة، إذا كان لممه بسيطا. فهذه حقيقة مسألة تكفير الذنوب. والمسألة الأخرى أني كيف ندعو، هل أقول أعوذ بالله العظيم، ولا أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ولا أستغفر الله الكبير من كل ذنب كبير؟ دائما أني عندي الجمع أفضل. إيامات لما تبدأ أن تشوفي أن العظيم أفضل ادعي بها، وإيامات تانية لما تشوف أن الكبير أفضل ادعي بها، باش كان هذه خير هك حصلتها، وكان هذه خير هك حصلتها. عكس مثلا اللي يدعو ديما بالعظيم بس والكبير خير، ولا الكبير بس والعظيم خير، يعني جزء من الأفضلية فاته. لكن اللي يجمع بين الأمرين زي ما قلنا، مثلا مرة يقول العظيم والعظيم، ومرة يقول الكبير الكبير، مرتين العظيم العظيم ومرتين الكبير الكبير، يعني استغفر الله الكبير من الذنب العظيم. لكن هنا مسألة الاستغفار،
3: هل يكفي مجرد الاستغفار ولا لازم شروط التوبة كاملة؟
5: لا، لابد من التوبة كاملة، لابد من هو مفيد الاستغفار، مفيد إنه حتى يربطك إنك أنت درت غلط، لأن أول العلاج بالتوبة إنك تعرف إنك أنت درت غلط. فأني الآن درت ذنب عظيم ونبي نكرره، ناوي أني نبي نكرره، لكن قول أستغفر الله العظيم من هذا الذنب العظيم، أو أستغفر الله الكبير من هذا الذنب الكبير. الآن أنا على بداية الطريق الصح، أني نعرف أن هذا اللي درته غلط، لكن نفسي قاعدة غالبتني، لما نكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة واربعة بعد ذلك قد يوصلني هذا الطريق إلى التوبة النصوح، اللي هو الندم على ما فات والعزم على عدم العود. وإذا كان فيه الـ هذا الذنب حقوق للعباد، لابد من إرجاع هذه الحقوق إلى أصحابها. فالآن مجرد الاستغفار غالبا لا يكفي، ولا بد من التوبة النصوح معه، وإن كان الاستغفار زي ما قلنا له، وقد يغفر الله عز وجل، قد يغفر الله عز وجل. كيف يغفر؟ أن أنت يلهمك للتوبة النصوح ببركة هذا الاستغفار، أو يغفر به صغائر الذنوب مثلا، أو الذنوب اللي نسيتها، أو الكبائر اللي نسيتها ومعاش عودتها ولم تتب منها توبة نصوح، قد يفيد فيها هذا الاستغفار. لكن الكبائر مع العزم عليها، يعني بعض الفقهاء يستهجن هذا الأمر، أنني نزني مثلا وما نبيش نترك الزنا ونقول أستغفر الله من الزنا، بعض الفقهاء يستهجنه، أو أني نسرق وما نبيش نترك السرقة ونقول أستغفر الله من السرقة، يعني وكأن يراها نوع من عدم المبالاة والتنقيص في حق الباري عز وجل، أواني ما نبيش نطيعك وقاعد نبي نخنب وقاعد نبي نزني وقاعد نبي نغتاب وقاعد نبي كذا وانت اغفر لي. يعني تو حتى لما تبي تجي تطلب طلب من شخص، إذا كان بينك وبينه شيء ولا كذا بتصلحه وإذا كان لي كلبة ما كلمتهاش بتكلمها يومين ثلاثة أربعة، بس ربع يوم تطلب منها الطلب، ما تقدرش تطلب منها طول هيك، لأن يقول هذا والله ما يستقض ليش إلا في الوقت السيء. فالباري عز وجل أولى بهذا الأمر من عباده. فبعض الفقهاء زي ما قلنا إذا كان أنت ما تبتش ما يستهجن هذا الأمر، ويقول هذا كأنه نوع من التلاعب والاستخفاف بمقام الباري عز وجل والعياذ بالله، أنك أنت تزني وتسرق وكذا وتقول اغفر لي من، وأنت مش ناوي تسيب وناوي تبي ترجع وتقول اغفر لي، لا، قال هذا نوع من الاستخفاف بمقام الله عز وجل وينبغي ألا يكون.
3: بارك الله فيك شيخنا. الأخت أم محمد سألت عن حكم بيع بطاقة دولار فاضية وهل هو من الربا، وقالت لو بعتها حكم الأموال اللي تحصلت عليها يعني.
5: هو ليس ربا، لأن هي باعت شيء لا يصح بيعه، إما لأنه غير متمول يعني لا مالية فيه. تخيل البطاقة هذه الآن طايحة مدتها، تمشي لأي واحد تقول له خذها مني حتى بربع جنيه مش حيخذها، لأنها ما تنفع شيء الآن، لا نقدر نكتب عليها ولا نقدر نستعملها ولا نقدر نستفيد بها. ومن شرط البيع عندنا احنا أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا، هذه غير منتفع بها. زي لما تجي لي واحد تقول اشري مني كدس الرملة، هذا التراب هذا اللي ما فيش فايدة بكل، لا يقدر يردم به جنان ولا يقدر ياخذه، هذا غير متمول يعني لا يصير مالا، هذا معنى غير متمول. فالبطاقة بهذه المعنى إضافة لمخالفة شروط المصرف المركزي اللي قال هذه استعمال شخصي وليست للبيع، لا تبيع الرقم الوطني متاعها ولا تبيعها فارغة بعد أن تستخرجها باسمك. والآن ثبتت المضرة فيها أن 2000 بطاقة أوقفت و200 ممكن يتعرضوا حتى للمساءلة القانونية، لأن اللي باعوا له البطاقة فاضية أشبح هو اللي من باعها ولا أشبح شندار بها من مشاكل، والمشاكل هذه انسحبت باسمك أنت، شري بها مخدرات ولا شري بها سلاح ولا دعم بها غزة، حتى دعم بها غزة، لأن دعم غزة عند الغرب اللي أصدر البطاقة هذا جريمة، وبالتالي مرات حتى دار بها حاجة باهية في الشرع الإسلامي. لكن انت وين ما تمشي فلان هذا عبد المحسن الكاتب يوم من الايام بالبطاقة تحول لغزة 4000 دولار، هي طبوه شدوه خلينا تو هذا في النهاية، والله حتى شدوني على الطريقة هذه والله في الهم ما يختار، لكن تخيل شدوك لان صاحبك شري بها مخدرات ولا شري بها اسلحة ولا شري بها سيارة دارت بها جريمة، ولا يعني تنحبس بدون فخرة بكل، على الاقل لو صاحبك تبرع بها لغزة تقول كأنني تبرعت عادي، حتى بيحبسوني خليه يحبس، لكن لما شدوك في مخدرات ولا يعني العار والفضيحة وقلة القيمة في المال اللي دفعه. وبالتالي كل هذه الأمور تجعل بيع البطاقة فارغة أمرا محرما، وينبغي لمن فعل ذلك أن يتخلص من ذلك المال. هما واحد من اثنين، يا أنت تعطيه الربح كله هو يعطيك الربح كله، هذا ماشي الحال. قل لني راو سمعت ان بيعها فارغة حرام وانت خذها وبالاضافة للربح متاعها والله يفتح عليك سهل لك هيك تمشي، اهو يقول لك سمحني وكذا وراي البطاقة ربح 3000 وانت وصلوك قبل 1000 هاك 2000 التانيات ايضا هيك حلال عليك. اما مسألة تبيعها فارغة ولا تبيع الرقم الوطني ولا تقسم بالنصف، هذا كله حرام لا يجوز. غير لما تقسم من نصف فيها ربا، لما تبيعها فارغة ولما تبيعها الرقم الوطني ما فيش ربا فيها الأشياء الأولى اللي قلناها، لكن لما تقسم من نصف فيها إما ربا وهذا ما أراه صوابا، وإما فيها قراض في سلعة معينة وهذا يجعل الربح كله لصاحب المال وليس لصاحب البطاقة، تفرق. وإن كان فتوى دار الإفتاء على هذه الثانية، تو شو الفرق بين أن نقوله ربا وبين أن نقوله قراض في سلعة معينة؟ لما نقول الربا المال كله لصاحب البطاقة، وهذا كانت في البدايات دار الإفتاء هكذا، ثم بعد ذلك قالوا لا هذه قراض في سلعة معينة، والقراض في سلعة معينة إذا حصل قراض باطل والربح كله لصاحب المال، لو مشانا بفتوى دار الإفتاء وهذا الذي ينبغي أن يكون، أرى وانت اللي خذيت ألف ولا اللي هو في مسألة القسمة، الماء كان تبي تتخلص من المال بصواب، المال كله ترد لمن دفع المال، أنت يا صاحب البطاقة ترد الألف ولا الألفين ولا اللي ربحتهم بالنصف ولا بالربع ولا اللي هو، تردهم لصاحب المال، وهكذا تكون قد صححت العقد الأول الباطل.
3: طيب شيخنا، في حال اشتركهم في المال، هل يدفع نص المبلغ والثاني يدفع نص المبلغ يعني؟
5: نفس القصة، لأن هذاك يدفع نص المبلغ ويبي يرد أكثر. لو قلنا قيراط في سلعة معينة بترد له مثل ما دفع وبتاخذ أنت حصتك.
3: بياخذ حصتك.
5: إيه. ولو كان شن الثاني هو إيه نفس الفكرة، يعني كأن مثلا عبالك البطاقة بألف ومش يباحها، تو مشيها بألفين، أنا عبيت ألف وهو عبى ألف، أنت عامل كأنك أخذ منك البطاقة وعبى فيها ألف بس، رد له الألف بربحه، وأنت خذ الألف بربحه، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك شيخ ونفع بك.
6: بالنسبة لي الحاج رجب هو ما كملش معانا السؤال. قلنا احنا بالنسبة للمرتب الضماني ليس من الميراث، المرتب الضماني ليس من الميراث، وإنما يقسم حسب ما تنص عليه لوائح الجهة المانحة، يمشي الجهة الضمان الاجتماعي يقول هذا المرتب من يستحقه، هم يقرروا ان هم جهة مانحة ويعرفوا موظف متاعهم يعني شن عنده من صغار وشن عنده من أبناء ولا أم ولا أبو ولا أخوت ولا هو، وهم عندهم قاعدة في يعني من يستحق هذه المنحة، ولهذا هو ليس من الميراث ولا يقسم حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
3: الأخ أبو بكر أو الحاج أبو بكر سأل سؤالين، سؤال الأول قال إنه هو أفطر أو فاطر يومين عمدا في رمضان أيام الشباب، والآن يبلغ من العمر 82 سنة، ما هو الواجب عليه؟
5: الواجب أن يكفر إذا ويقضي أيضا، كان مقضاش قبل مقضاش اليومين يجب عليه مع الكفارة القضاء، ولو مقضاش يجب عليه الكفارة وفدية 4 دينار عليه كل يوم لتأخير الصوم لتأخير القضاء، ويجب عليه الكفارة الثانية اللي هي الآن في حالة هو قال ما نقدرش نصيم تقريبا، اللي هي 240 دينار اللي هي الفدية الكفارة الصيام كفارة الإفطار في رمضان عمدا، 240 دينار اللي هي إطعام 60 مسكين، فيطلع 240 دينار 4 4 4 4 ويدور على 60 مسكين، والطريقة هذه يعني ممكن يشوف شيخ مسجد يعلم العائلات الفقيرة، أو يشوف مثلا نقوله إحنا كامبو للعمالة الأفريقية مثلا أو غير الأفريقية، إذا تأكد أنهم مسلمون والعمل مش مواتي ليهم هلبة، ويعطيهم 4 4 4 أو يعطيهم 8 8، هذا لأنه يومين قال يعطيهم 8 8، وبهذا يكون قد كفر عن اليومين اللذين أفطرهما عمدا، 8 8 ل60، وعليه القضاء يومين ما يقدرهم اشتوى، وبيدفع الفدية التأخير اللي هي 4 4، وكان قضاهم من قبل واني ارتحنا منها مسألة هذا، تبقى له مسألة الكفارة فقط.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: 90.9 FM.
8: سؤال أخت مرام قبل الفاصل تسأل عن كفارة الصيام الكفارة الكبرى، كم هي القيمة، وهل يعني يشترط يعني من لم يستطع الصوم هل هي على التأخير أو على الترتيب، بمعنى هي اللي قالت لا تستطيع الصيام فتريد أن تدفع القيمة، تسأل كم القيمة وهل يشترط فيها التعدد أم تكفي لمسكين واحد؟
9: بالنسبة لكفارة الصيام أو هي لمن فطر متعمدا مثلا الصيام الشهرين المتتابعين، هي عندنا على التخير والأولى الإطعام في بعض عند أهل العلم يعني، فالأولى هو الإطعام، وأن أتجد أن يصدر في حديث سلمة بن صخر يعني أتجد جلس هنا على باب الترتيب يعني العلماء المالكية، والإطعام يكون 60 مسكينا وتحديدنا بالعدد 60 وستين مسكين يعني نص يعني لا يحتمل أكثر من يعني من هذا العدد، ولا بد أن يتقيد بهذا العدد التوقف في هذا النص الذي أمر بأن يطعم ستون مسكينا، فلا يجوز عطاؤها لعشرة مساكين لكل مسكين مثلا ستة حصص مثلا، أو يعطى كل عشرة مساكين كل يوم يعطوا مثلا إطعام كل يوم إطعام لمدة ستة أيام مثلا، فلا بد أن يتعين العدد أن يطعم ستين مسكين. إنسان طبعا أن يقول أين أجد هؤلاء ستين مسكين. المسألة هي مبنية على الاجتهاد شيخ. إما أن تكون هناك جهات موثوقة يعني زي مثلا نقولوا جمعيات خيرية على سبيل المثال، والجمعيات الخيرية هذه عندها مستشارين شرعيين لازم ننكد على الكلمة هذه، يعني يعرفون الضوابط اسمها التخصص، يعرفون الضوابط الشرعية كيف يصرف مال الزكاة، كيف تصرف الصدقات، كيف تصرف الكفارات ولمن تصرف، فيعطيها مثل هذه. أو هناك يعني ناس فضلاء من أهل العلم ويتولون هذا الجانب عادة، يعني يأخذون الصدقات ويأخذون الزكوات ويعرفون عائلات مستحقة للزكاة أو للصدقات وهم فيهم صفة الفقر زي ما نقول فتعطيها لهم. وإما الإنسان يبحث بنفسه، يعني هذه عائلة فيها خمسة أنفار أو خمسة وعائلة فيها ستة فقيرة تعطيها، يعني لكل طبعا بتسعى القيمة هي إما أن يكون مدة من الطعام
10: لكل مسكين
9: لكل مسكين، وإما بالقيمة المالية حوالي أربعة دنانير. فكل عائلة هذه عائلة فيها ستة، يعني نقول ستة في الأربعة بأربعة وعشرين، أو أعطت 25 دينار ما فيش باس، أو أعطت 30 ما فيش باس، هذه فيها ستة عائلة فيها سبعة، سبعة في الأربعة بثمانية وعشرين، أعطت 30 دينار مثلا زي ما نقوله، وتبدأ تحسب تسجل لا تصل 60 نفر. يعني إنسان ما هوش مكلف، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، نقول صح يعني والله ما عنديش من نعرف حد من الناس اللي يتولون هذا الأمر أو هم أهل ثقة زي ما كما يقال، يعني من باب الثقة في علمهم الشرعي أو في الأمانة أو في كذا مثلا على سبيل المثال، وأنت مضطرة تبحث بنفسك. فعلى هذه الطريقة ربي لا يكلفك أن تطلع 60 مسكين في يوم أو في يومين أو في ثلاثة، لا بتجتهد
10: بحسب الظاهر يعني
9: بالضبط بتجتهد. قصدي مرة بتلقى عائلة يقولك عائلة فلانية فيها خمسة أنفار، عائلة فيها سبعة، عائلة فيها ثمانية، عائلة فيها اثنين، وهكذا يعني إلى أن تصل إلى حد 60 نفر يعني والله أعلم.
0: سؤال الأول، قالت يعني إنها حلفت بالله على ولدها بمعنى على أمر معين أنها لا تأخذه إلى مكان ما ونحو ذلك، وبعد ذلك بدأ لها يعني أن تحنث في يمينها وتأخذه إلى حيث حلفت ألا تأخذه. فالآن تسأل يعني كفارة اليمين، ما هي كفارة اليمين؟ كيف تكفر عن يمينها؟
1: بالنسبة للرجوع إلى ما فيه خير، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه الإحلف، وهذا هو شأن المسلم. يجي لموقف مثلا معين يحلف عليه بالله لا بأس، ولكن بعدها عرف أن الأفضل في الرجوع عن القرار واللي هو عززه باليمين، نقول أرجع ما فيش بأس، وهذا من فضل الله عز وجل ومن يعني رحمة الله بالعباد في أحكام الشريعة، يرجع فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. الكفارة إما أن تكسو 10 مساكين كسوة كسوة، وإما أن تطعم 10 مساكين، فهو اللسان له أن يكسوهم. كان بيأخذ نقول الحين سورية طويلة متاع تريسي يأخذ لهم 10 سواري، وكان وسورية عربية سورية سروال، أو بيأخذ للنسائية يحتاج أن يأخذ لها حاجة، نقول إحنا جلابية ومحرمة، جلابية ومحرمة لكل واحدة، فهذوما 10. وكان هو بيقول لاني والله نبي ننتقل الطعام، ينتقل الطعام مخير، ينتقل الطعام يعطي مد من طعام لكل واحد من 10، ولو قال المد أني من بيأخذ مني يقول أعطيه حتى سيدي كيلو الزايد يعتبره صدقة، يمشي يأخذ الأرز مكيس كيلوات، يأخذ كيلو 10 كيلو، كل فقير يمد له كيلو. كان هي أسرة 5 أنفار يعطيهم نصهم، أسرة فيها 10 يعطيها 10 كيلو.
0: نعم
1: بيعطي القيمة لا بأس، يعطي قيمة الطعام 4 دينار النفر، يعطيهم 4 جنيه 4 جنيه، ما عنده شرقاق وبيعطيهم 5 مسكرات ما في شيء بأس، فرق عليهم أي واحد تعتقد أنه فقير ومسلم تفرق عليهم خمسة خمسة ويبقى يعني أمرها طيب. هذا بالنسبة للكفارة. المعدم اللي ما عنداش لا قيمة طعام ولا قيمة كسوة معدم، وهذا طبعا قليل في الناس. المعدم اللي ما عنداش إلى هالدرجة ما عنداش قيمة يعني 40 جنيه
0: ما عنداش 40 دينار
1: اللي ما عنداش 40 دينار هذا قليل. فهذا لو كان هو موجود يعني عليه ينتقل للصوم. وهذا طبعا مش غريب، لو أن نقول إحنا فتاة قالت تحتبوها والله كذا، والله زوجة معدمة وما حصلتش مال وغيره، فهذا ممكن أنها تصوم ثلاثة أيام.
0: نعم.
1: لكن واحد عنده رزق، عنده سيارات، عنده ميراث، عنده كذا، حتى ما عندهش فلوس، نقول أنت غني، غني بالرزق اللي عندك، فلا بد أنك أنت تقدم الكسوة أو الطعام أو القيمة.
0: نعم. الشائع عند الناس أن صوم ثلاثة أيام مباشرة وخلاص
1: لا يجزي، فهذا حتى اللي صام لا يجزيه، عليه أن يرجع. يعني لو أن واحد في سنين مضت القيروحة كل ما يحنت يصيم ثلاثة أيام، والحال أنه عنده ميراث وعنده فلوس ولا عنده مرتب ولا غيره، حتى مرأة ما عندهاش مرتب، مرأة ما عندهاش مرتب لكن وارثة عندها ميراث من أهلها عند غيره، فنقولها أنت لابد عليك كفارات تقضيهم الآن بالفلوس حتى وإن صامت، لا يجزيها الصوم إلا إلا المعدم اللي ما عندهاش.
0: نعم. بارك الله فيكم شيخ.
3: الأخ خالد أسأل عن حكم السترة، وغير السترة الخشبية أو غيرها، علوم السترة اللي يتخذها بعض المصلين في المساجد، ما حكمها؟
4: نعم. إذا وجدها المرء وصلى أمامها فهي كافية، لكن هي ليس من السنة يعني وضع السترات هذه في المساجد ونشراها وندفعها، يعني السترة الخشبية هذه، لكن هي أي شيء يستتر به، يعني أي شيء أتخذه سترة في المسجد يعني خشية المرور بين الأيدي، هذا ما فيش باس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني السترة هي مستحبة، وهذا من باب العون على الطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. وضع كل يعني ما يستر به المصلي ما يختلفش عن وضع غيره من الأشياء. صلى الإمام مثلا ساري من توالي المسجد العرس المسجد هذه، والله نجي أمام شيء معين مثلا سترة خشبية وصلى أمامها، ما فيش بس، ومش من السنة وضعها وشراءها ونحو ذلك والتكلف بذلك، لكن لو وجدها يصلي أمامها وما فيش بس وهي سترة.
11: نبدو بسؤال الأخ أحمد هنا يقول السلام عليكم، يقول شخص خش على صلاة المغرب والقيل إمام يصلي أو على الإقامة صح التعبير، وبدأ في الركعة الأولى من صلاة المغرب، وهذا الشخص ناسي أنه مش مصلي العصر، فدخل معاه بنية صلاة العصر، وبعد التسليم الإمام من الثالثة رفع هو وصلى زيادة بنية صلاة العصر، وبعد ذلك صلى صلاة المغرب، فهل فعله هذا صحيح أم لا شيخ؟
12: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. ما فعله هذا السائل لا يصح في مذهبنا، فلا تجوز أو لا يجوز أن تصلى فريضة خلف فريضة أخرى تخالفها، وهذا راجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا على أئمتكم. وفي مذهب علمائنا لا تجوز القضاء خلف الحاضرة، ولا الحاضرة خلف القضاء، ولا الفريضة وراء النافلة، ولا النافلة خلف الفريضة، ولا الفريضة المخالفة لفريضة أخرى، فلا يصح الظهر خلف العصر، ولا العصر خلف المغرب. وكان أولى بهذا الرجل عندما تذكر أنه لم يصلي العصر أن يخرج ويصلي العصر خارج المسجد ويرجع مع الإمام، أما أن يصلي العصر خلف من يصلي المغرب فهذا لا يجزئ في مذهب علمائنا وصلاته باطلة وعليه إعادتها والله أعلم.
11: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
7: 90.9 FM.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحيه ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه حرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: أيضا هو الحاج أبو بكر قال إن عليه صلوات فائتة منذ الصغر وحتى يعني قبل مدة قريبة، وهو يعني بدأ في القضاء يقضي، قال مع كل صلاة حاضرة مع كل وقت يقضي معها صلاة، يعني كأنه في اليوم يصلي في صلاة يوم. قال هو عنده السكر، مرة يعاني مرض السكري، وأبترت أصابع من أصابع قدميه، فقال إنه هو يتيمم ما يتوضاش. وصلنا معاه عند هنا وانقطع الاتصال به.
1: هو إن شاء الله
0: في الحالة هذه كيف يتصرف شيخ؟
1: هو إن شاء الله ربي يشفيه، لكن يا حاج
0: أبو بكر،
1: أبو بكر رأى ما ينفعش مع يوم ومع يوم، لأن الظاهر من كلامه إنه قال إلى قريب من الآن، فالظاهر إنه عنده سنين طويلة يعني.
0: نعم.
1: سنين طويلة. أقل ما تبرأ به ذمتك عند المالكية مع كل يوم يومين، أقل حاجة، لأنك لو قعدت تقضي مع كل يوم يوم وتوفاك الباري عز وجل قبل ما تتم القضاء أنت محاسب عليه، لكن عند المالكية إذا تقضي مع كل يوم يومين أو ثلاثة ثم توفاك الله قبل أن تتم فأنت معذور لعلم الباري عز وجل بنيتك على القضاء، زي اللي عليه مثلا 3 أو 4 أيام قضاء ويقول باهي تو نقضي غدوة غدوة غدوة بعدين يصير لحادث ويموت، هذا معذور أمام الله عز وجل لأنه بيقضي وما تمكنش من ناحية الأجل أنه يتم. فكذلك هنا، فيوم بس مع كل يوم ما يمشيش يا سيد أبا بكر، لابد من أنك تجعل مع كل يوم يومين على الأقل، وما دام انت ما تتوضاش تتيمم الامر اسهل ليك. الغرن بنبهك حاجه، ان كل صلاه فرض بتيمم، ما ينفعش مثلا تصلي الظهر وتقضي معها الظهر والعصر بتيمم واحد، وتصلي العصر وتقضي معها مثلا المغرب والعشاء بتيمم واحد، وتصلي المغرب وتصلي معها الصبح والظهر بتيمم واحد، لا كل صلاة بتيمم، كل صلاة بتيمم، كل صلاة بتيمم. والطريقة اللي قلت لك عليها هي الأفضل، إن مثلا مع الصبح تقضي صبح وظهر، مش الأفضل، هي الواجبة، مع الصبح صبح وظهر، ومع الظهر عصر ومغرب، ومع العصر عشاء وصبح، ومع المغرب ظهر وعصر، وهكذا باش يجي قضاء مترتب، لأن احنا إذا كانت الفوائد كثيرة فالترتيب واجب غير شرط. شو معنى واجب غير شرط؟ يعني تصح الصلاة لو صليت مع كل صبح صبحين ومع كل ظهر ظهرين ومع كل عصر عصرين، تصح الصلاة، ولكن ارتكبت إثما. المفروض الواجب زي ما قلت لك، مع الصبح تصلي صبح وظهر، ومع الظهر تصلي عصر ومغرب، ومع العصر تصلي عشاء وصبح، وهكذا باش يكون قضائك مرتب. ولا مثلا في القايل انت قبل ما تقيل، مثلا هم يوتولك في العشاء تصلي يومين مرتبة، لان هيك تلخبط الطريقة اللي قلت عليها ني تلخبط شوية في هلبة، يقول لي اني ما قدرش نضبطها، لكن لما نصلي مع الصبح صبحين والظهر ظهرين نضبطها. فعندك حل تاني، انت باعتبار ما عندكش الان وين تطلع وكذا، تصلي اليومين مباشرة، تيمم صبح تيمم ظهر، مثلا انت الآن الظهر أدن وصليت الظهر الحاضر وقالوا لك والله مازال على غدا ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة إلا ربع، في النص ساعة هذا تقدر تصلي يومين، تتيمم تصلي الصبح، تتيمم تصلي الظهر، تتيمم تصلي العصر، تتيمم تصلي المغرب، وتصلي 10 صلوات لبين ما وتالك الغدا، تفتك من النشرة وتفتك من الهم هذا وكذا، وبعدين تقعد طول اليوم مرتاح. ولو قدرت تدير الطريقة هذه تكررها في العشية وتكررها بعد العشاء فهو خير لك وأبقى.
0: نعم. وشيخ سألت يعني علاش منتقل للتيمم، يعني علاش التيمم انقطع الاتصال؟ فهو لو كان بس السبب هو أصابع القدميه المبتورة، هل يعني لا كافي لانتقال التيمم؟
1: لا لا يكفي، لأن احنا عندنا لا ينتقل إلى التيمم إلا إذا كان لا يستطيع فعل أغلب أعضاء الوضوء. يعني أنت الآن تقدر تغسل يديك إلى المرفقين، تقدر تغسل وجهك، تقدر تمسح شعرك، تقدر تمسح الرجل الثانية اللي مش مصابة، فلا يجوز لك أن تنتقل للتيمم. إلا كان يقول مثلا أني قال للطبيب برد بالك تقرب لها قطرة من قريب ولا من بعيد، وهني كان نبي نتوضأ مهما يصير باحتمال يتناتر عليها لما مندير وجهي ولا يديه، فخايف من هذه الجهة. بعدها نقول لك شوف غطيها، إذا كان هكي نقول لك غطيها بحاجة ما تنقلش

0: تتعاود الاتصال بينا باش نفهمه بالضبط.
1: لو كان شيخنا هو قال عمره 82 سنة لو قال ما قدرش نمشي مثلا لدورة المياه أو للحمام أو لمكان الوضوء للوضوء، نقول أن أنت واجب على أبنائك أو من يقوم بعائلك نجيبوا لكم مية لعندك
0: طبعا طبعا واجب حتى يوضوهم إذا كان ما يقدرش هو. إذا كان مثلا لما بيتوضى هو ممكن يدير رجلة يصيبها بالمية، ولما يوضوهم لا يعني يحطوا له المية هم وهم اللي يدلكوا له بحيث يدلكوا له بطريقة لطيفة لا يصل بها الماء إلى الرجل فيجب عليهم ذلك. فنقولوا له يوم عندك من يدين لك هكي لا تنتقل إلى التيمم، يوم ما عندكش صلي بالتيمم. ومرات نقول الصبح يذهبوا للأعمال ولا الظهر يروحوا مخر مثلا ولا العصر ما نلقاش فيهم، نقول له يوم ما تلقى حد تيمم، يوم تلقى حد يقدر يوضيك ولا يجيب لك المية بحيث أنت تتوضى لأنك تقدر تتوضى غير ما تقدرش تمشي، فلا تنتقل إلى التيمم خوفا لأنك لا تستطيع فعل رجل واحدة فقط.
2: الأخت كريمة تقول والدها رحمه الله يعني هاجر زوجته اللي هي والدتها من 2018 إلى وفاته في 24/6/2025، تقول الوالدة مقعدة وهي القيمة عليها وهي تقوم بحاجياتها، فهذه الفترة يعني لم ينفق الزوج على زوجته فيها، فالقاضي قال أن هذا دين على الوالد. فتسأل يا شيخنا هل والورثة ميبوش يعطوا هذا المال؟
3: هو النفقة واجبة على الزوج لزوجته ما دامت في عصمته وما دامت يعني لم تخل بحقوق الزوجية اللي هي نتكلم عن النشوز مثلا معي. فما دامت يعني اللي هو لهجرها وما زالت على عصمته فالنفقة واجبة عليه، وما دام القاضي قد حكم بذلك فحكم الحاكم يرفع كل خلاف. يعني ما دام حاكم القاضي يعني حتى والله حتى قانون دار الإفتاء أن القضاء لما يفصل في قضية أو يحكم في قضية يعني يوقف عندها، يعني حتى إذا الإفتاء تقف عندها يعني
2: ما لا تفصل في المسألة
3: ما نفصلش في المسألة طبعا. نعم لأن حكم الحاكم يرفع كل خلاف.
2: نعم شيخ، نعم شيخ بارك الله فيكم.
4: شيخنا عندنا الأخت أم محمد سألت سؤالا آخر يتعلق بقيام الليل، قالت يعني هي تقوم الليل وتحب أن تقرأ من السور الطوال وبالتالي فهي تحمل المصحف أثناء التلاوة، فإذا ركعت فهو في يدها وإذا قامت فهو في يدها، أما عند السجود فبمعنى تضع المصحف على سجادة الصلاة، معنى لما تجد تحط فيه على الأرض على السجادة ثم تجلس بين سجدتين كذا، فتقول هي يعني ما حكم وضع المصحف على الأرض هكذا على السجادة؟ بعض الناس يقولون يعني هذا كأنه فيه امتهان للقرآن أو إساءة أدب معه، يعني فما حكم ما تصنعه؟
5: هو الحقيقة ما يتعلق بوضع المصحف نص الفقهاء بأنه ما هو مستقبح عادة لا يمكن أن يفعل في العبادة، ولهذا إذا كان في يعني في من عوائد الناس أن الوضع على السجادة أن الوضع على السجادة يعني يوجب الانتقاص والامتهان من المصحف، وإن كان هذا الأمر بعيد، الأمر بعيد أن الإنسان لما يحط يضع المصحف على السجادة أن فيه استنقاص أو امتهان، ففي ظاهر الحال والله أعلم أن هذا لا يضر باعتبار أن لو وضعته وتكون السجادة نظيفة وطيبة ما في بأس إن شاء الله، لكن لو كان هي دارت شيء نقول حين مرتفع شوية لاستشعارا بتعظيم حال المصحف يعني عدة حاجة كيف في جنب
4: الطاولة أو شيء يعني
5: طاولة حتى حاجة نقول الحين باش ما ترقش نفسها مش بالضروري طاولة بالعلو الكبير مرتفع عن الأرض حتى بقدر شبر ولا أقل ولا غير حتى ولو أخذت سجادة أخرى طبقتها نقول إحني لو أشعرت ما يوجب زيادة احترام المصحف هذا طيب، لكن لو وضعته والحنها لم تقصد انتهال حتى هو لا بأس إن شاء الله.
4: نعم بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
6: 90.9 FM
1: شيخنا نبدأ بسؤال الأخت سلسبيل، سألت عن موضوع يتعلق بصرف الذهب، قالت في المدة الماضية وحتى الآن يعني لما بتصرف الذهب في محلات الذهب يقولوا لك لو تبي قيمة الذهب بالدينار من فئة 20 دينار حتكون القيمة بأكثر من لو خدي

0: لو خيتهم بفئة 10 دينار، فهل هذا من جائز أم فيه ربا؟
1: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمعاملة التي ستقوم بها الأخوة هي صرف، أي أنها تريد أن تبيع الذهب وتأخذ مقام الذهب دنانير. فهذا يعني اختلفت الجنس الآن، اختلف هذا ذهب وهذا نقود، وبيع الذهب بالنقود ولا شراء الذهب بالنقود جائز، ما فيش باس، بشرط التقابض في نفس المجلس. فهي لما بتعب تبيع الذهب هذا بتتفاهم معه على مبلغ واحد فقط، ما ليهاش علاقة سواء عشرينات ولا عشرات، المهم تتفق معه على سعر محدد، يقول المبلغ هذا بالعشرينات بيجيب لك هذا 2000 ولا 3000 دينار، تمام، ما فيش باس، يتفقون على ذلك، ثم يحصل التقابض في نفس الوقت. فإذا حصل التقابض في نفس الوقت فلا حرج في هذا البيع إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم أن تتفق معه على سعر واحد وعلى فئة واحدة ويحصل التقابض في نفس المجلس، فإذا حصلت هذه الضوابط فالبيع صحيح.
2: شيخنا، هذا سائل آخر عبر الواتساب، شيخنا يقول ما حكم صلاة من لم يتوضأ من لحم الإبل؟
3: الوضوء من لحم الإبل من المسائل المشهورة التي اختلف فيها أهل العلم، فمذهب جمهور أهل العلم ومنهم علماؤنا المالكية أن أكل لحم الإبل لا ينتقض به الوضوء، وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء، والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور ومشهور مذهب علمائنا المالكية أن أكل لحم الإبل لا ينتقض به الوضوء، فمن أكل لحم الإبل فوضوءه صحيح ولا يلزمه إعادة الوضوء، والله أعلم.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. تمام شيخنا، الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
3: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا. فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
2: نعم شيخنا، بارك الله فيك.
0: الأخ يونس قال شيخنا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وأيضا من قال هلك الناس فهو أهلكهم، فطلب شيخنا تعليق على صحة هذين الحديثين، وأيضا طلب كلمة لتهدئة النفوس، خاصة قال في بعض وسائل الإعلام أو الصفحات أو القنوات أو بعض الناس من يثير الفتنة بين الناس ويعمل على إثارة النعرات والفتن.
4: والله الفتنة هذه قصة، الفتنة هذه قصة، يعني حتى هي مرات مش قاصد الفتنة، هو مرات يعود في كلام يقول والله بتصير حرب والناس في حالة ما يعلم بها إلا ربي متشنجة وكذا، فأنت شوف مرات كلمتك هذه تبدأ عندك أنت مؤثر على السوشيال ميديا هذه ولا غيره، وتقول كلمة في حرب ولا بيرقوا الدولار ولا شبع شم بيديروا، وتخلي الناس في ظنك غير صحيح وانت مش متبت من هذه المعلومة، راه وانت في الحقيقة تؤذي في المؤمنين بغير وجه حق. والنبي صلى الله عليه وسلم هو كان حق انت ما تقولش. يعني توني واحد من الناس لما يقول لي فلان بوه مات ولا كذا، ما نقدرش نقول له صراحة، ماذا بي تجي من غيري. لكن الفتنة أو الكلام بدون صحيح، الكلام بدون مصدر صحيح، وتخويف الناس وحملهم على الهلع وحملهم على تخزين المواد أو على الاقتصاد هو ما في شيء، يعني هذا بروحه في أذى. زيد إذا كان أنت تبي فتنة أصلا، تبي الناس تتقاتل ولا تبي الناس تتعارك ولا تبي الدنيا زي ما يقولوا الليبيين تخش بعضها بالحرب وكذا، حقيقة هذا كله كله من قبيل الضرر بالمسلمين وهو منهي عنه. فالإنسان يسعه نفسه، خليه داب نفسه، كان صارت حرب خليك بعيد عنها، كان صار مشكلة كبيرة ما تخليكش انت لا سبب فيها ولا تخليك سبب في نشرها، مرات أنا مش سبب فيها، لكن ننشرها بين الناس ونزيدهم هلع عليه ما هم فيه.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: 90.9 FM.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم من الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
7: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: بالله أي وسام
8: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: هذه رسالة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، نحن مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، وحالتها النفسية غير متزنة نفسيا، وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
1: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
0: نعم.
1: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
0: نعم.
1: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: والله يعني ما حكم من يقول اللهم حتى زيادة لنا في كل خير والموت راحت لنا من كل شر، ويبدأ يقول إن شاء الله خفيفة زي النار في الليفة، ويقول في أيضا ثاني إن كان في العمر البقية، ويقول ثاني لا شدة بعد المدة، ما حكم ذلك يعني؟
3: تمام تسمع.
2: ما عنديش راديو راهو.
3: شيخنا لو تتفضل بالجواب.
4: إيه.
3: كر بعض الألفاظ يعني يصل الحكم فيها شيخنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا كل شر، وذكر
4: هو على كل حال الدعاء مطلوب، بل هو مخ العبادة كما جاءت به النصوص، لا ينبغي للمسلم أن يغفل عن الدعاء، ومن الدعاء ما يتعلق بآخر العمر، يعني لما هو يدعو بأن يكون العمر يعني زيادة له في كل خير، فهذا طيب بأن يوفقه الله سبحانه وتعالى لعمل الصالحات وأن يقيه الله سبحانه وتعالى من الشرور، فهذا الحق من الدعاء الطيب يعني إن شاء الله. هذا الصيغة الأولى التي ذكرها.
3: إذا كان في العمر بقية كذلك،
4: يعني كله يعني يفيد هذا المعنى، يفيد هذا المعنى أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعل هذا الزمن الذي قدره الله له في هذه الدنيا يعني هو محل عمل الصالحات ومحل الخيرات، ويصرف عنه السوء.
3: كذلك أظن عبارة أخرى بنفس المعنى شيء.
4: نعم، هي طبعا غير بعض الكلمات العامية، وأنه هو لما جعلها خفيفة وكذا. هو الإنسان ما يسألش الله سبحانه وتعالى تعجيل الموت. هذا الجانب اللي ما يسألش الإنسان فيه الله عز وجل تعجيل الموت، من باب قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحد يكون موت لضر أصابه، لكن كونه هو بالكلمة العامية قال جعلها خفيفة زي الليفة والكلام هذا، معناه هو إذا كان هو المراد أن يسأل الله العافية إلى حين الوفاة، يعني يعافى في بدنه وفي أطرافه وفي جميع ما أعطى الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني هذا لا حرج عليه فيه، هذا لا حرج إن شاء الله، بغاية ما في الأمر أن الإنسان لا يسأل الله عز وجل الموت مباشرة من باب قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه.
3: واضح شيخ، بارك الله فيك.
5: 90.9 FM

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم من ذا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: شيخنا الأخت نجاة لعلك استمعت إليها تقول والدها توفي وعندها أخوها توفي قبله.
1: نعم سمعت السؤال. الأخ الشقيق مادام مات قبل الأب أولاده لا حق لهم في الميراث، وهذا القانون باطل، يعني ملفق تلفيق لا أصل له في الشريعة ولا يعتم ولا يعني ليس له قول يعول عليه ويعتمد عليه، ولذلك خاطب الدائر الإفتاء الجهات القضائية منذ شهور طويلة تطلب منهم أن يلغوا هذا القانون اللي هو صدر في عهد القذافي كما ذكرت. وما دام هذا الأب عند أولاد، واحد منهم أخ شقيق مات قبله، عند أولاد آخرون من الأب اللي هو قالت نحن إخوة من الأب، هل نرث أو لا نرث؟ ما دام الولد للشقيق مات قبل الأب وما فيش إخوة أشقاء، إذا كان ما فيش إخوة ذكور أشقاء فالإخوة للأب يرثون، لكن إذا كان في إخوة أشقاء واحد ولا أكثر ما زالوا أحياء فلا يرث الإخوة من الأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. أما إذا كان ما عندهش إلا هذا الأخ اللي هو مات قبله ولاده يطالبوا بميراثه، فنقول ولاده ما عندهمش حق في الميراث والميراث للإخوة للأب.
0: نعم هذا شيخنا، هذا بالنسبة للميراث من الأب، ولا الميراث من الأخ الشقيق الذي توفي قبل والده، لأن هي تسأل عن هذا.
1: لا هما يسأل الإخوة للأب هل يرثون أباهم مع الأخ الشقيق، لأن حسب زعم الأولاد أن الأخ الشقيق يرث، ودام الأخ الشقيق يرث معناه الإخوة للأب معاش يرثوا. هذا هو موضع السؤال المستغرب. نقول لها الإخوة الأخ الشقيق مادام مات هو ما يرثش، كأنه معدوم، كان غير موجود. فالميراث في هذه الحالة للإخوة للأب.
0: نعم
1: والإخوة للأب هم الميراث لهم مش لأولاد الأخ الشقيق. الأخ الشقيق خلاص لأنه ما عندهش ميراثه.
0: نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم.
2: 90.9 FM.
3: أحسن الله إليكم شيخنا. ننتقل إلى سؤال الأخ أبو أحمد. أبو أحمد يسأل في السؤال الأول، يقول ما حكم الصيد بالفلوبر؟
4: نعم هذا جائز، لما لا؟ نعم هذا من أدوات الصيد. نعم سواء كان بالفلوبر ولا بالمقرون ولا بغيره ولا بالبندقية، كل ذلك جائز. نعم
3: طيب سؤال الثاني شيخنا يتحدث عن مسألة، قال المتقاعدين قال مرتباتهم ضعيفة جدا، وكثير منهم يعني يعاني من أمراض مزمنة ويحتاج إلى أدوية، وما يلقاش باش ياخذ هذه الأدوية، ما يلقاش في احتياجاتها الضرورية، ومرتباتهم ضئيلة جدا، بينما قال الحكومة تصرف على مسألة الحج هذه ملايين، يعني يقول والله عز وجل يعني لم يوجب الحج على من لا يستطيع إليه سبيلا، يقول يعني اللي ما عنداش باش يحج سقط عنه ذلك، فالحكومة ما فيش داعي تتكلف هذه التكاليف وتعطي هذا لمن هم أولى، اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة من المتقاعدين والفقراء. فيسأل يقول ما رأي الشيخ حمزة في هذا؟
4: لا كلام صحيح هذا الذي قاله السائل بارك الله فيه، يعني صحيح، لكن ماذا أفعل هنا؟ ماذا أقول؟ على كل حال نعم الكلام الذي قاله السائل صحيح. نعم يعني الناس اللي ما يعني رواتبهم ضعيفة هم الأولى بالمساعدة. نعم هذا كلام صحيح. نعم
3: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوا.

0: شيخنا بخصوص المصلى الذي يريد تغييره إلى منارة وبناء مسجد في الأرض الفضاء.
1: بالنسبة للمصلى الأصل فيه يعني شرط الوقف في كنص الشارع كما هو معلوم، فلا ينبغي يعني نقله من مكانه إلا لضرورة، إلا لضرورة. وحسب الكلام اللي قاله هو قال جاي في الطريق تقريبا، يعني الطريق الآن لا نستطيع خاصة في وضع البلاد الراهن، يعني ما تعرفش الطريق أمتى يعني تنفذ، قد تنفذ بعد 10 بعد 15 عام بعد كذا إلى آخره. والأمر الآخر ونفسك وكلامه ومن كلامه قال إن سيحولونها إلى المصلى، سيحولونه إلى يعني مركز تحفيظ وكذا، فإذا هو قابل للاستعمال،
0: نعم
1: قابل للاستعمال، وبالتالي يعني عملية نوجه في الطريق هذا أمر يعني الله أعلم ماذا يحدث. يعني عند مخطط من السبعينات قاعد منفذ لحد الآن، ومن الثمانينات أو داخلين في حوالي 40 عام وكذا، فالله أعلم على هذه الصورة أعتقد أنه لا يجوز أول شيء نقد المكان لغير ضرورة. يعني لو وجد طريق عام خلاص مع مصلحة المسلمين فيش بس الألف متر سواء مصلحته جيدا حقيقة، يعني بيتطوعوا بها هم أو في حد متطوع بها تقريبا أو كذا، متطوع بها يعني التطوع لماذا؟ للمسجد نفسه، هل هو مصلى بيتوسع المكان نفسه، بيتوسع المصلى بيولي يعني
0: لا هو الألف متر غير ملاصقة للمصلى
1: بعيدة، يعني
0: هو يسأل يعني يبنى المسجد في القطعة الكبيرة الألف متر والمصلى يعني يخلوها منارة لتحفيظ القرآن.
1: إذن الله أعلم، يعني ربما التوسع ربما أن يقعد جزء من المهل إذا كان في حاجة، إذا البناء ما عادش يتحمل بناء قديم، مثلا يقولوا قديم قال له 100 عام، هل البناء والمكان نفسه له 100 عام معي، فإذا المكان آيل للسقوط والبناء ما عادش ينفع وكذا، يبدو منه هو يبدأ التوسع يعني الله أعلم. فزي ما قلت عملية الطريق هذه وخاصة إذا كان هو يعني في الضواحي وفي كذا، الله أعلم متى تأتي هذه الطريق. ما لم تأتي الطريق فلا يمكن الله أعلم أن القول بالجواز، يعني إذا زي ما قلت لك المرات الطريق تقول حتى 30-40 عام تنفتش، وهذا الإنسان اللي بنى هذا الوقف يريده أن يستمر ما دام صالحا للاستعمال، فإزالته الله أعلم بهذا الشكل لا تجوز.
0: نعم شيخ
1: الله أعلم. يعني
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باء.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
7: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
8: بالله أي وسام
9: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ مهاب، تفضل.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف الحال يا شيخ؟
2: الله يبارك فيك يا مهاب، تفضل.
3: عندي سؤال يا شيخ.
2: نعم.
3: البيانات في فترة من الفترات وقع صار حادث عرفات.
2: ايه.
3: مروك.
2: ايه.
3: وكنت أقول عين سوق وكان معي شخصين.
2: ايه.
3: وواحد من الأشخاص هذا توفى.
2: ايه نعم.
3: نبي يحق علي
2: انا الصيام. شنو قال تقرير المرور؟ شنو اللي خش فيكم غلط ولا
3: لا؟ احنا بروحنا
2: خش فينا
3: حد.
2: انت تسوق
3: و يعني السيارة انقلبت.
2: انقلبت فيك السيارة وهذا الاخ توفى.
3: بالضبط.
2: اي هذا قتل خطأ. اي هذا قتل خطأ، تجب فيه الدية على العاقلة وصيام شهرين متتابعين.
3: تمام ان شاء الله.
2: امين واياكم.
1: 90.9 FM.
4: لان الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولان مذهب الامام مالك هو ارث الاجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحله فقهيه ماتعه نتجول فيها بين ابواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 18 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، لازلنا في شرح باب الحج من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلفه مؤلف الأصل الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا عند الكلام على ما يسن بمزدلفة، حيث قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى: وسن جمع العشاءين بمزدلفة وقصر إلا أهلها كمنا وعرفة. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله يتكلم عن واجب من واجبات الحج، ألا وهو نزول بمزدلفة. فمزدلفة عندنا فيها واجب، وهو النزول بقدر حتى الرحال، كما سيأتي والمصنف يذكر هذا الأمر، قد ذكرناه في الحلقة الأولى عند حديثنا عن أركان الحج وواجباته.
0: نعم صحيح.
1: وفي هذا الواجب عندنا سنتان، ألا وهما الجمع والقصر، الجمع بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء جمع التأخير مع قصر العشاء، طبعا المغرب لا تقصر. وعندنا في النزول بمزدلفة مندوبات، منها يعني المبيت بها، وكذلك الوقوف بالمشعر المشعر الحرام للإسفار.
0: سيأتي معنا شاء الله.
1: نعم سنأتي عليها بالتفصيل، لكن هذا يعني كمقدمة. وعندنا كذلك الإسراع ببطن وادي محسر، وسنأتي عليها بالتفصيل. فبدأ المصنف بالكلام عن سنن النزول بمزدلف، فقال: وسن جمع العشاءين بمزدلف. هذه السنة الأولى، جمع تأخير، يعني بعد أن يدفع الحاج من عرفات ينزل في مزدلفة، وعند نزوله يجمع ويصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير بأذانين وإقامة، كما جاء أو بأذان وإقامتين عفوا، كما جاء في حديث جابر، هذا عند حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفة نزل بمزدلفة وصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، وبعد ذلك اضطجع ونام إلى الفجر وصلى الفجر بأذان وإقامة، وبعد ذلك يعني ركب ناقته القصواء وانطلق صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، فصعد عليه، وهو يعني على جبل قزح المعروف هذا، فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بالمشعر الحرام إلى الإسفار، يعني الإسفار تضوى الدنيا وقاعد ما زرقتش الشمس، فهذا هو الإسفار البين، إلى الإسفار. وبعد ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم لرمي جمرة العقبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. فأفعال الحج والعمرة وغيرها من العبادات هذه أخذت من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. إذن عندنا سنة، السنة هي أن نجمع بين العشاءين، وهذه السنة لجميع الحجاج حتى لمن هم من أهل مزدلفة. أما القصر فهي أيضا لجميع الحجاج، إلا نستثن منهم أهل مزدلفة، وهذا ضابط عندنا في ما يتعلق بالحج، مثلا جمع الظهر والعشاء، وهذا جمع الظهر والعصر، الظهرين يعني في عرفة بمسجد نمرة، أو حتى لمن لم يكن بمسجد نمرة هذا من السنة أيضا الجمع. هذا الجمع سنة للجميع، لكن القصر لا يكون لمن هم من أهل مزدلفة، لمن هم من أهل مزدلفة لا يقصرون في منطقتهم ويقصرون في عرفة، ومن كان من أهل عرفة يجمع في عرفة ولا يقصر بها ويقصر في مزدلفة، وهكذا منن، من كان من أهل منن لا يقصر يقصر بها ويقصر من كان من غير هذه المنطقة.
0: فإذن مخصوص شيخنا من أهل ميناء أو أهل عرفة أو أهل مزدلفة اللي عايش غادي يعني
1: اللي ساكنين
0: اللي نعم ساكن غادي
1: اللي يعني ساكن غادي نعم المقيمين بها نعم. نعم هذا ما قصده المصنف قال وقصر إلا هذه السنة الثانية. إذن السنة الأولى الجمع وقلنا هذه عامة لجميع الحجاج، والقصر قلنا لجميع الحجاج أيضا نستثني منهم فقط من كان مقيما بمزدلفة نعم. كما استثنينا في
0: من كان مقيما بعرفة
1: من كان مقيما بعرفة، وكما سنستثني من كان مقيما بمنن نعم. من القصر أيضا
0: نعم.
1: قال وقصر إلا أهلها كمنن وعرفة نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قدمتا أعادهما بها إلا المعذور فبعد الشفق في أي محل إن وقف مع الإمام والناس بعرفة وإلا فكل لوقته.
1: نعم هنا يعني هذه السنة من صلى المغرب والعشاء قبل أن ينزل بمزدلفة، قبل أن يأتي مزدلفة صلى المغرب والعشاء، قال مندوب في حقه من يسن في حقه أن يعيدهما ليأتي بهذه السنة، لكن بضوابط وشروط. فعندنا نستطيع أن نفصل هذه المسألة بأن نقول هذا الذي صلى بغير مزدلفة إما أن يكون قد وقف مع الإمام ومع الناس، أو أنه جاء متأخرا ولم يقف مع الإمام ومع الناس، لأنه هو يدرك الوقوف يدرك الركن، ولو جاء بعد منتصف الليل يدرك الركن ويجب عليه هدي لأنه فوت الوقوف في النهار بالنسبة لمذهبنا. فالمهم من لم يقف مع الإمام ومع الناس فهذا نقول له يصلي كل فرض في وقته، المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، ولا يعيدهما عندما يأتي إلى مزدلفة. ومن صل يعني وقف مع الإمام ومع الناس ولكنه تأخر يعني فلم يصلي بمزدلفة ولم يجمع وجمع قبلها، فنقول هذا يعني صلاته أو جمعه للمغرب والعشاء قبل مزدلفة إما أن يكون لعذر تأخره أو لغير عذر، عذر في نفسه كونه مريض أو كذا، أو عذر في دابته أو راحلته أو سيارته أو كذا. فإن كان لعذر فهذا لا بأس يجمعهما أينما حبسته راحلته أو سيارته أو كذا يجمعهما ولا يعيدهما عندما يأتي إلى مزدلفة. أما من كان تأخره لغير عذر فهذا نقول له حتى وإن صليتهما قبل أن تصل إلى مزدلفة يسن في حقك أن تعيدهما في مزدلفة. فهذا معنى كلام المصنف في هذه الجزئية.
0: وإن قدمتا أعادهما بها إلا المعذور فبعد الشفق في أي محل.
1: المعذور إذن عادي
0: أيه.
1: في أي محل وما يعودش.
0: هذا إن وقف مع الإمام والناس بعرفة.
1: نعم قلنا من لم يقف هذا
0: وإلا في كل لوقته.
1: في كل لوقته هذا نعم. معنى الكلام نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام على ما يجب بمزدلفة فقال ووجب نزوله بها.
1: نعم عندما يدفع الحاج من عرفات فإن لم ينزل بها مطلقا وذهب مباشرة إلى منى ليبيت بها ويرمي جمرة العقبة فهذا نقول له يجب عليك دم، لأنك فوتت واجبا من واجبات الحج. فالواجب عندنا في مزدلفة هو النزول بقدر حط الرحال، يعني نقول نصف ساعة أو شيء من هذا القبيل أو أكثر، يعني بقدر ما الإنسان ينزل كان عنده ساك ولا شنطة وفيها شيء من الأكل يأكل ويجمع الصلاتين، خلاص أنت أديت الواجب. من فعل هذا وانطلق بعد ذلك دفع وذهب إلى منى نقول له خلاص أنت أتيت بالواجب ولا يجب عليك دم. لكن من لم ينزل مطلقا أو نزل بسرعة وصعد لم ينزل بقدر حط الرحال فهذا نقول له وجب عليك دم، لأنك فوت واجبا من الواجبات. وسبق وأن ذكرنا ونزيد نذكر قلنا الركن عندنا والفرض في الحج ما يبطل الحج بتركه، وهي أربع فرائض أربع أركان، وهي الإحرام والسعي بين الصفاء والمروة وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة. هذه الأربعة هذه لا تنجبر بالدم، يبطل الحج بتركها إن فاتت ولم يمكن التدارك. وباقي الأفعال عندنا واجبات، وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف إن تحتم نزول مزدلفة في رجوعنا مبيت ليلات ثلاث بمنن. فإذا عندنا من الواجبات التي إن فرط فيها الحاج ولم يأتي بها وجب عليه الدم هي النزول بقدر حط الرحال بمزدلفة. نعم
0: شيخنا، يعني قد يحدث لبعض الحجاج خاصة لما يكون يعني سائق الحافلة ممكن جديد ما يعرفش الطرق، أحيانا لما ينطلق بهم يعني من عرفة يسلك طريق يعني تذهب به إلى ميناء بشكل مباشر من غير ما ينزل في عرفة، بعفوا من غير ما ينزل في مزدلفة يعني.
1: نعم.
0: فهذا يعني يفوت عليهم النزول بمزدلفة.
1: نعم.
0: يجب في حقهم دم.
1: يجب عليهم دم.
0: نعم.
1: من فوت فاته هذا الواجب، لأن هذا واجب.
0: نعم.
1: تو الجمع من لم يجمع فوت سنة.
0: سنة. نعم.
1: الوقوف بالمشعر الحرام، المبيت بمزدلفة، هذه كلها يعني مندوبات وسنن. الأفضل للحاج أن يأتي بحجه بتمامه ليكتمل أجره وكذا، لكن لا يجب عليه دم إن فوت شيء من السنن أو من المندوبات، لكن إن فوت واجبا فيجب عليه دم. نعم.
0: هو شيخنا شو المقصود بالدم؟
1: الدم اللي هو الهدي.
0: نعم.
1: الهدي، وأحيانا يطلق الدم على الفدية أيضا.
0: نعم.
1: لكن الفدية يعني فمن وسنأتي نتكلم عليها، لكن الفدية تكون بواحد من ثلاثة أمور، لمن حلق مثلا، أو فقد قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنسك اللي هو دم.
0: دم،
1: لأن الفدية تكون بالدم وبغير الدم، لكن الهدي ما يكونش إلا بالدم، يعني النسك يتقرب به إما بدنة وإما بقرة وإما شاه. نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يندب بمزدلفة فقال وندب بياته وارتحاله بعد صلاة الصبح بغلس.
1: نعم، سبق وأن أشرنا عندنا مندوبات.
0: نعم.
1: بمزدلفة هي ثلاثة، وفيه مندوب رابع سنذكره لأن المصنف ذكره بعد ذلك عند حديثه عن رمي جمرة العقبة، ويغفل عنه الكثير ولابد أن ننبه عليه وذكرنا فيه يا شيخ، اللي هو المندوب الرابع. قول لي المندوب الرابع.
0: إن شاء الله.
1: عندنا المندوب الأول اللي هو المبيت بها، وقد سبق وأن ذكرنا حديث جابر وغيرها، أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك تدل على هذا المندوب اللي هو المبيت بمزدلفة. فمن لم يبت طالما قد حط الرحال وبقدر جمعه بين الصلاتين وبقدر أن يأكل شيء يسير أو يشرب أو كذا، وبعد ذلك انطلق إلى منى، نقول له خلاص أنت ما عليكش دم طالما أنت أتيت بالواجب، لكن إن أردت الفضل في ذلك فينبغي عليك أن تبيت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التبيت بها، فالمبيت هذا مندوب، من لم يأتي به لا يجب عليه دم ولا وقد اكتمل، أو نقوله يعني
0: صح حجه
1: لكن لم يكتمل، إن أردت الكمال فعليك الإتيان بالمندوبات والسنن كلها. نعم. يضطجع إلى الصبح، والصبح يعني هنا قال وارتحاله بعد صلاة الصبح، لأن ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته القصواء، يعني بغلس يعني الدنيا قاعدة مظلمة، لحديث عائشة رضي الله عنها كنا نساء المؤمنات يشهدن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفن متلفعات بمرطهن لا يعرفن من الغلس، من الغلس اللي هي الظلمة، يعني قاعدة الحكاية مظلمة، والإسفار اللي هو تضوى الدنيا وقاعدة مزرقتش الشمس. فإذا هذا مندوب يبيت بمزدلفة إلى أن يصلي الصبح، بعد أن يصلي الصبح والحكاية قاعدة مظلمة مضوطش الدنيا، يطلع يركب راحلتها أو على قدميه، يعني حتى على رجليه ما فيش بأس، وهذا عن تجربة، يعني المسافة ليست بعيدة، من أراد أن يبيت حتى الحافلة، يعني طالما الإنسان في صحة وعافية، تو العجزة وكبار السن واللي ما يقدرش يمشوا على رجليهم لا بأس حتى مشوا مع الحافلة، لأن أكثر الحافلات الآن ما يبيتوش إلا القليل، هذا ما جربناه. فيذهبون يعني للمبيت بمنن، فهذا قد فوتوا هذا المندوب، لكن النصيحة لمن كان به صحة وعافية وأن يبيت ويأتي بهذا المندوب إلى أن يصلي الصبح، بعد أن يصلي الصبح يقوم ويذهب إلى المشعر الحرام، وقد قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهنا لاحظ أنه إلى الغلس وبعد إلى المشعر الحرام وعند الإسفار قبل طلوع الشمس تدفع بها وتذهب إلى منى كما سيأتي في المندوبات الأخرى، وهذا مخالفة للمشركين في الجاهلية قبل الإسلام، كان ما يسمون بالحمس، يعني يسمون قريش أنفسهم بالحمس، ويجعلون لأنفسهم يعني موقفا غير موقف عامة الناس. الناس يقفون بعرفات، أما قريش اللي هم الحمس قالوا نحن نقف بمزدلفة. لماذا؟ لأن مزدلفة في الحرم، قالوا نحن ينبغي أن نعظم الحرم أكثر من ما نعظم الحل، ونجعل لأنفسنا خصوصية على عامة الناس. ولهذا نزلت هذه الآية ردا عليهم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني جمهور الناس اللي هو ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد ورد المشعر الحرام، وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه قف وادعوا بالمشعر للإسفار وأسرعا في بطن وادي النار، اللي هو هذا هو اللي هو يعني
0: سيأتي المصنف.
1: نعم ببطن محاسر الإسراع ببطن الوادي، وسيأتي يعني هذا المندوب الإسراع دون الجري، هرول يعني هرول فيه المسلم والذكر تحديدا يعني الرجل. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ووقوفه بالمشعر الحرام مستقبلا للدعاء والثناء للإسفار وإسراع ببطن محسر.
1: نعم، هذه إذن هي المندوبات الثلاثة، المبيت هذا مندوب بمزدلفة، وعندما نصلي الفجر نذهب للمشعر الحرام ونستقبل القبلة وندعو الله فيه إلى الإسفار، يعني إلى أن تضوى الدنيا قبل ما تزرق الشمس، حتى نخالف المشركين الذين كانوا يدفعون منها بعد الشروق بعد طلوع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك. فنحن نبقى إلى الإسفار، تضوى الدنيا قبل طلوع الشمس ندفع منها إلى منى لرمي جمرة العقبة. والإسراع في بطن وادي محسر اللي هو وادي النار، يعني هذا نسرع فيه ونهرول، طبعا هذا الأمر للرجال لا للنساء، دائما عندما نقول سعي عندما نقول رمل غيره هذه سنن ومندوبات تخص الرجال لا النساء، لأن المرأة مطلوب فيها الستر لا ليس مطلوب فيها الجري وغيره.
0: طيب شيخنا، هذه المندوبات الثلاث، ما هو المندوب الرابع؟
1: نعم، المندوب الرابع الذي سيذكره المصنف عند حديثه عن رمي جمرة العقبة هو أن الحاج يلتقط الحصيات السبع التي هي لرمي جمرة العقبة يلتقطها من مزدلف. إن التقطها من مكان ثاني فلا بأس، لكن مندوب وخصوصا رمي جمرة العقبة فيها خصوصية يندب التقاطها من مزدلفة، ويغفل الكثير عن هذا. والأمر الآخر عن تجربة يا شيخ في مثل هذا، يعني ينبغي ليس فقط التقاط سبع حصيات لرمي جمرة العقبة، بل التقاط الحصيات كلها. عندنا احنا سبعة لرمي جمرة العقبة، هذا في يوم الحج الأكبر لن نرمي إلا جمرة العقبة التي سنتحلل بها التحلل الأصغر، وعندنا الأيام من الثلاثة لمن أراد أن يتأخر ويكملها كلها، كل يوم عندنا 21 حصى، يعني 21 في الثلاثة ب63 مع سبعة 70، يعني دير كيس أنت بورزة غيرة حاجة وتضع فيها الحصيات. والحصى كما سيأتي، الحصى ينبغي أنك أنت اللي بتاخذها هذه ما تكونش صغيرة يعني مثل الحمصة أو كذا، لا قالوا مثل الأنملة، الأنملة الإصبع يعني أو طرف الإصبع هذا، يعني نقوله مثل الفول في حجم الفول، أكبر شوية أصغر بيسير ماشي، لكن ما تكونش صغيرة جدا لأن الصغيرة لا تجزي، والكبيرة لو واحد بياخد رشادة كبيرة ويرمي بها تجزي مع الكره، فالمطلوب أنها تكون في حجم الفول الحصاء أو رشادات هذا اللي بناخدهم أنا وبنجمعهم، وحب ذا لأنك لن تجد هناك يا شيخ أقل شيء في المكان اللي فيه المخيمات وكذا، يعني وكأنها كلها الحكاية صوان غادي، وسيأتينا أنه يكره أنك أنت تكسر تأخذ رشادة وتكسرها على اثنين وعلى ثلاثة وكذا، ويكره أنك ترمي بحجر أو بحصى قد رمي بها. فلهذا في مزدلفة الحصى موجود بكثر، فالنصيحة للحاج أن يلتقط الحصى من مزدلفة سواء لرمي جمرة العقبة أو لغيرها من جمرات منن، يأخذها كلها بالزايد. مش غير 70، مفروض حتى أكثر كان يقدر يأخذ لعله يحتاج بعض الحجاج وكذا ويعطيه، لأن سيأتينا بالنسبة لرمي لحصيات التي يرمي بها في أيام منن يأخذها يلتقطها من أي مكان، ما فيش بس ما فيهاش مندوب معين، عندنا المندوب فقط هو التقاط الحصيات. لماذا؟ لرمي جمرة العقبة، هذه مندوبة أنك إحنا نأخذوها منين؟ نأخذوها من مزدلفة. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن جمرة العقبة ومندوباتها، فقال ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا،
1: نعم طبعا هي جمرة العقبة ليست مندوبة، هي واجب من الواجبات، وهي اللي بنتحلل بها التحلل الأصغر، وأمرها شأنها عظيم ومكانها في النسك. لكن المندوب وين؟ المندوب هو أني أنا أول ما نصل نرميها،
0: يبادر بالرمي،
1: المبادرة. نعم. الاستعجال المبادرة به، مش نمشي ننزل نحط رحالي ونريح وغيره وبعدها نرميها، لا. إن كنت راكبا فراكب، وإن كنت ماشيا فماشي، فالمبادرة مطلوبة. أول ما أصل إلى منن ينبغي أن أبادر برمي جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي الأخيرة يا شيخ. عندنا الجمرة الأولى التي هي محادية أو جهة مسجد منن، هذه الجمرة الصغرى، وعندنا الجمرة الوسطى، وعندنا جمرة العقبة يعني الجمرة الكبرى اللي هي الثالثة. وفي يوم الحج الأكبر لن نرمي الجمرة الأولى ولا الوسطى لن نرميهما، هذا سنرميها في أيام منن. في أيام منن سنرمي، كل يوم نرمي الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، لكن في اليوم الأول لن نرمي إلا جمرة العقبة، فاللي يفهم هذا الأمر. نعم.
0: قال ومشيه في غيرها.
1: نعم. إذن شفت، والمشي يا شيخ في بعض النسق واجب، وقد مر معنا هذا، وللتذكير نقول إن المشي للقادر في طواف الإفاضة وفي طواف القدوم، وكذلك في سعي الحج وسعي العمرة كذلك، هذا واجب. فمن ركب كروسة ولا دراجة ولا غيره وهو قادر على المشي، هذا نقول له راه وجب عليك دم، وجب عليك هدي، لأنك أنت قصرت في واجب. بينما المشي في رمي أيام منن في جمرات منن، فقال هذا مندوب أنك تمشي، لو ركبت ما فيش بأس، وجمرة العقبة على هيئتك التي أنت أتيت بها، إن راكبا فراكب وإن ماشي فماشي، لكن مع الازدحام وكذا يعني الآن لعله لا يسمح لما نتكلم على الدواب وكذا، يعني عصر مثل هذا فات، لكن سابقا يعني هم كانوا يأتون على دواب، فبالدابة متاعه يأتي ويرمي الجمرة يعني. نعم.
0: لا ما شاء الله يكون أربع أدوار هي أصلا.
1: طيب الجمرة. ماشي، لكن عموما لا يجب علي المشي في رمي الجمار وإن كنت قادرا عليه. نعم. بل في جمرة العقبة يندب على الهيئة التي أتيت بها. لو واحد جايب دراجة أو كذا يعني، أو المركوبات هذه الصغيرة أو كذا، فما فيش بأس لو رميه وهو راكب، لا يطلب المشي فيها.
0: نعم.
1: بينما في رمي جمرات منن في أيام الثلاث قالوا هذه مندوب فيها المشي، ولو ركبت وأنت قادر على المشي ما فيش بأس، لكن الأفضل المشي. نعم.
0: ثم قال وحل بها غير نساء وصيد.
1: نعم. هذا التحلل الأصغر، عندما نرمي جمرة العقبة سنتحلل التحلل الأصغر، فيحل للحاج بهذا النسك برمي جمرة العقبة، يحل له

0: أن يأتي زوجته أو أهله، لا نقول هذا مزال، حتى يتحلل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة كما سيأتي تفصيله. فعندنا هذا التحلل الأصغر يباح لكل شيء إلا الصيد وإلا النساء، وعندنا في المذهب مكروه الطيب كما سيشير إلى ذلك المصنف. الطيب لا بأس أن تطيبت بعد رمي جمرة العقبة، لكن الأفضل أن تتركه حتى تتحلل التحلل الأكبر. نعم.
1: قال: وحل بها غير نساء وصيد وكره الطيب. ثم قال رحمه الله: وتكبيره مع كل حصات وتتابعها ولقطها.
0: نعم، هذه مندوبات تتعلق برمي جمرة العقبة. فيعني المندوب هذا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فأنا إن فعلته أتحصل على الثواب وتكتمل عبادتي وأتحصل على الأجر العظيم، وإن أنا لم آتي بها لم يجب علي دم ولا غيره. فمن المندوبات أنه عندما أرمي كل حصى أكبر الله أكبر، عندما أرمي كل حصى من الحصيات السبع هذه التي أرمي بها جمرة العقبة التكبير فيها. وهذا المندوب سواء في جمرة رمي جمرة العقبة أو في غيرها من الجمار في أيام منن. وكذلك التتابع، يعني ما يكونش فيه فاصل بين رمي كل حصى والأخرى، فلو حصل فاصل لا يبطل هذا الرمي، لكن الأجر حتى يكون أفضل ما يكونش فيه فاصل بين رمي هذه الحصيات،
1: أجرت بعض يعني.
0: نعم. ولقطها، طبعا المقصود باللقط هنا يعني سواء التقطها بنفسه أو لقطها له غيره لا بأس. وقد قلنا من المندوبات أنها بالنسبة لجمرة العقبة أن تكون قد التقطت من مزدلفة، من أسفل تساق من مزدلفة، يقول ابن عاشر: كالفولي وانحر هاديا إن بعرفة أوقفته. فالشاهد إذن عندنا من المندوبات أن الإنسان يلتقطها بنفسه أو يلتقطها له غيره لا بأس، لكن قلنا من المكروه أنك تأخذ حصى وتقعد تكسر فيها على أجزاء، وهذا مرات تحتاج له لو أنت ما التقطش من مزدلفة. فلهذا النصيحة لجميع الحجاج أن يلتقط الحصى لجميع الجمرات، لجمرة العقبة ولغيرها من أيام منن، كلها يلتقطها من مزدلفة لأنه متوفر بكثرة في مزدلفة. قلنا مكروه أنك أنت تكسر يعني حجرة أو كذا حتى إلى أجزاء وترمي بها تجزئ، لكنها مكروه، الأولى عدمه. وكذلك مكروه أنك أنت تأخذ حصى قد رمي بها. نعم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وذبح وحلق قبل الزوال وتأخيره عن الذبح والتقصير مجز.
0: نعم، هذه جزئيات كثيرة ومندوبات، نأتي على الأول. قال: وذبح وحلق قبل الزوال. طبعا الذبح لمن وجب عليه الذبح الهدي للتمتع أو غيره هذا واجب، أو لمن أوقفه معه هذا واجب وليس مندوب. وكذلك الحلق واجب من الواجبات وليس مندوب. لماذا ذكره هنا؟ قال محل المندوب يعني كونه قبل الزوال، حبذا أن يكون الذبح والحلق قبل الزوال.
1: المندوب هو التوقيت،
0: التوقيت فقط. نعم. وإلا فهما واجبان، إذن فمحل المندوب أن لا يؤخرهما إلى ما بعد الزوال.
1: الزوال هو الظهر يعني أذان الظهر.
0: نعم. نعم، أذان الظهر. وبعد ذلك قال: وتأخيره عن الذبح، يعني التأخير الحلق على الذبح.
1: هذا مندوب روحه يعني.
0: مندوب. فلو قدم الحلق على الذبح أجزأه. تو الذبح طبعا عندنا في الغالب بداية التوكيل الآن. قليل من يتولاه بنفسه مع هذه الأعداد الكبيرة وكذا. التوكيل مجزئ هو. فعندنا يعني الحمد لله أن الذبح وترتيبه مش واجب في المذهب عندنا يا شيخ، وهذه ستأتينا وسنفصل فيها أكثر، لكن لابد من الإشارة إليها الآن. أفعال يوم الحج الأكبر أربعة، اللي هي رمي جمرة العقبة والنحر على هذا الترتيب، ونحر الهدي، وبعدها الحلق، وبعدها طواف الإفاضة، التي يجب ترتيبها اثنان. لابد أن يتقدم الرمي على الحلق، فإن تقدم الحلق أنا تخيل، مش لو قلنا احنا رمي جمرة العقبة هو الذي سأتحلل به التحلل الأصغر. أنا كنت ممنوع من حلق الشعر ومن أخذ من الأظافر وغيره، لكن لما رميت جمرة العقبة تحللت التحلل الأصغر ولا بأس بعد ذلك أنا أخذ من شعر.

0: تخيل أن يعني أحلقت من أفعال هي يوم الحج الأكبر، لكن أتيت بها قبل رمي جمرة العقبة. عندنا وجبت علي فدية لأنني يعني أحلقت قبل أن أتحلل التحلل الأصغر، فإذا هذا واجب أن يكون الرمي قبل الحلق. والواجب الآخر في ترتيب هذه الأفعال الأربعة أن يكون طواف الإفاضة أيضا متأخر عن ماذا؟ متأخرا عن رمي جمرة العقبة. فإن قدمت بأن ذهبت لطواف الإفاضة قبل أن أرمي جمرة العقبة فقد وجب علي هدي. الباقي باقي الأفعال ترتيبها مندوب وليس واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لمن سأله عن ذلك. فلو أنا أتيت مثلا بالنحر، انحرت قبل رمي جمرة العقبة ما فيش باس، خلفت المندوب بس لكن ما عليش دم. أو مثلا الحلق، حلقت قبل النحر ما فيش باس. أو طواف الإفاضة فعلته قبل يعني الحلق أو قبل رمي جمر أو قبل النحر ما فيش باس، أو قبلهما معا ما فيش باس. إذن لابد نركز عليه فعلين، لابد الرمي يكون قبل الحلق حتى لا يجب علي فدية،
1: وقبل طواف الإفاضة
0: حتى لا يجب علي هدي.
1: نعم. نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والتقصير مجز.
0: نعم، هو النبي لا شك أن الحلق أفضل، وقد قال الله عز وجل: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولكن لا شك أن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا: اللهم اغفر للمحلقين، بعد ذلك قالوا له وللمقصرين، قالوا للمقصرين بعد ذلك. فلا شك أن الحلق أفضل، لكن يجزي، يحصل به التحلل، تكون قد أتيت بهذا الواجب إن أنت قصرت. لكن ينبغي الانتباه، في مذهبنا لا يكفي الاقتصار والأخذ من بعض الشعر سواء بالحلق أو بالتقصير، لابد من الأخذ من عموم الشعر سواء هذا في الرجل أو المرأة. طبعا المرأة سنتها هي التقصير، لا يشرع في حقها تأخذ قدر أنمو، لو نقوله مثلا 3 سنتي 4 سنتي تجمع شعرها طرف من أطراف الشعر مش من أصول شعر. وبالنسبة للتقصير في حق الرجل قلنا يجزي التقصير لا بأس به، هذا درجة ثانية، الدرجة الأولى هي الحلق، لكن إن فعل التقصير ما فيش بأس. لكن في حق الرجل تقصيره يكون بالاقتراب من أصول الشعر لا من طرف الشعر. طيب المرأة قلنا تقصيرها أن تجمع جميع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة 3-4 سنتي من طرفه به، لكن الرجل إن أراد التقصير ولم يعني يحلق نقول له ينبغي أنك أنت تقترب من أصول شعرك، تأخذ مثلا نقول إحنا رقم 4-5 غيره اللي هو ما فيش بس، فهو اقترب من باي. طيب هو لم يقترب من أصول شعره وإنما أخذ من أطرافه، البعض عنده شعر طويل أو كذا خذ من أطراف جميع شعره
1: بالمقص وخلاص،
0: بالمقص من جميع الشعر. نعم. طبعا قلنا كان من بعض الشعر ما يجزيش، لكن هو خذ من أطراف الشعر، قالوا لا بأس يجزيه طالما أخذ من جميع شعره، ولكن من الأطراف قالوا يجزيه مع الكراهة. يعني الأولى بالنسبة لتقصير الرجل أن يقترب من أصول شعره، والمرأة تأخذ من طرف شعرها، ومن الكل لا من البعض، لابد أن ننبه على هذا. التقصير والحلق حتى يجزئ في مذهبنا لابد من عموم شعر، مثل مسح الشعر الرأس في الوضوء يا شيخ، لا يجزئ عندنا مسح بعض الرأس، لابد أن نمسح الرأس كاملا في الوضوء. فكذلك هنا الحلق والتقصير يتعلق بجميع الشعر، شعر الرأس.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وهو للمرأة تأخذ من جميع شعرها نحو الأنملة، والرجل من قرب أصله وأجزأه الأخذ من الأطراف لا حلق البعض.
0: نعم
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. كنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الركن الرابع من أركان الحج، ألا وهو طواف الإفاضة، حيث قال: الركن الرابع طواف الإفاضة، وحل به ما بقي إن حلق وقدم سعيه. تفضل شيخ.
1: شوف يا شيخ، بداية أذكر أننا سبق أن شرحنا ما يتعلق بأنواع الطواف. فعندنا طواف ركن يبطل الحج بتركه وهو طواف الإفاضة، وعندنا طواف واجب يجبر بالدم وهو طواف القدوم لمن وجب عليه، فهو لا يجب على جميع من قصد بيت الله الحرام للحج، يعني يجب على البعض دون البعض. نعم، وقد سبق أن فصلنا فيه. وعندنا طواف الوداع وهو في المذهب عندنا سنة لا واجب. فالآن يتكلم عن الطواف الذي هو ركن وفرض يبطل الحج بتركه، وبه يحصل التحلل الأكبر، لكن بشرطين. متى يعني هو المعلومة اللي عندنا مثلا شائعة انه يقول لك التحلل الأصغر يحصل برمي جمرة العقبة، والتحلل الأكبر يحصل بطواف الإفاضة. نعم، كلام صحيح، لكن بشرطين. حتى يحصل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة لابد أن يكون ثمة شرطان: أن أكون قد حلقت قبل طواف الإفاضة، لأن سبق أن ذكرنا أن الحلق وطواف الإفاضة مش واجب ترتيبهم، مندوب فقط. فلو أنا قدمت طواف الإفاضة رميت جمرة العقبة مثلا ولم أحلق، وأتيت لطواف الإفاضة، قلت مش قلتوا لي أنتم مندوب، يلا ما فيش بأس نأتي لطواف الإفاضة أولا بعد ذلك سأحلق أو أقصر، فهذا هل سيتحلل التحلل الأكبر؟ هو حتى التحلل الأصغر قاعد ما تحللاش. فهذا شوف، هذا لا يتحلل التحلل الأكبر. فإن جامع بعد أن طاف طواف الإفاضة وقبل أن يحلق، هذا سنقول له عليك دم، وإن استاضى فلا بأس، إن استاضى فلا بأس. هذا شيء. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الأول حتى أتحلل أنا التحلل الأكبر بطواف الإفاضة لابد أن أكون قد حلقت قبل طواف الإفاضة. الشرط الثاني حتى يحصل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة هو أن أكون قد سعيت سعي الحج، بأن يعني وجب علي طواف القدوم فسعيت بعد طواف القدوم، لأن السعي سبق وأنه من واجباته أنه يكون بعد طواف، لابد أن يكون بعد طواف، وحبذا بعد طواف محتم، ما يجيش انت يعني بعد طواف غير محتم اللي هو طواف القدوم عندنا المحتم وطواف الإفاضة، واحد واجب والآخر فرض وركن. فإن لم أطف طواف القدوم بأنه لم يجب عليه مثلا، وهذا الغالب عامة الناس يعني يتمتعون، طالما هو تمتع، ربنا يقول فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، يعني يذهب وهو محرم بالعمرة فيفعل أركان العمرة ويتحلل منها ويبقى حلال إلى يوم التروية، يحرم من المسجد أو من فندقه، فمن أحرم من هناك لم يجب عليه طواف القدوم، وبالتالي لم يسعى سعي الحج، فهذا مازال أمت بديره، بديره بعد طواف الإفاضة. فمن طاف طواف الإفاضة وهو لم يسعى نقول له أنت لم تتحلل التحلل الأكبر إلا بعد أن تسعى سعي الحج.
0: نعم.
1: وقد ذكرنا فيما مضى، لعلك تذكر معي الشيخ عبد الرحمن، نعم، أنه قلنا يندب في حق الآفاق اللي يجي من الآفاق زي حالاتنا وتونس ومصر ومغرب وغيره ويذهب إلى هناك، حتى المتمتع عندما يريد الإحرام من الحج قالوا يندب في حقه أن يخرج للميقات، فإن أتيت أنا بهذا المندوب وعند إحرامي لم أحرم من البيت وخرجت إلى الميقات وأحرمت منه عند ذلك سيجب علي طواف القدوم. صحيح. إن لم يضيق الوقت على الوقوف بعرفة طبعا.
0: نعم مرة
1: نعم. فإن وجب علي طواف القدوم وطفت طواف القدوم وسعيت بعده السعي بين الصفا والمروة، خلاص أنا بعد ذلك سأتحلل التحلل الأكبر بمجرد
0: من
1: طواف الإفاضة. نعم. جميل. باه يا شيخ أنا متمتع كما هو العام وأحرمت من البيت سواء من الفندق عندي ولا من المسجد الحرام، ولم يجب علي طواف القدوم، وبالتالي لم أسعى سعي الحج. إن أنا طفت طواف الإفاضة ولم أسعى بعد، وحصل مني إتيان الزوجة أو الصيد، ما الحكم؟ قالوا يجب علي دم. واضح الأمر؟
0: واضح واضح. نعم
1: نعم.
0: يعني شيخنا الفرق بين عدم تقديم السعي وعدم تقديم الحلق، ان في عدم تقديم الحلق ان اصطاد ليس عليه شيء.
1: نعم عليه شيء في الجماع فقط.
0: في الجماع. نعم. اما في لم يقدم السعي واصطاد فعليه دم،
1: سواء الصيد او الجماع، لان هذا ركن.
0: نعم.
1: بخلاف الرمي.
0: نعم.
1: الرمي ليس ركن،
0: خلاف الحلق.
1: انما
0: الحلق
1: بخلاف الحلق. نعم. الحلق. نعم. بخلاف الحلق. نعم. هو واجب من الواجبات. نعم. نعم. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ما قال المصنف رحمه الله تعالى: ووقته من طلوع فجر يوم النحر كالعقبة.
1: نعم. لا أستطيع أن أقدم النسك قبل وقته، لا يجزئني إن أنا طفت طواف الإفاضة قبل الوقت.
0: نعم.
1: ومتى وقته يبدأ؟ يبدأ وقت طواف الإفاضة بعد طلوع فجر يوم النحر. أفعال الحج الأربعة كلها اللي هي سمي بيوم الحج الأكبر لأن مناسكه كثيرة، ما شاء الله 4 مناسك عندنا يفعلها الحاج يوم الحج الأكبر، ولهذا يوم عيد الأضحى، أول أيام عيد الأضحى.
0: نعم.
1: فإذا طواف الإفاضة لا يجزئ قبل ذلك. وإلى متى يمكن أن أؤديه؟ قالوا يعني بحيث أنه لا يجب علي دم، إلى أن يدخل شهر الله المحرم. لكن إن أخرته إلى بعد شهر الله المحرم وجب علي الدم لأنني أديته بعد خروج أشهر الحج.
0: نعم.
1: إذن عرفنا البداية، والأفضل طبعا هو أن أفعله في يوم الحج نفسه، يعني يوم الحج الأكبر اللي هو يوم عيد الأضحى بعد أن أرمي، أو بعد رجوعي من منى لا بأس لو بقيت هناك، لكن أنا تحللت التحلل الأصغر.
0: نعم.
1: لابد ندير في ذهني أنني ينتبه. حرام علي الزوجة، ومحرم علي يعني الوطأ محرم علي، ومحرم علي كذلك الصيد، ويكره في حق الطيب.
0: طيب.
1: إلى أن أرجع بعد أيام منا لو أردت هذا يعني، لكن الأفضل هو في نفس اليوم، لو أردت هذا لبأس أن يعني بعد ذلك يعني أطوف طواف الإفاضة بعد أن أذهب إلى مكة وأنتهي من أيام منا الثلاثة أو الاثنان إن أنا تعجلت في خروجي.
0: نعم. قال: ووجب تقديم الرمي على الحلق والإفاضة.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه سابقا. نعم. شيخ، لأن قلنا أفعال الحج عندنا أفعال الحج يوم الحج الأكبر اللي هي يوم الأول من أيام الأضحى يوم العاشر من ذي الحجة 4، اللي هي بدايتها برمي جمرة العقبة، وبعد ذلك النحر، هكذا الترتيب، وبعد ذلك الحلق، وبعد ذلك طواف الإفاضة. فيجب علي أن أقدم الرمي على
0: استمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الحلق وعلى ماذا؟ وعلى طواف الإفاضة. فإن أخرت الرمي على واحد منهما وجب علي دم، فإن أخرته على الحلق وجبت علي الفدية. وإن أخرته الرمي، أخرت الرمي على طواف الإفاضة وجب علي هدي. لكن أستطيع أن أتخلص من هذا، يعني اثنان. أما الحلق ما فيش تخلص يا شيخ، إن أنا قدمت الحلق على رمي جمرة العقبة وجب علي الدم، وما عندي كيف أتخلص منها. أنا فعلت محظور من محظورات الإحرام، وأنا لم أتحلل أحد التحللين، فلهذا وجب علي دم. لكن طواف الإفاضة، إن أنا قدمت طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة، يمكنني التخلص. كيف ذلك؟ بأن أذهب وأرمي جمرة العقبة وبعد ذلك أعيد طواف الإفاضة. بإمكاني أن أتخلص من هذا الهدي أو الدم الذي سيجب علي إن أنا قدمت الإفاضة على رمي جمرة العقبة.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال: وندب فعله في ثوبي إحرامه وعقب حلقه.
1: نعم، سبق وأن ذكرنا إحنا يا شيخ أن يعني بمجرد أن أرمي جمرة العقبة أنا تحللت التحلل الأصغر.
2: نعم.
1: بإمكاني أن أرمي الملابس، ملابس ثوبي الإحرام، ونلبس ملابس العادية، وأنا حلقت وجاز لي كل ما كنت ممنوعا منه إلا شيئين كما ذكرنا. لكن مع ذلك قالوا الأفضل أن أبقى بهذين الثوبين، ليكون أو لتكون جميع المناسك الحج فعلتها بهذين الثوبين،
2: إزار والرداء.
1: إيه نعم، إزار والرداء، ملابس الإحرام يعني. ولو أنا يعني بعد رمي جمرة العقبة لبست ملابسي وبعد ذلك ذهبت لطواف الإفاضة لا بأس، لكن الأفضل فعل مندوب يكون أجري أكثر لو أنا فعلت طواف الإفاضة بملابس الإحرام. نعم.
2: قال: وعقب حلقه.
1: نعم، ما هو الحلق يا شيخ قلنا لا يجب كونه قبل طواف الإفاضة. تو شوف عندنا بالنسبة لطواف الإفاضة والحلق لا يجب ترتيبهما،
2: مندوب بس.
1: نعم، فلو لكن الأفضل مع ذلك الأفضل أن يكون الحلق قبل طواف الإفاضة، فإن أخره لا بأس، لكن هو فوت مندوب. نعم.
2: قال: فإن وطئ بعده وقبل الحلق فدم بخلاف الصيد.
1: هذا ما أشرنا إليه يا شيخ، اللي هو من طاف طواف الإفاضة قبل أن يحلق، هذا شنو بنقولوا له؟ نقولوا له راهو أنت ما تحللتش التحلل الأكبر، لأنك أنت قاعد حتى الأصغر ما درتاش. فلو حصل منك وطئ فوجب عليك دم، ولو حصل منك صيد لا يجب عليك دم. فرقنا بيناتهم، هذا كنا نشير إليه يعني قبل قليل. نعم. وبخلاف هذا، هذا بخلاف موضوع السعي. من طاف طواف الإفاضة ولم يسعى قلنا حتى هو قاعد ما تحللش التحلل الأكبر، لأن شرط التحلل الأكبر بطواف الإفاضة أن يكون قد حلق وأن يكون قد سعى سعي الحج. فمن لم يحلق ولم يسعى لا يتحلل التحلل الأكبر بمجرد طواف الإفاضة، بنقول له لا إلى أن تسعى. فإذا أنت قاعد السعي في ذمتك، ما سعيتش سعي الحج وطفت طواف الإفاضة، وحصل منك صيد أو حصل منك إتيان لزوجتك، بنقول لك عليك دم هنا. نعم.
2: يعني شيخنا الآن اللي طاف طواف الإفاضة واصطاد قبل أن يحلق ليس عليه دم.
1: طاف
2: طواف الإفاضة.
1: إيه.
2: واصطاد قبل أن يحلق.
1: نعم.
2: هذا ليس عليه
1: ليس
2: دم.
1: عليه دم.
2: نعم.
1: نعم.
2: قال المصنف رحمه الله تعالى: كأن قدم الإفاضة أو الحلق على الرمي.
1: الآن سيذكر في يعني مسائل يجب فيها الدم أيضا. من قدم الإفاضة أو الحلق على الرمي هذا وجب، وسبق أن أشرنا إليه. نعم، سبق وأن أشرنا إليه، قلنا هذه الأفعال الأربعة الواجب علينا الترتيب أن يكون رمي جمرة العقبة قبل الحلق وقبل طواف الإفاضة. فإن قدمت الحلق على الرمي وجبت علي فدية.
2: نعم.
1: والفدية فيها دم يعني، أو صيام أو نسك. نعم. وبالنسبة لطواف الإفاضة، إن قدمته على الرمي وجب علي دم، قلنا اللهم إلا إن أعدت طواف الإفاضة بعد أن رميت لم يجب علي يسقط عني الدم.
2: قال وأعاد الإفاضة لا إن خالف في غير.
1: أشبحت كلام المصنف وأعاد الإفاضة يعني أن إن أعدت الإفاضة من قدم الإفاضة قلنا على الرمي وجب عليه دم ويسقط عنه الدم إذا أعاد الإفاضة، لكن كان هو رجع لبلده كذا وجب عليه الدم هذا من جراء مخالفة هذا الواجب، لأن تقديم الرمي على الإفاضة قلنا هذا واجب من الواجبات. قال لا إن خالف في غير، قلنا المخالفات الأخرى اللي هي تقديم النحر على الرمي ما فيش شيء، تقديم الحلق على النحر ما فيش شيء، كذلك تقديم الإفاضة على النحر أو تقديمها على الحلق أو تقديمها عليهما أي على الحلق وعلى النحر ما فيها الشيء. وهذا يعني هو الإجمال الذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وبعض أهل العلم قد ذهب إلى أن هذه الأفعال الأربعة ما فيش حرج لمن قدم أو أخر واحد منها، لكن المذهب عندنا فيه تفصيل، قالوا لأن الحديث يعني لم يرد بهذين وهذه القاعدة فيهما، يعني أن من حلق أو كذا قبل أن يتحلل التحلل الأصغر هذا الأصل فيها أنه يجب عليه فدية وبقيت عليه، ولم يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذين الأمور التي ورد التصريح بها في الحديث، لم يصرح بما قال علماؤنا إنهما واجبا الترتيب. نعم
2: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكتأخيره الحلق لبلده أو لخروج أيام الرمي أو تأخير الإفاضة للمحرم أو رمي حصات فأكثر لليل.
1: نعم هذه يعني أمور أخرى يجب فيها الدم، أولها قال كتأخير الحلق لبلده، يعني ترك الحلق، الحلق قلنا مش واجب أنك أنت تديره قبل الإفاضة، هو الإفاضة دارها لكن مأخر، يعني الأفعال الأربعة هذه لم يفعل منها الحلق، والحلق هذا تركه إلى أن رجع إلى بلده ولو كانت بلاده قريبة، طالما ترك هذا الواجب إلى أن وصل إلى بلاده قال واجب عليه دم لأنه أخر هذا الواجب إلى أن وصل إلى بلده ولو كانت بلده قريبة، من باب أولى كان هي بلده بعيدة. قال أو خروج أي لو أنا أخرت الحلق فعلت الأفعال الثلاثة يعني اللي هي الرمي والنحر وكذلك الإفاضة لكنني لم أحلق حتى فاتت الأيام الثلاثة، أيام من الثلاثة قال وجب علي دم، لكن لو أنا حلقت في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من هذه الأيام لا يجب علي دم. إذن يجب علي الدم إن أنا تركت أو أخرت الحلق إما إلى رجوعي إلى بلادي أو أخرته إلى أن خرجت أيام من.
2: قال أو تأخير الإفاضة للمحرم.
1: نعم من الأمور التي يجب علي بها الدم وقد أشرنا إليها عند حديثنا عن بداية وقت الإفاضة، قلنا لا يجوز لي أن أطوف طواف الإفاضة ولا يجزئني إن أنا طفته قبل طلوع فجر يوم النحر هذا البداية. وطيب النهاية، قالوا النهاية أكثر شيء يمكنني أن أؤخر إليه طواف الإفاضة اللي هو نهاية شهر ذي الحج، فإن غربت شمس آخر يوم من ذي الحجة خلاص وجب علي دم، واجب علي نجيب الركن هذا وجب علي معاه دم لأن هذا الركن يبطل الحج بتركه إن أنا تركته، لكن يجبر كوني أخرته عن وقته يعني بعد أن خرجت أشهر الحج لأن المحرم ليس من أشهر الحج فوجب علي دم لذلك.
2: قال أو رمي حصات فأكثر لليل.
1: نعم الحصيات سواء في يوم الحج الأكبر اللي هو رمي جمرة العقبة أو الحصيات الجمار الثلاث في أيام منا، سواء تركت الرمي بالكلية إلى أن دخل الليل أو أخرت جمرة واحدة أو حصاة واحدة إلى الليل وجب علي دم بذلك، ووجب علي القضاء واجب علي. وطبعا القضاء كما سيأتي للمصنف كل ليلة قضاء لذلك النهار، ولو لم أقضي في هذه الليلة لبأس أن أقضيها غدا، لكن قد ترتب علي الدم مجرد أن يدخل علي الليل وأنا قد أخرت حصى من الحصيات أو من باب أولى كان إن أخرت جمرة من الجمرات أو أخرتها كلها هذه بدت قضاء في حقي، واجب علي أن أقضيها ويجب علي الدم، ويبقى القضاء آخر أمد لقضاء الجمرات هذه إلى آخر أيام من الثلاثة، فإذا غربت بعد ذلك يعني سقط علي القضاء وبقي الدم في ذمتي وجب علي دم. نعم.
2: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. وشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم. الأخ محمد أيضا سأل سؤالا آخر، قال يعني عنده صاحب له ساكن في بلاد أخرى فأهداه لحم خيل، فيسأل يعني ما حكم أكل لحوم الخيل؟
4: لا والله لحم الخيل يعني ما ينبغي له يأكله، ما ينبغي له يأكله. وحن عندنا من اللحوم المحرمة الخنزير وهو محل الإجماع، وأكرمكم الله لحم الكلاب ولحم الحمير ولحم الخيل والبغال، وهذه أشياء عدت أنها من اللحوم الممنوعة المحرمة، لا يحل أكلها ولا يحل بيعها لأجل الأكل إلا ما تدعو إليه الضرورة. الضرورة تدعو إلى أن الإنسان من كان في صحراء وأشرف على الهلاك له أن يأكل من الميتة، ومثلا ما هو معروف في مجتمعنا نسأل الله العافية للجميع في اللي يشرب في لبن الفرس حليب الفرس حتى هو للحاجة والضرورة، اللي يمرض بها بعض الأمراض المعينة يقول والله أعلم هذه تبي مراجعة الطبيب، يقول للناس اللي يصابوا فيه اللي نسمعوا فيه ويصابوا بالجلطة وغيره، لكن هل هو دواء مش دواء الله أعلم، هذه تبي طبيب، لكن هم يشربوا فيه لأجل هذا الغرض. هذا يعني يؤذن له لصاحب الحال، ما يجيش لما يدخلوا في المعون، لأن اللحم يتبع في الحليب في الحكم.
3: نعم.
4: ما يجيش لما يجيبوا لهم والله إيه لي ترى حليب متاع فرس يقول لي جالسين يقول ترى والله يضوقوه جغمة جغمة، نقول حرام عليكم، هذا مخصوص بأهل الحاجة هذا المريض. وكذلك ما يتعلق باللحوم المصغبة هو في مجاعة لربما، أما مع ذلك فيترك هذا. وضربوا مثالا على هذا الله سبحانه وتعالى كما يعني هذا مذهب إليه الإمام مالك لما ربي سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة.
3: نعم.
4: قال لم يذكر الأكل كما ذكرها في الأنعام ومنها تأكلون.
3: نعم.
4: إنما امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بالركوب والزينة فقط. والحمير أو دليل الآخر من السنة لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفء القدور وهي تغلي من لحم الحمير. نعم.
3: نعم نعم. بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل حلقة اليوم أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
6: الله يبارك فيك وجزاكم الله خير إن شاء الله.
2: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لا زال حديثنا عما ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، وكنا شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض، فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وأخرج البخاري عن سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وروى البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أي يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. شيخنا بعد أن تعرفنا في الحلقة الماضية على الصورة المقصورة بالنهي عن البيع قبل القبض وعلمنا العلة التي من أجلها ورد النهي ترد علينا الأسئلة الآتية، وأولى هذه الأسئلة ما حكم هذا البيع لو وقع بهذه الكيفية المنهي عنها؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. نعم، كما ذكرتم بارك الله فيكم، تقدم في الحلقة الماضية ما يتعلق بالتعريف بصورة هذا البيع الذي ورد عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يبيع الإنسان الشيء قبل أن يقوم بقبضه. ولكن حكم هذا البيع، الحق أن الفقهاء اتفقوا على أن النهي للتحريم، فيحرم عليه الإنسان أن يتعاطى مثل هذا البيع، أن يشتري الشيء وقبل أن يقوم بحوزه وقبضه يقوم ببيعه أو ببيع شيء منه. هذا ما يتعلق بالتحريم، وهذا التحريم يعني مع كون هذا الفعل هو محرم كذلك يقتضي الفساد. والمراد باقتضاء الفساد أن الصفقة فاسدة ولا بد فيها من الفسخ، والفسخ هو أن يرد المال إلى المشتري وترد السلعة إلى من باعها. هذا ما يتعلق بالمعنى المراد بالفسخ. ومن مقتضيات الفساد أنه لا ينقل الملكية، فمن حاز الشيء وهي السلعة فهو كأنما سرقها أو كأنه قاطع طريق أو سارق ليست له على الحقيقة، ومن قبض المال كذلك المال ليس له بوجه شرعي، فعليه المسلم يتقي الله سبحانه وتعالى عند حوزه للمال أن يكون على كيفما أراده الله سبحانه وتعالى ليحقق حل هذا المال، سواء من جهة السلعة أو من جهة النقد. ولكن الواقع مع اتفاقهم على هذا الحكم، هم اختلفوا، أي العلماء الأئمة اختلفوا في مورد هذا النهي، هل يترى هو يختص بالطعام أم هو عام بجميع السلع، سواء كانت تنقل حتى مواد البناء والألبسة وغيرها وغيرها، أو يترى هو خاص بما يوزن ويكال. فهذه يعني صور أو أحوال متعددة، الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة من خلال هذا الوجه. فلو استعرضنا بشكل سريع أقوال العلماء في هذه المسألة، أقوال المالكية، فقهاء المالكية الإمام مالك رحمه الله ومعه، قالوا إن هذا النهي هو يختص بالطعام دون غيره، بالطعام، فالنهي يقيد بقيد أنه لابد أن يكون من طعام، وكذلك أن يكون من المكيل والموزون، بخلاف غيره. فهذا إذن ما يتعلق بقول المالكية، ولذلك لا يعتبرونه من الممنوع أن يبيع إنسان شيء قبل قبضه إذا لم يكن من الأطعمة، كصاحب مواد البناء مثلا لما اشترى سيارة من الإسمنت أو من الحديد، وقبل أن تصل هذه السيارة إلى حوزته هو اشتراها ولو بالهاتف، له أن يبيع منها قنطار أو اثنين أو أكثر أو كلها من الإسمنت أو من الحديد. وكذلك صاحب نقول إحنا ما اللي يبيعوا في الألبسة والأحذية وسائر ما يقتنيه الإنسان، إلا الطعام فلا بد من قبضه. هذا ما يتعلق بقول المالكية، وهذا الحمد لله فيه سعة من هذا الباب، أنه مقيد بالطعام وأنه فيما يكال ويوزن منه. لكن لو جينا لأقوال الأئمة الآخرين، منهم من يرى بأن النهي هو يتعلق بجميع السلع باختلاف أنواعها، سواء كانت من الأطعمة وغيرها، وسواء كانت مما يكال ويوزن أو كان مما يباع جزافا هكذا بالكومة، فكله ممنوع، فالنهي على إطلاقه
2: يدخل فيه شيخنا حتى العقارات، يعني
7: حتى العقارات كلها داخلة. ولهذا لما قالوا لهم أنتم شو بتقولوا في حديث الطعام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الطعام، قبل قبضه.
2: نعم.
7: فبعضهم أجاب على هذه المسألة هذه اللي نتخذوها فقهاء المالكية قيد. الفقهاء الآخرين قالوا هذه لا مفهوم لها، والمراد بالمفهوم هو أن يأتي مثلا وصف من أوصاف الشيء، ولكن هذا الوصف الذي يذكر قد يكون هو مراد من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الخطاب الشرعي، أحيانا يكون حتى من القرآن، قد يكون مقصود لتقييد الحكم الشرعي، ولكن أحيانا لا يؤتى به لتقييد الحكم الشرعي فيقولون لا مفهوم له، وبالتالي يكون ليدل على يعني شيء آخر أراده صلى الله عليه وسلم، يعني كمثل هذه المسألة أن لأهمية الطعام ومنزل الطعام،
2: تنويه به يعني،
7: والتنويه ومعرفة، وكما هو معلوم ذكر الخاص بعد العام يدل على شرفه ويدل على مكانته.
2: نعم.
7: ولذلك قالوا هذا ذكر الطعام لا يخصص الحكم بأنه يختص به دون سائر السرع. هذا إذن ما يتعلق بهذه المسألة. كذلك لما قالوا لهم ذكروا لهم المكيل والموزون، قال وإن ذكر في بعض يعني في بعض النصوص أنه اشتراه بكيل، وهذا اتخذوه الفقهاء المالكية كذلك قيد، لكن قالوا هذا إنما لم يذكر لأجل تقييد الحكم، وإنما هو للغالب فقط.
2: شيخنا في رواية البخاري من حديث ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنه بعد رواية الحديث ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
7: يعني نعم, نعم نعم. ولذلك الحقيقة هو قول لا يستهان به.
2: نعم.
7: لذلك من الأعلام الكبار اللي قالوا به سفيان الثوري وابن عيينة والإمام الشافعي والحسن محمد بن الحسن الشيباني، وكذلك هو قول لابن عباس وجابر بن عبد الله من الصحابة.
2: نعم.
7: وهؤلاء يعني مما عانهم على هذا القول مع ما تقدم ذكره هو ما ذكر عن ابن عباس كذلك كما ذكرتم.
2: نعم.
7: بارك الله فيكم، أنه قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
2: نعم.
7: يعني وإن ذكر الطعام، يبدو أنه ذكر الطعام في حضرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولكن ابن عباس عمم الحكم على كل الأشياء التي تباع، بأن التاجر يعني لو أراد أن يحتاط لا يبيع شيء إلا بعد قبضه. هذا على خلاف طبعا كما تقدم قول المالكية التي نخصوا وضيقوا النهي في مداري أو في مجال الأطعمة فقط. هذا القول نقول الثاني بعد قول المالكية.
2: نعم.
7: هناك قول آخر، طبعا القول الأول يدخلون حتى العقارات.
2: نعم.
7: قبل قبضها وحوزها، لكن القول الثاني
2: في جميع السلع، عام في جميع السلع يعني.
7: في كل ما يباع.
2: نعم.
7: نعم. من منقول أو غير منقول. الفريق آخر من الفقهاء قالوا نعم هذا النهي هو في جميع ما يباع لكن في غير العقار، فالعقار يستثنى من هذه العلة. وقالوا السبب في هذا لأن العقارات لا يمكن قبضها ونقلها من مكان إلى آخر، وكأنهم مالوا إلى أن علة النهي هي تنقل البضائع والسلع لتشاهد وترى، وهذه منعدمة في العقار ولا مش منعدمة؟
2: منعدمة ثابتة.
7: منعدمة ثابت. نعم. إذا قلنا حتى يعني السلع فيها طمأنينة بما يسمى بالأمن الغذائي عند الناس، أن لما إنسان وحتى وفي الحق أن النفس تطمئن حتى للسلع الأخرى.
2: نعم.
7: تولوا أن الناس يعني يبقوا في على طريق عام وشبحوا شاحنات كثيرة جدا من الإسمنت، كثيرة جدا أخرى بالحديد، كثيرة جدا بالخشاب، يعني سائر ما هو يحتاجه الناس، هذه ما تزيد الناس إلا طمأنينة.
2: صحيح.
7: نعم. ولكن وإن كان الطعام هو أحوج، فهذا قول من قال بهذا، قال لكن العقار لما كان لا ينقل لا يشترط في هذا الشرط.
2: وإن كان الآن شيخنا في العصر الحديث وصلوا يعني بتقنيات معينة إلى أن العقارات حتى القديمة يعني ينقلونها، وعقارات من حجارة يعني
7: نعم.
2: ينقلونها كما هي يعني
7: نعم. ترفع،
2: يحطوا يعني رافعات هيدروليكية تحت العقار
7: نعم.
2: ويرفعوه كامل يعني بسيارات ضخمة يعني
7: نعم.
2: لكن قليل يعني، هذا شاذ ما يقصش عليه
7: يعني، ينقل إلى محل آخر،
2: ينقل إلى محل آخر لكن قليل جدا يعني إيه.
7: ولكن
2: الأصل فيها قاعدة كما كالسابق يعني ثابتة في
7: ثابتة يعني ثابتة. ولكن هو شيخ راهو حتى ولو تصورنا هذه الصورة وإن كانت غريبة في مجتمعنا الآن
2: نعم.
7: لكن ليست غريب هي في المجتمعات الأخرى كونها تنقل
2: نعم كتلة
7: واحدة إيه. لكن قد يرد عليها أمر يجي القائل يقول هل هي بهذه الطريقة تسمى عقار أم تسمى أشياء جاهزة كأنها مصنعة؟
2: أما لا النقصة شيخنا بخلاف البيوت الجاهزة هذه بروحها.
7: نعم.
2: لا العقارات يعني بيوت حتى قديمة من الحجارة ومن الخرسانة والمسلحة والإسمنت المسلح كما هي تنقل بالروافع هيدروليكية.
7: نعم. هذا ما أردت قوله. هل يترى إذا رفع البيت وصار مرفوع كأنه كتلة؟
2: نعم.
7: منقولة من مكان آخر.
2: إيه. هل يطلق عليه اسم البيت؟
7: هل يطلق عليه اسم عقار بالذات أو هو أو هي سلعة وحجارة وكذا وكذا؟
2: ايه نعم.
7: هذا أنا ما أعرف شيء حاجة. نعم. لكن هذا أهو من باب يعني إثراء المسألة.
2: نعم.
7: ايه. كذلك هذا إذن القول الذين ذكروا بأن هذا يختص بهذا الجانب
2: قول أبو حنيفة يعني.
7: نعم نعم. ولهم على هذا أدلة مذكورة في هذا الباب، منهما روي عنه صلى الله عليه وسلم عندما قال لأسيد رضي الله عنه، عتاب بن أسيد قال له: إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبضوا.
2: بيطلق.
7: نعم بيطلق. فلما قال له فانههم عن بيع ما لم يقبضوا يعني عمت كل السلع. نعم. سواء الأطعمة وغير الأطعمة. ولهذا قالوا كلمة ما في كلمة ما لم يقبضوا هذه عامة تفيد العموم في كل ما لا يعقل. هذه حجتهم. هناك قول آخر في هذه المسألة، قالوا إنما النهي هو نعم ممنوع لكن عما فيه حق توفية، والمراد بما فيه حق توفية هو ما يكال أو يوزن أو يعد. أما ما لا يكال أو يوزن أو يعد خرج به هذا كالجزاف أو الجزاف، لأنه يملك نقول بمجرد ما يعقد.
2: نعم.
7: عقد البيع هو في الواقع انتقل إلى ملكية،
2: تنتقل الملكية. نعم.
7: تنتقل الملكية
2: عقد البيع. نعم.
7: نعم. لكن الشاهد لما فيه حق توفية الضمان لا ينتقل إلا بالكيل والتفريغ في محله،
2: إلا بالاستيفاء. نعم.
7: إلا بالاستيفاء. نعم. وهو قبض حقيقي. قبض حقيقي. فمنهم من قال إنما الذي لا يباع قبل القبض ما فيه حق توفية وهو ما يكال أو يوزن أو يعد،
2: يعني يشمل الطعام وغيره.
7: نعم نعم. بهذه
2: هذا الفرق بينه وبين قول المالكية يعني.
7: هذا فرق بينهم قول المالكية. فهذوما نظروا لأن علة الكيل والوزن هي العلة. فأدخلت الطعام وغير الطعام. قالوا هذا القول هو منسوب من الصحابة رضي الله عنهم لعثمان بن عفان وبعد السلف كسعيد بن المسيب والحسن البصري وإسحاق بن راهويه رضي الله عنهم أجمعين، ونسب هذا القول حتى للإمام أحمد. كما تقدم النظر كله لعلة الكيل والوزن، فأدخلت كل ما هو موزون ومكيل حتى من غير الطعام.
2: نعم.
7: يعني بيدخل الإسمنت هنا أو لا يدخل؟ إذا كان قلنا يباع بالقنطار هذا يزن ما يكال ويوزن.
2: بيدخل. نعم.
7: يدخل. فإذا كل ما يكال ويوزن. فإذا هذا العرض السريع كلهم اتفقوا، ولكنها أقوال هي هذا يسمى من خلاف القوي. لكن ألطف الأقوال في الواقع لو نظرنا لهذه الأقوال هو قول المالكية،
2: خاص بالطعام المكيل والموزون والمعدود فقط يعني.
7: والمعدود فقط. نعم.
2: طيب شيخنا، متى يكون النهي سببا في فساد العقد مع الإثم، ومتى يقتصر على الإثم فقط؟
7: الحق أن هذه من المسائل المهمة في باب المعاملات بصفة عامة لما يتعلق بحياة كل مسلم والتجار خاصة. أننا لابد أن نعلم بأن ما يتقرب به إلى الله وما يتعبد به الأمر لا يختص بالصلاة والصوم والحج وكذا، ثم إذا ركننا إلى الدنيا ظننا بأن الدنيا هي عبارة عن لوائح وقواعد لتنظيم الحياة كما يقول البعض. فإذا نظمت حياتنا من غير استضاف حلت كل الصور، نقول لهم لا، كله مما يتعبد به وكله مما يتقرب به إلى الله عز وجل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صور كثيرة من المعاملات، ولكن الحلال هو أكثر، إنما المنهي عنه محدود. أما جاء فيه نهي في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة، الإثم حاصل على أي حال، من خالفه وقع فيه فهو آثم. لكن هل هذا يقتضي الفساد وبالتالي يلزم الإنسان برد السلعة إلى البائع ويلزم البائع برد الثمن إلى المشتري وهو الفسخ، أم يا ترى العقد ماضي ولهم أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى ويتوبوا فقط؟ فقال العلماء ننظر إلى العلة، إن كانت العلة هي في حق الله سبحانه وتعالى تتعلق بالله، زي ما تعلق إذا تعلقت العلة بمسألة الربا أو الجهالة أو الغرر، فهذا كله حق لله عز وجل. لا يحل للمتبايعين أن يتراضيا عليه، حتى ولو قال البائع رضيت بالمجازفة والمشتري قال رضيت بالمجازفة، فنقولهم لا، هذا مش ليكم، أنتم ترضوا بالربا ولا بالغرر ولا بالجهالة، فهو حق الله. فهذا إذا ما وقعت صفقة يجب على التاجر أن يرد السلعة إلى البائع وترد ويرد التأمين للمشتري.
2: نعم.
7: ثم بعد ذلك إذا أراد كل منهم الإمضاء في التبايع يعقد عقد
2: جديد.
7: نعم. عقد جديد. نعم. فهذا إذن متى يجب عليه الفسخ. أما إذا التزم العقد الإثم دون ضرورة الفسخ، إذا كانت العلة هي تتعلق بحق من حقوق العباد، إذا تعلقت بحق من حقوق العباد، وهي مسائل كثيرة كمسائل الغش مثلا في البيع والشراء، إذا اكتشف الإنسان أن البيع مغشوش، مثل تلقي الركبان، مثل النجش، فهذه كلها يظلم فيها طرف دون طرف، مع أن فيها حق الله لكن يبرز فيها حق العباد. فنقول لهني أنت أيها المظلوم إن حل العقد من جهتك مع صحته، يأتم الظالم إذا كان هو غش البضاعة غشها أو ارتكب مخالفة، نقول له أنت آثم، ولكن الطرف الآخر هو يخير بين أن يمضي العقد ويكون صحيح والآخر يتوب، وبين أن ترد. وهذا لعلها تقدمت عندنا بيع المصرات، اخذوها دليل الفقهاء على هذا، مع أن ما فيها من غش المصرات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي عليهم بالرد، وإنما خير المشتري وخيره بعد 3 حلبات وهو بخير النظرين.
2: يعني الخيرة تنفي الضرر.
7: الخيرة تنفي الضرر، هذه قاعدة فقهية. الخيرة تنفي الضرر. نعم. لكن لابد ألا تكون في حق الله.
2: نعم.
7: مجيش واحد يقول أنت والله دخلت على مجازفة غرر أو مجازفة جهالة ونقول أن خيرك، لا تخير لطرف على طرف آخر.
2: أو مقامرة. اللي كان في ما كانت لحق الله العقد يعني يفسد مع الإثم.
7: مع الإثم.
2: ما كانت لحق العباد فيه إثم، لكن العقد يكون موقوفا على رضا الطرف المظلوم.
7: الطرف المظلوم. نعم.
2: نعم. طيب بارك الله فيك شيخنا. شيخنا لو عدنا إلى قول المالكية. المالكية اللي قالوا إن النهي يختص بالطعام المكير والموزون والمعدود. هل الطعام محدد بما يقتات ويدخر؟ أم أنه يعني مطلق سواء كان في المقتات والمدخر أم غيره يعني؟
7: والله هي هذه المسألة قضية الطعام ينبغي ألا يغفل عليها التجار، لأن أحيانا نلاحظ أن الفقهاء يقيدونه بما يقتات ويدخر.
2: نعم.
7: وأحيانا القضية تقيد بمطلق الطعام، لأن ما يقتات ويدخر أحيانا يطلق عليه الطعام الربوي اللي يجري فيه ربا الفضل وربا النساء، بينما مطلق الطعام حتى هو راه لا يخلو احيانا من نوع من انواع الربا، وهي ما يسمى بربا النسيئه. ولو ضربنا مثال لاجل بيان هذه المساله، يعني ما يقتات ويدخر هو الشيء الذي يؤكل كقوت ويدخر يبقى فتره طويله، زي الشعير والتمر
2: يخزن.
7: نعم. زي التمر والشعير ونحو هذا، فهذا هو الذي يطلق عليه انه ما يقتات ويدخر يجري فيه ربا النساء وربا النسيئه وربا الفضل وتجب فيه الزكاة، وهو معني في هذا الموضوع. لكن بعض الأطعمة الأخرى هي تؤكل لكنها ليست على سبيل القوت ولا تدخر، يدخل في هذا الفواكه وسائر الأطعمة. الفواكه وسائر الأطعمة والخضار هي مأكولات،
2: لكن يسرع عليها فساد، يعني غير قابل للتخزين طويل الأمد.
7: نعم. أولا فقدت الصفتين.
2: نعم.
7: فقدت عدم البقاء، يسرع عليها الفساد من جهة، والجانب الآخر أنها لا تقتات، يعني لا توكل على أنها قوت تقوم عليه الحياة. يعني ما يجيش واحد يقول اليوم مثلا غداي تفاح والله غداي موز مثلا، يعني لكن يقدر يقول غداي أرز مثلا سبول شعير ماشي، لأن هذه القوت، لكن هذه كفواكه. فعلى كل حال، لكن في هذه القضية بالذات في بيع الأطعمة قبل قبضها، المسألة عامة
2: تشمل يعني سواء المقتات وغير المقتات، المدخر وغير المدخر،
7: المدخر وغير المدخر،
2: الربوي وغير الربوي،
7: الربوي غير الربوي. ولذلك احيانا تلحق معهم حتى المصلحات، وهذه مسألة مهمة، لان بعض
2: الملح والبهارات
7: داخلة كلها، وهذه كلها تؤخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه السنة النبوية المطهرة لما عليه الصلاة والسلام ذكر أصناف الربا، لما قال التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير، ذكر الملح بالملح، يعني في الأتمان ذكر الذهب بالذهب والفضة في الربويات الأطعمة، ذكر لنا صلى الله عليه وسلم الشعير بالشعير والبر بالبر، ثم ذكر التمر بالتمر وذكر
2: الملح بالملح،
7: الملح بالملح. هذه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كله هو في غاية الحكمة والبلاغة والمراد العالي. ففي ذلك الموطن، ولعلها يأتينا إن شاء الله في حديث الربويات بإذن الله عز وجل
2: إن شاء الله،
7: أنه ذكر العالي من الطعام وهو البر في وقتهم، وذكر الخشن من الطعام وهو الشعير، لأن الشعير قاسم مشترك يعلف للحيوان ويأكله الإنسان، بخلاف
2: البر. نعم.
7: بخلاف البر توحني ممكن أعلى من درجة الأرز، ما يجيش واحد يعلف الأرز لفرس ولا لبقر مثلا.
2: صحيح.
7: لأن هذا أصبح صنف عالي، بينما الشعير ماشي يأكله الإنسان ويأكله الآدمي، ثم
2: والحيوان. نعم.
7: نعم.
2: الإنسان والحيوان.
7: الإنسان والحيوان. بارك. نعم. الله فيك.
2: نعم.
7: وذكر صلى الله عليه وسلم من من من من من, من بلاغة الخطاب، ذكر صنف من الأطعمة ما يؤكل على وجه التلدد والتفكه، ثم ذكر صنف آخر ما هو مصلح للطعام. هو لا يؤكل بذاته، لا يراد لذاته، ولكن هو ليصلح غيره، وهو الملح.
2: نعم.
7: فما يجيش واحد يقول أني حتى فطوري والله غذائي ملح، هذا ما يجيش طبعا، لكن هذا لابد من أن يصلح شيء. وكل واحد هو كل صنف الحكم لا يختص به، وإنما يدخل ما شاركه في العلة.
2: طيب شيخنا، هم المالكية لما تكلموا على الطعام المكير والموزون والمعدود، هل يشمل، هل كلامهم يشمل حتى المشروبات؟
7: هو الحق المشروبات بعض الأشياء لو عبرنا بالسوائل.
2: نعم.
7: نعم في باب الربا تدخل.
2: نعم.
7: ولذلك لما لعلها تأتينا هذه في أحاديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف.
2: نعم.
7: في ذلك الموطن سنجد أن الفقهاء عدوا النبيذ وعدوا الخل وعدوا وهي سوائل، لكنها تؤكل يعني تشرب ويستفاد منها.
2: نعم.
7: ويعني كلها هذه ذكروها إلا الماء. إلا الماء يعني لم يعدوش على أنه يعني
2: عندهم المطعوم والمشروب سواء، عندهم المالكية المطعوم والمشروب سواء.
7: نعم. غير إحنا طبعا الآن
2: إلا الماء بس.
7: إلا الماء.
2: نعم.
7: إلا الماء. وسيأتينا هذا في الربويات، لأنهم ذكروا الخل بالخل والأنبذة. نعم. وكذا، هذا مما يدل على أن السوائل هي قد تدخل كما أدخل الملح
2: والتوابل
7: التوابل. نعم. وسائر الأبزار الأخرى. نعم.
2: طيب شيخنا، بعض الناس معروفهم ببيع البذور والزراريع، وهذه البذور والزراريع هي أصل للمطعومات، هل يشملها النهي؟
7: الحق أن هذه الأشياء لم يغفل عنها الفقهاء فيما يتعلق ببذور الأشياء. نعم، هي أصل في الأطعمة. لو جئنا الآن للسبول وجئنا للشعير، هو بذور تزرع، وبل حتى ما يؤكل من خضار الآن نقول إحنا القرع وغيره والقتة، هذه تزرع.
2: صحيح.
7: ولهذا الفقهاء نصوا على أحكامها.

0: خرجوا منه الزيت، هذا يعني هو يلحق بالأطعمة وإن كان زريعة يعني
1: زي الكتان، زيت الكتان ونحو ذلك.
0: نعم، زي أولا حتى هذا اللي مجرد أنه يؤكل، نقول حبوب الكسبر هذا والحبة السوداء والزراريع اللي يخرج منها الزيت زي الفجل الأحمر وحب الزيتون، هذه كلها هي لابد أن يحتاط بأنها لا تباع قبل القبض. يعني لو اشتري واحد مثلا كمية من الكسبر وما شابهه، الآن اللي يبيعوا في الزريع هذه يبيعوا في القصب ويبيعوا في ما يسمى ببذر الكتان والأصناف الكثيرة، فنقول لهم ما تقولوش أن هذه بذور وأنها زريعة، لأن هذه تؤكل أو أنه يستخرج منها الزيت، ولذلك تعامل معاملة الطعام لا يباع منها شيء قبل القبض. أحيانا التاجر الصغير اشترى سلعة، ضرب نقول إحنا اتصل بصاحب الجملة فاشترى منه قنطار من الفول والله من العدس والله من هذه الأشياء، فما يجيش مثلا صاحبه يقول له والله جايتني السلعة فلانية، يقول لما لا بيع لي منها زوز كيلو تونجين استلمهم العشية، نقول له أنت ممنوع، لأن وين شريت أنت العدس أو شريت الكسبر ولا شريت كذا، لكن هذه ما دام أنت لم تقبضها لا يحل لك أن تبيع منها حتى كيلو إلى أن تقبض. هذا النوع الأول. أما النوع الثاني فقالوا هي بذور في حد ذاتها لا تؤكل ولا يستخرج منها الزيت، فهذه يعني شأنها شأن بقية العروض الأخرى عند المالكية، لأنهم خصوا النهي بالطعام وضربوا لنا أمثلة على هذا. يعني تو مثلا لما ذكروا بزريعة البرسيم هذه زريعة لا يؤكل، لا تؤكل الزريعة البذور
1: ولا المحصول الناتج
0: ولا المحصول، لأنها علف للحيوان،
1: علف الدوابنا.
0: وذكروا لنا مثال زريعة المعدنوس مثلا، ويدخل معها الآن زريعة ما شبهها من الأشياء التي لا تؤكل، يعني مثل زريعة الجرجير وغيرها، فهذه في حد ذاتها من العروض، لكن بخلاف ما لو نبتت في الأرض، فهذه يعني البرسيم والمعدنوس وغيرها، هذه لأن ما فيش واحد يرحي نقول إحنا وياكل زريعة
1: البرسيم ولا زريعة المعدنوس.
0: بالضبط، نعم. بخلاف الأولى زي الكسبرة وغيرها، فهي تراد لأن تنبت ويأكل الخضار، وتراد
1: لزيتها ولنفسها
0: ولحبها ذاتها. نعم نعم, نعم. فهذا إذا التاجر يفرق بين الزريعة والبذور، هل هي تؤكل في ذاتها فبالتالي تعامل معاملة الطعام، أو أنها لا تؤكل في ذاتها فلا تعامل معاملة الطعام.
1: طيب شيخنا المالكية عرفنا أنهم يعني خصوا النهي بالطعام المكيل والموزون والمعدود، لكن بما استدلوا أو ما هي أدلتهم على هذا التخصيص، تخصيص اللي هو النهي في منع بيع الطعام قبل قبضه يعني، وهل تخصيصهم هذا على إطلاقه أم هناك تقييد؟
0: هي في الواقع كما تقدم في إرادة الأحكام أن المالكية قيدوا أو خصصوا الحكم بالطعام،
1: نعم، المكيل والموزون والمعدود.
0: نعم نعم. أما الأدلة التي اعتمدوا عليها، لا شك أن هذا سؤال طيب يا شيخ، باعتبار أن نحن نعتقد أن كل أصحاب المذاهب وكل العلماء لا يخلو العلماء من أدلة.
1: وأنت شيخنا قبل يعني بداية الحلقة يعني أشرت لأدلة يعني كل قول من الأقوال الأربعة، يعني كل قول له أدلة أشرت إلى بعضها. نعم
0: نعم نعم. غاية ما في الأمر أن الأدلة هذه تتفاوت من حيث القوة ومن حيث الدلالة، ومن حيث إذا كان هي من حيث القوة بيميل الإمام للترجيح، وإذا كان من حيث الدلالة بيستعمل الضوابط الأصولية في دلالة الكلمات على المعاني، وهذا هو محل الاجتهاد الذي يتقنه أهل الاجتهاد. وذلك لما نقول إحنا الأخذ أو العمل بالكتاب والسنة، العمل بالكتاب والسنة هذا من اللي يستنبط الحكم؟ المجتهد.
1: نعم.
0: المجتهد. أما عامة الناس فكتاب الله يتلو كتاب الله عز وجل ويتعلم السنة النبوية لتوقيرها، ولكن لما يريد الحكم الشرعي ربي سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر
1: كنتم لا تعلمون.
0: إن كنتم لا تعلمون. إذا جينا لهذا السؤال وهي قضية
1: أدلة المالكية
0: روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي رواه الإمام مالك، قال عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، زاد بعضه في بعض الروايات.

0: روايات قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه
1: نعم
0: فلا يبيعه حتى يقبضه. فهذا إذن هو صريح بأنه صرح بالنهي عن الطعام خاصة دون سائر السلع، خصه بالذكر. وكذلك ما روي في بعض الروايات الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه،
1: خاص بالطعام يعني،
0: خاص بالطعام من جهة
1: المكيل.
0: ومن جهة أخرى قال بكيل حتى يستوفيه. ولذلك هذه من حيث الأدلة لمنجول القيود التي قيد بها العلماء أو فقهاء المالكية هذا الحكم. نلقى القيود هي في الواقع متعددة، منها لما قال يعني لأنه ذكر يعني إذا قال في النهي أن يبيع أحد طعاما اشتراه يعني
1: كان عوض يعني
0: الامتلاك على عن طريق الشراء. وهل الامتلاك لا يكون إلا عن طريق الشراء ولا في طرق أخرى؟
1: في طرق أخرى، في هبة، فيه ميراث، فيه
0: أيوه. إذا يقابل الشراء الطرق الأخرى التي هي ليست من باب العوض. أحيانا الإنسان يكون وارث، أحيانا يوهب إليه، يؤتي إليه بهدية، يتصدق عليه بصدقة. فلذلك جعلوا أو أخذوا من هذه النصوص المذكورة، قالوا القيد الأول أن يكون قد امتلكه بمعاوضة، المعاوضة يعني بدل عوض في عوض سواء فلوس أو سلعة أخرى قايضه بها. وبهذا الباب يعني ينهى عن بيع الطعام الذي أخذ بثمن أو مقابل، بمقابل سواء كان هذا المقابل نقدي أو عرض من العروض. لكن لو امتلكه بهبة أو صدقة فله أن يبيع هذا الطعام
1: قبل أن يقبضه.
0: وهذا عند المالكية.
1: محل النهي في الطعام اللي مشترى بعوض.
0: بعوض
1: أو
0: نعم. لكن لو جاء واحد
1: متحصل عليه بعوض،
0: كلمه واحد قال له أنت يا فلان أهو أعطيتك هدية قمطار شعير أو صدقة بأي وصف من الأوصاف، أو راه مات فلان ورثتك جاء نصيبك قمطار شعير، قبل لا يوصل
1: يقدر يبيعها قبل ما يقبضه.
0: يقدر يبيعها قبل لا يقبضه. هذا ما يتعلق بقضية الاستيفاء، قضية المعاوضة. عندهم قيد آخر، القيد الثاني، إذا كان المبيع طعاما ودل عليه قوله طعاما فغير الطعام لا يمنع. ولذلك هذا القيد اللي خرجوا به بكري
1: هذا أصل قولهم يعني.
0: أصل قولهم أنه مخصوص بالطعام. القيد الآخر أن يكون مما فيه حق توفية، الحق التوفية اللي هو يعني شيء يحتاج إلى ميزان أو يحتاج إلى مكيل.
1: نعم.
0: اللي هي الآن اللي تكال بها الأشياء نقول الحين المد والمرطب وغيرها، أو يعني شيء يحتاج إلى عد. فلذلك هذا أخرج الجزاف أو الجزاف وهي الكومة. إذا كان الإنسان اشترى كومة من غير شرط الكيل،
1: نعم،
0: فهذه خرجت من قضية أنه
1: بل يجوز بيعها قبل القبض يعني.
0: يجوز بيعها قبل قبضها. وسيأتينا حتى مفهوم القبض في قضية الجزاف هذا. فعلى كل حال خرجت بقوله بكيل حتى يستوفيه، بكيل حتى يستوفيه. فنأخذ من هذا أن الذي لا يحتاج إلى كيل ولا يحتاج إلى استفاء هو لا علاقة له بالنهي، لا علاقة له،
1: ليس محل للنهي يعني.
0: ليس محل للنهي، نعم ليس محل للنهي. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لكن بعضهم المالكية لما ذكروا هذه المسألة وهو إخراج الجزاف وهو الذي لا يحتاج إلى مكيل، احتاجوا للدفاع عن أنفسهم من بعض الاعتراضات أو مناقش بعض الاعتراضات. لأن منهم من قال بل حتى الجزاف داخل. السبب قالوا ما روي عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على ذلك، اللي يشري كومة نقول إحنا من الشعير أو من كذا، كانوا يضربون إذا باعها المشتري قبل أن يقوم بنقلها إلى محل آخر. فهذا ظاهر الحال.
1: حديث المرة معنا حديث البخاري،
0: حديث البخاري
1: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام،
0: نعم،
1: يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.
0: نعم. لو أخذنا بظهر العبارة الجزاف داخل معنا في النهي
1: داخل, داخل في النهي
0: داخل في النهي
1: بل كانوا يضربون عليه
0: بل كانوا يضربون نعم. وهذا مما يؤيد
1: نعم. نعم.
0: مما يؤيد يعني ضرورة التمسك بالحكم الشرعي نعم. ويؤيد أن ولي الأمر مسؤول على تصرفات التجار.
1: طيب شيخنا كيف رد المالكية على هذا الحديث يعني؟
0: رد المالكية على هذا الحديث قالوا علينا أن ننظر في سبب الضرب وسبب المنع، هل يترى هو لأجل بيعه قبل قبضه أم لأمر آخر؟ قالوا إنما هو لأمر آخر، غير الأحاديث سيقت فيما في محل واحد. فقالوا إنما هم الحق أمروا بنقله يعني من مكان إلى آخر لأنهم كانوا يبتاعون بالعينة يبتاعون بالعينة، فلأجل أن يفوتوا على البائع والمشتري صفقة العينة أمر المشتري بنقله، لأن العينة هي في الواقع تقتضي النقل ولا ضرورة أن تبقى السلعة في محلها، هي تبقى السلعة في محلها
1: محلها.
0: ولذلك إحنا كمثال الآن عملي، لأنها بيع العينة قد يجري الآن على أيدي بعض الناس نسأل الله العافية. لو يجي إنسان يشتري جهاز نقوله حين نقال والله اللي هو تجري كثير في النقالات والأشياء هذه، يدخل المشتري مثلا للتاجر يقول له بكم هذا الجهاز وبنخلصه بعد 3 شهور ولا 6 شهور، يقول له هذا يكلفك 1000 دينار مثلا يعني، بعد ما يستلمه ويقلبه يقول له باهي بعد 6 شهور مثلا أو كذا نجيب لك 1000 دينار، يقول له أني بنبيعه، يقول له كان بتبيعه نشره منك، لكن باش بيشريه منه هو باع بألف، كم بيشريه؟ بيشريه بالأدنى ولا بالمساوي؟
1: بالأدنى ب700 ب800 ب500
0: أيوة. لأن هذا يبي نقد فيده هذا ما يسمى عند أهل المصادر التورق تورق
1: نعم.
0: يبي الورق فهذا يبقى هذا يقول لأني تبي تون نعطيك 700 فيدك وخليه مطرح، فهو يخليه إلا في مكانه وياخذ 700. فهذه الصفقة ممنوعة لبيع العينة لأنها آلة إلى صفقة ربوية، خرج ب700 وسيعود بعد 6 شهور
1: حيلة على الربا يعني
0: بألف،
1: كأن من الأول سلفها ألف وعطاها بدل الألف 500 يعني أو 600
0: نعم، أقرضه 700 ليردها ألف
1: نعم،
0: أقرضه 700 ويردها ألف وألغيت السلعة سقطت السلعة، لكن لما هو ينقلها لو أخذ
1: نفس السلعة يبيعها عشرات المرات
0: بالضبط، لكن شاهد أنه ينقلون أمروا يضربون على نقله، لو صاحب النقال اللي محتاج للنقد لأن هذا أصبح الحل من الحلول في بعض الأحوال مثل ظرف الإعلان، يسيد يشريه النقال ولا يشري جهاز
1: أطلع بيعه في مكان تاني
0: بيعه لطرف
1: ثالث
0: يبيعه لطرف ثالث خلاص تنفك المسألة
1: نعم.
0: يبقى مباح
1: نعم.
0: فقال عند المالكية قال لماذا يضربون على هذه الكومة التي تباع في محلها حتى لا يقعون في بيع العينة، مش لكونها يعني بيعت لأنها قبل
1: الطعام، ليس يعني من باب بيع الطعام قبل قبضه
0: نعم.
1: من باب العينة يعني
0: من باب العينة وبالتالي العلة أصبح في فرق عند المالكية
1: نعم.
0: في هذه المسألة.
1: طيب شيخنا بهذا يعني علمنا وجه الاختلاف في بيع الجزاف قبل قبضه ودليل المالكية وكيف ردوا على الحديث ابن عمر في البخاري
0: نعم.
1: لكن شيخنا ما وجه الخلاف بين الفقهاء في منع بيع الطعام غير المعاوضة، يعني الطعام اللي المتحصل عليه بلا عوض، لماذا يعني قيد المالكية أن يكون متحصل عليه بعوض، وفي من الفقهاء من رأى أنه سواء تحصل عليه بعوض أم بغير عوض، ما وجه الاختلاف بين الفقهاء في هذا القيد يعني؟
0: هو في الواقع الفقهاء المالكية من الأمور التي يعني تذكر لفقهاء الإمام مالك أنه إذا جرى خلاف حتى قديما يبقى خلاف حين قوي، لأن هذا خلافه الذي ذكروا أقوالهم منهم صحابة رضي الله عنهم اللي قالوا بالمنع المطلق كابن عباس اللي قال لا أرى كل شيء إلا مثله
1: نعم.
0: ولكن إذا جرى الخلاف ذكروا بأن من طرق أو من منهجية الإمام مالك أنه يقدم في قول كبار فقهاء الصحابة كأبي بكر وعمر وعبد الله بن عمر وأمثال هؤلاء الناس، يعني يترجح قول هؤلاء على أقوال غيرهم. ولهذا لما جوا لبيع المعاوضة قالوا هذا ما روي عن زيد بن أسلم وابن عمر، زيد بن أسلم رضي الله عنه يعني، وكان هذا يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حليفا للأنصار، وكذلك ابن عمر، كان هؤلاء يقولون لا بأس ببيع الحظوظ من الطعام قبل قبضها. والمراد ببيع الحظوظ
1: المتحصل عليه بلا عوض يعني.
0: المتحصل عليه بلا عوض.
1: حظك يعني من.
0: نعم نعم. أحيانا على سبيل المثال لو أن نقول إحنا فيه وقفية معينة توزع على فقراء، يقول له يا فلان ترى
1: عندك نصيبك من
0: نصيبك من التمر ولا نصيبك من الشعير أو مرة شعير بيجيك من الوقف والله من كذا، فله أن يبيع
1: أو مثلا سهمك من الغنيمة غني من الجهاد مثلا يعني.
0: نعم الجهاد. نعم نعم. هذا إذن من هذا قال ممنوع. لكن في الحق أن وجه الخلاف لماذا بعض العلماء تمسكوا بعموم المنع، لأن المالكية لم يمنعوا البيع الطعام الخالي من المعاوضة، لكن منهم من منعها. هني يجي يمكن وجه الخلاف في هذا الباب. قالوا المالكية استدلوا ومع غيرهم كذلك على هذا المعنى بما رواه الإمام مالك أنه بلغه أن صكوكا خرجت الناس في زمان مروان بن الحكم من منطقة تسمى منطقة الجار، وهي منطقة في ضواحي المدينة المنورة. في ضواحي المدينة المنورة يعني عطايا بتعطى من ولي الأمر بتوزع على الناس طعام، ولكن قبل أن يأتي يحضر الطعام بعض الناس قدمت لهم صكوك للسلام، نقول إحنا هذه الأطعمة لاستلامها. فلما أخذوا هذه الصكوك صار بعضهم قد يقوم ببيع هذا الصك، لأن الصك اللي هو في حكم الواصل في وقتنا هذا، هذا يحمل مكتوب فيه نقول إحنا كمية معينة من الطعام لما تحضر بيستلمها، فاللي يشريها يمشي هو يستلم الكمية هذه.
1: كأنهم باعوا الواصلات يعني.
0: كأنهم باعوا الواصلات. فلما صارت الواصلات تتنقل من يد إلى آخر من الذي أعطيت له أولا ثم للثاني وهكذا، ذهب زيد بن ثابت رحمه الله رضي الله عنه وارضاه ورحمه ورحمه جميع المسلمين، وهو الصحابي مشهور معروف ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى مروان بن الحكم ثم قال أتحل بيع الربا يا مروان؟ وهني هذا بناخذ منه يعني خطورة بيع الطعام قبل قبضه، لأن صوروه في صورة
1: الربا،
0: صوروه في صورة الربا. قالوا أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال رضي الله عنه أعوذ بالله وما ذاك. فقال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها. قالوا الصكوك اللي وزعتها باعوها وتبايعوها، يعني لم يقتصروا على الصفقة الأولى ولكن صارت تتنقل.
1: نعم.
0: وحينئذ قالوا بعث مروان الحرس والجند ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها، يعني وين صاحبها الأول تو هذا، وكأنه فسخ يعني رد.
1: لكن شيخنا هذا الحديث يعني فيه أن هي أعطيت لهم يعني كأنها هبة أو عطية من الإمام أو من
0: عطية من غير عوض. نعم.
1: عطية من غير عوض.
0: نعم.
1: مع هذا يعني أمر الحراس بنزعها من
0: بنزعها الناس. وهذا هو وجه الخلاف. قالوا الفقهاء قالوا هل الإنكار حصل على الصفقة الأولى؟ والله الإنكار حصل على ما ترتب عليها من صفقات
1: التبايع اللي صار بين الناس.
0: التبايع. الفقهاء المالكية قالوا الإنكار لم يكن عن الصفقة الأولى، يعني اللي قبض في الأول
1: الصك وباع أول مرة هذا مفيش إشكال،
0: هذا مش محل الإشكال لأنه أخذها من غير عوض، وبناء على قول عبد الله بن عمر ومن معه من الصحابة. لكن الإنكار صار بعد ذلك لما استلم الواصل اللي هو المشتري الثاني صار يبيعها لثالث، والثالث ربما باعها لآخر فألغيت وردت إلى الأول.
1: ما وجه الإنكار شيخنا هنا؟
0: هني الإنكار لأن هم اتفقوا على فسخ هذا العقود، اتفقوا على فسخها، لكن خلاف أي العقدين فسخ؟ هل فسخ العقد الثاني الذي استلم من الأول هو الذي فسخ؟ هذا متفقين على فسخه الثاني. احنا عندنا توا عقدين.
1: نعم.
0: عقد اللي اخذ الصك الأول من غير عوض وباعه، هذا عقد رقم واحد.
1: نعم.
0: جاي نقول احني المحتاج والله يستحق العطاء، اخذي الورقة وباعها لسين، هذا العقد رقم واحد. جاي سين هذا من الناس باعها لطرف ثالث، هذا العقد الثاني. تو العقد الثاني هذا محل اتفاق على انه
1: فاسد او
0: انه فاسد وانه وقع عليه الفسخ.
1: نعم.
0: لان ردت العقود، ردت. لكن الخلاف في هل توقفت في العقد الاول ام لا، يعني هل فسخ الثاني فقط والأول كان سالم؟
1: يعني أن الفسخ طال حتى العقد الأول، يعني
0: أم طال حتى العقد الأول؟
1: المالكية قالوا العقد الأول سليم،
0: العقد الأول سليم
1: الفسخ والفساد.
0: نعم، بناء على قول ابن عبد الله بن عمر،
1: نعم، وزيد بن أسلم،
0: وزيد بن أسلم، نعم. لكن الفقهاء الآخرين فهمهم قالوا إنما ردت إلى أهلها، وإذا قلنا ردت إلى أهلها ردت إلى اللي ملك الورقة الأولى بكل بكل،
1: نعم،
0: معناه حتى هو عقدها فسخ،
1: فسخ، نعم.
0: فسخ عقده. هذا إذن ما يتعلق بوجه الخلاف بين المالكية وغيرهم في قضية بيع المعاوضة. لكن العقود، العقد الثاني الذي هو بعوض، هذا متفقين اثنين على أنه، على أنه فاسد. لكن لكي الموعظة اللي تأخذ يا شيخ عبد الرحمن، الموعظة اللي تأخذ خاص بأنفسنا وخاص بالتجار، أن زيد بن ثابت سماه ربا، سماه ربا، والربا توعده الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، من الضوابط الأصولية حمل العام عن الخاص، فيخصص النص العام بالنص الخاص، فهل يمكن القول بأن من أدلة المالكية هذه القاعدة الأصولية لعموم النهي في بيع السلع قبل قبضها، وخصوص النهي في الطعام أن يباع قبل قبضه؟
0: نعم، هو في الواقع هي هذه القاعدة الأصولية معروفة تجري بين، لعلها في عموم المذاهب،
1: نعم،
0: وهي إذا عارض الخاص العام يحمل العام على الخاص،
1: الخاص، نعم.
0: لكن في الواقع قالوا في هذه القضية لا يمكن تفعيل هذه القاعدة، والسبب في هذا لأن لابد أن يكون الأول الخطاب الأول عام والثاني خاص، باش يحمل عليه لابد أن يكون في تنافي بين الخطاب الأول والثاني. التنافي وهو أن يكون أحدهما معارض للآخر باش يحمل عليه، وبتاله كنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، ما ليس عندك، هذا هذا هذا نهي عام، كل ما ليس عند الإنسان نهي أن يقوم ببيعه، كل ما هو غير مملوك عام، ولكن نجد ما يقابله وما يعارضه الرخصة في جواز بيع السلم. وبيع السلم جائز الإنسان يبيع السلم قبل أن يملك السلعة،
1: وهل صورته صورة بيع ما ليس عندك لكنه مستثنى ومرخص فيه؟
0: نعم، وهل هي متفقة مع الخطاب الأول ولا معارضة؟
1: معارضة،
0: معارضة، لأن الأول في فقعة تنهى نهي عن بيع الإنسان ما لا يملك،
1: نعم،
0: والثاني مجوزة،
1: نعم.
0: إذن قالوا لأجل تفعيل هذه القاعدة حمل العام على الخاص
1: يجب أن يقع هناك تعارض، يعني
0: يجب أن يكون هناك تعارض. هذا مثال، قالوا بخلاف لما لم لو لم يكن هناك تعارض، إذا كان فيش تعارض، ومنه قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، مطلق نفس،
1: صحيح،
0: يحرم قتلها ولا يحرم؟
1: يحرم،
0: يحرم قتلها. ثم جاء بعد ذلك قبلها قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، تنهي عن القتل هني لعموم النفس ولا للأولاد؟
1: للأولاد،
0: للأولاد. هل نقول هذه خاصة بالأولاد، خصصت العموم؟
1: لا، لأن لا تعارض بينهما، يعني
0: لا تعارض بينهما، إنما هذا ذكر لبعض أفراد العام، هذا ذكر لبعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام المنسجم معه في الحكم. في الواقع لا يحتاج منا إلى تخصيص، إنما علينا نبحث عليه على سبب التخصيص، على سبب
1: الذكر، يعني
0: سبب الذكر،
1: التنويه به، هل فيه
0: أحيانا لأهمية الموضوع، أحيانا لأنه سأل عنه سائل وهكذا، وأحيانا لأهميته، وأحيانا للتأكيد، وأحيانا للتعظيم. ومنه قوله تعالى حافظوا على الصلوات
1: والصلاة الوسطى،
0: والصلاة الوسطى، ما نقولش لا والله ما المحافظة على الصلوات كلها واجبة،
1: ما نقولش يعني ذكرت الصلاة الوسطى بعد الصلوات فهذا يعني خاص
0: ألغيت
1: يحمل عليه العام، نعم
0: نعم نعم، إنما ذكر الثاني لأهميته ولتعظيمه. نعم. كذلك في الحق أن قالوا ما يتعلق بهذه المسألة فيما يتعلق بالعام والخاص، ممن ذكر هذه المسألة الحقيقة الإمام القرافي رحمه الله صاحب كتاب الفروق، ونحن نعرف أن كتاب الفروق راه الواقع يا شيخ عبد الرحمن من أهم وأعظم كتب الفقهاء المالكية التي ذكرت القواعد وذكرت معها الفروق التي تفرق بين القاعدة والأخرى، وينتفع به حتى في ذكر بعض الفروع، المذكورة فيه.
1: نعم. فروع الفقهية نعم صح.
0: نعم نعم. ولذلك قالوا ذكروا هذا وعزز هذا ابن الشاط وهو يعلق على كلام القرافي رحمه الله الجميع، قالوا إن المخصص إن لم يكن منافيا، إذا كان ما فيش تنافي واحد يجيز واحد يمنع، كحادثة بيع ما ليس عنده الإنسان وسلم، إذا كان فيش تنافي قالوا يحتمل أمرين، إما قصد التأكيد وإما قصد التخصيص، يحتمل على السواء. هذا ما ذكره ابن الشاط. وما دام المسألة في احتمال ما يمكنش احنا نحمله المعنى اللي فيه احتمال على معنى واحد دون
1: الآخر،
0: دون الآخر. ولذلك يعني يبقى التخصيص، يمكن نقوله تخصيص المالكية الحقيقة في هذا المعنى بذكر الطعام دون غيره، لا من باب حمل العمل الخاص، ولكن يمكن يقال أن هذا من عمل أهل المدينة. فيعني عمل يبدو أنه مما طبعا كما ذكر العلماء أقوال لهؤلاء الفقهاء قالوا هذا التخصيص بعمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة كما هو معروف لم يسلم به كل الفقهاء، إنما هذا هو أصل من أصول مذهب الإمام مالك. وبهذا الباب يتبين لنا أن إذا خصصنا عموم النهي بعمل أهل المدينة يبقى يخرج لنا هذا النوع.
1: طيب شيخنا، هو عمل أهل المدينة مر معنا في مسألة التقييد المالكية، منع بيع الطعام اللي هو بالطعام المشترى أو المتحصل عليه بالمعاوضة. مر معنا أن المالكية والإمام مالك رحمه الله احتج بإجماع أهل المدينة على هذا التقييد، أنه خاص أو مقيد بالطعام المتحصل عليه بالعوض بالمعاوضة. والآن كما ذكرت شيخنا يعني أن المالكية خصصوا العموم النهي بعمل أهل المدينة.
0: نعم.
1: هذا الذكر للاحتجاج بعمل أهل المدينة، هل عمل أهل المدينة حجة في كل العصور؟ وما وجه الاحتجاج به عند الإمام مالك رحمه الله؟
0: هو أما ما يتعلق بقضية العصور، عمل المدينة ليس مقصود أنهم في كل عصر من عصور كل من سكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بقوله وعمله، بل المراد به يعني من كان في عصر الصحابة والتابعين. من كان في عصر الصحابة الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، التابع هو من اجتمع بصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب لأن الصحابة في الواقع استصحبوا أعمالا هي من عهد النبوة،
1: استمروا بالعمل عليها
0: يعني. بالعمل عليها استصحبوها من عهد النبوة لما كان عليه الصلاة والسلام،
1: ورثوها عن آبائهم،
0: ورثوها هم عاشوها الصحابة،
1: عاشوها الصحابة ممكن
0: نعم، وثم التابعين ورثوها عن الصحابة وشاهدوا التطبيق. لأن لو حصرنا هذه المسألة بأن عمل المدينة هم الصحابة والتابعين، كل منهما شاهد الآخر، الصحابة عايشوها في عهد النبوة والتابعين شاهدوا التطبيق من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم التابعي هذا. فبعضهم قال صارت هذه المسألة في قوة المتواتر، لأن العمل لم يختص به إنسان واحد، وإنما هي جماعة عن جماعة نقلت لنا هذا الفعل
1: كحديث متواتر. يعني الفرق أن هناك يعني قول وهنا فعل، يعني
0: نعم
1: جماعة عن جماعة يستحيل توطؤهم عن كده.
0: نعم. وممكن التفريق الآخر أن أن أن أن الحديث المتواتر هو المسند.
1: نعم.
0: هو المسند، إنما نقوله أخبر فلان وفلان وفلان حتى تصل يصرح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح.
0: نعم. لكن عمل الصحابة هو عمل متوارث، ويسلم الناس بأن هذا مستصحب من عهد النبوة، مستصحب من عهد النبوة. ولهذا الإمام الشاطبي لما ذكر هذه المسألة قال تقديم ما استمر عليه العمل بين أغلب أهل المدينة، يعني لما نشوف غالب أهل المدينة استمر عملهم على شيء فهذا يدل على فضله وعلى تقديمه. ولكن لابد من التنويه إلى أنه لا يعني إلغاء ما قابل عمل المدينة، لأن كما ذكر الإمام مالك لما أخبروه في عهده قالوا ننسخ الموطأ ويوزع ويوزع
1: على الأمصار. نعم
0: على الأمصار
1: رفض ذلك.
0: قال تفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما معهم
1: صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: لكن الانطباع الذي يذكر بأن غالب الفعل هو في الغالب الشائع لما نقول الغالب على أفضل الوجوه، هذا أقل اعتبار، إن لم تكن الوجوه الأخرى منسوخة.
1: أقل شيء يعني قلنا أن العمل هذا مقدم، أن هذا هو الأحسن، هو الأفضل، هو المقدم،
0: هو إما أن يكون مقدم على أنه باب الأولوية. ولربما تو بذكر بعض الأمثلة التي ذكروها لربما يكون حتى قد تعرض حتى للنسخ.
1: طيب شيخنا، لربما نرجع ذكر هذه الأمثلة إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نظرا لانتهاء الوقت المخصص لحلقة اليوم. فمستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستكمل فيها الحديث عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، ونأتي على ذكر بعض الأمثلة التي تبين المراد بعمل أهل المدينة إن شاء الله تعالى. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور نفاتي موسى، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.

0: الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: من رياض الصالحين، باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم. من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له 5 5، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال:
4: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
5: من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
5: من رياض الصالحين.
4: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، ولما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
5: من رياض الصالحين.
4: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
5: من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
3: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصع، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
5: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
3: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب كراهة النفخ في الشراب.
4: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله

0: بقائمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غيره خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. عن أبي جرين جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: عهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريمة فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. من

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقتر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن عن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله، فقبلوا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت.

0: تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسكناء
1: يعني لا درجة أن مثل الذي يغيب أيام
0: سواء كان من الكفرة يعني والله سواء كان حتى من المسلمين العصاة لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
2: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. وقبل أن نبدأ في هذه الحلقة نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك شيخنا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: أهلا وسهلا بك شيخ. شيخنا، في الحلقة الماضية توقفنا عند المشهد المهيب، لحظة تصوير آدم عليه السلام وخلقه من طين، تلك اللحظة التي بدأت فيها قصة الوجود الإنساني على هذه الأرض. واليوم وفي الحلقة 11 ننتقل من التكوين إلى التكليف، ننتقل إلى النداءات الربانية التي وجهها الخالق لبني آدم، لنفهم كيف بدأت معركة الستر والغواية. شيخنا، لو تحدثنا عن هذه النداءات بارك الله فيكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف بعد أن ذكر قصة آدم أشار إلى النداءات الإلهية الأربعة لبني آدم طبعا بعد قصة آدم، وما في هذه النداءات من تقرير وتحذير. هذه النداءات الأربعة هي قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وذكر ثم ذكر لأني دعين الأخير: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والأخير هو: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، وإلى آخر الآيات، وسوف نذكرها إن شاء الله بالتفصيل. الحديث الآيات اللي هي تكلمت هذه عن مبدأ الوجود البشري على الأرض، وتكلمت عن السمات الكبرى بعد أن ذكر الله جل وعلا السمات الكبرى ومسألة الوجود البشري على الأرض، جاء دور النداءات ودور التعقيبات لتسليط الضوء على الدروس والعبر من خلال هذه النداءات بصيغة يا بني آدم. والحكمة شيخ مالك يعني من توجيه الخطاب إلى عامة الناس بهذه الصيغة واضحة: العهد قريب، إن الله ذكر عن آدم، ذكر تصوير آدم، ذكر تكريم آدم، ذكر حسد الشيطان لآدم وما ومكر الشيطان وإغوائه. ف يعني حتى نزل يعني إلى حضيض المعصية وجرد من ثياب أهل الجنة وظهور السوءات، وبعد ذلك أعلن التوبة وقبلها الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته، ثم حصل الهبوط للأرض لتكون الأرض هي مستقر ومتاع لنا إلى حين. كل هذه الدروس والمواعظ ليست لآدم وحده، وإنما لجميع بني آدم، هي هذه النداءات للإنسان في كل زمان وفي كل مكان. النداء الأول قول الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذا النداء يعني جاء في بعد يعني قصة آدم ومشهد العري وتكشف السوآت والخصم من ورق الجنة، جاء يعني ثمر بعد ذلك يعني للمعصية والخطيئة اللي كانت يعني في معصية أمر الله تبارك وتعالى، وحصول المحظور اللي يعني نهى الله عنه. وهذا طبعا مش الخطيئة، وهذا دائما نكررها مدارا ونكررها اليوم، ليست هذه قصة الخطيئة اللي كانت يعني تتحدث عنها أساطير النصارى في الكتاب المقدس وبما يسمونه الكتاب المقدس، واللي فيها كثير من التصورات الغربية وقصة يعني إيحاءات فرويد هذه المسمومة. يعني هذه يعني لم تكن هي الأكل من شجرة المعرفة زي ما يقول الأساطير العهد القديم وغيرها، هذا كله أساطير تعالى الله عن هذه الأوصاف علوا كبيرا، من أن يكون متشرة الحياة أيضا فيصبح إذا كان كل منها يصبح كواحد من الآلهة. هذا كلام هذا يعني بعيد عن الخيالات الغربية وخيالات الفن الأوروبي هذه كلها بعيدة. فالمشهد كما وصفه الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا كله يعني لبيان ما كان يفعله بعض العرب من مسألة الطواف، حتى بعضهم يطوف عاريا على الكعبة، وهذا كله خروج عن الفطرة وخروج عن الحياة الإنساني اللي جعل آدم وحواء يخصفان عليها يعني من ورق الجنة. فالنداء هذا لكل بني آدم، النداء للناس جميعا، نداء الستر، هذا فيه مجاوبة للفطرة الإنسانية التي جعلت أبوي البشر لهم آدم وحواء يخصفان عليهم من ورق الجنة مباشرة. لذلك كان النداء إلى آدم أولا، وفيه إشارة إلى هذه الفطرة السليمة وهذا الحياء الفطري اللي هو سمة رفيعة إلى الإنسانية وتحذير لنا من أن نظهر بمظاهر العري الفاحش اللي يقره بعض الذين تبلدت مشاعرهم وتبلدت أحاسيسهم. لهذا قال الله جل وعلا: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. لباسا يواري سوآتكم وريشا، والريش معروف للطائر، معروف هو لباسه وزينته، السعير للإنسان لأنه هو لباسه وزينته، في المعنى أن الله جل وعلا يعني أنزل عليكم لباسين، لباسا يواري سوآتكم ولباسا للزينة، لأن التزينة ده غرض صحيح.
0: الزينة ليست العري معنا
1: شيخنا. نعم نعم
0: كما يعتقد البعض.
1: لا الزينة هي لباس آخر، لباس الأول يواري السوءة واللباس الثاني يظهر فيه بمظهر الزينة، لأن الزينة ده غرض صحيح بشرط أن تناسب الزينة حال المتزين. يعني الرجال زينة تناسب رجالتهم، والنساء زينة تناسب نتتهن، بشرط آخر هو عدم الغلو والإسراف، هذا معروف في الفقه. فأطلق الريش هنا على لباس الزينة لأنه من قبيل التشبيه بريش الطائر اللي هو يتزين به وتصيبه الحسرة إن خلع منه. وذكر الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. وانتقل هنا من بعد تكلم عن لباس الأجساد، انتقل إلى لباس الضمائر ولباس القلوب. لباس التقوى اللي هو يستر عورات النفوس ويستر الخصال المذمومة، فالعورات نسترها كما هو في هذه الآيات بلباسين: لباس حسي واضح مع ملموس، هذا التباس اللباس تياب اللي يستر السوآت البدن والجسم، واللباس المعنوي الثاني اللي هو التقوى اللي هو نستر بها سوءات القلوب وأوفات النفوس زي الكبر والعجب والحسد وحب الظهور. وما فيش علاج لهذه الآفات إلا بتقوى الله تبارك وتعالى، تقوى الله اللي هو نخشى الله تبارك وتعالى في كل أمر وفي كل نهي، خوفا من سخطه وخوفا من غضبه وخوفا من عقابه. وذكر الله قال: ذلك خير، هذا اللباس اللي هو لباس التقوى خير من لباس الثياب، زي ما قال الشاعر: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. لو تجمد الإنسان ما بيحسن الملابس وهو لا يتقي الله تبارك وتعالى كان كله سوءات، كل سوءات، حتى لو كان كذا. والإنسان يعني التقي وما عنداش حتى ملابس يعني إلا بعض الخرق يعني تواري عورته، كان في غاية الجمال والستر والكمال. المهم هو جمال الباطن، والأفضل طبعا في كل الحال نجمع الإنسان بين جمال الباطن وجمال الظاهر. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى جمال الباطن في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن اتقى الله تبارك وتعالى جعل بينه وبين غضب الله وسخطه وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكان مؤمنا بالله ويخاف الله ويراقب الله تبارك وتعالى. ومن تقوى الله أيضا ستر العورة، يعني تشمل التقوى أيضا من ناحية ستر العورة، وتدخل هذا في يعني شعب الإيمان، وزالة الأذى عن الطريق وستر العورات ولا إله إلا الله محمد رسول الله، كما هو معلوم لدى إيمان بضع وستون شعبة وبضع وسبعون شعبة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان التقي المؤمن يتقي الله في طعامه وفي شرابه وفي لباسه، يعني ما يأكلش إلا حلال وما يشربش إلا حلال وما يلبسش إلا حلال، ويتقي الله جل وعلا في شهوته وفي لهوه وفي لعبه، فلا يأخذ يعني كل هذه الأشياء بالحرام. وكل الأمور يعني حتى علاقات الاقتصادية والاجتماعية كل هذه تكون وفق شرع الله تبارك وتعالى. ففي تلازم بين شرع الله للباس يعني ستر العورات والزينة، وبين التقوى، لأن كلهم اثنين هم اللباس، هذا يستر عورات القلب ويزينه، وهذا يستر عورات الجسم ويزينه، ففي تلازم ما بين اللباسين. فعن شعور التقوى لله والحياء منه ينبتق الشعور يعني باستقباح حرية الجسد والحياء منه. ومن لا يستحي من الله ولا يتقي الله لا يهمه أن يتعرى وأن يدعو إلى العري، إن العري من اللباس وكشف السوء، هذا هو عري من الحياء والتقوى. فالله تبارك وتعالى يذكر في هذا النداء، يذكر بني آدم بنعمة عظيمة وهي تشريع اللباس وتشريع الستر، صيانة لإنسانيتهم وصيانة لآدميتهم من أن تتدهور إلى عرف البهائم وتشابه البهائم. لذلك فيها خلايا ربنا ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. فأشار الله جل وعلا إلى يعني نعم الله تبارك وتعالى وقال لعلهم يتذكرون، لعلهم يعني يعودون ويتذكرون وبعد أن يعني ويتعظون فيخلعوا من هذه العادات التي فعلوها، فيتذكرون أن الزينة هذه زينة الستر، ويتذكرون نعمة الله جل وعلا بحفظ إنسانيتهم وصيانتها. هذه هي الشيخ مالك، هذا النداء الأول الذي ذكره الله جل وعلا.
0: نعم.
1: في نداء ثاني، النداء الثاني في سورة الأعراف، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فبعد رب ذكر النداء الأول اللي هو أهمية اللباس وأهمية الستر وعلاقته بزينة الإنسان، جاء النداء الثاني يحذرنا من مكر الشيطان ومن كيد الشيطان ومن فتنة الشيطان، قال لا يفتننكم الشيطان، يعني لا يا رب يقول لا يا شيطان لا يخدعكم الشيطان، الشيطان هذا راه يبدي سوآتكم للناس بطاعتكم إياه يعني عند اختباره، ويعني لم اختباره لهم زي ما فعل بأبوينا آدم وحواء عندما يعني أطاعاه وعصيا الله تبارك وتعالى فأخرجهما يعني من يعني من الجنة بسبب بمكره وخداعه ونزع عنهما ما كان يعني عندهم من لباس التقوى ليريهما سوآتهما بكشف العورات وإظهارها لعيونهما بعد أن كانت هذه العورات مستترة. ففي النداء هذا واضح تحذير لكل بني آدم ولكل المشركين خصوصا الذين يعني لم يأخذوا لم الذين استسلموا للشيطان واتخذوه يعني من دون الله تبارك وتعالى وتركوا يعني وسلموا أنفسهم للشيطان. فلهذا ربي قال يعني وحتى الصيغة كانت في صيغة المضارع ينزع عنهما لباسهما، يعني قاعد مستمر هو في تعرية الإنسان وإظهار عورات الإنسان، لأن هدف الشيطان هو إظهار سوءة الإنسان وإظهار عورته لأبناء جنسه فيكون سبب لإثارة الشهوات وإشاعة الفواحش وإشاعة الزنا. وهذا كل ما نشوفه شيخ مالك، حتى كل دور الأزياء هذه وجماعة المصممين الملابس ونحو ذلك كلهم هذا همهم، يستهدفون أول يعني الأشياء التي يستهدفونها إظهار المفاتن، إبراز العورات بشكل يعني يثير الغرائز وفجر الشهوات. حتى أصبح الناس في كثير من الحالات لا يستطيعون التمييز بين الكاسيات والعاريات تماما، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صنفان من أهل النار لما أراهما ذكر منهم يعني نساء كاسيات عاريات ميلات مميلات، يعني أصبح لهذا الدور شأن يعني مشهور في كل المجلات وفي الصحف ومواقع التواصل. هو هدفهم الأساسي هو أتباع الشيطان في هذا، هو إظهار العورات، إشاعة الفاحشة بين المسلمين، إبعاد المسلمين عن دينهم، استنزاف أموال المسلمين. لهذا الله جل وعلا بعد ذلك قال إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون، يعني الشيطان جماعته وجنده وأعوانه يعني وهذا وصف لكل جنسة يعني. فبيقول يعني من حيث لا ترون أنتم أيها الناس الشيطان وقبيله وهو يراك مسلب على يعني بعض أهل العلم مسألة أن رؤية الشيطان هذه غير ممكنة، يعني بعض أهل العلم استدل بأن أوراق الشجر غير ممكنة لأن ربي قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وذكر ربي قال إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الشيطان ولي الذين لا يؤمنون بالله، كما أن الله جل وعلا ولي المؤمنين، وهذه حقيقة لابد تكون واضحة ونتائجها يعني تذكرنا، لابد أن نتذكرها دائما ولابد أن تذكر. وهكذا يعني أن الله جل وعلا ولي المؤمنين وأن الشيطان ولي الذين لا يؤمنون.
0: نعم شيخ، شيخنا معنى الكلام هذا حتى لتو خاشيم جو الموادل وال
1: نعم كل الأشياء نعم الموديل وغير هذا اللي هو هدفهم الأساس ما دام هدفهم يعني إظهار العلي بأي صورة من الصور والابعاد عن يعني حتى شيخ مالك يعني ممكن نقسمهم قسمين، قسم واضح يظهر العورات بصفة واضحة وصورة ياخذ قالب شرعي وغيره، ياخذ بعض العباءات وغيره ولا تظهر ضيقة جدا ولا مخصرة جدا، تظهر العورات وتبينها، حتى ايضا هؤلاء داخلون في ذلك لان غرضهم هو ابعاد المسلمات عن التستر التام. ودائما هذا ديدنهم، حتى ربي لما قال يعني الآية اللي بعد وإذا فعلوا فعيشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها، دائما عندهم شبه واضحة في هذا. يعني الناس لما يفعلوا المعاصي يفعلوا الذنوب وغيره، حتى المشركين لما فعلوا هذا طول دراء عندهم حجج واضحة في هذا، هي احنا كنقين الناس كده وشو بتطلع عند
0: دراء احنا
1: الغريب وانت الوحيد
0: اسلوب الشعب كلهم الناس هيك ما يدوروش
1: هذا عادي. يعني ادمنوا على الفواحش والفوا الفواحش وكان تنهى عليها يجيب لك شنو حاجدين. حاجة الاول ان نقلدوا في ابانا، احنا هذا ماشيين عليه قديش عمر ماشيين على عمر هذا الموضوع هذا، ويفتوا تاني حاجة ينسبوا في الامر يد الله تبارك وتعالى، بياخذوا له قالب ديني والله أمرنا بها، حتى ربي يعني ما قالش حرام ولا نحو ذلك بعض الأشياء. فحتى يعني العرب كانوا في يعني من غير قريش كانوا ما يطفوش لا يطفون ببيت الحرام في ثيابهم التي لبس يعني يلبسونها، ويقول يعني ويقولون ما يطفوش في ثياب يعني عصوا الله فيها، يعني بدأوا واخدينها بقالب شرعي ونحو ذلك.
0: على هواهم فسروا الآية،
1: على هواهم وفسروا الآية ونسبوا ذلك لله جل وعلا. فالله جل وعلا ماذا أخبرهم؟ قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله جل وعلا هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يواجههم بافترائهم على الله، يقول لهم الله جل وعلا يستحيل، يعني أن هذا مستحيل على الله تبارك وتعالى، ويستحيل على الله ما يفترونه عليه، والله تبارك وتعالى له الكمال المطلق، والذي له الكمال المطلق لا يأمر بالفحشاء لأنه لا يصدر عنه إلا ما يعني ما هو كمال في ذاته ولا يتنافع مع عقل عاقل ويرضاه ذو الذوق السليم، صاحب الذوق السليم هذا يرضاه. الله جل وعلا لا يأمر بالفحشاء، الله ما يعني لا يأمر بالفحشاء، وهذا من افتراء
0: الشيطان نعم. الذي تحدث عنه
1: وبعدين ربي قال نعم، وهذا ربي قال قل أمر ربي بالقسط، يعني الله جل وعلا يأمر بالقسط، يأمر بالقسط، يأمر بالعدل في كل أمر. الله جل وعلا يأمر بالعدل في كل أمر في ذاته، يعني مستقيم وتقر العقول ولا ينكره الذوق. وأمر أمر ثاني وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني وجهوا وجوهكم حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة واجعلوا سجودكم لله تبارك وتعالى خالصا. قال وادعوه مخلصين له الدين، يعني يبتعدوا عن كل الأشياء التي تعبدونها من غير الله جل وعلا، وأقيموا الوجوه يعني لله بالأمر بالدعاء، وهذا أمر فيه الأمر بالعبادة، لأن العبادة دعاء والدعاء في ذاته هو اتجاه الله جل وعلا بالضراعة والخشوع والخضوع. وبين بعد ذلك الله جل وعلا قال كما بدأكم تعودون فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة. ففي عندنا فريقين، يعني فريقا هداه الله تبارك وتعالى وفريقا يعني ثبتت عليه الضلالة. الفريق الذي هداه الله اتخذ الطريق المستقيم سبيلا وما اتخذاش يعني طريق معوج، لكن الفريق الثاني اللي هو ثبت وتقرت عليه يعني ثبتت وتقرت عليه الضلالة هو اللي
0: اتخذ الشياطين
1: يعني أولياء لهم يعني يحبونهم ويودون الشياطين واتجهوا إلى المعاصي وجعل القلب موطن للشيطان يسكنه ويغويه يعني ليحقق القسم اللي قسم به الشيطان. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في عدة حديث أن الناس كلهم يعني كلها تولد على الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها مستقيمة دائما يعني لا تخرج عن سنة الله تبارك وتعالى بمقتضى العهد الفطري الذي أخذه على بني آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الشياطين هي اللي هتحولهم من الفطرة للضلالة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجلسانه. وفي الحديث الآخر إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق وهم يدركون بفطرهم أن لهذا الكون خالق وأنه الله جل وعلا وحده هو الذي انفرد بالخلق والتكوين، وذلك بمقتضى الميثاق الذي أخذه عليهم بمقتضى الفطرة والغريزة كما مر بنا. في اليسر ياخذ طريق السعادة يتجنب الاستجابة للشياطين ويستيقظ لفتة الشياطين، فلا يمكن إلا الشياطين من أن تسيطر عليه وتستمكن من منازعه. يعني إذا مكن الإنسان الشيطان من أن يصل إلى فكره وإلى نفسه وإرادته فهذا قد اتخذ الشيطان هنا من دون الله تبارك وتعالى وليا. لذلك حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما من كان من أهل السعادة فييسر يعني ييسر لعمل السعادة، واللي كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. فالله جل وعلا ماذا قال؟ قال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يعني الفريق اللي خذ يمشي للضلالة ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة، هؤلاء اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فتحوا قلوبهم وسخروا عقولهم كلها للشياطين فكان لهم وليا من دون الله تبارك وتعالى. هذا هو النداء الثاني. النداء الثالث قول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. النداء الثالث هذا يعني شيخ مالك يريد
0: موجه للمؤمنين.
1: نعم، يعني الله تبارك وتعالى يوجه للإنسان إلى يعني يريد أن يوجه الإنسان إلى منهجه، وشن يحتاج الإنسان يعني من جسد يحتاج جسد يعني طعام وشراب ولباس وزينة ليقف يعني في نقطة توازن، يعني ما يعني الأشياء هذه يعني الله جل وعلا يدعو الإنسان إلى السمو نحو وما يجذبش نحو الحاجيات ونحو ذلك. فلذلك الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا شامل للناس أجمعين، وذكرهم بحال أبيهم آدم ومكر إبليس به وبزوجه.
0: يعني مش أهم شيء الطعام والشرب واللباس،
1: أيوة
0: نعم. في حاجة تانية أهم من هذا كله،
1: أيوة بذكرهم إن خذوا زينتكم عند كل مسجد اللي هو المسجد الحرام، وادخل فيه بعدين كل مسجد يعني كل موضع يتعبد الله تبارك وتعالى فيه عند كل مرة، يعني نتعبد إلى الله يعني بالصلاة وبالدعاء، وأي مسجد وأي موضع من مواضع العبادة يستحب أخذ الزينة لها، ولو لم يكن ذلك يعني في موضع عبادة اللي هو المسجد. فالمقصد من الزينة العبادة، يعني دور العبادة يعني لم تتخذ إلا يعني دور العبادة اتخذت أصلا لأجل العبادة، ولذلك عظمت المساجد لأن لأجل العبادة فيها. ولو لم يكن فيها عبادة يعني لو لم تكن هذه الدور معظمة، فمن أراد الصلاة يستحب له أن يأخذ الزينة لها وأن يستتر ولو كان المصلي في بيته لا يراه أحد. وهذه الآية دليل لأن الأصل في اللباس الحل، فسمى الله اللباس هنا بالزينة ولم يستثني منه شيئا في الآية، حتى استدل بها أهل العلم على وجوب ستر العورة للصلاة، وإذا وجب الستر في موضع العبادة فستر هذه العبادة يعني هي العبادة من باب أولى، فستر العورة هنا تكون باللباس السابق الطيب اللي هو زينة في حد ذاته. ثم ذكر الله قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وهذه آية أيضا تكلمت عن مسألة اقتصاد الإنسان وأن يعيش الإنسان في وضع متوسط ليس فيه إسراف وليس فيه السرف المنهي عنه خصوصا في الأطعمة والأشربة. السرف هذا يضر بالدين ويضر بالعقل ويضر بالبدن، فعلى الإنسان أن لا يكون مسرفا، يعني لا يتجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان،
0: الاكتفاء الذاتي فقط.
1: نعم. ثم قال الله جل وعلا يعني يحذر حتى المشركين أن اللي يحرموا في أشياء كثيرة، يحرموا في أشياء لم يحرم الله تبارك وتعالى، هي أشياء من الزينة وأشياء من الطعام والشراب ويحرمونها. فالله جل وعلا يعني استنكر تحريم بعض الأشياء اللي هي مباحة والناس بيديرها حرام. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.

0: يعني تزهدا زي ما يفعل جهلة المتعبدين، ويقولوا هذه الأشياء ما نفعلهاش وغيرها، وليطوفوا عراة كما يفعل المشركين. فهنا ذكرنا الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا أنزل علينا هذا، يعني أعطانا هذا اللباس وهذه النعمة اللي يلبسها الإنسان، ولا نحرم شيئا أباحه الله تبارك وتعالى. الإنسان في طبعه يحب أن يرى جميلا، وهذا فيه حظ للنفس، يعني لا يلام عليه الإنسان، المهم أن ما يكونش فيه إسراف. بل حتى الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من كان فيه من قدرة من كبر، قالوا إن الله، قالوا لا إن الله، يعني الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعل حسن، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر هذا بطر الحق وغمط الناس، يعني تنكر الحق ولا تحتقر الناس، هذا هو. لكن اللباس الطيب والنظافة وحسن الرأية، هذا كل الأمر مطلوب. فلا يحرم الإنسان شيئا أباحه الله تبارك وتعالى، مش الإنسان يحرم أشياء أباحه الله تبارك وتعالى. نحرم أكل الحلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه امتنع من طعام، يعني مثلا كان يأكل الحلوى والعسل والبطيخ والرطب، وكان يكره التكلف، يعني الأشياء اللي فيها تشاغل بشهوات الدنيا عن مهمات الآخرة. لذلك قول الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه الآية فيها يعني على الإنسان أن يكون متوازن في هذه الحياة، ولا يحرم شيئا لم يحرمه الله تبارك وتعالى. ربي قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذه مباحة في الدنيا لكل الذين يستمتعون يعني بالحلال من غير إسراف ومن غير تقتير. بعدين جاء ذكر آية آخر: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أن رأوا اللي حرم هي الأشياء اللي فيها يعني زيادة على الفطرة، يعني تفحش وتزيد على الفطرة وفيها معاصي، وهذه من كبائر الذنوب. هذه اللي حرمها الله تبارك وتعالى زي الزنا والخمر والربا ونحو ذلك، هذه اللي حرمها الله تبارك وتعالى. حرم الإثم وحرم البغي بغير الحق، هذا فعل الظلم، إثم التعدي، هذا حرمه الله تبارك وتعالى. أكل أموال الناس بالباطل، الرشوة، السحت، من البغي أيضا أكل مال اليتيم، النميمة، الغيبة، هذه كلها محرمات، تحاكم غير شرع الله تبارك وتعالى. قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشرك بالله تبارك وتعالى هذا من أعظم الكبائر ومن أعظم الذنوب، وكذلك الافتراء على الله جل وعلا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
1: رد على الآية الماضية،
0: نعم، هذا فيه تحذير شديد مالك لكثير من الناس اللي يتكلموا يعني وينسبون إلى الله جل وعلا في الفتوى، يحرموا بعض الأشياء ويحللوا بعض الأشياء من يعني وليس عندهم علم. فمن أشد أنواع المحرمات اللي ذكرنا الله جل وعلا، اللي ذكرنا الله بها وذكر بني آدم بها، قال يعني أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا أمر حرمه الله تبارك وتعالى. فالآية هذه الآية واضحة في تحريم الافتراء عليه جل وعلا، يعني إما وصف الله جل صفات يعني لا تليق بكماله وجلاله، ولا ننسب إلى الله جل وعلا تحريم أشياء لا علم لنا بتحريمها، ولا نجول المحرمات القطعية في دين الله تبارك وتعالى ونبدو نتكلم عنها. فهم إذا تكلموا على هذا يعني يكذبون على الله جل وعلا في أمور أخرى. لهذا الله جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يعني هم يحرموا وينسبون ذلك إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من أشد. بعد ذلك يعني جاء النداء الرابع الأخير الذي ذكره الله جل وعلا في سورة الأعراف، نداء لكل بني آدم. قال: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني هذا هو عهد الله جل وعلا لآدم وبني آدم، وهذا هو شرطه في خلافتهم في أرضه سبحانه وتعالى. يعني الله جل وعلا استخلف بني آدم ومكنهم فيها ليقوموا بدور، وهذا الدور وفق هذا الشرط، هذا العهد، هذا هو العهد. يعني عمل الإنسان يعني في الدنيا هو اللي يبين له كان عمل صالح يقبله الله تبارك وتعالى، وإن كان آتما لا يقبل يعني محرما لا يقبله الله جل وعلا. هذا النداء الرابع، النداء الأخير، النداء الحاسم في دعوة الناس.

0: الناس إلى اتباع الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى وبعثهم الله جل وعلا ليقصوا الآيات ويبينوا الأمور المحكمات. فهذه الآية فيها خطاب من الله جل وعلا لبني آدم وتذكير يعني بما كان يعني من إبليس لآدم عليه السلام وعمل إبليس على إغوائه وإغواء ذريته. إما يأتينكم يعني فيها أمر باتباع الرسل الذين يبلغون عن الله تبارك وتعالى والذين آمنوا بالرسل واتبعوا ما جاء به الأنبياء والرسل هؤلاء لا خوف عليهم ولا يحزنون. ما فيش خوف عليهم من الشر ولا خوف عليهم يوم القيامة من عقاب الله جل وعلا ولا هم يحزنون على ما فاتهم من دنياهم اللي تركها. طبعا تركوا الدنيا هذه وتركوا الشهوات وتجنبوها اتباعا لله تبارك وتعالى ولأنبيائه ورسله. فهؤلاء لا يحزنون على ما مضى لا يحزنون على ما فاتهم من حتى نعيم في الدنيا وغيره. لكن الصنف الآخر الذين كذبوا بالرسل وكذبوا بآيات واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء الذين عصوا الرسل وكفروا بما جاء به الرسل هؤلاء وتكبروا كان يعني كان الهدف يعني السبب الرئيسي لعدم إيمانهم بالرسل هو التكبر والانغماس وراء ملذات الدنيا فهؤلاء هم أصحاب النار هم فيها خالدون. لذلك حتى كثير من الشعوب اللي أبت الاهتداء بالإسلام كل رأوا استكبارا عن اتباع أهله يشوف أنفسهم هم يعني جنس راقي أو هم أحسن من غيرهم يعني
1: الشعب المختار مثلا.
0: نعم كثير من الوحدات يقولك احنا ما نقدرش نتبع هؤلاء معقول احنا نتبع العرب مثلا ونتبع بعض كذا واحنا أفضل منهم واحنا أرقى منهم ونحو ذلك. هذا كله تكبرا لأن كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى واستكبروا على اتباع ما جاء به ما حسدا عن الرياسة ولأن الملك بفوتهم وإلا لأن الصدارة بتفوتهم ونحو ذلك وفضلوا أنفسهم على الحق وقومهم على المسلمين فأولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون كما ذكر الله جل وعلا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا جزاك الله كل خير. نستأذنكم في الخروج إلى فاصل قصير وبعده نكمل ما بدأناه بإذن الله تعالى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. عدنا إليكم مستمعين الكرام بعد فاصل قصير. فضيلة الشيخ، أكملنا قصة آدم عليه السلام في سورة الأعراف، والآن سنتجه إلى المبحث الثالث من قصة آدم عليه السلام في سورة الحجر. شيخنا، قال الله تعالى في سورة الحجر: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. لماذا هذا التفصيل في وصف مادة الخلق؟ يعني ما الرسالة التربوية التي يحملها هذا الأصل الطيني للإنسان؟ والجنة خلق من نار، كيف ينعكس الاختلاف في طريقة الخلق؟ وهل لكل منهما سلوك؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الحجر تفردت بوصف هذا الوصف للصلصال: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجملة هذه تكررت 3 مرات في هذا السياق، وهذا السياق يعني حاشا له أن يكون تحقيرا للإنسان، ولكنه بيان يعني يبين أصل الإنسان المتواضع ليتواضع. فأودع الله تبارك وتعالى فيه من المواهب يعني ما إن لم يضبطه بضابط الإيمان وضابط التواضع، الإنسان سيتكبر، ومقتل الإنسان وأمراض الإنسان وعلل الإنسان كلها في هذا الداء اللي هو داء التكبر. فشاء الله جل وعلا أن يكون خلق الإنسان من هذا الأصل المتواضع جدا، هو من الطين الأسود المتعفن اللي تحول إلى صلصال، فجمع ضعف الأصل وضعفه معا، ف يعني كل ذلك ليتواضع، ليتواضع الإنسان لا ليحقر ولا ليهان ولا لينتقص من قدره. ولو كان هذا يعني فلماذا أسد الله له الملائكة؟ هذا يعني ليس ليحتقره بطبيعة الحال ولا ليهون من شأنه، لا، وإنما المقصود من ذكر هذه الأشياء الدلالة على عجيب صنع الله تبارك وتعالى، فأخرج الإنسان من هذه الحالة المهينة نوعا ليتواضع الإنسان ولا يتكبر. وذكرنا احنا في حلقات سابقة مسألة كيفية الجمع بين الآيات، تكلمت عن طين وتكلمت عن صلصال وتكلمت عن صلصال من حمأ مسنون، وكيف ذكر أهل العلم ما يبين ذلك. فالخلاصة في هذا الأمر أن الإنسان ما يصدر عن المرء من أفعال دنيئة والله تدعو إلى الاشمئزاز وانقباض النفس والله يعني من أمور محرمة كذلك، يعني هذا كله يقابل يعني يقابله الإنسان، ينبغي أن يقابله الإنسان ويعرف أصله الأول. لما يعرف الإنسان أصل الأول هذا كله يخليه يعني يترك الذنوب، يترك المعاصي ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى لما ذكر هذه الصفات، وإن كان فيها بعض الصفات يعني الصلصال فيه يعني واضح فيه قلة التماسك، والصلصال هذه هي قلة التماسك، هذه موجودة فيها وموجودة في تكوين الأول، فقلة التماسك هذه هذا موجود في الإنسان. فبشرية الإنسان في بعض الطين هي سلبية من حيث القدرة عليه، مسألة الفضائل ولا الإمداد به يعني. فذلك ما في سبيل للإنسان شيخ مالك إذا أراد أن يرجع إلى الأخلاق الفاضلة إلا بالتمسك بالله تبارك وتعالى، لأن هذا أمور يعني يمنحها الله تبارك وتعالى في الجانب الروحي، والله جل وعلا منحنا هذا الفضل فنفخ فينا من روحه. فكأن يعني الإنسان يعني هو بشري لكن في عنصر علوي يتضمن الاستجابة لداعي أشرف الفضائل. لهذا أهم الدروس اللي نأخذها من هذا الأمر أن الإنسان نراه هو أنفس من موجودات الوجود، ولكن أصلا من أهون موجودات الوجود اللي هو الطين اليابس هذا المتعفس. ولو أراد الله تحقير الإنسان ما أسجد له الملائكة. والإنسان شرف بالدين وإن كان أصله من الطين. فبالتالي لابد أن نعرف أن يعني أصلنا فيه ضعف شديد، لكن بتمسكنا بالله تبارك وتعالى شرفنا بحمل الدين والإيمان بالله تبارك وتعالى.
0: شيخنا، ما قولكم في قول الله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السمو؟
1: نعم، الآية هذه بيّنت خلق الجان. الجان يعني للجن يعني زي آدم للناس، يعني خلقنا يعني الله جل وعلا بيقول يعني خلقنا أبا الجن، و يعني جنس الجن هذا من قبل الإنسان، من قبل الإنسان أي إبليس يعني هذا أبو الجن. والآية بيّنت أن الجان خلق قبل الإنسان وجاءت بعدما ذكر الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، مش لأسبقيته، ولكن ذكر الإنسان هنا لأحقيته في يعني المرتبة. نعم، في المرتبة فقط. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، حتى في صوت الرحمن، وخلق الجان من مارج من نار. الآيات كلها في نسق يعني موضوعي واحد، ونسق سياقي ونسق قرآني. النسق الموضوعي كله تكلم عن قدرة الله تبارك وتعالى، وتكرر خلق الإنسان وخلق الجان.
0: نعم شيخنا، نعم. ما تعريفكم للجن؟
1: نعم،
0: ما معناها الكلمة؟
1: نعم، الجن ليه معنى طبعا اللغوي، ولا معنى اصطلاحي. هذه الجن دائما مادة الجنة، لمادة الاختفاء، انه من مجرد عن المادة، يعني مستتر عن الحواس. جنة في المجنة اللي اختفى، يعني حتى الجنين في بطن امه هذا جنين لانه مختفي. فهي يعني هم مجردون عن المادة، يعني مستترون عن الحواس، ما نشوفهمش، لا يرون على طبيعتهم ولا صورهم الحقيقية. عندهم قدرة على التشكل، يأكلون ويشربون ويتناكحون، وعندهم ذرية، وهم نفسهم محاسبون على الأعمال في الآخرة. هؤلاء الجن.
0: سبحان
1: الله. الجن المادة اللي خلقوا منها كما ذكر القرآن هي النار. وخلق الجان من مارج من نار. والآيات وضحت في هذا، قال: منعك ألا تسجد إذا أمرت؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم ما وصف لكم. فكل دلت الآيات على حددت ماهية المادة التي خلق منها الجن، فعبر القرآن عنها مرة بنار السموم، ومرة قال من مارج من نار. شنو المارج؟ المارج اللي هو اختلط بعضه ببعض، يعني أحمر وأصفر وأخضر، هذا المارج. وهذا واضح في كثير من الآيات والأحاديث. والسموم اللي في الآية الأخرى، نار السموم اللي خلق منها الجان، جزء من 70 جزءا من نار جهنم، من نار هي النار الحر الشديد اللي ينافد في المسام، هذا نار السموم اللي ينفد داخل المسام. هذا هو الشعل الزرقاء الملتهبة اللي تكون في طرف النار، تمتاز بقوة الحرارة، وعنده خاصية النفاد من كل المسام. هذا التفسير هو اللي فسر به أكثر العلماء مسألة النار السموم، وهذا هو اللي يوافق ظاهر القرآن، وهذا اللي يوافق ظاهر القرآن. طبعا الجن هم مكلفون الجن مكلفون بكل التكاليف الشرعية، ومأمورون بفعل الطاعات.
0: نفس تكاليف الإنسان.
1: نفس تكاليف يعني. الإنسان.
0: سبحان الله.
1: هم مأمورون بفعل الطاعات، القيام بالعبادات، هم منهيون عن ارتكاب المعاصي والمحرمات، وهم مختارون لهذا الأمر وهذا النهي. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم في هذه المسألة، هم كالبشر الذين كلفهم الله بالتكاليف الشرعية أمرا ونهيا، وسورة الرحمن وسورة الأحقاف وسورة الجن، كل دليل لأن الجن مخاطبون، مكلفون، مأمورون، منهيون، معاقبون كالإنسان، سواء بسواء، مؤمنهم كمؤمنهم وكافرهم كافرهم، لا فرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك. وعلى هذا يعني جميع العلم أن الجن مكلفون. والآية واضحة، وما الآية قول الله جل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
0: ما فيش فرق بينات،
1: ما فيش فرق. حتى الآيات اللي تكلمت عن الجن: ويتصرفنا إليك نفهم من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي للحق وإلى طريق مستقيم. يا قوم أنا أجيب داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
0: يعني هذا حتى الرسل التي أرسلت للبشر أرسلت للجن.
1: نعم أخبر الله جل وعلا أن الله صرف يعني الجن يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستمعوا القرآن منه، وفي هذا دليل على استماعهم للقرآن منه من النبي صلى الله عليه وسلم، وتدل على تكليف الآية دلت عليه تكليف الجن من عدة أوجه. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فالله جل وعلا صرفه من النبي صلى الله عليه وسلم ليستمع القرآن وليؤمنوا به ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه. الآية أيضا تخبر أنهم سمعوا القرآن وعقلوا القرآن وفهموا القرآن وأنه يهدي إلى الحق، وهذا القول منهم هم دليل على أنهم يعرفون يعني موسى ويعرفون الكتاب المنزل، وهذا واضح. والآية الأخرى أيضا الآية اللي قالت يا قوم أنا أجيب داعي الله، هم قالوا لقومهم أجيبوا داعي الله، فهي صريحة أنهم مكلفون مأمورون بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وهذا كما ذكرنا هو قول جماهير أهل العلم.
0: نزلت فيهم سورة كاملة
1: الجن. نعم سورة الجن، نعم سورة الجن، وتضمنت الخطاب واضح في ذلك. وإن آيات سورة الرحمن أيضا تصريحا يعني برسالة الرسل لهم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون هذه صوت الأنعام يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فصوت الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني في الآيات واضحة فيها
0: أنا زي ما في البشر في الجن، في نعم كفار في الجن،
1: نعم مسلمين في الجن، في كفار في هم مكلفون،
0: في فاسقين وفي مطيعين
1: وفي عصاة وفي فاسقين وفي يعني.
0: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. تحدثنا شيخنا عن الحمأ المسنون والصلصال في سورة الأعراف، الآن لو تذكرنا بالاختصار شيخنا في سورة الحجر.
1: نعم الله جل وعلا في هذه سورة الحجر ذكر أوصاف غير موجودة في السورة الأخرى، وذكرنا الجامع بين كيف نجمع بين الأوصاف التي ذكرها الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا قال وإذ قال ربك، هذه الآية يعني هنا وإذ قال ربك جئت بفعل الماضي، الماضي كما هو معلوم، لكن يعني كيف يعني قال الملائكة وكيف أبلغهم وكيف أوصل لهم مراده، هذا كلها أمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وليس مطلوبا منا معرفة كيف يتم ذلك، فنكله إلى من أنزله سبحانه وتعالى مع يقيننا به ومع يقيننا بحصوله. والله جل وعلا قال الملائكة ذلك، قال إني خالق بشرا، إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فكلمة البشر هل جاية مثلا من البشارة ولا من الشر ولا نحو ذلك، يعني هذا يعني البشارة هي اللي يعرف بها وهي اللي تظهر منا، هذا كله أمر محتمل يعني أصل هذه الكلمة من صلصال من حمأ مسنون، وتكلمنا عنها في آيات مثلا الصلصال اللي هو مادة خلقه من الصلصال، والصلصال هو الطين لما يجف يصبح كالفخار له صليل إذا دق عليه، وهذا الصلصال جاي من حمأ مسنون، حمأ هو الطين الأسود زي طين المستنقعات هذا، والمسنون يعني أما بيكون متغير هل بل مرت عليه السنين كثيرة إلى أن أصبح متغير يعني ومرت عليه السنون الكثيرة، وهذا وما فسر به أهل العلم هذا الأمر. فالبشر هذا كما البشر هذه مرادف الإنسان، إن خالق الإنسان وفاهم الملائكة الحقيقة بما ألقى الله فيهم من العلم، وأن الله جل وعلا وصف لهم حقيقة الإنسان بالمعنى الذي عبر عنه في القرآن بالعبارة الجامعة لهذه المعنى.
0: نعم
1: فنستفيد من هذه الآية أن الله جل وعلا أولا كرر مادة الخلق ثلاث مرات من صلصال من حمأ مسنون، هذه الآية كررها لا ليخجلنا من هذا الأصل، لكن باش نعتزوا بالدين الذي رفعنا من الحمأ المسنون إلى أعلى الدرجات في الرفعة، حيث أسجد لنا الملائكة المقربين والملائكة أجمعين. وأيضا الآية فيها إعلام الله جل وعلا للملائكة، وأن إعلام الله جل للملائكة هو إخبار زي ما يقولوا بعض مثلا أن بعض الأمور الفلسفية الأخرى اللي فيها نسبة النقص لله جل وعلا، وهذا نبتعد عنه يعني.
0: نعم، بارك الله فيكم شيخنا عبد العزيز جمعة على ما أفدتم وأجدتم. مستمعين الكرام، هكذا نرى أن القصة لم تكن مجرد خلق وسجود فقط، بل كانت بداية معركة، معركة بين طين يشد إلى الأرض وروح تدعو إلى السماء وشيطان لا يمل من الإغواء. ففي ختام هذه الحلقة، اللهم طهر قلوبنا من الكبر، وأعذنا من نزغات الشيطان، واجعلنا من عبادك الذين لا سلطان لإبليس عليهم. اللهم ثبتنا على طاعتك، واختم لنا بالحسنى، واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. إلى أن نلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
3: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
4: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ماذا قال؟ قال وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة تبي من ينميها حيث تقوى كل يوم، تقوى إلى أن يولوا كأنهم جسد واحد، اللي يحس هذا يشعر به الثاني، واللي يفرح بهذا يفرح به الثاني، هكذا. وهذا لا يكون إلا بتطبيق الحقوق الشرعية، بحيث يبدل كل واحد من الزوجين وسعه في إسعاد الآخر وحسن صحبته بإشاعة المودة والمحبة في البيت، ترك الهجر، لأن الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أولا لابد أن يكون الزوج يتحمل سيئات زوجته، والزوجة لابد أن تتحمل سيئات زوجها. هي مش واخد ملك ولا هو واخد ملائكة، واخد بشر، تخطأ وتصيب، والزوج حتى كذلك أخطأ ويصيب، وهذه عشرة دائمية، لأن حكمة الزواج الاستمرار، استمرار طيلة الحياة. لذلك لابد من لو البادي يدرسوا نفسية بعضهم، ويبدأ الغلطة اللي من الزوجة يتحملها الزوج، والغلطة اللي هي من الزوج تتحملها كذلك الزوجة، لأن قال وعاشرهن بالمعروف. جلوس الزوج لزوجته وقعمزوا مع بعضهم ويهدرزوا وتحكي له وكذا، شفت بالله، أما الآن مقعمزين في المقاهي في الشوارع، وهي حتي شاد الرحيل للأسواق وماشي كذا، هذا هو سبب التشاجر. لابد فيه زمن مخصص في اليوم تقعد انت وزوجتك وابنائك، لابد هكذا، مش من الصبح لليل ماشي شوف مظلام نظلام، لا. لذلك نقول للزوجة، الحقيقة ان الرجل يجي شيطان تستطيع الزوجة تخليه ملائكة في البيت، كذلك يجي ملائكة تخليه شيطان بأسباب حركاتها، سكناتها، أقوالها، هي تشعل النار أو تبرد كل شيء. لذلك لابد إفشاء السلام، التهادي، النصيحة، التعاون على مهام الحياة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وإلى أن نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: سائلة هي تسأل عن حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنتها، هكذا يعني بدون أي تفاصيل، هل البنت متزوجة أو معها في البيت؟ لكن ممكن شيخنا إجابة عامة يعني.
6: لإعطاء أولا البنت يعني نفقتها على أبيها، نفقتها على أبيها. فإذا كان البنت متزوجة ومستقلة، ف يعني في هذه المسألة لا بأس بذلك يعني، وإن كانت هي نفقة على الزوج، والعلماء يقولون يعطى لزوج البنت، يعطى لزوج البنت يعني، لأن هو مسؤول عن النفقة عن زوجته يعني. هذه مسألة. ويستثنى من ذلك أيضا الديون، ديون في الزكاة، يعني إعطاء الزكاة للفرع للأصل أو الأصل للفرع، لأن إعطاء الزكاة من قبل الابن زكاة ماله لأبيه وأمه لا يجوز، لأن نفقته واجبة، نفقتهما واجبة واجبة على الابن. ولكن يعني يستثنى من ذلك الدين، فإذا كان الأب يعني عليه دين ففي هذه الحالة يجوز للابن أن يعطي أو للأم أو للبنت أو بالعكس كل منهما، يعني بنت للأم أو الأم للبنت، أن تعطي هذه الزكاة لسداد هذا الدين. سداد هذا الدين. وفي مسألة يجب أن نعرفها هنا، أن نراه النفقة عندما يكون أحد الطرفين فقيرا، بس أثناء الزوج ما تكلمش عن الزوج والزوجة، حتى لو كانت الزوجة غنية تجب النفقة على الزوج، نفقة تجب على الزوج. لكن حتى الأبناء يعني إذا كانوا أغنياء لا يجب على اسمه النفقة على أبيهم مثلا. هذه مسألة يعني. فعلى كل حال فإعطاء الزكاة للابنة يعني يدخلها وكلها تخصيص قريب لها، يعني إذا أعطي حتى الموكل يعني في هذه المسألة أن تعطى الزكاة لمن هو قريب لك كما بالنفقة، يعني وأن يعامل مثل معاملة غيره من حيث الفقر ومن حيث عدم من حيث الحاجة وعدم الكفاف. الله أعلم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، ورحبوا بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية على قمر النايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفتاءاتكم الشرعية على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. السيد محمد،
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. سيد محمد،
2: أبا سليم، نسأل الله أن يهدك. نعم،
1: آمين يا رب العالمين. آمين،
2: نسأل الله أن يهدك بالصحة والعافية ويوفقك في الخير.
1: آمين يا رب العالمين.
2: شيخ محسن، نحن في موسم العيد، عندي سؤال.
1: إيه تفضل.
2: وهذا عبد مشاعي، والله فإنها ما تقوى القلوب.
1: أيوه،
2: كيف نعظم مشاعر الأضحية؟ كيف الأول، كيف نعظم هذه الشعيرة على ضحي؟ السؤال الثاني، ماذا ذا الأضحية؟
1: ما
2: الكلب
1: ما
2: كان من عادته يضحي ثم عجز أو بالكبر أو لم يعد منشورا الحال، هل جناده الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا؟ وأسأل الله أن يوفقك أنت ومن معك.
1: آمين يا رب العالمين.
2: وأستقبل مكناصي وكل العاملين.
1: آمين يا رب العالمين. أخت فاطمة، السلام عليكم.
3: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضلي أخت فاطمة.
3: أيوة شيخ خليل، بدي نسألك.
1: تفضلي.
3: إن عندي بنت خوي زوجها دار حادث شنيع، ونبي نمشي لها، وزوجي قال لي أنا مش مسؤول بيك، لنرفض ليه؟
1: يعني ما يبيش يرفعك لمني؟
3: بيش يرفعني لبنت خوي، لأنها زوجها دار حادث شنيع، ونبي نمشي لها، وزوجي قال لي مش مسؤول بيك، لنرفض.
1: مش ملزوم بيك نرفعك؟
3: ايه، يا مش مسؤول بيك نرفعك لها.
1: تقدر
3: وين بدي نمشي لها؟ قصدي الشرع سني.
1: عندك حد
3: اللي يرفعني لها، فهمت؟
1: عندك حد تاني يرفعك، بوك، خوك، كذا؟
3: لا، لأنه هو عندي خوك، لكن ما بكذبش عليكم، هو بعمل اللي هو يرفعني.
1: باي، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: ما نبيها تقول إجابة، يمكن
1: باهي. هو الكلام هو الكلام اللي قاله صحيح، هو مش ملزم انه يرفعك.
3: نعم.
1: هو الكلام اللي قاله من ناحية الشرعية صحيح، مش ملزم انه يرفعك، لكن الحياة الزوجية لا تقوم على هذا الأساس. قول له ما له حتى أني مش ملزمة بضيوفك لما يجوك، مش ملزمة بيبوك وامك أني نخدمهم ولا نرفع لهم ولا نجيب لهم، مش ملزمة بأشياء كثيرة.
3: أني يعني زوجك واجب علي أني ما تتخذني بوي ولا أمي ولا
1: لا لا لا لا، قول له ما له حتى أنت مش واجب عليك ترفعني، حتى أني مش واجب علي نخدم بوك ولا أمك.
3: هو أبوك بتخفين طبعا.
1: أه؟
3: هو أمه وأبوه متوفين.
1: حتى ضيوفك، حتى ضيوفك أنا مش من زمان أخدمهم، وفي أشياء كثيرة كان نبغى نقولوها. ما هو الآن الحياة الزوجية الأصل قائمة على التعاون وقائمة على التآلف وقائمة على الحب، هذا الأصل. فما يتوقعش الزوج إنه ما يبيش يرفعك لبنت خوك ويبيك تكوني له بعدين زي الصحابيات وزي التانيات، هذا ما يركبش على بعضه. المرأة كل ما تعطيها تعطيك، والمرأة بالعكس كل ما تعطي للزوج يعطيها. فهيك الحياة مبنية، يعني كل ما نكرم زوجتي أكثر هي تكرمني أكثر، وهي كل ما تكرمني أكثر أنا نكرمها أكثر. هي مش مبنية، يعني الآن يقولوا العقد النكاح مبني على المكارمة مش مبني على المكايسة. ما أني ما نبيعش ونشري مع مرتي باش مذهبيا نخسرها وهي مذهبية تخسرني. المفروض هيك يقول له صح مش واجب عليك، لكن من حسن العشرة ومن الأدب ومن يعني إعانتي على صلة رحمي إنك ترفعني إذا كان أخوتك وكذا بعد. والله ما لا شو بنقول لك، ثم بنقول لك حتى أنت ضيق عليه في أشياء أخرى لين يرفعك. مرات هذا مش باهي، خاصة إذا كان هو ما عندهش عقل. يعني مرات نقول لك ضيق عليه في أشياء معينة يحصل طلاق بكل بكل، فنكون أنا سبب في الخراب. لكن الله عالم، حاولي. هو مبدئيا ما فيش امرأة ما تقدرش تاخذ من رجلها اللي تبيه، هكي يعني هذا اللي نعرفه. عندك طرق تانية ربي يعطاه لك ما نبيش نفصلها، تقدر تخلي الراجل يدير لك اللي تبيه. مش بالعراك راهو، بالعكس بالدلاع وبالحاجات التانية. فأنت ما تقابليش، وخاصة زي ما قلت لك الآن في رجل عاقل ممكن لما يقول لي مرتا ما نبيش ندير لك الشيء الفلاني لأنه مش واجب عليا.
3: يعني ما بيش مطبخها يا شيخ.
1: والله حاولي بأي طريقة تقنعيه، أسأل نسوين كيف يقنعوا في تريسهم باش يرفعك، هذا اللي نقدر نقول لك عليه. لكن ما نقدرش نقول لك حرام عليه. يقول لك والله وين يرفعوا خوتك، يرفعوا كبوك، مش بوك من صلة الرحم ولا أمك صلة رحم ولا أخوك اللي ماشي يرفعك معاه، هيك يقدر يقول لك هو. لكن احنا ما نبوش نوصل الكلام هذا، نبوه هو اللي يقول لك. احنا الحياة الزوجية هو لما تصير حاجة حتى ما عندكش نية يقول لك نوضي خلي نرفعك لبنت أخوك تزوريها وترفعي معك حتى بعد الضيافة عصير ولا فواكه ولا كذا، هيك اللي ما احنا اللي نبوه. ما نبوش يقولك لا واجب علي ومش واجب علي. فتوى انت اسهل نسوين كيف يقنعوا في ازواجهم، تو تعرفي كيف تقنعي باذن الله تعالى. لكن مش بالعراك وبالعياط
3: مش
1: بالحرج.
3: هو واجب عليه
1: انه مش واجب، هو مش واجب عليه. لا مش واجب عليه، هو من حيث الواجب مش واجب. يقول لك كان عندك ولدك كبير يرفعك، وكان عندك خوتك يخطب عليك، ولا كان عندك بوك يخطب عليك، مش واجب عليه من حيث الوجوب يعني. لكن هذا مش تصرف، يعني لو كان هو اللي كلمني مش انت راني قلت له تو تمشي تاخذ المفتاح وتاخذ شويه فواكه وترفع مرتك، كان هو اللي اتصل. مش حنقول له مش واجب عليك لأن هذا حكم شرعي في النهاية. لكن مش معنى مش واجب أنني نعيش لمرأة في ضيق وضنق لأن حتى هي بعدين بتنكد علي، هيك العقل يقول. عبد الله بن عباس يقول والله إني لأتزين لزوجتي كما تتزين لي. المرأة تعطيها تعطيك، المرأة تعطي لرجلها يعطيها هيك أما بنبدو في حسبة زي تقول خاشين في سوق غالب ومغلوب، أرى غالبا لن تستقر الحياة ولن تكون حياة سعيدة بهذه الطريقة. فأنت هو غلط الآن، غلط من ناحية إن ما استلت فكش وإن ما أدلكش اللي تبيه وكذا، يعني إحنا نرفعه في نسائنا لناس ما نعرفهمش بكل صاحبها صاحبتها ولا مرت عم خالها ولا المهم ناس بعيدة، مقابل إن الزوجة بعدين لما نطلب منها طلب تضغط على نفسها وتلبيه. أما لي كل حاجة ما نبيش نديرها ونبي ندير زوجتي تدير لي كل حاجة، راه هذا ما يصيرش في الحياة.
3: بارك الله فيك.
1: ماشي، فأنت ما غير ما تنقيش عليه وما تجيش تقنعيه بالعياط وبالعراك، لا قنعيه بما تستطيع به الزوجة وأن تقنع زوجها.
3: بارك الله فيك.
1: ماشي الحال. سيد محمد، قطع الاتصال بالسيد محمد. إذا كان في اتصال كان هذا عندي سؤال عندي اتصال، عندي سؤال مهم جدا على الواتساب، هو طويل جدا ولكن يعني لابد منه لأن الناس تختلف في هذا المعنى. يعني قبل شوية كان عندي واحد في المكتب قال عكس الكلام هذا بالكامل، وحني بنبين كلام المفتي الأهم، بيش نبين كلام دار الإفتاء، لا أتكلم باسم دار الإفتاء بمعنى هيك، لكن نبي نكلم المفتي لما يصير تناقضات ماذا عليه أن يفعل. يعني الكلام اللي نقاله هني عكس اللي جاني قبل شوية، وكلاهما يلوم المشايخ ويلوم دار الإفتاء. السؤال: السلام عليكم، في غلط كبير ومجحف ترتكبه الدولة في حق إحياء السنة بخصوص الأضاحي، لماذا تمتنع عن توفير حق الأضحية بنزول شهرين المعاش يعني لشرائها واستيراد الأغنام من استراليا ولا من غيرها كما كان يفعل النظام السابق؟ أتيك بالخطأ، تعلم لماذا تونس والجزائر والمغرب جل مواطنيها لا يصومون؟ قال حكيت باختصار، قال حكيت مع تونس قلت لهم علاش ما تصيموش، قالوا احنا اصلا الجوع قتلنا وما عندناش كيف نوكلوا صغارنا، فاحنا مخلينها لله، اللي يبي يصيم يصيم واللي يبي يفطر يفطر. يعني هذا يبي يجيب حجه لان احنا مفروض نضحوا. قال كذلك عيد الاضحى تركنا احياء السنه نبينا لعدم قدرتنا على حقها، قال معاش نقدر نضحوا لانها غاليه، عندما ينشأ جيل في هذه الظروف كيف سيحب إسلامه وكيف سيحب نبيه بإحياء سنته؟ قال نجد خرج منهم جيلا لا يعبد الله لأن في بيوتهم لا توجد بهجة العيد وإحياء السنة، بل بالعكس أهله متعبون ويحسبونها متضايقين عليه قولتهم بركة رمضان بركة آهو جان العيد العلوش ما نقدرش عليه. وجدوا أن هذا أمر ثقيل على أهلهم، لا يريد أن يعيشه مع أسرته، هذا جاي لليبيا راهو بدو يقول ضربتين نطلع من رمضان يجيك العيد، تطلع من العيد يجيك الأضحى، قداش منه أب الأسرة. أرجو من حضرتكم علمائنا الأجلاء أو أن ترسلوا خطابا شديد اللهجة للحكومة يرفع العبء على المواطن ويوفر له حق الأضحية واستيراد إن لم يحن الوقت في هذا العام فالعام القادم، إسلامنا في خطر، أبناؤنا إن لم نحيي شعائر الإسلام من سيحييها؟ إن الأب والأم لما تبي تحيي السنة في البيت وتخبر أبنائها ويعيشون أجواءها وروحانياتها في البيت، متى سيعيش الأبناء إذا كان مضحوش؟ يعني إسلامنا يريدون القضاء عليه بكل الطرق بشتى الوسائل حتى عقائدنا حاربوها بغلاء المعيشة وأنهكوها. فهمت قصدي؟ والله كان بودي نوصل الفكرة لكم بوضوح أكثر، ما عندكمش كذا برنامج في المساء. المهم قال ملخص، احنا كبرنا وعشنا أيام أسرة ليبية تجي السنة تحيي السنة، عالمنا ما كان فيها التفتح هذا، توا تفتح وأصبحنا نفتي، أبو بكر لم يضحي، عمر لم يضحي، هذه تقال لبلد فيه حروب وديون اقتصادية وقروض من دول أخرى، بلدنا والحمد لله مزدهر وفيه ما يسد ويزيد، لماذا حكومتنا تبخل علينا؟ مش عارف شني. ومشايخنا يفتوا بأن الصحابة لم يضحوا وكانوا مقتدرين، زماننا غير زمانهم، يختلف زمان، كان إسلام قوي وأعزه الله بكل قوة وحفظه، غير زماننا، نجاهد أنفسنا والعالم من حولنا والشيطان نستعيذ بالله منه. يعني هذا قال كيف تقولوا أنتم أبو بكر وعمر ما ضحوش؟ كلموا الدولة وأرسلوا لها خطابا شديد اللهجة، يعطونا شهرين ولا يجيبونا الأضاحي من برا، وإحنا كان ما نبوش نحيي السنة هذه، الإسلام بيضيع. وقبل شوية كان عندي واحد في المكتب قال لي نبيك بالله توصل رسالة للمفتي، عكس الكلام هذا 100%، قال لي نبيك توصل رسالة لفضيلة المفتي. قلت له شني؟ قال لي قول له إنه ما يضحيش السنة، هو عارفين مقتدر وكذا، لكن قول له ما يضحيش باش الناس يعرفوا أنها مش واجبة، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يضحوا أو لم يضحيا، فنبو حني ننشر الثقافة هذه. الآن المفتي هو بين هذين الأمرين، المفتي رأوا لا أن نتكلم عن المفتي الآن مش على دار الإفتاء، المفتي ولا دار الإفتاء لا تقدم ما يطلبه المستمعون ولا ما يطلبه المفتون. أنت تبين نقول والله ما تقولش أبو بكر وعمر ما ضحوش، ما أني ما نقولش، ولا تقولي لا والله يقول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ضحوا فاني نطلع نقول، لا المسألة ليست هكذا، المسألة شرع. ما قاله الأخ في الرسالة كثير منه يعني ليس في مقدورنا ولا علاقة لنا به، يعني بينا احنا نوجه يعني دار الإفتاء توجه خطاب شديد اللهجة للحكومة، احنا ما بوش يجاوبونا على مسألة فيها ربيع، يجاوبونا يقولونا كيف بيدوروا، مش بنقول لهم والله أعطوا أضاحي. هذا الأمر الأول. الآن احنا جربنا الشعب، يعني نيه من الشعب وجربنا الشعب مش كدار الإفتاء، نقصد كناس، لما الدولة أعطت للحجاج الشعب كله ناضي عيط، هذا للأسف هذا موجود، ولا وشني الحقها وهذا فلوسنا وهذا، والشعب كله قاعد يعيط، معنا الفائدة نوعا ما مشت تقريبا نقوله لخمس آلاف لأنه فيه الواسطات وكذا، لكن مشت لخمس آلاف ست آلاف عائلة ليبية. فتبي الآن تطلع الدولة تقول بنجيب أضاحي للليبيين، والله بعدين ما عاد ساكتين بكل، مش لأننا يجيبوا أضاحي غلط، لا والله ماذا بينا إحنا البلاد تكون هيك وتجيب أضاحي زي ما جابوا الهدي للحجاج، لكن شن بيسكت بعدين البرلمان، وشن بيسكت الاقتصاديين، وشن بيسكت رؤوس الأموال اللي يدقوا في الملايين، ولما تجي في أضحية بألف ولا ألفين، لما تجي من برا ألف ولا ألفين يطلع الاقتصاد ملخبط والاقتصاد خيرة وما خيراش وحنية وبتهلك البلاد وهذا مش واجب على الدولة. فالمسألة سددوا وقاربوا، احنا نشوفوا في الناس ان معظمهم ما يقدروش على الأضحية السنين، غالب الليبيين الآن غالب الليبيين راهم ما لا يستطيعون الأضحية، وجزء منها الغالب اللي يقدر يقولك والله كان مش الصغار أنا ما ضحيت لأن تجحف بي، ومن تجحف به لا يسن له أن يضحي. يعني هذا اللي بيدين وبعدين معاش يقدر يرد، ولا حتى يقدر يرد لكن بيقعد طول العام وهو يعاني من أثارها ربما واحد من أولاده يوجع سنة ما يقدرش يعالجه، ربما سيارته تفسد ما يقدرش يصلحها، ربما تصير صيانة بسيطة في البيت ما يقدرش يديرها لأن شراء بالفلوس اللي كان مقتصدهم أضحية. فأني متعامل مع واقع الآن، أني ما نتعاملش معاه كمفتي ولا دار إفتاء، ما نتعاملش مع المدينة الفاضلة مدينة أفلاطون. إن الدولة لما نقول لهم والله أعطوا للناس أضاحي، تاني يوم بيقعد يوزعوا بالشبرتك على المواطنين، هذا كلام مش حيصير. حتى لو قلناه مش حيصير، فضلنا علينا إحنا لو قلناه حنفتحوا، يعني لو قالت دار الإفتاء ولا المفتين حنفتحوا باب للفساد مش عادي، زي الفساد اللي موجود في الحج وغيره. إحنا نعرف أن كل مال تبي توزع الدولة على مستحقين لابد من أولاد الخير، بالعكس مش أولاد الخير يعني الأولاد العكس الخير، لابد ما يجمركوا. الحج بيجمركوا فيه شوية، وكان بنقولوا الأضاحي مش شوية، هم يجمركوا هلبة للأسف، وكان الأضاحي بيجمركوا هلبة، وكان منحة الزواج بيجمركوا هلبة. هذا شيء يعني شنشنة أعرفها من أخزمي، إن ما دام فيه شوية خير بيمشي للفقراء لابد المتنفذين يضربوا أضعاف أضعافه من هم، ما معروف يعني ما نبيش نسمي أسماء، لكن هذا شيء نعرفوه من زمان يعني من وقت القذافي. ما دام فيه شيء بيعود على الناس بالفائدة لابد ما الناس اللي تكلمنا عليهم يضربوا. فاني مرات ما نقدرش نفتح باب للفساد بهذا المعنى، فاني ما نقدرش نقول والله أبو بكر وعمر ما ضحوش، أنتم ما تضحوش، لا هم كانت ليهم ليهم وجهة معينة، وجهة نظر معينة لئلا يعتقد وجوبها، وهذا ظروف الأضحية في غير الأضحية، كترك عمر رضي الله عنه لسجدة التلاوة قال ليعلموا أنها سنة. فهم داروا في كثير من المسائل إن تركوا بعض السنن عندما خافوا من الناس أن يعتقدوا أنها واجبة وليست سنة. أروا زي ما الواجب غلط أنك تديرها سنة، السنة غلط أيضا أنك ترفعها إلى مرتبة الواجب. فكما قلت المفتي أو دار الإفتاء لا يجيب حسب ما يريد الطالب، يجيب حسب ما يمليه عليه الشرع. ومن هذه المسألة مسألة الدولار اللي فات هذه أو اللي قاعد، هي المشكلة الآن الناس كلها تبي هيا فتور نقول حلال ولا حرام، يعني ما نقدرش، يعني حرام علي أن نقول لك حرام وأني ما عنديش المعلومات الكاملة، وحرام نقول لك حلال أيضا، الاثنين حرام علي. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إذا كان هي حلال حرام علي أني نقول لك حرام، وإذا كان هي حرام حرام علي نقول لك حلال، يعني تحليل الحرام مثل تحريم الحلال كلاهما خطير. فدار الإفتاء تنظر، ولا المفتي بصفة عامة اللي مفروض يكون عليه ينظر إلى الوضع. أنا جاني والله واحد تاعب ما عنداش حتى كيف يأكل، ونعرف ياخذ في زكوات ومتملح، هذا اللي نقول له أبو بكر وعمر ترك الأضحية. ولما يجيني واحد غني وعنده كيف ويريد إحياء السنة ما نقولهاش أبو بكر وعمر ترك الأضحية، إلا لو شعرت به إنه هو يدير فيها مباهاة ولا رياء، ممكن نستدل بهذا، ما نقولهاش في وجهه ده مرائي ولا مباهي، نقول له لا تو كان تسيبها خير. فتكون الفتوى بناء على حالة كل شخص، لكن ما نقدرش أنا نقول للليبيين كلهم لازم ما تضحوا، ويا دولة لازم ما تعطيهم باش يضحوا. وجربناه احنا قصة ان اعطي شهرين هذه قبل العيد، بعدها يعيش الليبيين في ضنك ما يعلم به الا ربي. يعني لما تعطيه شهرين مثلا نعطوه شهر 5 قبل العيد وبيقعد له شهر 7 باش ينزل المعاش، هذا شهر 6 الله اعلم كيف يصير فيه، فيقعد بالطريقة هذه اراها من ناحية اقتصادية افضل للليبيين. لأن لو بتعطيه 10,000 حيدقدقهم، راه تعطيه 10,000 حيمشي ياخذ خروف متاع 4,000 وهو كان بياخذ ب2,000، حيمشي ياخذ المشروب الغالي وهو كان بياخذ الرخيص، يمشي ياخذ ماس البلغاريات والاصليات وكان يمشي بال... هذا نعرفوها اللي بينا نعرفوا روحناك، ويقعد بعدين شهر ستة على الطول هو يعني الله اعلم به يلقف ماذا لسانه مسكين يراجع في الشهر امتى يبي يتم، لان شهر خمسة كله صرف عن عيد. فالمسألة زي ما قلت المسألة راهو صعبة، ما نقدرش اني نفتي لكل واحد زي ما يبي هو، وما نقدرش في المسائل العامة زي هي مثلا ما نقدرش لنقول سنة ولازم ما تديروها كلكم، لأن أضر بضعاف الحال والرقيقين الحال، ولا نقول تركوها كلها لأن فيه حرمان من يستطيع الأضحية من حق. لكن الذي أستطيع أن أقوله أن الليبيين الآن بدنا الأضحية قريب نرقو بها أكثر حتى من الوجوب، يعني تلقاه ما يصليش وما يسيبش الأضحية مستحيل يسيبها، ولو تقول له سيبها أبو بكر وعمر ممكن يغلط حتى في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن في دماغه خلاص هذه الأضحية لازم منها، ويقولك والله كان مش الصغار ما ما ما ضحيتش، يعني هذا كله نسمع فيه، وهذا راهو يخرج الشعيرة عن معناها. أنت لما تقول والله كان مش الصغار ما ضحيتش، أنت راك ما تذبحش في أضحية هكرة، ولا تعظم بها شعائر الله، ولا تعرف شميزتها الأضحية بكل، ولا تستشعر القصة اللي صارت وهي في ذا إسماعيل بكبش عليه السلام بكبش، انت راك تذبح في خروف وخلاص. علاش؟ لأن مضطر، والصغار كيف بنديره، والتانيين يشوه هم لا وني ما نقدرش، وكيف الجيران، هذا كله راه يخرج بالأضحية عن معناها، وندخله في اعتقاد يعني حتى هي معاش ولت سنة واجبة، زي ما قال الأخ اللي جاني في الـ في الـ في المكتب قال هي ولت عادة واجبة. هذا الكلام اللي كنت نقول فيه يؤكد صحة كلامه، والله كان مش صغار راني ما ضحيتش، والله ما حصلت حقها بالسيف لكن الله غالب الصغار ضغطوا عليا، لا والله اخوتي ذابحين اني ما نقدرش ما نذبحش، لا والله الناس ياكلوا لي وجهي، هذا كله راه يخرج بالأضحية عن مسمها العبادي أنها عبادة إلى كونها عادة، وراه لا عندك أجر لغيرة، فكانت دير فيها على خاطر الأشياء هذه تترك خير. هذا أمر. وجدنا العكس، من يباهي بالأتمان، والله شريتها بخمس آلاف يعني، والله أخذت خيرة السوق، والله إني كان ما يبدوش قرونة زي كذا ما نشريش شيء، هذا كله أيضا من المباهاة، واللي نص عليها أنس قال العيلة كلها كانت تضحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البدايات يضحوا بكبش واحد عنهم وعلى الأسرة، قال ثم تباهى الناس فصارت مباهاة. إذا كان هذا في عصر أنس بن مالك وهو من المعمرين، ففي عصر نحن توش نقوله معاش مباهاة، بس هذه الآن دخلت في الرياو ودخلت في أمور أخرى كثيرة، واللي يبي يتصدق داير بانر هكي كبرى ولافتة هكي كبرى والله أضحي فلان، هذا كله راهو حقيقة يعني يؤلمنا، حقيقة يؤلمنا، مش هكي هي شعيرة تبي تعطي أعطي لله، وفي أهل الخير يعطوا لله ويعطوا بمبالغ أحيانا، ويعطوا في عدد من الأضاحي لله تعالى، الخير موجود، وفي من يذبح لأنها أضحية ولأنها شعيرة من شعائر الله ولأنه يعظم شعائر الله، في موجود هذا الكلام، هذا موجود وليس مفقودا في البلاد، لكن ما نراه ونسمعه يعني يراه حقيقة سواء في انتقاد الدولة ولا في المطالبة بتوفير، هذا حقيقة مقصرة في الدولة، يعني الأسعار واصلة إلى هذا، يعني لو جابوا هذا الصرب الآن اللي غازي الأسواق، لو جابوه من ثلاثة شهور ما كانت الأضحية دي تصل لهذا الرقم، فالدولة عندها نوع من تقصير حقيقة في هذا الأمر، وهي دولة مش غير فاذا مقصرة في أشياء كثيرة، حتى السلالات يعني برا ترى أنت تجيب الحيوان السردي من هذا الخروف السردي من المغرب ولا من الجزائر تقريبا، مستحيل يطلعوا سلالتهم ويحسنوا فيها وينجوا فيها ومهتمة الدولة بها. احنا الدولة تجيب لك في علفة ما تنفعش خامرة وتجيب لك في ويرفع عليك حق العلفة، واللي يبي يدير مشروع يحاربوه، والمهم الحاصل للدولة في كل شيء مقصرة، مش غير في أن ما جابتش أضاحي بس. لكن من يستطيع أن يوسع على الناس من الدولة يوسع على الناس، مش ربي يوسع عليك بس يوم القيامة.

الناس باش ربي يوسع عليك يوم القيامة في ما قصرت فيه من عبادات أو ما قصرت فيه كذا، يوسع عليك يوم القيامة ببركة توسعتك على عباده المؤمنين، بالك يعفيك من كثير من السيئات أو يثقل موازين حسناتك وكذا. افعلها يا من تستطيع أن تفعل ذلك من هذا الباب، ما تفعلهاش باش الروس الكبار يخنبوا ولا باش انت تخنب ولا لا، لا خليها لله على الأقل، أو مرة لله زي ما يقولوا، مرة لله ومرة لعبد الله، يعني خليها مرة بمرة، يعني احنا ما دامينا كلها لله. لكن هذا في واقع الفساد اللي عايشة فيه الدولة صعب جدا. راو لما يقولوا لي ني الأمريكان وغيرهم يعني ملتزمين وكذا وحني نخنبوا، نقول لهم لا لا، حط أمريكان بدل الليبيين هيك بالطريقة هي، والله بعد يومين البلاد لما تحطها على بلوكة، أو على الأقل حني اللي ما يبيش يخنب قاعد ما يبيش يخنب لأنه حرام بس، وقاعد اللي بيخدم لله يخدم لأن الدين هيك يقول له. أما القوانين حني صداح مداح، لكن هم برا ترى أقول له يخنب حتى $1000، عارف روحه تاني يوم بتشهر بيه في الصحف وبيبدأ مواطن درجة تانية ويحبسوه الله وأعلم قداس سنة، فهو يقول لك لا لا لا لا ما خنبشني. لكن تعال ترى حطه في ليبيا يخنب الملايين وما فيش من يدوره، مش ما فيش من يدوره، تاني يوم يرقوه ويحطوه سفير فوق العادة ولا يعطوه دكتوراه فخرية ولا الكلام هذا. طيب تشوف بعض الأمريكان والأوروب شن يديروا في ليبيا. فالحاصل أن دار الإفتاء ولا المفتين لا يقدم ما يطلبه المفتون، زي مثل الأخت اللي متصلة تبيني نقول لها لا واجب عليك ترفعها، لا هو عندي مش واجب، أنت حرجتي رضيتي هذاك مشكلتك أنت مش مشكلتيني، تبدأ مشكلتيني لو جاوبتك بما تريد مخالفا لحكم الله عز وجل. لو قلت له ايه واجب عليه يرفعك وهو مش واجب، الان اني الان خشيت في في في مشكلتي ني، تبدا معاش مشكلتها هي الان، تبدا مشكلتي ني. فالمفتي ينظر اولا الى العلم والى تقوى الله عز وجل، هذا اللي يجب. خلينا في بعض الناس يفتون بغير ذلك لاسباب معينه، لطلب شهرة ولا طلب صداقة ولا لطلب مال، هذاك ما نبيش نتكلم عليه. لكن نحكي المفتي الذي يتقي الله عز وجل راه لا يجيب الطالب كما يريد، وإنما يجيبه كما يعرف هو، رضي المستفتي خير وبركة. يعني مثلا لو كان هذا واجب عليه أن يرفعها لبنت أختها وقلت لها واجب وراه فرحت بالإجابة وسكرت، والله ماذا بينا. لكن مش شكل الأمر، ما نقدرش نقولها ني بالطريقة هذه إذا كان هو مخالف لما يريد الله عز وجل أو لما تعلمه، لأن بعدين راهو يأكلون بالعلم ثمنا قليلا. راهو بعض الناس تفتي بالمال، تمشي وتقول لك هذا طلقت بالثلاثة ولا اللي هو، ويرجع لك زوجتك ويطلب منك 1000 ولا 2000 ولا 3000 ولا اللي هو. بعض الناس هكذا يفعلون، ما نبيش نقول الآن تو حلال ولا حرام، هذيك مسألة أخرى. إذا تعينت الفتوى على مفتي معين فلا يجوز له أن يأخذ أجرا، أما إذا لم تتعين فيجوز له أن يأخذ أجرا. لكن ما تأخذش أجر بالإفتاء بالضعيف أو بما أنت مقتنع أنه قول شاذ أو باطل، بعدين أنت تتأكل بالدين هيك. فمسائل الفتوى راهو المشايخ في ضيق وفي حرج، هو المفروض أنه ما يكونش في ضيق وحرج، لأن أساسا الشخص قاري العلم هذا باش يعلم الناس الدين كما تعلمه، مش باش يفتي للناس كما يريدون. فيبدأ أحيانا في ضيق يقول لك والله يجيني سائل يقول لي والله طلقت بالثلاثة والعائلة بتتشرد ومرتي والصغار، ما مش شعري هذاني.
ما دام ما عنديش قول نقدر نتكي عليه

0: في إفادتك مش شعري الكلام اللي تقول فيه، لأن كان الباري عز وجل هو مش يعرف أن في عائلات بتتشرد والأطفال بيصير لهم وكذا، كان هذا راه بالأول قال أعطوا 10 طلقات ولا 20 ولا 100 ولا لا يقع الطلاق أصلا. يقدر الباري عز وجل؟ ما يقدرش. يقدر، لكن هو نزل لك في القرآن قال لك الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحل له من بعد. كونك أنت رضيت بالفتوى هذه مني ولا ما رضيتش، تقول الشيخ متعصب ولا متسهل ولا متشدد ولا هذاك، قول أنت اللي تبي تقول أقوله، لكن أنا اللي بيني وبين ربي مقتنع بأن هذا القول غلط نقول لك غلط، مقتنع به صح زي ما قريت نقول لك صح. يعني مش شرط أنني لازم ما نخالف السائل باش نرضى لنفسي راه، ولا ماذا بيا تطلع لمرأة مش مطلقة يعني. لكن إذا كانت الظروف تدل على أنها مش مطلقة، لكن كانت الظروف تدل على أنها مطلقة، معاش ندور أني الآن نبي ولا ما نبيش، ندور ماذا يريد الشرع. قال والله هذه قالها أنت طالق، نقولها أنت طالق. النتائج اللي بعدها مش مش مش شوريني، مش أني اللي قلت لك طلق، أنت اللي طلقت، فأنت اللي تتحمل النتائج. ما تقولش خيرهم الشيوخ متشددين وخيرهم كذا. أني ما دمت مش مقتنع بالقول الآخر اللي يقول أن الطلاق الثلاثة يمشي وحدة، ولا مش مقتنع بأن الطلاق المعلق لا يقع، مش مقتنع به، ما نقدرش نفتيلك به بناء على أنك أنت تبيني نفتيلك بهذا القول. فهذا يعني التوضيح، لأن الكلام هذا كاثر هلبة، فأحببت أن أوضح موقف المفتي بصفة عامة وموقف المفتي أي شخص بيفتي، يعني سواء كان من دار الإفتاء ولا من غير دار الإفتاء، وموقف دار الإفتاء بالخصوص. قال السيد محمد، قال من كان يضحي ثم عجز هل ينال الأجر أو لا ينال الأجر؟ ينال الأجر، يعني من كان متعودا على عبادة معينة ثم حالت الظروف على أداء على عدم أداء هذه العبادة بغير قدرة منه فأجره كامل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. قيس عليه كل شيء، مش السفر والمرض بس، قيس عليه حتى الإفلاس. شخص كان متعودا أول ما ينزل المعاش يطلع فيه 100 جنيه صدقة ولا 50 ولا 10 ولا جنيه ولا اللي هو، وكان متعودا على هذا الأمر إلى أن سحبوا منه المعاش. الباري عز وجل يعلم أنه إذا المعاش باقي عنده سيتصدق، إذن ينال الأجر ولو لم يتصدق. هذا شخص لما كان عنده دي مكان يعظم شعائر الله وياخذ الأضحية ويعلم معنى الأضحية ولا يرائي بها وكذا ومستوفي للشروط كاملة، لما كان عنده بعدين ابتلاه الله تعالى بفقر ولا بفاقة ومعش قدر أجر بإذن الله تعالى حاصل وكامل. عندنا اتصال السيد محمد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الشيخ بارك الله فيكم، نسأل الله أن يوفقكم.
0: آمين يا رب العالمين.
1: يهديكم في برامج الحلقة.
0: أجمعين يا رب. تفضل.
1: شيخ أنا بنسأل على المنحة الأخيرة أو سلفة مصرف المصارف ومصرف الجمهورية تحديدا يعني.
0: المرابحة.
1: هل يمكن الاستفادة منها في مواضيع أخرى؟ يعني أنا مثلا كمواطن عندي إشكالية أخرى فكنت بنأجلها وبناخذ ضحية، لما نقفل الفلفة هذه كنت ناخذ الفلفة هذه ونعمل بها نخلص بها سيارة مثلاً.
0: أنت تقصد المرابحة مش السلفة؟
1: لا، هو الآن فيه منحة خاصة خاصة بالعيد، سلفة خاصة بالعيد.
0: السلفة اللي يقولوا بدون فوائد هذه؟
1: نعم بدون
0: هي هذه الإشكالية. مرات يبدأ ما فيش فوائد ظاهرة لكن في فوائد خفية، فما نقدروش نقوله والله كل مصرف أصدرها حلال، ما نقدروش نقوله حرام. زي الكلام، لأنني ما طلعتش على عقدهم كيف، لأن إذا كان المصرف هي القاعدة واضحة، إذا كان المصرف بيعطيك 3000 وبيرد 3000 بدون أي فوائد أخرى هذه جائزة، لكن أحيانا تكون في فوائد أنت ما تعلمهاش، اللي هي زي تحريك الحسابات، وتحريك الحسابات يؤدي إلى كثرة العمولات. فإذا كان قصدها الأساسي هو كثرة العمولات وليس السلف، رأوا هذا السلف جرى نفعا، وإذا كان قصد فعلا التخفيف على المواطنين باش يشعر المواطنون أن المصارف يعني تؤدي في دورها في خدمة المجتمع، وهو عطيك السلفة لله فلله، فهي جائزة. أعلم أن كثير من الهيئات الشرعية أجازت السلف هذه، وهو على الورق هيك على الورق الظاهر انك بتاخذ 3000 بترد 3000، مش حياخذوا اكثر هيك الظاهر، لكن زي ما قلت الاشياء الخفيه هذه اللي لوطه توفيه، مثلا نعرف ان بعض المصارف مثلا داروها على خاطر البطاقه، انت باش ننزل لك سلفتك لازم ما تاخذ مني بطاقه ب 40 جنيه خاصه بالاضحيه، فهو بيخصم منك حق البطاقه 40 جنيه وبعدين بيعطيك 2000 وترد 2000، تو الظاهر ان خذي 2000 ورد 2000، لكن الحقيقه ان خذي 2000 ورد 2040 حق البطاقه اللي ما كنتش نبي ندير هاني لولا وجود الاضحيه. فكان المصرف استفاد من وراء هذه البطاقه، ان شاء الله في كل بطاقه جنيه راه معناه اعطاك 2000 ورد 2000 وجنيه، وهذا ربا. لو كان ما استفادش وراء البطاقه هذه بكل وما عندهاش اي فوائد ماليه ثانيه، حتى مالية الآن ما نبوش نقولوا على الأشياء اللي مش مالية، لأن المالكية حتى الفوائد غير المالية حاسبينها، غير المالكية لا، احنا الآن ممكن نقلدوا غير المالكية في هذا الموضوع. يعني شنو فوائد غير مالية؟ جاء واحد قال لي بالله تسلفني 3 شكاير شعير وردهم بعد 3 شهور، فاني قلت والله توا بدل بنقعد شاد الشعير ونخزنه وممكن يضيع مني ولا لا، هيا خلي نعطيه 3 شكاير ويرد لي 3 شكاير، هذا عند المالكية ربا، لأن سلف جرى نفعا، انتفعت بإسقاط الضمان عني 3 شهور اللي هو تسلف فيهم الشعير، معاش نقعد حيب يجيهم سوس تجيهم نو كذا، لا افتكيت منه بناء على القرض، عند المالكية هذا راه سلف جرى نفعا. عند غيرنا لا، السلف جرى نفع اللي يرجع بفلوس، يعني هذه الأمور اللي في النيات ما يدوروش فيها مادام لا تؤدي إلى زيادة في المال. فاحنا ممكن نقولوا على الكلام هذا مثلا في حركة الحسابات اللي مش مترتب عليها زيادة فعلية في النقد، غرى وإن المصرف يدير شهرة وكذا، ممكن نقلدوها بعد ممكن، لكن الربح المباشر اللي هو زي ما قلنا البطاقة ولا غيره، أرى هذا ما فيش كيف نديره، وبالتالي ما نقدرش نقوله إن كل السلف هذه حلال ولا نقوله كل السلف حرام. بنرجع لنفس قصة خيركم مفتيتوش في معاملة 2000 دولار، مفتيتش لأن ما عنديش معلومات، مادام ما عنديش معلومات ما نقدرش نقول لك الحلال الحرام، ولو قلت لك حلال ولو قلت لك حلال ولا حرام بدون معلومات ترى حرام عليني.
1: عفوا بالله
0: تفضل
1: يا شيخ، سؤالي
0: ايه
1: في حالة ان تكون مثلا لا تجد فيها ارباح بمعنى او ان الحلال يسبقنا، لو تضع صورة واطبع ان ما فيش اي فوائد للمصرف، هل يجوز استخدامها في اغراض اخرى يعني؟
0: بدل انت بدل انت بتاخذ بها اضحية مثلا تعالج بها ولا هكي. والله هذه راجعة للواحد، راجعة للعقد، إذا كان أنت قلت لهم هادو بناخذهم نبي بهم أضحية لازم تاخذ أضحية، قالوا لك لا والله هي سلفة وانت دبر بعدين خود زي ما تبي، هذا طبعا إذا قلنا إن حلال قاعدين راهو قاعد ما قلتش حلال راهواني أيوة باش الناس ما ينسبوليش ما لم أقل، قاعد ما قلتش كلها حلال ولا قلت كلها حرام، لازم كل، لكن أنا أعطيتك القاعدة، إذا كان المصرف ما ليش أي فائدة مالية لا من قريب ولا من بعيد وبتاخذ 3000 بترد 3000 جائز، لي أي فائدة تانية مالية إن شاء الله جنيه على 3000 حرام. فمسألة تستعملها لغيرها أنت شو تدير أنت؟ مش تبي 3000، خذ 3000 اللي مدايرهم للأضحية، ولا ما تبيش تضحي أنت؟
1: بنضحي كي نضحي
0: خلاص، ما خذ اللي رصدهم للأضحية حطهم في الحاجة الثانية، والسلفة لو بعدين صدرت فتوى بأن حلال هي اللي يشري بها الأضحية هيك تفتك. السيد يونس، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور عبد الملك.
0: الله يبارك فيك سيد يونس، لبس عليك أجمعين يا رب.
2: موفق دي ما شاء الله عندك، الله سبحانه بتصبر وسجبال وعلم.
0: آمين يا رب العالمين، أجمعين يا رب.
2: وأنا سبت زي ما ذكرت حضرتك الصحية والعماد عندنا وقريش بعض الأمور، وإحنا عندنا أخوه تعلم الله بحرم فيما إنسان ما ننسومش أن في دعا ليهم ولا سنة فيهم من النفر.
0: نعم
2: ان شاء الله لما نقول كل الكلمه دي بس الحقيقه اللي الوقت هذا الحمد لله تسدد شد شرسه جدا على العمال واستغلال القافله ويعني وعندنا اكثر من 4 أو 5 مليون اجانب، يعني اذا ما جينا استقبال المليون اللي راح شوفوها اللي جايين من غادي ولا كل يعني معروف على ماله والناس تتبع في الموضوع وعارف راسه ما وراه. اتمنى منك دينا كلمه زي ما طيب الفتنه والانتباه للأولاد، خلوهم يلب بناء مستقبلهم بناء وطنهم بالعلم والإيمان. بارك الله فيك.
0: الأجانب شو قلت يا سيد يونس؟
2: تقول ما تمشدين السؤال أنت عن الحملة الخاف اللي جاية استقبالات وكلام فارغ أنت اللي سامعهم. إحنا أننا كلام الدول دولنا أننا أكثر من 3-4 مليون لابد الناس طيبين بس استقبالات بس ليس في خلط عجيب وضللوا في الناس وإن شاء الله ربي يفكنا احنا في النهاية مسلمين يا رب الله بالنواية عبد الله سيد عبد السبيل بس معروف سن المشكلة يعني بيالك انت سيد أنا هالمحصانة الدرية اللي عندنا والله الله العفو والعافية
0: إن شاء الله خير إن شاء الله خير
2: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وصلى وحد النفوس
0: آمين يا رب العالمين. أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الجزء الثاني من حلقة اليوم بحول الله تعالى.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية 90.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية. نستقبل اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0 وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا كان هناك اتصالات، أخت أم محمد، السلام عليكم. معنا محمد.
4: السلام
2: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
2: ونفعنا بكم يا رب العالمين.
0: آمين أجمعين يا رب العالمين.
2: شيخ السؤال الأول.
0: إيه.
2: لا إله إلا الله. في دعاء. رسول الله. في دعاء من رأينا نسأل الله يكون سليم. اللهم يسألك بأسمائك وصفاتك. اللهم يسألك بقولك وقولك الحق قلت ونقرأ كل عدد بالفلق بعدين نقول قلت ونقرأ كل عدد رب الناس وندعي الله أن يكفينا العين والحسد والمس ووساوس الشياطين. هذه جائزة للسؤال الأول. السؤال الثاني قراءة البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يطيقها البقرة بالنص. فهل قراءتها بالسجدة مثلا كل يوم رقم واحد رقم اثنين هل القراءة هذا تكلمت حد والله حد سلم عليك ولا كذا لا يغير من الأمر شيء بارك الله
0: كي راجي راجي شوية سيد محمد.
2: نعم
0: قراءة البقرة كل يوم ولا لا وشني اللي بعدها
2: يعني قراءة مسترسلة ما يقعد حد فيها والله عادي كان فاعد حد يعني قاعد حد بسلام ولا كذا
0: بقى تسمع الكلام هاي تسمع الإجابة ماشي أنا السيد صلاح السلام عليكم
4: وعليكم السلام شيخ يومكم
0: الله الله يبارك فيك
4: أنا عندي صديق يا شيخ يشتغل في وزارة ما
0: بقى
4: فاقترح عليهم
0: سيد صلاح شو اقترح نعم. عليهم
4: نعم شيخ
0: صديقك هذا اللي يخدم في الوزارة شو نقترحوا عليهم
4: يقترح عليهم مشروع يعني معين عمل معين يدير لهم حاجة بيصلح حالهم يعني
0: ايه
4: فكلمني قال لي صلاح في شغل واحد اثنين ثلاثة تعالوا نشتغلوا مع بعض ما باسم الشركة فمعنى بيشتغل بيخدم معاي هو بياخد معناها من الموضوع هذا فهمتني
0: يعني الشركة الوزارة اللي عندها مثلا نقولوا يبوا تصليح سيارات مثلا وانت عندك
4: هو اقترح عليهم هو اقترح عليهم قال لهم مثلا نشروا سياره
0: باه
4: قلت له تمام برا جيب لنا شركه نشري يشري لنا سياره
0: باه
4: كلمني قال لي صلاح تعال مثلا نصنعوا سياره انا وياك ونبيعوها لهم مثلا
0: باه
4: فلا يجوز ولا حلال ولا حرام
0: يعني تجوز تشاركه في المشروع
4: هو مشروع هو اللي مقترحها عليهم طرحها على الوزارة
0: وقالوا له انت تم انت تم فيه قالوا له انت تم فيه وجيب لنا من ينفذ المشروع
4: لا ايه لكن هو ما يقدرش يديرها وضروري يجيب شركة خارجية
0: ايه المهم انت قالوا له جيب الشركة ودبر
4: ايه جيب شركة باش نديرها تنفذها الشركة اللي يبي قال لي تعال جيب الشركة بتاعك ونخدموها لو وياك هو بيشتغل معاي في المشروع يعني
0: وهو خدمته ان يجيب الشركه وانه يقدم اقتراحات ولا مش خدمته
4: لا هو خدمه هيك مقترح عادي وصاله
0: يعني مش خدمته انه يقدم الاقتراحات ويجيب الـ الشركات من برا للشركه مش خدمته
4: لا هو في مجاله هو يقدر يقترح عادي قال لهم مثلا نديروا البنيه هذه نقترح عليكم نبنوا مثلا عماره هنا قالوا له باهي فكرة كويسة خلاص برا شوف لنا شركة نفذة
0: ما هو شو
4: هو مهندس يعني خدمته هو
0: ما توه هو يا سيد صلاح يقدر يقولهم مراني ني جبت فلان واني بنتشارك اني وياه ولا يقولوا له لا
4: ما هي ما نعرفش
0: ما هذا لازم ما نعرفوها لان اذا كان ما يقدرش يقول لهم انني شاركت اللي نبي نجيبه معناه هذا عمله ويتقاضى عليه في مرتب وأخذ الربح وي. معاك رشوة وكان هو ما ليش علاقة بالعمل هذا والشركة قالت له عادي جيب وشارك ولا جيب حتى شركتك انت واخدم إذا كان بهذه الطريقة يجوزك تشاركه
4: فهمت عليك يعني حتى لو إنه هو يفهم شغل هذا مثلا يفهم في البناء وخدم معاي بيده وقيم معاي ودار معاي وبعدين مثلا انقسمنا هذا لا يجوز
0: شفت شوية خلينا نوضح لك الآن الجامعة متعاقدة مع العبد لله لاني نقري لهم محاضرات
4: وي.
0: هذا اللي متعاقدة معاي جات مرة قلت لهم شو رأيكم مثلا نديروا مبنى ولا نديروا مرصد ولا نديروا أي حاجة هذا وي. مش خدمتي يعني نقول لهم قالوا لي باي شوف انت أي حد يقدم الأمر هذا في هذه الحالة نقدر نجيب واحد وناخذ نسبة معاه. ولا نشارك فعليا، لأن مش خدمتني اللي ناخذ فيها فلوس من الجامعة، مش خدمتي إن نجيب لهم شركة ولا نبني لهم مرصد ولا كذا، خدمتي نقرر المحاضرة ونروح، فهمتني؟
4: تمام.
0: فإذا كان هذا صاحبك خدمته أنه يجيب الشركات ويتعاقد معاهم، وخدمته أنه يقدم المقترحات وياخذ عليها في فلوس، أي ربح بياخذه منك ولا نسبة ولا مشاركة هي محض رشوة. وإذا كان مش خدمته، لا خدمته مثلا نقوله سفير في الخارجية ولا المهم ما ليش علاقة بالموضوع اللي الشركة طلبته منه عرضا، بعد ذلك تجوز المشاركة معه. فأنت قول له أنت باش تعرف واخذ رشوة ولا لا، قول له راه بنكتبه في العقد أنك شريكي. كان قالك اكتب، معناه أموره طيبة والغالب أنها مش رشوة هذه. وكان قالك لا ما تقول لهمش وفكنا وكذا، معناه راه هذه خدمته والدولة ما تبيش ياخذ مقابل عليها لأنه ياخذ في معاش.
4: شكرا لك فضيلة الشيخ.
0: ماشي الحال. أخت بشرة السلام عليكم. السلام عليكم.
5: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مرحبا يا شيخ مس، وإن شاء الله هالبرنامج هذا في ميزان حسناتك وبارك الله فيك يا شيخ محسن، وربي يطيل في عمرك ويحييك ونحيي القناة دار الإفتاء الليبية. عندي سؤال يا شيخ.
0: تفضلي.
5: سؤال يا شيخ، أنا نبي حكم المرأة تصليش ويبدأ عليها ديون في شهر رمضان ما تردش عليها، ما تردهاش قصدي، نبي الحكم في المرأة هذه جوزها مثلا يأكل متاحها، أو شخص غريب ضيف أو حد ما يعرفش يأكل ماكلتها، أو حتى قريب حتى يأكل الماكلة متاحها. نبي توضيح أنا منك يا شيخ، شنو يعني شنو الشيء هذا لما احنا ناكلوه حرام علينا ولا مش حرام، ونعلم ان الانسانة مثل هذه ما تصليش وما تردش في ديونها شهر رمضان.
0: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
5: إن شاء الله. ومشكور يا شيخ محسن وبارك الله فيك وربي كثر من أمتاعه، ونحييك ونحيي دار الإفتاء الليبية.
0: آمين يا رب أجمعين. معنا الأخ صالح.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجمعين يا رب العالمين في طاعته بإذن الله تعالى.
6: على رأم الشيخ والعلامة صادق الغرياني.
0: آمين يا رب. آمين يا رب العالمين.
6: ألو.
0: أيوة تفضل السيد صالح نسمع فيك.
6: بارك الله فيك، إن شاء الله ربي يوصلكم الليبيين وشيوخنا علمانا إلى الحج والعمرة، إن شاء الله هاركم مبروك.
0: آمين يا رب. أجمعين يا رب.
6: شيخ بالله يوصل صوت معني، رانيا صاحب 8 صغار ديما نكلم فيك متقاعدين. استاذ عبد الحميد الزبيب قال في زياده مرنا شيخ، 5 نزلوا 6 مرنا شيخ. كلمنا الشيخ الصادق الشيخ عبد الحميد الزبيب الاستاذ اللي هو اللي كلمهولنا، خلينا نصلح 6 قالوا في زياده ما لها شيء، المهم يزيدوا لنا الزياده يبيع كنا 100 ولا 200 ما نبغاش.
0: انا سمعت ان في زياده في راتب الضمان، لكن قداش ما نعرفش.
6: قبل العيد غير ان شاء الله تكون زياده من الاستاذ عبد الحميد الزبيب بتكون معقوله كويسه مثل 1800 1900.
0: والله ان شاء الله ان شاء الله
6: الله يرحم والديك وجزاك الله خير، وان شاء الله يعطيك طول العمر.
0: اجمعين يا رب العالمين، اجمعين وربي يوسع لكل الضيف.
6: احنا 800 ما يكفوش، حتى كانوا بيزيدونا ويديرونا اجتماع اليوم الله غادي قد يعطونا حتى 1900 الفيخ اللي بحقوا. ربك عطينا نعمة يا رجال ليبيا، ربك عطينا نعمة، عطينا رزق، عطونا الله يعطيكم، عطونا
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك يا سيد صالح، إن شاء الله ربي سهل على كل متضايق ماليا وصحيا من الليبيين ومن المسلمين بصفة عامة بإذن الله تعالى. تسمع تعليق يا سيد صالح. أنا أخت أم محمد.
7: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.
7: بارك الله فيك على مجهودك وعلمك، ربي ينفعك به وإن شاء الله في ميزان حسنات
0: يا رب. أجمعين أجمعين يا رب.
7: أنا سؤالي الأول نسأل، إحنا نشتغل في مجال الحلويات، يعني ندير في تورتات واللي في حلويات، طريقة البيع عن طريق الصفحة في الفيس، يعني تخش للزبونة وتتفق معي، نتفق أنا وياها على الشكل هي تبيع وعلى السعر. نحدد لها سعر وبعدين نشتغل الطلبية من غير ما نستلم فلوس. لما نستلم فلوس اللي هو يوم الاستلام نسلم لها الطلبية وناخذ فلوسي. وفي الأغلب طبعا بالتوصيل يعني نبعث الطلبية مع المندوب وبعدين هي تعطيه حق الطلبية ويجيبهولي. البيع بالطريقة هذه يعني إنني بعت مرات قبل أسبوع ولا 10 أيام بعت بالسلمة أو أعطيتها السعر وهي ما زال ما فيش منتج قائم يعني ما زال ما طيبت شيء. الشكل اللي هي ورتهولي قلت لها سعرها كذا كذا وتم الاتفاق على السعر انت وبعدين اشتغلت.
0: أنت تخدمي فيها
7: يعني وبعتهولها.
0: أنت تخدمي فيها ما أنت تخدمي فيها مش تشري فيها من محل تاني.
7: لا نخدم فيها
0: أمين. تخدمي فيها باي تمام. ولا ولا والشكل والحجم وكله معلوم للي كنتي وليها هي.
7: طبعا أيه يتم الاتفاق عليها تقولي نبي الحجم هذا وتورينا صورة الشكل اللي تبيه وفيها السعر يعني الطلب اللي هي طلباتها.
0: يعني
7: ويتم الاتفاق على السعر.
0: تمام. يعني نفرض مثلا ان طلبت كيكه على شكل معين ولا تورته احنا نقولوا تورته على شكل معين بعدين انت ما خدمتيهاش على الشكل معين وتبوا تسالوا شيخ اول شيخ لما يشوف الكيكه اللي صنعت والكيكه اللي انبعتت يعرف انه في فرق ولا ما يعرفش واضح.
7: اه في الأغلب
0: أنا ما نغيرش الشكل. لا خليني مرات مثلا جت جودة سيئة هي بعتت لك كيكة بشكل معين وجت كيكتك بشكل سيء أي شيخ يشبح الصورة اللي كنت تبي تأديها ويشبح الحقيقي يعرف أنه في فرق ولا صعب الكلام هذا؟
7: لا لا لا لا في الأغلب صعب لا نحاول نطابق حتى 90% من طلبها يعني.
0: المهم يعني في النهاية مثلا هي طلبت كيكة وانت درتي بيتي فور مثلا وبعتي لها البيتي فور يعني الصورة متاع العقد الأول والتواصل اللي بينك وبينها موجود.
7: ايه
0: يعني اي واحد يطلع يعني اي واحد يطلع عليه يقول لك انت اللي غالطة ولا يقول للمرأة هو هذا طلبك لازم ما تاخذيه ولا الأمر خفي.
7: لا العقد موجود لأنني مرات يتم حتى الاتفاق في مكالمة نقولها عودي لي في رسالة لازم ينكتب
0: مية مية باي مية مية
7: تسمع في رسالة باش نثبت أصلا لي وليها حتى مية. ولو اتفقنا في مكالمة
0: باي تسمع الإجابة
7: مجال دي سؤال تاني بس بارك الله
0: تفضلي
7: قلت لك هل البيع بالطريقة هذه أنني نستلم الفلوس هذا السؤال الأول
0: تستلمي الفلوس
7: تستلمي على توا على المجسمات على التورتات أحيانا ينطلب مني مجسمات متاع حساك حيوانات أرنب دب توا في العيد مثلا يطلبوا في شكل خروف على الكيكة أحيانا تكون مجسمات هذه يعني لا تأبعد زي المجسم بعجينة السكر وأحيانا تكون صورة مطبوعة مش مجسم يعني سواء صورة مطبوعة أو بعجينة السكر هل هذا شيء حكمة سواء توا وضع شكل خروف على الحلويات أو بصفة عامة أي حيوانات يعني
0: بعد تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
7: بارك الله فيك بارك
0: يعني
7: الله فيك
0: يعني إذا اللي يطلب مثلا في صورته على الكيكة مثلا
7: وفي اللي حط صورته صح اللي فكرتني ايه في صور او حتى صور الكرتون والرسوم هذه متاع الصغار
0: يعني
7: هي في الاغلب صورة الخروف مش الصور الحقيقية صورة الرسوم يعني
0: الكرتون فهمت بقى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
7: بارك الله فيك
0: ماشي سيد فتحي أخت ناجية عندنا سيدة ناجية السلام عليكم أيوة سيدة ناجية السلام عليكم عند الأخ خالد السلام عليكم
8: مساء الخير
0: أيوة تفضل سيد خالد
8: أنا نبي نسأل التورد هذا اللي تعطيه المصارف متاع 3000 للأسرة أكيد حيتم متاع خصم متاع المعاملة كل صاحب زي ما نقول 6 دينار بيقص من جنيه زود جنيه 5 ساعات حتى الإجراء المعاملة وهذا بيزيد من القرض من 3000 بيزيد 3000 30 سنين 30 سنين الخصلية هذه كيف يديرها المصرف؟ مش معقولة يدير معاملة بدون خصليات حتى دراهم أو قروش زي ما نقول احنا. فمعناش عاد يمشي عاد كمصروفات قسميات المصرف نفسها اللي بتاعت معاملات ولا حتى تعتبر قرض
0: يعني بعد ما يعطيك البطاقة بتشري بيها موس مثلا تشري بيها موس المصرف بيخصم جنيه، تشري بيها أضحية بيخصم زوج جنيه مثلا، هيك تقصد ولا؟
8: لا هو بيعطيك 3000 تشتري بيهم بعدين بيقصد القرض هذا يعني 300 دينار في الشهر فالمعاملة أكيد يلحقها مصروف دينار زوج دينار دينار فهمتني؟
0: ما مش
8: ما تتم تتأخذ شيء بيأخذوا منها بيأخذوا فيه معاملة بيسحبوا
0: غير سمعني
8: الفلوس منها ليهم هم
0: سمعني يا سيد خالد أردت هذا الكلام اللي تقول فيه أكيد فيه
8: هو حيكون طب وأنت لما
0: ما ما ما ما ما
8: سمحني لما تمشي من المطبخ وتحط شيك وتسحب فلوس أنت بين 2 سنين لما تجي له الخصميات يقول لك معاملة 50 ألف جنيه
0: بتسمع الإجابة تسمع الإجابة وأنا قدمت لك أن تسمع الإجابة بإذن الله تعالى تفضلي أخت نجات قطعت أخت ناجية السلام عليكم
9: وعليكم السلام ورحمة الله
0: تفضلي أختي
9: يا شيخ أنا بنسأل عندي عزوزتي في شهر رمضان فترة يوم وهي توفت بعد شهر رمضان هل الآن نقدر نرد عليها اليوم ولا نعطوا عليها ولا كيف مع أنها مريض سكر هي رأي.
0: يعني هي لما فطراتها تقدر تقضي قبل ما تموت تقدر تقضي وما قضتش ولا استمر بها الحال لأن توفت
9: لا هي بعد شهر رمضان صارت لها مناسبة بس ما عساس تبي تقضي هي توفت بعد رمضان على طول
0: يعني المهم كانت تقدر تقضي
9: كانت تقدر تقضي لكن هي مريض سكر وضغط العلمرة
0: المهم ما هو كان مريض سكر وضغط وبيقدرش يقضي وبيقدرش يصيم هذا حكم وكان مع ضغطها وسكرها الطبيب قالها تصيمي عادي هذا كأمر آخر
9: لا تقدر تصيم
0: تقدر تصيم تمام تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
9: تمام بارك الله فيك

0: نكتفي بآخر اتصال إذا كان في اتصال. سيد محمد آخر اتصال إن شاء الله، وقت ضاق. أيوة سيد محمد، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الشيخ أنا طالب عندي، لأن من بدري نسيت ما طلبت، نبي رقم هاتفك الله يرحم والديك.
0: باي تمام، يعطوك بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله. وحاب نوضح السؤال اللي سأل الراجل، لأنه مهم حد بخصوص 3000 دينار، يقصد الخدمات اللي قدمها المصرف بعدين بنحسب على 3000 دينار، سواء أعطوا لك كاش والله نزلوا في حسابك والله بطاقة والله غيره. يقصد المعاملة إنها بتكلف مبلغ ما، دينار اثنين ثلاثة حسب الإجرام تاع المصارف المعتاد يعني. وهذا اللي فهمته لي، يا ريت توضح لنا، لأن الموضوع مهم وناس واجدة مقبلة عليه.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله
1: بارك
0: تعالى.
1: بارك الله فيك شيخ.
0: ماشي. الأخ صالح، السلام عليكم.
2: بارك الله فيك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنا نسمع فيك ونسرع على التلفاز يا شيخ، نبو منك إجابة على زيارة متقاعدين صاحب أسرة 900، الله يرحم والديك، هو مسلمين ولا تسمعوا فينا ولا الشيخ جاوبنا على السؤال الله يرحم والديك.
0: باهي هو توجيه يعني، نوجه ان شاء الله.
2: الله يوجه رساله انت، الله يفتح عليك
0: باذن الله تعالى.
2: الله يزيدك.
0: امين.
2: الله يزيدكم.
0: امين باذن الله تعالى. باذن الله تعالى. باذن الله تعالى. السيد محمد الجزء الاول قال من كان يضحي ثم عجز هل ينال الاجر؟ قلنا ان ينال الاجر حتى يعني ما ورد في الحديث إذا مرض العبد أو سافر، هذا مجرد مثال. كل من تعود على عبادة معينة ثم منعه مانع اضطراري منها، ولولا وجود هذا المانع لفعلها، والباري عز وجل يعلم نيته في ذلك، ينال الأجر كاملا بما فيه من كان يضحي كل عام ثم أصابته فاقة فأصبح لا يستطيع الأضحية، بإذن الله تعالى يؤجر عليها وكأنه ضحى، بل لعله يؤجر عليها أفضل ممن يرائي، أو أفضل ممن يباهي، أو أفضل ممن زي ما قلنا يقول والله كان مش الصغار ما درتش، هذا يؤجر عليها أكثر إذا صدقت نيته. قال كيف نعظم شعائر الله يعني في الأضحية؟ بالإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة وصدق النية. أيضا استحضار عظمة هذه الشعيرة والتقوى، أنني الآن أذبح وأستمتع وأقوي صلتي بالله عز وجل، لأن هذه عبادة، والعبادة أي عبادة أفعلها هي تعظيم لله عز وجل، فأستشعر هذا الأمر حين الذبح. أيضا أعظم شعائر الله بطيب النفس، زي ما نصلي وني فرحان ونصيم وني فرحان وأتصدق وأنا فرحان، أيضا أضحي وأنا فرحان، مش نقعد ناكل فروحي والله تو شن بيصير بعد ما ضحيت، وكان ما ضحيتش خير وحيش ريتها غالية وكان أخذت إسباني خير، لا لا خلاص أنت ضحيت، طب بها نفسا واستمتع بها واعلم أنها عبادة تعظم بها الله عز وجل، بعد ذلك سيهون عليك ثمنها ويطيب على نفسك ذلك. أيضا باختيار الأجود والأفضل، هذا من تعظيم الشعائر، إذا كان الإنسان ربي وسع عليه يأخذ الأفضل والأحسن والأطيب بدون مباهاة وبدون مراءة وبدون كثرة كلام، لأني نبي ناخذ الأحسن لأنها من تعظيم شعائر الله، ناخذ الأنظف بناخذ الأكبر بناخذ، ما نقعدش نحسبها فيها بالقرش، هذا أمر من تعظيم شعائر الله. أيضا من تعظيم شعائر الله يعني استيفاء أحكام الذبح، إني أسمي الله عز وجل وإني نضجعها على جنبها الأيمن وإن نستقبل القبلة وإن أحد الشفرة وإن ما خليش إذا كان عندي أكثر من أضحية ولا أخوتي ولا اللي هو بعدي بيضحي ما خليش الأضاحي تشبح بعدها، هذا كله أيضا من تعظيم شعائر الله في هذا الأمر. السيد محمد والسيدة فاطمة جاوبتهم. الأخت أم محمد تسأل قالت عندي شغل في الحلويات، ويبعتوا لي الناس على الفيس شكل الحاجة اللي يبوها واني نخدمها، وبعدين نرفع لهم المندوب يوصل، ولما يشوفوا الحاجة وياخدوها يعني تعجبهم يدفعوا الفلوس وياخدوا. هذا صحيح لا حرج فيه، ليس من قبيل بيع ما ليس عندك، إن هذا من قبيل الاستصناع ومن قبيل الأجرة، وهو جائز بإذن الله تعالى لا حرج فيه. قعدت نسأل فيها على الشكل وكذا، البيع الغائب على الصفة، ولا بيع الشيء الذي سيصنع على صفة، أو بيع الكتالوج اللي يقولوا له الفقهاء البيع على الكتالوج، أو على المواصفات اللي يقولوا له الفقهاء البيع على البرنامج، هذا إذا كان واضحا يزال الخلاف فيه بأذنى نظر. زي ما قلنا هي كتبت بالله بعطي لي زوز كيلو مقروض، بعتت لها غريبة، أول واحد بيشوف الغريبة اللي انبعتت وبيشوف العقد اللي تم يقولها لا أنت اللي غلطة، هي قلت لك مقروض وأنت غريبة، ردي غريبتك. هذيك قالت مقروض وفي عجين، وهذه بعتت مقروض في عجين، وبعدين هذيك بتبيش تاخد تقولها لا أنت اللي غلطة، أنت طلبت زوز كيلو ولا أربعة ولا اللي هو مقروض بالعجين، وهذا مقروض بالعجين يجب عليك أنك تاخذي. فإذا كان العملية واضحة وإزالة الخلاف سهلة، فالأمر هذا من قبيل الأجرة على الصناعة، وهي جائزة لا حرج فيها بإذن الله تعالى. غاية ما في الأمر إن يلزمنا واحد من اثنين، يا إما تبدي في العمل طول، يا إما هذه كتخلص لألا يلزم عليه ابتداء الدين بالدين. يعني كان أنت قلت لك أبعتي لي 3 كيلو مقروض بصفة معينة وبتبدي فيه بعد 5 أيام وهي بتخلصك بعد ما تبعتي، هذا ابتداء دين بدين. أنت عمرت ذمتك بزوز كيلو المقروض بمواصفات معينة، وهي عمرت ذمتها بالثلاثين ولا المئة جنيه ولا اللي هو، فهذا ابتداء دين بدين. فأنت ما تعقديش العقد النهائي إلا لما عارف روحك بتبدي اليوم ولا غدوة بعد 3 أيام بالكتير، لأنه يجوز التأخير 3 أيام في ابتداء الدين بالدين، يجوز تأخير 3 أيام. فيا إما تأخذي الثمن مسبقا وبعدين وين كان جت العمل على غير المطلوب تردي لها الفلوس وترد لك العمل، إذا جاء عصفة المطلوب هذه كما لياش الحق تتأخر، أو تبدي في العمل طول. يعني ما ينفعش تأخذي كيكة وبتخلصك بعد ما انت تتميها وانت بتبدأ بعد 10 أيام والعقد من اليوم، قولها تو خلاص لما نيب نبدأ تو نكلمك. مثلا بعتت لك واحدة قلت لك نبي مثلا عندي بيان ولا خطبة ولا اللي هو بعد 10 أيام، فقولي لها باهي يعني الآن مش حنقول لك على السوم لين بنبدأ نخدم، لما بنبدأ نخدم اتصلي بها قولها الكيكة اللي بعتيها راهو بمية بميتين بتلتمية، وتبدي تخدمي طول هيك بإذن الله تعالى لا حرج فيها، لأن هذا من قبيل الأجرة، هو الآن من قبيل الأجرة الموصوفة في الذمة، عملك من قبيل الأجرة الموصوفة في الذمة والفلوس هذاك في الذمة، فيبدأ فيها ابتداء الدين بالدين لو لم يحصل ما قلته لك، إما تأخذي الفلوس مقدم وإما تبدي في العمل مباشرة أول يوم أو ثاني يوم بالكثير بكل 3 أيام من بدء العقد اللي بينك وبينها. مسألة مجسمات الحيوانات، لا المجسمات لا، مجسم ثلاثي الأبعاد هذا لا، وهذا في إثم كبير لأنه من التصوير. الصورة بكرهها، صورة بتطبعي صورة خروف ولا صورة بنادم ولا أي صورة تانية، هذا من قبيل الرسم وهو مكروه. الصورة اللي هي لا شكل لها، صورة الأنف ولكن لا بروز للأنف، صورة العينين ولكن لا جحوضة في العينين للداخل، صورة الفم بدون وجود الشفتين، الصورة العادية هذه زي الصورة الفوتوغرافية، هذه مكروهة وكانت تقدر تبتعد عليها خير وبركة، ما تقدريش ما هوش حرام في النهاية. وفي النهاية هذه عارفين أن السور هذه لن تعظم، بالعكس بيأكلوها تاني يوم ولا بالكتير تاني يوم ولا أول يوم، فما نقولوش فيها تعظيم لهذه الرسمة ولا غير ذلك من الأمور، احنا ضامنين إنها لن تبقى. عندنا السيد محمد، عندي دعاء معين هل هو جائز ولا لا؟ ذكر الدعاء أنه هو يقول قلت وقولك الحق ويقرأ الفلق والناس وكذا، أي صيغة دعاء ليس فيها مخالفة هي جائزة، ليس بالضرورة أن تكون مأثورة على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم دعاء ما فيش مبالغة، ما فيش طلب حرام، ما فيش مثلا مانع شرعي من قريب أو من بعيد، إن بتسأل طلاق زوجة من زوجها ولا كلام زي هذا، ولا تمني دعاء بالشر على غير ظالم جائز، سواء ورد به نص أو لم يرد به نص. صحيح أن ما ورد به النص والمأتور هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في العادة الالتزام به أفضل، ولكنه ليس واجبا. هذا الصحابي اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الكلام هذا اللي تقوله فيني ما نعرفاش. قال شن تقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا تقول؟ قال أقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأستعيذ بك من سخطك والنار، أو دعاء قريبا من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. ريت الكلام هذا المنمق اللي تسمع فيه راهو كل خلاصة الكلام اللي انت قلته، فما قالناش لا لازم ما تدعي زيي، ولا لا ترك له الباب مفتوحا، وبالتالي لك أن تدعو بما شئت ما دام ليس فيه مخالفة. صح مثلا الأفضل من الكلام اللي قلت أنك تقدم اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحي القيوم، أشهد أن اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، ثم تذكر مسألتك. هذا وارد فيه في تعظيم لله بطريقة ربما لا يكون فيها تعظيم لله في الدعاء الذي قلته أنت، فتقدم بهذه أفضل من تقدم باللي قلته. تقول لا والله هذه وعرة ولا أني مرتاح لهذيك ولا نحس بروحي أكثر خشوع فهذيك، نقول لك ديرها ولا حرج عليك بإذن الله تعالى. المهم زي ما قلنا توفر شروط الدعاء. هل قراءة البقرة كل يوم؟ والله حتى بتقرأ كل يوم 3 مرات أقرأ، كان قدرت تقرأ 4 أقرأ، ما تقدرش كل يوم تقرأ يوم بعد يوم باهي. لا تقول أني بندير ختمة وبنقرأها مرات يومين في الشهر باهي. المهم كلما زدت زاد الأجر. وارد أن قراءتها في الليل يعني تطرد الشياطين 3 ليالي، وقراءتها في النهار تطرد الشياطين 3 أيام، وبعد ذلك كلما أكثرت زاد أجرك. لكن دائما هي في العادة يسوى فيها لجماعة السحر وكذا، في العادة يخلي الإنسان ديما يدير ختمة كاملة إذا كان يحسن قراءة القرآن، والأمر عادي ما يمسكش البقرة بس، يعني المدى به يقرأ القرآن كاملا. لا أني عندي سحر وكذا وهذه مديرها للتحصين وأريد الأكثر منها أكثر من غيرها، لا حرج بإذن الله تعالى. ورد في الحديث عليكم بالزهروين اللي هي البقرة وآل عمران، عليكم بها يعني مزيد اهتمام بتلاوتها. قال هل ضروري إنما يقطع حد بالكلام لما يقرأ؟ لا مش ضروري، المهم تقرأها في يوم ولا تقرأها في ليلة، يعني مش شرط أني مثلا وصلت في الحزب الثاني جاء واحد كلمني نبدأ فيها من الأول، لا لنهدرز معاه ونكمل، ولا نخش نصلي ولا لحمام ولا نتوضى ولا نقضي شغل ونكمل الباقي، لا حرج. مش لازم يعني، هو قال قرأها في يوم، ما قالش فجورة بعضها ولا مش فجورة بعضها، وقال الحرف بعشرة أمثاله أو الحرف بعشرة حسنات، ما قالش لازم ما تقرأها كلها في جرة بعضها ولا لا، المهم ما استطعت أن تقرأ وأن تكثر فيزيد الأجر بإذن الله تعالى. الأخت بشرى قالت نبي حكم المرأة ما تصليش وما تردش في الدين، زوجها يأكل منها ولا لا، والناس اللي يمشوا لها يأكلوا منها ولا لا. هو من حيث جواز الأكل فهو جائز، هذه مسلمة عاصية عند المذاهب الأربعة في عدم قضاء الدين تكاسلا أن هذه ليست كافرة. الخلاف في ترك الصلاة تكاسلا، لأن لو تركتها وتقول مش واجبة هذه كافرة بالإجماع، إجماع الفقهاء الأربعة. لكن كان قالت لا والله هي واجبة لكن أنا والله مش فاضية ويناخد مني وقت ولا هي بولادي ولا بزوجي ولا اللي هو، قلوا لها أنت على قول المالكية والشافعية والأحناف أنت مسلمة عاصية، والمسلم العاصي يجوز أكله ويجوز مخالطته، هذا كجواز. لكن هل نضغط عليها بترك الأكل منها لو علمنا أن ترك الأكل منها يؤدي إلى أن تصلي؟ نضغط عليها وربما يكون حتى واجب من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة من زوجها، ولا هي والله ما دام متصلي ما عاد واكل، ما عاد مجامع، ما عاد رافعك الحوش أهلك زي اللي مبكري مثلا. إذا كان يعلم أن بهذا ترجع إلى الأمر وتصلي خير وبركة، يودي قال لا لا والله ما في فائدة، بكل جربنا مرة واثنين وثلاثة وعشرة وما صار شيء، بعد ذلك أنت بالخيار كزوج تبقى معها أو تترك، وأنتم أيضا بالخيار تأكلوا معها أو تتركوا. بالنسبة للزوج هل البقاء أفضل ولا الطلاق أفضل؟ لا، هنا الطلاق أفضل، لأن قالوا من لم يؤدي حق الله عز وجل فيصعب معه أن يؤدي حق الشخص. وهذه لو كانت من المرأة للرجل لا قلنا لها يجوز لك طلب الطلاق بالضرر، إذا كان المرأة تصلي والرجل هو اللي ما يصليش نقولوا له هذا ضرر ترك الصلاة، فمن باب أولى أن أنت اللي في ذك العصمة تقدر تطلق يعني، غير تفرق الحالة إذا كان مثلا جدد متزوجين اللحوا عليه في التعليم شهر ولا اثنين وبعدين نقول له طلقها خير لك قبل ما تصير أولاد وتتأزم المشكلة. إذا كان أربعة خمسة وظاهر الحال أن الأولاد بيتلخبتوا كذا قولوا لا والله لك أن تطلق جايز ولك أن تبقى، مرات ما نشددوش عليه في طلب الطلاق هني، خليه هو وحاجته. فهذا كما قلنا الفروق الفردية في الفتاوى مطلوبة، راه ما تقدرش مرات تعطي فتوى عامة زي الأضحية مثلا زي ما قال الأخ السائل تقولهم والله كلكم اقتدوا بأبي بكر وعمر وما تضحوش، ولا كلهم تقولهم لا والله كانكم ما ضحيتوش راه صحيح ما فيش إثم ولكن تركتوا شعيرة وثلاث أرباع الليبيين ولا نصهم مش قادرين يضحوا. دائما التعميم هذا يعني من أخطاء المنهج العلمي كما هو ربما من أخطاء الفتوى إذا كانت كل حالة تعامل على حدة. أحيانا بعض الفتاوى ما تفرقش للناس كلهم، حاجة ربيع والله بنقوله ربيع للفقير وللغني، حاجة جائزة بنقوله جائزة للفقير وللغني، لكن بعض التصرفات مثلا زي الأضحية اللي هي أصلا سنة لمن يقدر عليها وغير سنة لمن تجحف به، أو زكاة الفطر مثلا من يأخذ ومن يعطي، ما تقدرش اللي بين كلهم لازم ما يعطوا زكاة الفطر في اللي مش لاقي نفقة يوم العيد، ما تقدرش نقوله لهم، فتب تفصل تفصيلات معينة. السيد صالح قال عندي 8 أطفال وعندي 900 جنيه، والله كان الله في عونك حقيقة يا سيد صالح، يعني 900 جنيه أكثر من 4 أنفار، 4 أنفار يعني هذا في حد الكفاف، في حد الكفاف، فما بالك ب8 صغار مع الأب والأم، يعني 10 أنفار في 900 جنيه راهو تحكي النفر قريب أقل من زوج، أقل من جنيه ممكن في اليوم، يعني لو قلنا 10 في 30 نفر، يعني لو بياخد جنيه 30 بيطلعوا 3000 جنيه، يبو هذا يبي 3000 جنيه، هذا كان كل يوم كل نفر ياكل في جنيه أو ياخد في جنيه، هذا جنيه الآن ما يديرش حتى حاجة للنفر في اليوم. فحقيقة تكلمت مرات كثيرة على زيادة معاش المتقاعدين ومعاش جماعة التضامن، وينبغي أن تدرس الزيادة لهؤلاء مش الزيادة للجماعة اللي ياخذوا في 5000 و6000 و10000 و16000 زي جماعة البرلمان والدولة وجماعة أساتذة الجامعات وجماعة ديوان المحاسبة والرقابة، مش هادو اللي نزيدوهم راه، والقضاء فرض نزيدهم جماعة التضامن وجماعة الضمان بالدرجة الأولى، لكن كل ما نلقوا قانون يبوا يزيدوا الناس اللي عندها من قبل، واللي فايت القطار خلي زي يزيد يفيت القطار، لكن هذا حقيقة خطأ، خطأ من الدولة. والله سمعنا إن في زيادة وإن شاء الله تكون الزيادة باهية، لأن راه كانت 900 جنيه زدت 100 ولا 200 ما درت لشيرة، ما تكونش الزيادة على الأقل على الأقل من 600 وانت طالع يعني ما صار شيء. هل الحكومة في قدرتها هذا الأمر؟ هذا أمر آخر ما نقدرش نقولك في قدرتها ولا لا، لكن اللي بنعرفه أن أول ما يبي يزيدوا للضمان بينفتحوا الأفواه، من هما اللي ياخذوا في 5000 و6000 و10000 يقعدوا يعيطوا حيل مستقبل البلاد وحيل البلاد وحيل البنك الدولي والدين، وعارفين الكلام هذا يبي يصير، لكن ينبغي على ولاة الأمر أن ينتبهوا لهذا، لهذه الفئة الضعيفة اللي هي محتاجة بالفعل لكل قرش من الدولة. المشكلة أن حنلقوا ناس من زيهم ويعيطوا، كان زادوا للضمان يقعدوا التضامن يعيطوا، كان زادوا للتضامن يقعدوا الضمان يعيطوا، وهذه خلل كبير في الدولة. طبعا ممكن نحن الدولة الوحيدة في العالم

قاري من الهندسة وطالع خدمة حتى هو راقد في الحوش، هني عندك ما تقوليش الدولة وما يخدمش، لا خلي ياخذ معاش وهو راقد. لكن المعاش هذا أعرف منين تنحيه، نحيه من اللي عنده 30 وظيفة هو ما يخدمش حتى في وظيفة. ولما نقول 30 وظيفة راه كلام هذا صح، مش وبعد شوية إصلاحات زي راتبك لحظي وكذا، لكن عارفين في تجاوزات، في تجاوزات بإدخال غير الليبيين في ليبيا، وهذا كلام نعرفوه. واحد موظف في بعض شو اسمه هذا البلدية، المجالس البلدية، يعطي في أرقام قيد ويعطي في دنيا لناس من برا، هذا كله بيأثر عليك كليبي. وبالتالي الإشكالية، في إشكالية في المرتبات، يعني ممكن مرتبات ليبيا أكثر من مرتبات مصر اللي أصلا هم عندهم 6 مليون موظف. يعني ليبيا كلها مش عارف 6 مليون ولا قداش، وهذه واحدة من المشاكل من يمات القدافي إلى الآن، ما فيش بلاد تتقدم وهي مش عارفة قداش عدد سكانها، قداش الذكور وقداش الإناث، قداش اللي تحت العشر سنين وقداش اللي بين العشرة والعشرين وقداش اللي بين العشرين والثلاثين، ومن اللي متزوج ومن اللي مش متزوج، ومن اللي عنده عشرة ومن اللي لا، ومن اللي يخدم في خدمة وخدمتين. فيش بلاد تتقدم بدون الكلام هذا كله. هني من يوم القدافي ونقولوا ليبيا 6 مليون، 7 مليون، تمشي للرياضية تلقى 7 مليون، تمشي للمستشفيات تلقى 7 مليون، يوزعوا في الخروف الصربي تلقى 7 مليون، في الجامعات تلقى 7 مليون، معاش عرفنا 7 مليون هذا وين. تمشي للطرق الساعة 11 الظهر، 11 قبل الظهر، تلقى 7 مليون في الطرق، بين الموظفين. ففي إشكالية حقيقة في البلاد لدرجة أن الإصلاح بهذه الطريقة معاش تعرفه هو إصلاح ولا زيادة إفساد. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. لكن المطلوب من من من أهل الحكم أن يبينوا، يطلع يقول أني راني نبي نزيد وما يبوش يزيدوا، البرلمان ما يبيش يزيد، المالية ما تبيش تزيد، الموارد البشرية. المهم دبر أنت، قول شن من اللي موقف الموضوع، أو قول فعليا والله لا يمكن الزيادة لأن البلاد وضعها خطر. لكن حلين يسمعوا في الكلام هذا إلا لما بتجيل مع الفقراء، لكن لما بتجيل مع الأغنياء وبيفتحوا سفارات في بلاد الواق اللي ما يعرفاش حتى ليبيا وين تقع أصلا، عادي، وياخذوا يديروا سفير وملحق عسكري وثقافي وصحي وكله، وياخذوا مئات الآلاف من الدولارات شهريا، المئات الآلاف من الدولارات شهريا، هذا نقدر نزيدوا بهم المتقاعدين زيادة لا بأس بها. لأن أقل واحد في السفارة نظن يأخذ 11,000 دولار، هذا اللي نعرفه، يوصل لله وأعلم قداش، 11,000 دولار أو 88,000، يعني بنفر واحد أنت من السفارة تزيد 88,000 دينار شهريا. فشوف أنت لو قلصت سفارة واحدة فيها 30 عامل، معناه أضرب 30 في 88، يعني ممكن سد الضمان كله ولا المتقاعدين كله، هذا من سفارة واحدة. ما نبوش نقوله السفارات اللي فاتحتها ليبيا أكثر من سفارات أمريكا، والملحقين السياسيين والعسكريين والصحيين والثقافيين والمش عارف شن هم في بلاد زي ما قلت لك ما فيهاش حتى 3 ليبيين مع بعضهم. فهذا كله من الفساد، نسأل الله عز وجل أن يصلح الحال وأن يولي أمورنا من يصلحها. قال عندي عزوزتي فاطرة، السيدة ناجية، عندي عزوزتي فاطرة وتبي ترد اليوم، قدرت تردها هي، قدرت تقضي، ولكن توفيت قبل أن ترد. هذا يلزمكم فدية 4 دينار، 5 دينار عن ذلك اليوم، أو إطعام مد لمسكين عن ذلك اليوم، لأن من استمر به المرض ولم يستطع أن يقضي حتى توفي فهذا لا شيء عليه، لا قضاء ولا فدية. أما من استطاع أن يقضي ولم يقضي ثم توفاه الأجل فهذا هو من يدفع.

0: عن كل يوم مد أو 5 دينار عن كل يوم. سيد محمد يسأل على خصميات البطاقة، قال كده بيستفيدوا. شوف يا سيد خالد، هي هذه الإشكالية الآن. الخصميات هذه إذا كان فيها أرباح وهي مقصودة بالعقد فهذا لا يجوز، لأن سلف جر نفعا. إذا كان في أرباح في غير السلف جائز، أني معاشي عندهم ولما نبي نسحب ياخذوا في جنيه، لما بندير شيك ياخذوا 25، لما بندير مش عارف شنو ياخذوا 10، وهذا ليس القيمة الفعلية، لا هم رابحين، هذا عادي لأنها خدمات. أما الخدمات المتعلقة ببطاقة القرض هذه أو بالقرض بصفة عامة فينبغي أن تكون على التكلفة الفعلية بدون زيادة. لو زادوا على التكلفة الفعلية حتى قرشين بعدين خشينا في سلف جر نفعا. الآن نقدر نعرف الكلام هذا ولا ما نعرفوش؟ هل المصارف يعطونا الخصميات بطريقة حقيقية وقداش تكلف المعاملة الفعلية وقداش يبوا يردوا يعطونا المعلومة هذه، أو هذه المعلومات أصلاً يعلمها اللجان الشرعية في المصارف، لأن المصارف الليبية كلها فيها لجان شرعية. هذه المعلومات كلها ينبغي أن تعلم أولاً لنقول بعد ذلك إن ربي ولا مش ربي، حلال ولا مش حلال. وهذه مسألة سهلة وليست بسيطة، إنك تحصل المعلومات هذه من مصدر موثوق، وفي العادة نبوها تكون حتى مكتوبة إذا كان بتفتي دار الإفتاء ولا شخص بيفتي، تكون مكتوبة باش يبرئ ذمته المفتي ولا دار الإفتاء أمام الله عز وجل. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أو عفوا قبل سؤال الأخ مصباح، الأخ أبو طاهر سأل سؤالا آخر، قال في بعض الناس يظن أو يعتقد أن اليهود اللي عايشين في فلسطين عندهم حق في الأرض زي الأكراد اللي عايشين في العراق مثلا أو اللي عايشين في سوريا، هم أكراد وعايشين في سوريا وفي العراق عندهم حق في الأرض، ومحدش يعني يقولهم من أطلعوا منها وهذه مش أرضكم. حتى اليهود على قولهم يعني حتى هم يعني كانوا عايشين فيها قبل وقاعدين عايش في منهم اللي قاعد عايش من قبل، وهذه حد عندهم حق في الأرض، فكيف ممكن التعليق على هذا الكلام شيخ؟
2: هو التاريخ واضح في هذا الأمر، وفلسطين يعني بلا شك هي أرض عربية وهي قطعة من جزيرة العرب، وهي موطن عريق يعني لسلالات من العرب استقروا فيها أكثر مما استقر فيها اليهود، وتمكن فيها الإسلام أكثر مما تمكنت فيها اليهودية، وغلب عليها القرآن أكثر مما غلبت التوراة، وسادت فيها العربية يعني أكثر مما سادت فيها العبرية حتى عالم التاريخ. يعني هم العرب هم من سبقوا، بعدين جت فترة وجود اليهود فترة محدودة. أين السؤال الآن؟ أين كان اليهود كل هذه القرون إذا كان هم أصحاب حق في فلسطين؟ علاش مدعوش يعني ورث لم يدافع عنه أسلامهم لما جتهم غارة بابل، ولا أثناء غزو الرومان، ولا أثناء عدوان للصليبيين؟ وينهم لما كانوا يعني؟ ما هل ما يستحقش أن عندهم تراث يدافعوا عنه ويحامدون هذا التراث؟ يعني مش معروف يعني الأمر تاريخيا ثابت وجود القبائل العربية من الكنعانيين في فلسطين يعني قبل ظهور اليهود بآلاف السنين، ولم ينقطع وجود العرب واستمرارهم في فلسطين إلى يومنا الحالي. العرب عاشوا في فلسطين قبل مجيء اليهود إليها، وفي أثناء وجود اليهود أيضا عاش العرب هناك موجودين، وهذا التاريخ يثبت هذا، وظل العرب موجودين فيها بعد طرد اليهود منها، وأثبت يعني التاريخ منور فترات طويلة ما كانش فيها حتى يهودي في فلسطين والقدس. أي عرق يعني وين يعني يعني استمر من الاتصال في هذه البلاد؟ يعني نقدر يعني في حق يعني نقدر نقول في حق للروسي ولا الصيني ولا غيره في فلسطين، هم يعني أرض لم تطأ يعني تطأها أقدامهم ولا أقدام أجدادهم في أي يوم من الأيام. هذا ما حدش يقول هذا الكلام، لكن الفلسطيني هذه أرضه وهذه جذوره ممتدة فيها يعني من آلاف السنين، ويجيوا الآن بيحاولوا إخراجهم وأمر يعني بتهجيرهم وتشريدهم يعني بلا وطن وبلا هوية. هذا أمر ما يقولهاش أي عاقل، وهذه مقدسات المسلمين يجب أن ندافع عنها. وغريب أن الأمر هذا يقوله بعض المسلمين، إذا كان هم الغرب حتى وفق الوثائق وفق الوثائق المتحدة تثبت للفلسطينيين هذا الحق، وحتى لما كلفت لجنة من بريطانيا وغيرها أعطت للمسلمين الحق في بيت المقدس، يعني هو ما يعرفش أن يعني حتى من أكثر من 80% من اليهود المعاصرين حسب دراسات اليهود أنفسهم هم ما ينتموش تاريخيا لليهود ولا للقدس ولا لفلسطين، وما ينتموش حتى قوميا لبني إسرائيل، ما همش بني إسرائيل. أغلبية اليهود الآن اليوم الأشكناز دائما يعود إلى يعني قبائل تترية ولا تركية قديمة كانت تقيم في الشمال القوقاز والغيرة، وتهودت في القرون الأولى في الثامن ميلادي وغيره. يعني لم يتسنى لهؤلاء ولا لأجدادهم ولا لأجداد أجدادهم أن يروا فلسطين في حياتهم أصلا. اليهود المعاصرين أكثرهم من يعني ليسوا من سلالات يعني بني إسرائيل، و يعني حتى يهود يعني أوروبا الشرقية وغيرهم اللي جو يعني يهود بولندا وغيرهم هم منحدرين من هذه السلالات. فنعم الغريب أن هذا الحق اللي هو مزعوم يعني ما ظهرش طوال القرون الماضية هذه، وبل يعني ما ظهرش حتى في بداية ظهور حتى الصهيونية. فالواجب في هذا الأمر أعداء الناس أن يتنبهوا لهذه الأمور ويقروا التاريخ جيدا، فليس لليهود يعني حق في فلسطين، وهذه أكاذيب وهذه شائعات يجب التنبه لها. وهذا الأمر واضح وبين لكل من قرأ التاريخ ولكل من قرأ الكتب، فالمسلم فوض يكون الأمر هذا واضح لي، ما يفكرش في حتى التفكير، يعني مش يبدأ يجيب بعض الأشياء، مش يسكت في روحه والله بيجير بيدير بعض التبريرات لليهود. ما كنا في يوم من الأيام نتصور أنه في واحد بيبرر لليهود ويتكلم عليهم على اللي أرض وما أرض الكلام زيادة، هذا كلام يعني بعيد ونبدو عنه، ما فكروش فيه وما تكلموش عليه أصلا. يعني
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
4: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية، الطامع في خيراتها. طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكون هو. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه، والمسألة هو مواصلة شيء، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران في مدى على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية. هم صرحوا بذلك، الإسلام النبوي ليتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون. وهذا معصية لله لا شك، أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن. انظروا الآن ماذا فعلوا، حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان ولا المدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كان تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المنصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج هي أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظر ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه والعالم ينتظرها، ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخارج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش تطلع، لا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطينيين حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
1: الأخ أحمد أيضا سأل سؤالا في نفس الموضوع، قال الآن في البعض يثير أن أهلنا في غزة اللي يديروا فيه كل فبركة وكذب، وإن داعمينهم الشيعة، فما تدعموهمش وما تدعموش المجاهدين في غزة ولا تدعموا أهلنا في غزة، فكيف الرد عليهم شيخ؟
5: هذا واحد من المصيبة اللي جزء من المصيبة اللي كنا نتكلم عليه، مصيبة الحكام ومصيبة هؤلاء، لهم يبوا يحاربوا ولا يتركون من يريد الجهاد يحارب، ينحاربوا حنية لا. أنت تقول والله يا ذاك يقول يا حسين والتاني يقول يا بدوي يا جيلاني، زود أنت يلا تقول يا الله حارب ترى، واللي يقول يا الله يقعد يقول لك هذا شيعة وهذا، أنت فاتح طريق لليهود من بلدانك، وجاي تقول لي هذاك يقول رحمة الله عليه قاسم سليماني، تمالي ما ينبتش ترى، أنت سكر على اليهود وما تدعمهمش وادعم أهلنا في غزة، بعدين كان شافوا بس قبل وجههم، مش دعموهم، قبل وجههم من تال الشيعة، بعدين توحني نجو معاك في الكلام اللي تقول فيه. يعني إذا كان طالبان والمجاهدين الأفغان والمجاهدون الأفغان أخذوا من أمريكا لقتال روسيا وأخرجوا روسيا، أو أخذوا من كافر صريح، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من صفيان بن أمية أذرعا استعان بها على القتال وهو يومئذ مشرك. تبي هذا ما يمشيش لمسلم عند خلل في بعض الأمور، عند خلل حتى في مسائل عقدية قد لا يكفر بها وقد يكفر بها، ما هو كلام ما ينبتش على بعضه. أنت مسكر عليه وتدعم في عدوه وما تبيش تعطيه حتى ماكله، وفاتح طريق للخضار الفرش لليهود، وبعدين هو لما يشبح لي
1: يشتينهم في الغاز، يعني الآن مصر بين صفقة كبيرة لشراء الغاز،
5: ولا الطريق اللي تمشي من الإمارات والسعودية والأردن ترفع في الماكلة الطازة لليهود،
1: والأردن تشري في المية من اليهود،
5: خلي هذا عمالة الأردن وعمالة مصر هذه معش تدرج. والإمارات أسوأهم، يعني الإمارات لا قبل 5-6 أيام أو ربما أسبوع، المهم ما تفوتش أسبوعين، طيارات ينزلوا رسمي دعم اليهود بالأسلحة رسمي. ونظن الآن عداء حكام الإمارات للإسلام لا يخفى على أحد، عداء علني، وين ما في إسلام يحارب تلقى رأس الحربة في المال وفي الدعم وربما حتى في الضرب الرئيسي هم الإمارات. وبالتالي أنت مخشش 3 دول إسلامية، مخشش خايف على اليهود يأكلوا جرجير بايت ولا يأكلوا معدنوس لونه أصفر، وتقول لي هذوك اللي مضيق عليهم العالم كله والله يخذوا سلاح من الشيعة، خلي يأخذوا سلاح حتى من اليهود مش من الشيعة.
1: يعني شيخنا الأشد اللي يقول إنه يعني يعاود في كلام الاحتلال وكلام نتنياهو، ويقول ان اللي صاير في غزه الان من المجاعه هو عباره عن مسرحيه، وان هم راهو ياكلوا ووضعهم احسن حتى من الأسرة، وشوفوا ايديهم كيف معبيه وكيف
5: والله هذا الحمد لله. يعني الشواهد على الارض، يعني شوف السنوار هو رئيس المكتب السياسي ورئيس المجاهدين، ولما مات اليهود بروحهم هم اللي قالوا لي 3 ايام مش واكل. يعني تو احني بنكذب هذا اللي شفته بعيني وبنصدق أفيخاي أذرعي والمشايخ اللي مقريهم أفيخاي أذرعي زي سالم الطويل وسنان والجماعة هذو اللي لفة لفها هذا نصدق هذا، يعني يكفي يكفي أنت باش تعرف أن هؤلاء يعبرون عن اليهود إما صراحة وإما بغباء. شوف الرسمة اللي ترسم كاريكاتير في الصحف الصهيونية تلقاهم هم يعاودوا فيها، والكلام اللي يقول فيه أفخاي أذرعي يطلع يعاودوا فيه بالحرف. وبعدين أنت تبى تقنعني أن هذوك غلط وأنت اللي صح؟ ثم إن المخدرين من يوم الدنيا والدين موجودين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هادو اللي قالوا، يعني مش غير ما باش يحارب بس يجاهد مع المسلمين، لا قالوا مردوا بالكم راه والله اللي جايينكم هلباو. هذا نفس اللي يقولوا فيه، نفس اللي يقولوا فيه مي ذكره القرآن من 1447 عام، اللي قالوا لا والله إحنا لا طاقة لنا بالجهاد والكلام هذا، نفس الكلام قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. شنو بيهم يديروا؟ ما تحاربش، اقعد راو هم هلبة وانت شوية حي عليك راو وانت بتاكلها وخلاص، انت راو تبي تضر المسلمين وخلاص. نفس ما قيل في ذلك الوقت من المنافقين يقال اليوم حرفيا من المنافقين الجدد. المشكلة أن ذاك الوقت في ناس عقيدتها قوية ولا تستمع لهذا الأمر. أما الإعلام اليوم اللي هم وبعت في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، الجوقة هذه من الإعلاميين الآن تلبس على كثير من الناس، لأن واحد هم شاغل اليوفي فاز ولا خسر، ولا الميلان اصبح شدار ولا كذا، ولا ريال مدريد اصبح شنصار، ولا كريستيانو دار ولا شري ولا تزوج ولا، يعني لما تجي تقول له هكت هو فارغ من الاصل، هو تو ما كنت تكلمه مرتين تلقاه ملحد ولا تلقاه كافر بكل عياذ بالله. وبالتالي يجدون من يستمع لهم من الناس، ولكن من ثبته الله على الحق باذن الله تعالى يعلم يقينا أن هؤلاء هم أهل الله وخاصته، حاليا هم المجاهدون وهم أولياء الله عز وجل في الأرض. كونهم اضطروا إلى أن يأخذوا دعما من إيران ولا من غير إيران، هذا آخر العلاج الكي، بيقول لك أنت أعطيني يعني فلوس دخلهم إسماعيل هنية رحمه الله من سنين طويلة ماشي شحتهم من دول العالم، رافع شنطة أرى ما فيش حرب هذاك الوقت، يبي تو بيقولوا لي والله بياكلوهم هم حماس ومش عارف شو. تبع حماس هذه منين جت؟ هذه حماس منين جت؟ ولا الأقصى الجهاد الإسلامي منين جي؟ جوب البركاتوطة نزلوا في الـ في الـ في الـ فلسطين، ولا كل واحد عنده أم وبو وصحاب وخوال وعمام وكذا؟ ما هو وإلا كان هذا كلهم ضدهم، رأوا من أول يوم دلوا عليهم الناس
6: في حاضنة شعبية،
5: هي الحاضنة الشعب. هم مش حاضنة شعبية، هم الشعب.
6: نعم
5: هم الشعب في الحقيقة، لكن هؤلاء الذين
6: والدليل يعني صمودهم لعند اليوم يعني
5: بالضبط. يعني لو كان هم غرباء عن المجتمع ويأكلوا هم ويخلوا في الشعب جيعان، ويسافروا هم ويخلوا في الشعب كذا، وهم عندهم فلوس ويخلوا في الشعب كذا، رغم من أول يوم تموا. هي غزة 5 متر، لو كان كل واحد بيدل على رأى وتمت.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
8: هذه الحلقة إعادة.
9: ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أفسح المجال لأستقبل الأسئلة وأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على العبد الفقير، فإني أود أن أتكلم في مقدمة موجزة حول موضوع كثر عنه السؤال في هذين اليومين، وهو أن مصرف الجمهورية في بلادنا وغيره من المصارف الأخرى قد طرحت منذ أيام قليلة برنامجا سمته القرض الحسن لإعانة الناس في اقتراض يعني مبلغ مالي من أجل مساعدتهم على شراء الأضاحي في يعني عيد الأضحى المبارك القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد اطلعنا على بعض هذه يعني المنتجات التي عرضتها هذه المصارف، منها مثلا مصرف الجمهورية والصحاري، ولم نطلع على بعض المصارف الأخرى، فأحببت أن أبين قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية في دار الإفتاء في هذا الأمر، وأن أذكر الشروط والضوابط التي وضعها المجلس لتطبيقها على كل عرض من هذه المصارف. الأصل طبعا أن المصرف يقول أو يعلن أنه سيمنح لفئة من الناس وفق شروط وضوابط معينة يسمح لهم باقتراض مبلغ لا يزيد على 3000 دينار كما هو مصرف الجمهورية، ولا يزيد على 2000 دينار كما في مصرف الصحاري وغيرها. وكل هذه المصارف سمت هذا الأمر بالقرض الحسن، وهذا أمر حسن والحمد لله رب العالمين. فهمنا ابتداء أن هذه المصارف اشترطت على نفسها أن هذه القروض ستكون قروضا حسنة وليس فيها ربا. طيب، فنطبق الشروط الشرعية لكي نتحقق أن هذا القرض هل هو قرض حسن فعلا أو لا. القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن كل قرض جر نفعا مقصودا للمقرض فهو ربا، وأنه لا يجوز للمقرض أن يقرض غيره، أن يسلف غيره مالا بقصد أن يجر إليه نفعا. ولهذا هذه القاعدة قاعدة ثابتة عند الفقهاء: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض يعني قصد صاحبه الحصول على منفعة من هذا القرض فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن القرض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى أو كما وصف في القرآن فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. نعم، فالقرض لابد أن يتمحض النفع فيه للمقترض لا للمقرض. ولهذا عندنا 3 لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى: 3 يمنع أن ترى لغير الله، القرض والضمان ثم الجاه. القرض لا يكون إلا لله، والضمان أضمنك لتخرج سيارة من المصرف لا يكون إلا لله، وكذلك الجاه وهو العلاقات والنفوذ والمعرفة، هذه أيضا لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. مسألة قرض الأضحية ليس وليد هذه السنة، بل أول ما ظهر فيما أظن أو من مدة قريبة في السنة ما قبل الماضية، فحيث أعلنت بعض المصارف يعني مسألة القروض الحسنة، ولكن يعني كانت المخافة من ماذا؟ من مسألة التطبيق، لأن المصرف لن يمنح القرض بحيث يأتي الزبون إلى المصرف ويتسلم قرضا ثم يرده مقسطا، لا، وإنما سيمنح له عن طريق التطبيق. وهذا التطبيق الإلكتروني الذي يشترط على المقترض أن ينزله في هاتفه إذا أحياناً يكون مجاناً وأحياناً يكون مقابل مال يدفعه المقترض. هنا ينبغي أن نركز وأن نحذر. فهذه قروض الأضاحي إذا اجتمعت فيها الشروط التي ذكرها مجلس البحوث في قراره رقم 7 لسنة 1445 للهجرة يعني أظن لعل يوافق 9/6/2024 تقريبا، إذا وجدت هذه الشروط فتكون القروض هذه جائزة ولا شيء فيها. الشرط الأول أن يكون اشتراك المقترض في التطبيق المصرفي أن يكون خاليا من الرسوم. يعني إني الآن بنقدم على قرض في المصرف من أجل ما يسمى بقرض الأضحية، الشرط الأول أن يكون إنزال التطبيق المصرفي خاليا من الرسوم، خاليا من العمولات طيلة زمن الاقتراض. في غير الاقتراض ما عنديش مشكلة، بتنزل تطبيق مصرفي، تطبيق مصرفي بلس، تطبيقات أخرى، هذيك ما عندناش فيها مشكلة لأنها مقابل خدمة. لكن الآن نحن نتكلم على القرض، والقرض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يريد به المقرض غير وجه الله سبحانه وتعالى. إذن الشرط الأول أن المصرف لن يأخذ رسوما على التطبيق الذي سينزله المقترض، لن يأخذ رسوما من المقترض على هذا التطبيق، هذا الشرط الأول. أما إذا كان للأسف قبل سنتين وقعت إشكالية مع بعض المصارف أنه سماه قرضا حسنا وقال 3000 دينار، لكن عندما يأتي المقترض لتسلم أو للتقديم في القرض يقول لابد تقدم تفتح التطبيق، بينزل التطبيق، لكي يفعل التطبيق بيدفع 30 دينار. 30 دينار هذه في حقيقة الأمر هذا سلف جر نفعا للمقرض الذي هو المصرف. فالشرط الأول أن يكون التطبيق مجانيا وأن لا يأخذ المصرف من المقترض شيئا طيلة مدة الاقتراض. بعد ما تكمل مدة الاقتراض بتاخذ منه حاجة مقابل العمولات الأخرى، مرتبات غيرها، ما عندناش إشكال في ذلك. الشرط الثاني أيضا أن لا يأخذ المصرف رسوما من التاجر كذلك لوبائع الأضحية. أحيانا تقع الحيلة، يقول مثلا المقرض وهو المصرف أنا لن أخذ شيئا من المقترض، لكن يقول لي بائعي الأضاحي الذين سيعطيهم إمكانية الاستفادة من هذا الأمر اللي هو الرمز هذا الكيو آر هذا وكذا، أحيانا يشترط عليهم أموالا مقابل ذلك. إذن هو سلف جر منفعة للمصرف. إذن الشرط الأول ألا يأخذ المصرف من التطبيق أي رسم من المقترض، ولا أن يأخذ أي شيء من التاجر اللي هو بائع الأضاحي طيلة المدة المذكورة. الشرط الثالث أن يكون للمقترض إمكانية إلغاء التطبيق بعد أخذ القرض عن طريقه. مش يقول أنزل التطبيق ويمنعه من الإلغاء ويقعد يأخذ منه في عمولات على هذا التطبيق. الشرط الرابع أن المصرف ليس شريكا للتاجر اللي هو بائع الأضاحي ولا مستفيدا منه، هذا الشرط الخامس، بأي صورة من الصور. فإذا وجدت هذه الشروط يكون القرض حسنا ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. طيب نطبق هذه الشروط عليه. الإعلان الذي وضعه مصرف الجمهورية منذ أيام قليلة يعني أطلق منتجا سماه منتج عطاء الخاص بأضاحي العيد، وهو يعطي قروضا للناس بقيمة 3000 دينار تسدد على فترة 10 أشهر، واشترط أن يكون القرض أي حسنا دون أي فوائد أو عمولات، واشترط على نفسه أن يكون الاشتراك في تطبيق مصرف بلس مجانيا عند الاستفادة من منتج عطاء مع إمكانية إلغاء الاشتراك بعد الاستفادة من هذه الخدمة. فأقول الذي يظهر من إعلان مصرف الجمهورية هذا أنه لا شيء في التقديم على القرض من مصرف الجمهورية فيما يسمى بمنتج عطاء ما دام أن المصرف لا يأخذ رسوما على التطبيق من المقترض ولا يأخذ رسوما من التاجر اللي هو الذي سيبيع الأضاحي، وليس شريكا للتاجر بائع الأضاحي، ولا مستفيدا منه بأي صور من الصور بأي صورة من الصور، وأن بإمكان المقترض أن يلغي هذا الحجز أو هذا الاشتراك في التطبيق متى شاء بدون أي مقابل، فيكون لا بأس به حين ذاك إن شاء الله تعالى. فهذا أحببت أن أنبه إلى هذه الشروط التي ذكرتها أو ذكرها مجلس البحوث بدار الإفتاء، لكي يكون لكي تطبق أو يعني تطبق هذه العروض التي تعرضها المصارف التجارية اليوم، نطبق هذه الشروط الخمسة التي ذكرناها على كل يعني عرض، على كل منتج يقدمه مصرف من المصارف فيما يسمى بالقرض الحسن من أجل الأضاحي. ومن حق الناس أن يخافوا، لأن المصارف عودت الناس أنها لا تعطي شيئا مجانا، عودت الناس، وبالتالي فيعني نظرا لانتشار المعاملات المحرمة ولكثرة القرض بفائدة، من حق الناس أن بل يجب عليهم أن يسألوا عن الحكم الشرعي قبل أن يقدم كل واحد منهم على التقديم في هذا القرض. وبالتالي ما دام هذه القروض سواء كانت من الجمهورية أو من غيرها كانت لوجه الله تعالى، لا يستفيد المصرف منها بأي وجه من الوجوه، لا يأخذ عمولة من المقترض عند تنزيل التطبيق، ولا يأخذ عمولة من تاجر الأضاحي عند بيعه عن طريق هذا التطبيق، ويتيح للمقترض أن يلغي هذا الاشتراك متى شاء، وأن المصرف ليس شريكا للتاجر اللي هو بائع الأضاحي في هذا الأمر، ولا مستفيدا منه بأي صور من الصور، فحينئذ يكون القرض حسنا والتقديم على هذا القرض جائزا، ويحمد هذا للمصارف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعن مصارف بلادنا وبلاد المسلمين جميع أنواع الربا، ما ظهر منها وما خفي. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام هواتف البرنامج، وهي 0494-466-5580 0494-466-5581. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9. كما يمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايلسات. إذا كان هناك مكالمة نستقبل الآن، وإلا نعم. عماد من مسلاتة، تفضل يا عماد.
11: السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله.
11: حياك الله شيخ عصام.
10: أهلا وسهلا بك، مرحبا.
11: عندي سؤال.
10: نعم.
11: الحلاقة في قزح نبي نعرف هي لما تبدأ بالصفر ولا مدرجة؟
10: باهي تسمع الجواب إن شاء الله.
11: تمام.
10: تسمع الجواب، بارك الله فيك. نعم. طيب، إذن هذا سؤال الأخ عماد. نعم، لعلنا نأخذ سؤالا ورد على صفحة البرنامج، يقول صاحبه: هل شروط العقيقة كالأضحية؟ أرجو التوضيح في عمر الشاه، وهل شرط أن تكون الأضحية ذكرا أم أنثى؟ وهل العقيقة تصرف أو توصف بالعقيقة بعد مرور سنوات من العمر؟ نعم، إذن هذا السؤال الثاني. محمد من الجنوب. نعم يا محمد.
12: السلام عليكم ورحمة الله.
10: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
12: مرحبا شيخ، ربي يعينكم إن شاء الله.
10: الله
12: يوفقكم
10: ويجزاكم
12: حسناتكم إن شاء الله
10: جميعا.
12: سؤالي شيخ عن منحة الأغراض الشخصية أو الأغراض الشخصية 2000 دينار بتاع المصرف الآن هذه.
10: نعم.
12: أي قصدي علمنا أن طبعا دار الإفتاء توقفت عن الإفتاء فيها.
10: نعم.
12: لكن الآن تعطى في المصرف يعني مباشرة هي يعني ما فيش وسيط اللي هو
10: هي الآن تعطى كاش يعني تعطى بالكاش.
12: كاش نعم كاش.
10: بل حكم.
12: أي نبغى هذه الفتوى فيها.
10: حاضر تسمع الجواب إن شاء الله.
12: شكرا.
10: بارك الله فيك. نعم. طيب إذن حتى نجيب على السؤال اللي ورد في صفحة البرنامج أقول نعم شروط العقيقة كشروط الأضحية. إحنا عندنا الأضحية وعندنا الهدي هدي الحج وعندنا العقيقة هذه الثلاثة الشرط والسن والعيب المجزئ والعيب غير المجزئ كلها واحد وبالتالي اللي بيذبح عقيقة لابد أن تتوافر فيها شروط الأضحية من حيث الإجزاء وعدم الإجزاء من حيث السن المشترطة وكذلك الهدي في الحج وبالتالي العقيقة لمن أراد أن يذبح من الأغنام من الضأن أو من المعز الشرط في الضأن عليه مشهور مذهب مالك أن يكون أكمل سنة سنة قمرية كاملة ودخل في السنة الثانية ولو يوما وإذا كان من المعز أن يكون أكمل سنة ودخل في السنة الثانية دخولا بينا كشهر عندنا نعم قول في المذهب بجواز الأضحية بعشرة أشهر حتى بثمانية حتى بستة ولكن الأكمل والأحسن الإنسان أن يضحي بالجذع الذي أكمل سنة ولا نضيق على الناس فمن لم يجد أو لم يتمكن فله أن يذبح ابن عشرة أشهر أو ثمانية أو ستة على أضعف الأقوال. نعم من معنا؟ محمد من زليطن. نعم يا
13: السلام
10: محمد.
13: عليكم الشيخ حالك.
10: عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا.
13: حفظكم الله ورعاكم.
10: وإياكم إن شاء الله جميعا تفضل.
13: عندي سؤال شيخ.
10: نعم.
13: ما هي صفة صلاة قيام الليل؟
10: ما هي؟
13: صفة صلاة قيام الليل.
10: صفة
13: صلاة كيف تصلى؟
10: نعم. ماشي تسمع الجواب إن شاء الله.
13: بارك الله فيكم.
10: وفيكم بارك الله جميعا. طيب. إذن نعم علي من الجنوب نعم يا علي تفضل انقطع كمال من درنا تفضل يا كمال
14: السلام عليكم
10: عليكم السلام ورحمة الله
14: شيخنا الفاضل عندي سؤالين
10: تفضل سيد كمال
14: السؤال الأول بنفع صلاة التسبيح وكيفيتها وهل واجبة أو غير واجبة
10: ايه نعم
14: نسألك على صلاة التسبيح
10: سمعتك تمام السؤال الثاني
14: صلاة التسبيح
10: السؤال الثاني
14: هي واجبة أو غير واجبة
10: نعم
14: وكيف يتوقف وكيف تتم صلاتها
10: هذا سؤال
14: دائما السؤال الثاني والله دائما باللسان في ولا
10: السؤال الثاني
14: بين الأصدقاء والأهل ونسهري
10: يا أخ كمال
14: يعني.
10: لحظة يا أخ كمال الله يبارك فيك
14: ونذكر الله عز وجل
10: يا كمال أنت تسمع فيها
14: لا أسمع فيك شيخ
10: أنا فهمت سؤالك الأول على صلاة التسبيح ما هو سؤالك الثاني
14: السؤال الثاني أنا دائما موجود في البيت نذكر في الله عز وجل نسمع فيك يا شيخ صافيك
10: نعم اسمعني من الهاتف الله يبارك فيك من الهاتف ليس من التلفاز
14: من الهاتف صافيك يا شيخ
10: نعم
14: السؤال الثاني اللي هو ذكر الله عز وجل نسمع في الله عز وجل في البيت ولكن نتفرج على التلفزيون ونتفرج على ونسهر مع الأصدقاء والأهل هل هذا فيه إثم علي ولا فيش إثم؟
10: ناش تمام أنت سؤالك حكم ذكر الله في حال الكلام والنقاش مع الآخرين والمشاهدة للتلفاز وغيرها تسمع إن الجواب إن شاء الله
14: بارك الله فيك جزاك الله
10: وإياكم سيد كمال بارك الله فيك
14: السلام عليكم
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته المعنى التهامي من صرمان نعم يا تهامي انقطع محمد من صرمان تفضل يا محمد
15: السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ
10: عليكم السلام ورحمة الله مرحبا تفضل
15: تحية طيبة ليك واللي استقبل المكالمة نسأل الله أن يجزيكم خير
10: اللهم آمين
15: الله عنك خير
10: وإياكم جميعا
15: كفيتوا وفيتوا يا علماء يا وفاضل إن شاء الله يا رب
10: الله يبارك فيك تفضل
15: والله يا شيخ عندي سؤالين السؤال الأول الشباب طبعا في واحد ما عندهش مرتب واخد سيارة خاصة يحمل عليها طبعا.
10: نعم.
15: من طرابلس لعند صبراتة لعند مصراتة المهم يحمل عليها يعني.
10: نعم.
15: فهنا يبي حكم الشرع في العمل هذا. والسؤال الثاني هو سألوه لكن أنا ما حضرتش الإجابة بتاع الشيخ معلش.
10: نعم تفضل.
15: تقريبا أنت سألوه فيك أنت اللي هو أن يعني أب وابنه عائلة ماشيين في السيارة طبعا صار حادث توقفوا مع بعض توقف الأب والأبو هل الابن يعني يدخل في الورث ولا لا؟
10: باهي السؤال يا أخ يا حاج محمد هم ماتوا في آن واحد ولا في حد توفى قبل الآخر لب ولبن؟
15: لا سيارة حدث في آن واحد ماتوا مع بعض
10: ماتوا في آن واحد
15: في آن واحد العائلة كلها ماتت مع بعض السيارة
10: ماشي يعني. خلاص تسمع الجواب إن شاء الله
15: إن شاء الله بارك الله
10: نعم بارك الله. جميعا رجب من تورغة تفضل يا رجب نعم يا رجب
16: السلام عليكم
10: عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا رجب الله يبارك فيك تفضل
16: قلت لك انا يا عمي ساكن بالاجار باهي
10: ايه
16: وعليه التزامات اجار الحوش ومحل يبني فلوس كل صناعيه طبعا أنا.
10: نعم
16: عليه التزامات عرف
10: عليك التزامات
16: ايه
10: نعم
16: وكان في حد يساعدني شيخ خليل بارك الله فيك
10: والله عموما احنا يعني دار الافتاء شور هالبرنامج الافتاء لكن على كل حال يعني إذا كان حد اتصل في هذا ربي إن شاء الله يفرج عليك وسدد الله عنك وربي سهل أمورك إن شاء الله بإذن الله
16: إن شاء الله بارك الله فيك
10: شكرا يا سيد رجب شكرا نعم طيب من معنا كريم مريم مريم من مسلاتة تفضلي يا مريم
17: السلام عليكم
10: عليكم السلام ورحمة الله
17: بارك الله فيك دكتور على البرنامج
10: جميعا
17: بارك الله كل خير
10: أمين تفضلي
17: عندي سؤال يا دكتور
10: نعم
17: عندي قريبتي باهي
10: نعم
17: يعني طلع لها التعيين وتاخذ توا في نزل هلا يعني المعاش المرتب نعم. باهي فهي ما مشتش ولا يوم ولا داومت ولا يوم باهي
10: نعم
17: وقالت يعني هذه والجهة هذه اللي معناها هي تشتغل فيها
10: نعم
17: هذه ما فيهاش يعني قسم من النساء مثلا تشتغل فيه
10: طيب
17: ايه فهل هذا المرتب حلال ام حرام انها تاخذه
10: طيب وهل هي تمشي لهم في المقر هذا وتتردد عليهم بين الحين والاخر
17: لا لا ما تمشي لهم
10: تمام تمام تسمعين الجواب إن شاء الله
17: بس حجة أنها قالوا معناها ما فيش هذه عنصر نسائي يشتغل غادي كلهم رجال
10: نعم
17: إيه فهل هذا معناها هذا حلال ولا حرام
10: تمام تسمعين الجواب شكرا أحمد من بنغازي لعلنا يعني نعم تفضل يا أحمد أهلا وسهلا بك تفضل
18: بالله يا شيخ ركزونا على قطيعة الرحم والتجار راهو شيء قاعد لا يطاق يا شيخ بالله رحمة يا ولدي قطيعة الرحم والتجار
10: نعم باهي تسمع تعليقا على هذا إن شاء الله بارك الله فيك هل نكتفي بهذه الأسئلة نعم إذن على بركة الله نكتفي بهذه الأسئلة حتى ندرك الوقت إن شاء الله إذن هذه الأخت التي سألت عن العقيقة قلنا لها العقيقة كالأضحية لابد من الشروط المتوافرة في الأضحية أن تكون كذلك موجودة في العقيقة فيعني وشروط الأضحية مسألة السن كما ذكرنا في الأغنام أن تكون في الضأن سنة على المشهور وقيل 10 أشهر وقيل 8 وقيل 6 على أضعف الأقوال وفي المعز أن تكون قد بلغت سنة ودخلت في السنة الثانية دخولا بينا وأن لا تكون فيها عيب أو أن لا يكون فيها عيب من العيوب غير المجزئة كأن تكون مريضة مرضا بينا وأن تكون مثلا عرجاء عرجا بينا وأن تكون عمياء أو عوراء وأن لا يكون بها بشم شديد ولا جرب شديد وهكذا. نعم، فإذن العقيقة كالأضحية من حيث السن ومن حيث العيوب، هل يشترط أن تكون ذكرا أو أنثى؟ لا. نعم، لا شك أن هناك مراتب بعضها أفضل من بعض، فأفضل المراتب أن يضحي بالذكر ثم الخنثى ثم اللي هو الفحل، أولا الفحل فالخصي فالخنثى فالأنثى وهكذا. نعم، الذكر أفضل من الأنثى. أما مسألة العقيقة بعد مرور سنوات، لا، عند المالكية عندنا العقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذبح يوم السابع، فإن مضى يوم السابع من ولادة المولود ولم يذبح العقيقة فإنها تسقط العقيقة وهي مندوبة وليست واجبة. نعم، هذا على مشهور المذهب. وعندنا قول بأنه إن لم يتمكن من الذبح في اليوم السابع فيذبح في اليوم الرابع عشر، فإن لم يستطع فأو فاته ففي اليوم الحادي والعشرين، ثم تسقط العقيقة بعد ذلك. وهذا أمر يكثر سؤال الناس عنه، يعني بعض الناس للأسف الواجبات اللي متفق عليه وجوه ما يتكلموش عليها وما يسألوش عليها وما يدوروهاش، ولما تجي في بعض المندوبات ما أكثر هذا السؤال عندنا في منظومة الإفتاء. يا شيخ، عندي ولدي عمره 5 سنين 6 سنين ما ذبحناش عليه عقيقة، واني مفكر في الموضوع ونقول العقيقة واجبة، العقيقة مندوبة عفوا ليست واجبة، لا إشكال في ذلك. لكن ينبغي السؤال الآن، ولدك هذا اللي عمره 7 والله 8 والله 10 وكذا، علمتيه الصلاة؟ أي علموهم لسبع، علمتيه الصلاة، ربيتيه عليه كذا، هذه الأمور أوجب من مسألة العقيقة. نعم، العقيقة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لها زمن، إن لم تؤد فيه فإنها تسقط وفق مذهبنا. ولا ينبغي للناس أن يضيقوا على أنفسهم في أمر العقيقة، فالأضحية هي أكثر فضلا من العقيقة وهي سنة مؤكدة، فلا ينبغي، فمن استطاع أن يفعل العقيقة هذا حسن ومطلوب، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عق عن الحسن والحسين. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يضيق على نفسه أو أن تحدث بعض المشاكل. مرت بنا بعض الأسئلة، يعني مشكلة بين زوج وزوجته كادت أن تصل للطلاق، بسبب ماذا؟ أن الزوجة تقول له إما أن تذبح عقيقة عن ولدك وإما نترك البيت، والزوج يقول أنا غير قادر على ذبح العقيقة. طيب، خلي نجيب الآن على الأسئلة التي استقبلناها الآن. الأخ عماد

معناها مثلا النصف التحتاني في الرأس يكون حلاقة صفر والنصف الفوقي يكون موجودا، والله قال حتى التدرج يعد من قبيل القزع. أقول إذا كان حلق بعض الرأس وترك بعضه حلقا كاملا، جاي لنصف الرأس مثلا اللوطي هذا حلقة صفر والفوقي خلاه هذا قزع، والقزع منهي عنه، وجمهور العلماء حملوا النهي على الكراهة. نعم. أما مسألة التدرج نقول إن ظهر للرائي أن هذا الإنسان، يعني إذا رأيت إنسانا فقلت إنه حلق بعض الشعر وترك بعضه، هذا يسمى قزعا ويدخل في النهي عنه، على هل النهي للتحريم أو للكراهة كما ذكرت، والجمهور على الكراهة. أما لو كان لا يظهر هذا كثيرا، زي مثلا ناخذ مثال، احنا كثير من الناس اليوم لما يحلق بالماكينة يعني الشعر من فوق ممكن يخليه رقم 3 والشعر من تحت يخليه رقم 2، هذا الإنسان لا يقصد القزع أصلا ولا يقصد حلق البعض وترك البعض، ولكن الأنسب للشعر أن يكون هكذا، ولا يظهر هذا للرأي من بعيد. هل الإنسان لما يشوف إنسان من بعيد يشوفه هكي يقول هذا الشعر فوق رقم 3 والتحت رقم 2؟ لا يقول هذا ولا يظهر، هذا لا إشكال فيه. ولكن في جزء اللي يقولوا للشباب، تو بعض الشباب حلاقة مش عارف مدرجة ولا كذا، يقعد في الأول صفر وبعدين كذا كذا، إذا ظهر للرائي أن بعض الشعر قد حلق وبعضه قد ترك فهذا داخل في القزع. والأخطر أخطر شيء في مسألة القزع يا أخ عماد أن يحلق الإنسان هذه الحلاقة متشبها بالكفار، هنا الخطر. بعض الناس اليوم يحلق في حلاقة تقول خير فلان هذا محلق كذا ومتر، يقولك هذه والله حلاقة ميسي، هذه حلاقة اللاعب مش عارف اسمه كذا، هذه حلاقة الفنان كذا، هذه حلاقة المهرج أو المش عارف اليوتيوبر فلان، والله عبارات مثل هذه العبارات، هنا الخطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، وحذر من هذا الأمر لأن الموالاة في الظاهر تجر إلى الحب في الباطن. فهنا الحذر الأكبر أن يكون الحامل على حلاقة بعض الشعر دون بعض وهو ما يسمى بالقزع هو التشبه بالكفار وبالمشاهير منهم كالفنانين والممثلين ولاعبي الكرة وكرة ونحوها ذلك، هذا الذي يؤدي إلى الخطر الأعظم ويدخل في الحرام، وربما وصل بالإنسان إلى مرحلة خطيرة جدا. سمعنا أن بعض الناس لما توفي اللاعب الفلاني والله حصل كذا، أصابته الكآبة والحزن وترك وترك وترك، هذا والله هو الخطر في مثل هذا الأمر وهذه الموجة التي أتتنا، وهي يعني حب بلاد الغرب وحب كل ما يأتي من بلاد الغرب. فديننا كامل لا نقص فيه، نحن لا نحتاج بعد دين الإسلام إلى أحد، ونفتخر بديننا ونعتز بديننا، وكل من لم يكن من أهل ديننا ويعادي ديننا فهذا لا نحبه ولا فضلا عن أن نتشبه به، ونسأل الله يعني الهداية للجميع. الأخ محمد من الجنوب يسأل سؤال، قال ما حكم منحة الأغراض الشخصية بتاع 2000 دولار؟ قال سمعنا أن دار الإفتاء متوقفة في هذا الأمر لعدم ظهور المعاملة ووضوحها. قال هي يا شيخ الآن تعطى كاش في المصارف، فهل دار الإفتاء ما زالت تقول بالمنع؟ أقول في الجواب عن هذا، يعني دار الإفتاء نعم توقفت في مسألة 2000 دولار، سواء كان عن طريق البطاقة أو عن طريق الكاش. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولم تظهر المعاملة لدار الإفتاء، وقد أخذت بزمام المبادرة وراسلت مصرف ليبيا المركزي يوم 19 رمضان، الموافقة أظن المهم الموافقة بالضبط في 9 مارس. نعم، راسلت مصرف ليبيا المركزي وطلبت منه أن يبين لها طريقة هذه المعاملة، والذي جعل دار الإفتاء تتوجس وتخاف من المسألة إقحام شركات الصرافة في مسألة بيع الدولار. وللأسف شركات الصرافة أقحمت سواء في المعاملة البيع الكاش أو بالبيع عن طريق البطاقة، شركات الصرافة يعني حشرت نفسها ودخلت في هذه المعاملة. للأسف
لم يرد مركز

مصرف ليبيا المركزي على مراسلة دار الإفتاء المؤرخة في 9/3/2026 إلا قبل ثلاثة أيام اللي هو بتاريخ 11/5/2026 جاءت مراسلة من دار الإفتاء من مصرف ليبيا المركزي إلى دار الإفتاء، وتضمنت هذه المراسلة شرحا مفصلا لكيفية هذه المعاملة. ودار الإفتاء عاكفة على دراسة هذا الرد لأنه رد طويل، ويعني للأسف ما ظنته دار الإفتاء وجدته أن المعاملة فيها غموض، فيها أمور غير واضحة، عليها ملحوظات، وقد ظهر هذا لدار الإفتاء، وهي الآن بصدد أن ترد على يعني مصرف ليبيا المركزي في أقرب الآجال إن شاء الله في أقرب الأيام، وتضمن ردها ملحوظاتها على هذه الطريقة. والخلاصة في مسألة أهم ملحوظات دار الإفتاء على مسألة المعاملة الكاش، لأن أنا سمعت أكثر من شخص واتصل بي أكثر من شخص يقول باي كيف أنتوا الآن في دار الإفتاء ما زلتوا متوقفين وهي المعاملة يد بيد، يذهب الزبون إلى المصرف وهو واقف تجي رسالة حولوا منا كذا ليبي وفي نفس الوقت يسلموا له الدولار فيدا. أقول نعم ظاهر المعاملة ما فيهاش إشكال في مسألة الكاش هكذا يد بيد، ولكن نحن ننظر إلى المعاملة على أنها معاملة واحدة من مصرف ليبيا المركزي إلى أن يتسلمها الزبون في المصرف، فهنا تخللتها معاملة ما بين مصرف ليبيا المركزي وشركة الصرافة، ومعاملة ما بين شركة الصرافة والزبون، وبالتالي تحتاج إلى إلى تعديل في كثير من الأشياء. ودار الإفتاء إلى الآن لا زالت الفتوى على التوقف في مسألة 2000 دولار بشقيها، عن طريق البطاقة أو عن طريق الكاش. ولو سألتني ما هي الإشكالية الكبرى، أقول الإشكالية هي دور شركات الصرافة التي لولاها لكانت المعاملة سلسة على النحو السابق. هيك كانت المعاملة، كانت ماشية بسلاسة راي، ودار الإفتاء كانت تفتي بالجواز. نعم صح في الأول عقدها مصرف ليبيا المركزي وقال لابد للمرض للسياحة دار نقاط، قلنا ينبغي التقيد عند النقاط، ثم حذفت هذه النقاط وفتح الباب. ولكن للأسف الآن دخلت علينا شركات صرافة من جهة المركزي يقول شركات الصرافة ليس لها علاقة لا تبيع ولا تشتري، ومن جهة يشترط عليها بعض الأشياء. على كل حال بإذن الله دار الإفتاء ستضمن ملحوظاتها التي درست في هذا اليوم وستحيلها على مصرف ليبيا المركزي، فإن عدلت هذه الملحوظات، وهذا ما نرجوه والله. تو بعض الناس يقول أنتوا والله دار الإفتاء تشددتوا علينا ومنعتونا من 2000 دولار، هم راهم الناس في دار الإفتاء يعني حكمهم حكم الليبيين، راهم حتى هم محتاجين ل 2000 دولار وأصحاب عوائل، وكثير منهم من الشباب المفتين والباحثين، كثير منهم في اللي مش متزوج وفي اللي ما عندهش بيت، وأغلب يعني الناس محتاجة لهذا الأمر. لكن يا جماعة هذه الأمور ما ينفعش فيها العاطفة، نحن نتكلم على مسألة ربوية، نتكلم على أمر خطير، أمر الصرف بين الليبي والدولار. هذا الفقهاء يقولون الشك يعني في التفاضل، الشك في التماثل كتحقق التفاضل. ولم تخيلوا الفقهاء لما يجوا في باب الصرف، شوفوا كلام الفقهاء، قال لك لو جيت لي واحد مديت له دولار وقلت له هاك 100 دولار أعطيني في مقابلها مثلا 700 دينار ليبي، قال لك تم. قال لك لو خدي منك 100 دولار ومشى يفتح الكاسة بشوية عليه وحط 100 دولار وعد لك 700 من الكاسة داخل وجابهن لك، الفقهاء يعني لهم ملحوظات على هذا وعندهم إشكاليات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، كلمة يد بيد هكذا تستلم وتسلم، هذا الأصل. وبالتالي فنرجو إن شاء الله أن يحل هذا الأمر وأن ترسل الملحوظات لمصرف ليبيا المركزي وأن يأخذها بعين الاعتبار حتى يعني ينعم الناس حلالا بهذه المعاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى الأخ، سؤال الأخ محمد من زليطن، ما هي صفة صلاة قيام الليل؟ قيام الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، قيام الليل هو كل صلاة وقعت بعد صلاة العشاء الآخرة في وقتها فتسمى قيام الليل، تبدأ من صلاتك للعشاء
وتنتهي عند طلوع الفجر الصادق، كلها تسمى صلاة الليل. طريقتها ركعتان وتسلم، ركعتان وتسلم، مثنى مثنى، ركعتين وسلم، ركعتين وسلم، حيث ما أردت، اكتفيت بركعتين يعني حصل لك قيام الليل، صليت أكثر لا حد في ذلك، لا حد في ذلك. تسألني هل الصلاة سرا أو جهرا؟ أقول المندوب في نوافل الليل هو الجهر، ولكن إذا كان الإنسان تعب أو صلاها سرا فهذه لا شيء فيها، لأن إبدال السر بالجهر والجهر بالسر في النوافل هذا لا بأس به إن شاء الله. فصلاة الليل ركعتين وسلم، ركعتين وسلم. الأخ كمال من درنا له سؤالان. السؤال الأول: ما حكم صلاة التسابيح؟ أقول لا يوجد عندنا في المذهب المالكي شيء يسمى صلاة التسابيح، وصلاة التسابيح حتى عند القائلين بها ليست واجبة، ولم يقل أحد بوجوبها. أنا أقول لك دعك من الصلوات التي هي محل خلاف والتي لم يقل بها جمهور أهل العلم، واذهب إلى الصلوات المشروعات الثابت شروع شر مشروعيتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبدل صلاة التسابيح صلي الضحى، صلي الرواتب، صلي النوافل المطلقة، صلي قيام الليل، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: الأخ كمال من درنا قال دائما أنا أذكر الله، لكن قال أحيانا أني واخد مثلا نذكر الله بروحي، والله شاد السبحة والله كذا، قال أني مرات نذكر وني نشاهد في التلفاز وني نكلم في شخص. أقول لا بأس بذلك، الذي نهي عن الانشغال معه هو قراءة القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا عند قراءة القرآن بالإنصات والتتبع والاستماع عفوا، لكن ذكر الله أني مثلا ها الآن أذكر سبحان الله، كلمني وشخص عليكم السلام أهلا وسهلا كيف حالك، ونرجع لذكري سبحان الله سبحان الله. فالذكر هذا المطلوب أن يعمر الإنسان وقته بالذكر، ولا بأس أن يكون مع هذا الذكر يعمل، يشتغل، يكلم في شخص، يشاهد شيئا، يقوم بأمر ما، لا بأس بذلك إن شاء الله، بل هذا هو المطلوب. وإلا لا يعني لا لجعلنا الذكر فيه مشقة، لو قلنا لا تذكر الله إلا وأنت جالس صامت غير منشغل بشيء، هذا لا يحصل لكثير من الناس، فالناس يعني يسعون في هذه الأرض، هذا يشتغل وهذا كذا وهذا كذا، لا بأس بذلك إن شاء الله. الأخ التهامي أو محمد عفوا من صرمان قال في شاب ما يشتغلش في الدولة وما عنداش مرتب وعنده سيارة خاصة يخدم عليها، قال شي حكم الشرع في هذا؟ أقول لا شيء في ذلك. ممكن هو لبس عليه بأن لابد أن يشتغل عليه تاكسي، أقول الأصل في مثل هذا الإباحة، ولا توجد عندنا قوانين تمنع يعني الناس، حتى لو وجدت هذا تضييق للناس خاصة في هذه الظروف. فأنا نصيحتي لهذا الشاب: أولا أنا أشكره على أنه يسعى ويشتغل ويكد ويبحث عن اللقمة الحلال، المهم المصداقية، ألا يغش الإنسان ولا يخدع الناس. أهم نقطة في مسألة تخدم على سيارتك الخاصة، لا تستغل ظروف الناس. يركب معاك إنسان مثلا يركب معاك من صرمان لطرابلس، يقولك أنا يا أخي راني والله ما نعرف التسعيرة، يعني نركب معاك زي ما يركبوا معاك الناس. هنا تكمن الأمانة، هنا الأمانة. بيش تركب في الناس أنت من صرمان لطرابلس مثلا تقول بخمسين دينار بثمانين بكذا، ركب بذلك. أهم شيء الإنسان أن يكون صادقا وأن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن يكون أمينا. السؤال الثاني للأخ محمد من صرمان قال في شخص هو وابنه راكبين في سيارة واحدة وداروا حادث وتوفوا معا ولا يعرف السابق من اللاحق، وبالتالي في مثل هذا لا عفوا لا يرث واحد منهم الآخر، لا يرث واحد منهم الآخر، لأن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. ونحن لا نعلم هل مات الأب أولا، هل مات الابن أولا، هل مات في آن واحد. نعم كما ذكر الرحبي لما قال يعني فلا تورث زاهقا من زاهقي، وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلام حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهقي، فلا يرث أحد منهم الآخر.
الآخر جب من تاورغا قال أني راجل ساكن بالإيجار وعلي ديون وعلي، هو يطلب من الناس أن يساعدوه، فإذا كان حد يريد أن يساعد هذا الرجل ولا يتواصل معه يتصل ويأخذ رقمه. فأنا قلت له دار الإفتاء رأى اختصاصها إجابة الناس، وهذا الأمر هو الاختصاص الأصيل فيه لصندوق الزكاة. نعم، ولكن هذه المؤسسات يكمل بعضها بعضا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف على الأخ رجب هذا وأن يغنيه بما يكفيه وأن يفتح عليه، اللهم آمين. الأخت مريم من مسلاتة قالت أني عندي قريبتي تعينت ونزلها المرتب وتشتغل في مكان كل الذي فيه رجال، ولما مشت بتشتغل قالوا لها احنا ما عندناش عنصر نسائي، فاني سألتها هل هي تمشي وتتردد على المكان؟ قالت لا ما تمشيش، الأصل في المرتب أن هو أجر على عمل. أراه هذا المفهوم الخاطئ عند عدد كبير من الليبيين أن المرتب هو حصتك من النفط، هذه غير صحيحة. حصتك من النفط هذه تأخذها عن طريق الدعم، عن طريق منحة الأبناء، منحة الأغراض الشخصية غيرها، أما المرتب هذا أجر على عمل، إذا عمل الإنسان يستحق الأجر، لم يعمل لم يستحق الأجر. فأقول للأخت هذه إذا كانت هذه الأخت تذهب للعمل وتقول لهم أنا أتيت للعمل وأريد أن أشتغل، وهم يقولون لها ليس عندنا مكان للنساء راجعين، وكل مرة تراجع فيهم، وتقول لهم هذا الواجب عليها أن تقول لهم أنا أريد أن أشتغل، إذا كان هذا الفرع لا يوجد فيه نساء فأحيلوني على أقرب فرع، فإن لم يوجد فتبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة أخرى يوجد فيها النساء. إذا كان هذا الأمر حاصلاً وموجوداً لها أن تأخذ مرتبها، هي لم تقصر ولم تفرط. أما لو كان زي ما يقول العوام جت منك يا جامع قالوا لها ما عندناش نساء، قالت الحمد لله قعدت في حوشها وما تمشيش للعمل، علي أساس تأخذ مرتب مدام هي لم تسعى في ذلك؟ فأنا أقول أما في المستقبل نصيحتي لها الأخت هذه أنها من الآن تذهب وتطلب إحالتها لفرع آخر في مدينة مش تمشي، أو تبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة بها يعني قسم للنساء لكي تأخذ مرتبها حلالا. أما وهي قاعدة في حوشها هل يملك المدير يجي يقول والله لا أقعدي في حوشكم ما تاخديش مرتبه؟ هذه الظاهرة التي انتشرت في بلادنا، المدير يتجمل برزق الدولة، راهو مش برزقه هو، يجي شخص يقول أنا والله تعينت معاكم وأنا مش فاضي ولا ما عنديش سيارة والله أنا بعيد، يقول لا عندك لدن، لا ما تدورش. كيف تقول ما تدورش؟ تملك أنت أيها المدير، هذه يقولها في شركتك الخاصة، خدم عندك في محلك بارك الله فيك، أنت تخدم في واحد في محل معاك قلت له برا عندك لدن الشعر هذا ما تجيش لك ذلك، لكن احنا في الحاجات الخاصة حتى يتأخر دقيقة يخصم منا مقابلها، ونجي في القطاع العام يقول له عندك الإذن، المدير لا يملك الإذن إلا وفق القانون العمل. نعم له الإذن، يعطي الإذن مثلا هذا يخدم بالتوكة، هذا يخدم باليومية، بعض الأشياء، لكن كلمة ما تجيش العمل بكل هذا مهناش. نختم بسؤال الأخ أحمد بن غازي، قال أنين بيك تتكلم عليه أمرين، قطيعة الرحم والتجار. للأسف انتهى وقت الحلقة. قطيعة الرحم أمرها عظيم، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. وأما التجار فأخطر ما في التجار قول النبي صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. ولعله يكون لنا في حلقة أخرى مقدمة يعني في هذا الأمر إن شاء الله. انتهى وقت الحلقة، فما كان من صواب فمن الله، ومن كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري، حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: يسأل يقول إنه هو حلف لزوجته إذا كلمت فلانة فأنت طالق، قال لها يعني بها تقطع علاقتها بفلانة. يقول لكن فلانة هذه تشتغل معها في العمل، فيعني أن تقطع العلاقة بالكلية، قال هذا لعل أمر صعب، لكن هم داروا يعني طريقة باش ما تكلمهاش بشكل مباشر، وأن هي جابت طرف ثالث فجعلت توجه الكلام للطرف الثالث، والطرف الثالث هو يوجه الكلام لهذا الشخص المحلوف عليه، وكذلك الرد بنفس الطريقة. يقول يعني هل هذا وقع به الطلاق أم لا؟
3: والله هذه قضية صعبة جدا، لا أستطيع أن أفتي فيها بشيء، لأن هي يعني تشتغل في مكان واحد هويها، والحلف تم على ألا تكلمها، والكلام يعني هو متشدين فيه الفقهاء، معنى قالوا إذا حلف شخص لزوجته نعم ألا تكلم فلانة أو لألا تكلم فلانا سواء ذكر والله أنثى، وكلمه حتى هو سمعه، لكنه يتكلم هكذا ليس على الشخص بعينه، قال هو كان كلام موجه لفلان سواء كان ذكر أو أنثى، هذا ينفع أم يصح الطلاق يقع. ليش هو هذا التشدد في قضية أن يحلف لزوجته بالطلاق ألا تكلم فلانة أو غيره؟ هو في غنى عن هذا، نعم، ولا يدخل في المتاهات هذه، لا يلزمه لا طلاق ولا غيره. نعم
2: نعم، بارك الله فيكم شيخنا.
4: محمد سأل سؤالين، السؤال الأول قال يعني ذكر أنه كان ماشي في الطريق بالسيارة، فدخل أحد من الناس بسيارته في الطريق نفسها بشكل معاكس، ويعني ضرب له مرآة السيارة أذاه، فغضب هذا صاحبنا السائل ودعا عليه دعاء كثيرا، ثم يعني بعد أن هدأ وكذا كأنه يعني أحب أن يتراشع عن دعائه، أو يعني أن لا يؤذي ذلك الإنسان المخالف، أن لا يؤذيه بالدعاء وكذا يعني، فيسأل يعني ماذا يلزمه.
5: والله نقول أنت بارك الله فيك على الروح الطيبة، وربي سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، هذا من كرم نفس الرجل هذا السائل، خذات الغضبة في أول الأمر ولكن كظم غيظه في نهاية المطاف، لأن فيه اللي يعرف روح صاحب مظلوم، ولكن النفاق يغلب والعياذ بالله، يبدأ دائما بيتشفى ولو من المظلوم، لكن هذا هو غلب نفسه بارك الله فيه، وهذا اللي كرم نفسه، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، فما عليه إلا أن يستغفر لنفسه ولذلك الرجل، ويدعو له بالعافية،
4: يدعي له بالعافية،
5: يدعو له بالعافية
4: مقابل الدعاء الأول.
5: نعم، يستغفر لنفسه ولذلك الرجل يستغفر، ويدعو الله، يسأل الله العفو والعافية، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى.
4: نعم شيخنا، مسألة هذه الحقوق الآن، مثلا أحيانا بعض الناس يحصل معه شيء مثلا فيؤذي بعض السيارات المركونة على اليمين أو على اليسار وكذا، ويتجاوز يعني، ربما يكون الإيذاء مجحفا بصاحب السيارة وكذا، فالناس يغفلون، يقول لنا يلا مشي وخلاص وكذا، هل يعني مثل هذه الأحوال هل يلزم الإنسان أنه يتحلل يصلح له، ولا يعطيه علم ولا يعطي خبر ولا عادي إذا كان غير مقصود فكمل طريقك؟
5: لا، هو للأسف نعم، الحق أن اللي هرب هو الخاسر، هو تو اللي يضرب سيارة حد يكسر لها مرايا مثلا مرآة هذه، ولا يوخر عليها حتى يعوجها شوية والغيرة، أراه اللي هرب هو الخاسر، السبب لأن صاحب السيارة مهما كان أحيانا هي مسألة مهونة في دنانير وتتصلح ودار لها واحدة جديدة، والله ربما استغنى عنها، لكن نقول أنت هذا بيصبح لك خصم يوم القيامة، لأن ذلك اليوم ربي قال لا ظلم اليوم،
4: يقول لك موضوع بسيط شيخ،
5: لا وين ما هو هذاك اليوم ما حد يرخي حد، راه حتى الهمز واللمز هذا الظلم أبدأ من الهمز واللمز، لما الإنسان يشبح له بعين الازدراء، يشبح لصاحبه ولا يدير حركة معينة يضحك عليه الناس، معنى هذه أقل درجة من أنه فسد ماله أو غير ذلك الحركة، ولا نضر له بسخرية أو الزراء ولا فنص عيونه من غير حق، نقول له أنت هذا راه حقوق مضيعش، يا أما أنك أنت تطلب العفو من صاحبك، يا أما ستلقاه خصم يوم القيامة. وربي سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم قال لا ظلم اليوم، يعني من أبلغ صور الإنصاف في ذلك اليوم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص من القرناء إلى إلى غير ذات القرون.
4: نعم
5: يقتص منها تو اللي عندها قرون، نقول الحين من الأنعام السعي ولا بقر ولا غيره،
4: نعم.
5: ممكن تبقى تنطح في اللي ما عندهاش قرون جمع هذه.
4: نعم
5: وهذا تنوض يحييهم الله سبحانه وتعالى، وانت اللي عندك قرون تقتص منها وقتها، ثم بعد ذلك الله عز وجل يقول كونوا ترابا.
4: هذا في البهائم سبحان الله،
5: هذا في البهائم. وش اللي يخلي الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا لما يشاهد من هذا الهول، لكن يرى بأنهم صاروا ترابا انتهت المسألة. لكن الآدميين مازال الجحيم والعياذ بالله لأهل النار، والجنة للمتقين. فالإنسان والخصومة كبيرة ولا صغيرة، ربي قال لا ظلم اليوم، فما دامها يعني ما دام من أهل الدنيا الإنسان يتحلل من صاحبه، ومن دام من أهل الدنيا غير الإنسان يجي لصاحبه يقول له آسف سامحني، وكان قال لا أنا من سامحكش نبي حقها، يا سيدي أقرب ورشة ولا محل يبيع في القطع قيار أعطيه حقها وينتهي الأمر، هذا اللي بينك وبينه. لكن أنه هو يهرب أو يغلبه بال نقول إحنا بالعنترية، هذا موجود، إما يهرب ولا يغلب بالعنترية، هذاك يبدأ مظلوم ويسويدي غير فكني شرك، نقول أنت ويلك أنت اللي تتعالى اليوم تعاليت بالجبروتك وما عندك من نقول إحنا سيارة قوية وكيت وكيت، لكن والله يعلم الله عز وجل سيأتيك يوم سيصغر يكون صاغر. ومن مشاهد العز لأهل الحق ومن مشاهد المذلة لأهل الظلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء الجبابرة يبعثون كأمثال الذر، يطأهم الناس بأخفافهم.
4: سبحان الله،
5: يعني سبحان الله يوم عظيم. قال كل من يتعالى على الناس اليوم يبعث يوم القيامة كأمثال الذر، يعني كالحشرات تطأهم الناس، تبدأ تمشي تعفس تقول هذا من تحت رجلي فلان اللي كان يتعالى. فلابد الإنسان يتواضع، ولما هو ينوش لحد حاجة يقول له سمحني، وكان قال النبي حقها يعطيه الله. وبعض الناس والله وراه الخير موجودين، في ينوش حد ويبدأ سيارة مدرسة يكتب له ورقة يقول لراني نشتها وكيت وكيت، وهو رقم هاتفي وكان يتصل بي. هذاك يعني لما دورهم عش القاه، نقول إحني لما دورهم عش القاه على الأقل دار له سبيل كيف يوصل له. كان هذاك عربي يدور يقول له يضرب هات يقول له أنت اللي درت ودرت تعال أعطيني حق كذا، وكان قطعها وقال له الله يسامحك. فالشاهد أن الإنسان يأخذ بأسباب النجاة في الدنيا قبل الآخرة.
4: نعم،
5: وكون الإنسان أخطأ ولا تعمد هذاك في حق الله عز وجل. حقوق العباد الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد.
4: نعم،
5: لكن في جانب الله عز وجل، الله عز وجل إذا أنت كل من تعدى على عبده عدوانا زيادة على حق العبد ينتقم الله منه. يبدو في حقين، العدوان العمد، في حقين، حق للعباد أن الإنسان ينصف ويصلح له، وحق تاني لله عز وجل ينتقم منه لأن اعتدى على عبادي. لكن في الخطأ ينصف صاحب الحق والله عز وجل يتجاوز عنه. نعم
4: نعم.
6: فضلي يا أم سماء.
7: السلام عليكم.
6: عليكم السلام، الله يبارك فيك
7: يا شيخ. أنا عندي الوالد.
6: انعم انعم، عندك الوالد خيره
7: ماشي للسعودية بهي
6: بعيدة
7: عملية.
6: ماشي ماشي ماشي ماشي للسعودية
7: العمرة. يا
6: باي ماشي دي في عمرة با،
7: وعند القلود بعيدة عملية على القلود.
6: اي اي
7: خارج.
6: لو صوتك يقطع يا أم سماء للأسف.
7: تو هيك تسمع فيها.
6: إيه تفضي يا أم سماء، تو واضح.
7: مداير عملية على القلب عند الورم. أهي مداير الكيس البراز علي برده.
6: إيه
7: هو قبل ما يمشي الحق معناها ينظفوا فيه ويتوضى، ولكن يمون يمشي بعدها بعد يروح يلقوا فيه شوية. هل هو عليه إثم ولا لا؟
6: ما فيش باس وما فيش عليه شيء، وصلاته صحيحة وعمرته صحيحة، لأن إزالة النجاسة عندنا فيها قولين مشهورين في المذهب. القول الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة، والثاني أنها سنة مع الذكر والقدرة. حتى على القول وجوب إزالة النجاسة، لكن مع الذكر والقدرة، ولهذا ما عليه شيء وهو من أصحاب الأعذار، وإن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه ويتقبل منه.
7: سالة بارك الله فيك يا دكتور.
6: أمين وإياكم.
8: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأحلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمدٍ علم الهدى وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقلة سنته وكل من به اقتدى، أما بعد، ففي الرحاب الطاهر وفي بيت من بيوت الله رب العالمين التي أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ومع الدرس الثاني عشر من دروس الفقه بمحاذاة متن ابن عاشر عليه رحمة الله، ألقاكم بإذن الله ولعل الله تعالى أن يجدد اللقاء في مناسبات أخرى بإذن الله ومنه وكرمه. فهو الدرس الأخير في فقه ابن عاشر فيما نظمه العلامة ابن عاشر عليه رحمة الله، بعد أن أتم الحج أركانا وواجبات وصفة وموانع إحرام، أراد أن يبين العمرة، فقال رحمه الله تعالى: وسنة العمرات فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبا أحرما. وبعض الكتب تلقاها وفي التنعيم، نعم، في التنعيم أو بالتنعيم. وسنة العمرات فافعلها كما حج، يعني افعل العمرة زي الحج. وسنة العمرات فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبا أحرما، وإثر سعيك احلقا وقصرا، تحل منها والطواف كثرا، ما دمت في مكة ورع الحرمة لجانب البيت وزد في الحرمة وزد في الخدمة. يعني بعد ما تكمل تشتري، نعم. ثم يقول: ولازم الصفا فإن عزمت على الخروج وطف كما علمت، يعني كما تعلمت من قبل. سيذكر بعد ذلك: وسر لقبر المصطفى بأدب. نقسمها قسمين. أولا: وسنة العمرات، سنة، هذا يسميه العلماء النصب على الاشتغال، النصب على الاشتغال في أبواب في النحو، تنازع اشتغال. ايش معنى اشتغال؟ ان يتقدم اسم، ان يتقدم اسم وان يتاخر عامله الذي من حقه ان ينصبه. العامل ينصب مدى الاسم، لكن هذا العامل ينشغل بضميره، هذا العامل ينشغل بضميره، بضمير الاسم. والمثال يجلو الحال ويبينه. تقول: خالدا أكرمت، خالدا أكرمت، فش مشكلة هذه؟ خالد مفعول به مقدم، وأكرمت الفعل والفعل. لكن لو قلت: خالدا أكرمته، خالدا أكرمته، هنا أكرمت الفعل والفعل، انشغل الفعل بإيش؟ بالضمير اللي هو الهاء، فيكون هذا منصوبا بالاشتغال، منصوبا بالاشتغال بفعل محذوف يفسره المذكور. إذا ننطقه ونقول: وسنة العمرات فافعلها كما، لأن وسنة العمرة فافعل، لو قال سنة العمرة فافعل لم يكن من الاشتغال، لكن فافعلها هذا هو الضمير. قرأها بعضهم، وهذا من السعة في اللغة، من السعة في اللغة، وقرأها بعضهم وسنتي العمرات، وسنتي العمرة فافعلها. سنة هنا أصلها سنة، لكن إذا التقى الساكنان فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. كسر الالتقاء الساكنين، سنتي هي سنة، العمرة العمرة نائب فاعل، أي العمرة خيرها سنة العمرة، العمرة نائب فاعل، سن النبي أو سن شرع العمرة، لكن المشهور هي وسنة العمرات فافعلها. نعم، ووجهي أيضا وسنة العمرات فافعلها، جي حتى وسنة، لأن هذا الاشتغال يكثر حتى في القرآن موجود. والأرض مددناها، والأرض مددناها هذا اشتغال، وقرآنا فرقناه هذا اشتغال، وقرآنا فرقناه لتقرأه، وهذا كله من الاشتغال. وفي قوله تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، تلك جي مبتدا وجي منصوب على الاشتغال. إذن وسنة العمرات فافعلها كما سنة العمرة، هنا بين أن العمرة ماذا؟ سنة. والخلاف كبير بين العلماء بين سنيتها وبين وجوبها، حتى إن القاضي أبا بكر بن العربي في العارضة وفي القبس اختلف قوله، فدلل في أحدهما على أنها واجبة بالأثر والنظر، ودلل في الآخر أنها سنة بالأثر والنظر، وهذا يدل على أن الأقوال فيها متعادلة، الأقوال فيها متعادلة، لكن الجمهور على أنها سنة، على أنها سنة تطوع، لكنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، هذا في تفصيل كثير. قال فافعلها كما حج، كما حج، ما الذي جعل حج هكذا؟ حج الكاف، لكن الكاف بعده الميم، ما كما، قالوا هذه الميم زائدة غير مؤثرة في الإعراب، هذه الميم زائدة غير مؤثرة في الإعراب. من منكم الساقط الآن يجيب المثال وها في القرآن، أن يأتي بالمثال في القرآن، مشهور مثال جدا في القرآن، ما لم تعمل. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم صلى الله عليه وسلم، فيها الباء والميم، الباء هي اللي جرت رحمة، فبما رحمة، ليه؟ لأن ما هنا غير عاملة، ما غير عاملة. كما كذلك في قول ابن عاشر وسنة العمرات فافعلها كما حج، كل عرف بيناه في الحج هو في العمرة، والفارق بينهما أن الحج أركانه أربعة والعمرة أركانها كم؟ ثلاث. شو اللي نحوله من الأربعة؟ الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، فالعمرة ليس بها وقوف بعرفة، لذلك هي ساعة من الزمان تكملها والسلام عليكم، لكن باقيها في إحرامك، في دخولك، في آداب الدخول، في مثلا لما تدخل البيت تسمي وتصلي على النبي اللهم صل عليه واللهم افتح لي أبواب رحمتك، فيما يذهب إليه بعض العلماء من الوقوف عند رؤية الكعبة والدعاء، بعض العلماء رأوا يعني سائغا ومشروعا، الطواف، السعي، الحلق والتقصير، لا فرق. ولذلك هو اختصر المسألة وقال كما حج تفعلها كما حج، أي تفعلها كما تفعل في الحج. إلا أنه نبه إلى مسألة إحرامها، إلى مسألة إحرامها، فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبا أحرما، وسنة العمرات فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبا أحرما. ها، التنعيم هذا أقرب الحل، أقرب الحل هو من جهة المدينة والشام، 7-8 كيلو تقريبا من مكة، تاكسي تلقاها ماشية وجاية. الآن أسس فيها مسجد كبير، هذا المسجد في الحل اسمه مسجد السيدة عائشة، وانت ماشي المسجد هذا قبل المسجد مباشرة تجد علامتين، تجد ماذا؟ علامتين هكذا يقول لك هذا نهاية الحرم، تفوت العلامتين هذين تلقى المسجد طول. فإذا كنت في المسجد كنت في الحل، كنت ماذا؟ في الحل. مر بنا أن الإحرام لابد أن يجمع فيه المحرم بين الحل وبين الحرم، ففي الحج يحرم أهل مكة، وإلا المتمتع من يحرم؟ من بيته أو فندقه أو المسجد. لماذا لا يخرج؟ لأنه سيخرج بعد ذلك إلى عرفة، وعرفة ماذا؟ حل، فلا نتعبه مرتين. لكن في العمرة لو أحرم من مكانه وطاف وسعى هو لم يخرج إلى الحل. العلماء كلام طويل، المهم المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة في حجتها في عمرتها فأمرها أن تدخل الحج في العمرة، ثم بعد ذلك ساءها أن غيرها أو صويحباتها فعلن عمرة وحجا مستقلين، وهي جعلتهما معا في قران، فقالت كما أخرج البخاري، قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعتمرتم ولم أعتمر، اعتمرتم ولم أعتمر. فقال لأخيها عبد الرحمن: خذها فأعمرها من التنعيم، خذها فأعمرها من التنعيم، لأنه أقرب الحل، لأنه أقرب التنعيم أو الجعرانة أو الجعرانة. كويس، هل يجب أن يكون للعمرة من التنعيم الإحرام من التنعيم؟ لا. ولذلك قال: وبالتنعيم، أو في التنعيم، كلاهما صحيح، وبالتنعيم ندبا أحرم، يندب لك أن تحرم منين؟ من التنعيم. ليه؟ لأن هناك رواية أو قول عن الإمام مالك أنه يرى وجوب الإحرام منين؟ من التنعيم، فأراد أن يصرف هذا وبيقول لك أنا مع الجمهور أن التنعيم الإحرام منها منين؟ من التنعيم على سبيل الندب، وإلا فكل حل ميقات آخر أو أي حل، المهم أن تخرج من الحرم، كل جهات الحرم لك أن تخرج. فإذا كنت في الحل أحرمت من الحل فجمعت بين الحل وبين الحرم. لكن الإمام مالك في الموطأ أن يبين الأمر أن العمرة يعني تكون من أي مكان، إذا خرج للحل وأحرم قال يجزئه ذلك، يجزئه ذلك إذا أخرج إلى الحل، إذا خرج إلى الحل أي حل من أي جهة قال يجزئه ذلك في الموطأ. ولكن الأفضل أن يحرم من الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، اللي هو التنعيم، اللي هو التنعيم، أو من أبعد منه. فحتى الإمام مالك القول الصحيح عنا أن كما الموطأ، لأن قلنا قوله الموطأ هو المقدم على قوله في غيره ولو كان في المدونة، فحتى هو يقول يراه على سبيل الأفضل، يراه على سبيل الأفضل. وهذا ما قال عنه ندبا، وبالتنعيم ندبا أحرما، وبالتنعيم ندبا أحرما. هذا ما يفعله الحجاج اليوم أو المعتمرون، يخرجون. هناك من يقول لابد أن تخرج إلى الميقات كالأول، وهذا فيه نوع عسر على الناس، ما لأنه الأمر كان قليلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه، كان قليلا أن يخرج للعمرة. كانوا العمرة يأتون منين؟ من الخارج. يأتون منين؟ من الخارج. فالذي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، قال لعبد الرحمن اذهب فأعمرها من التنعيم، وأقر على ذلك، وكان ذلك تشريعا، والحمد لله رب العالمين. قال وإثر سعيك. لماذا لم يقل وإثر طوافك؟ لأن هناك ارتباطا ما بين السعي وبين الطواف، فالسعي لابد أن يسبقه طواف، فذكر السعي ولم يذكر الطواف، لأن تحصيل حاصل، فإن سعى فلابد أن يكون قد طاف. وإثر سعيك احلقا وقصرا، المعنى أو قصرا في النظم، وإثر حلق وسعيك احلقا وقصرا، لكن ما أحد قال تجمع بين الحلق وبين التقصير، فهو مبني هنا على أو، ضاق عليه المقام في النظم فلم يقول، ما يستطيع أن يقول أو، لكن المعنى أو. وأو وهذا يجينا على بعض، يجينا عليه جي واو بمكان أو، وجي أو بمعنى و. الشاعر يقول جاء الخلافة أو كانت له قدرا، جاء الخلافة أو كانت له، والتقدير وكانت له قدرا، موجود عند النحاء. ف وإثر سعيك، إثر تفيد ماذا؟ المسارعة. قلنا احنا يعني ألا يطول، ألا يرجع إلى أهله، أو ألا يطول طولا أو طولا بعيدا. وإثر سعيك احلقا وقصر، والمعنى احلقا أو قصر بالنسبة للرجل، وللمرأة قصري فقط، لأن المرأة مر بنا ليس لها إلا أن تقصر، لكن الحلقة أو التقصير بالنسبة للرجل أو للمرأة لعموم الشعر، لعموم الشعر. وإثر سعيك حلقا وقصر، المرأة تقصر مقدار الأنملة من كامل شعرها، شد الكامل تأخذ منها مقدار الأنملة. وإثر سعيك حلقا وقصر تحل منها، تحل هذا جواب الشرط، يعني إن فعلت ذلك حللت من العمرة. إحرام، طواف، سعي، حلق أو تقصير. بل ذهب بعض العلماء في العمرة إلى أن الحلق والتقصير ركن، لكن الأصل فيه أن يكون واجبا، أن يكون واجبا. كويس، قال تحل منها، إيش معناها تحل؟ منين؟ من العمرة، سواء عمرة في الأيام العادية أو عمرة في أشهر الحج المتمتع أو بعد الحج للمفرد سيان. قال والطواف كثرا، طواف حتى وخيرا مفعول به لكثرة، أي كثر الطواف، كثر الطواف، والطواف كثرة. لأن الآفاقي، من هو الآفاقي؟ زي حالتنا نحن أهل المدينة مكة، هذوما السكان أهل الآفاق اللي جايين من برا. الآفاقي أفضل شيء عند مدى الطواف. طبعا إن يتسع المقام يفضل على التراويح ويفضل على النافلة، أفضل ما يعمله الحاج أو المعتمر الآفاقي هو الطواف، لكن إن كان الطواف لا يلجئه إلى المكروهات أو المحرمات، زي ما الآن كثرة النساء في الحرم، كثرة النساء الآن الحرم ولباس الشفاف، هذا تعين على الرجال أحيانا أن يتركوا الطواف غير الواجب، غير الواجب، لأن هذا تماس بناتهم في البيت العتيق، يعني محاذيره كثيرة، فلعل بعد وقت ممكن يعملون حل. لكن والمرأة عليها أن تنقص الطواف في أيام الزحمة، لا تطوف المرأة إلا من واجب، إلا من واجب أو ركن، وتكون بعيدة. تحدثنا عن ذلك من قبل. أما ما تفعله النساء اليوم فإنها تعصي به الله سبحانه وتعالى. في اللي تبي تروح وتقول أني والله طفت 50 طواف ومش عارف شي درت وقبلت الحجر. وسيدة عائشة مرة بنا قالتها لا أجرك إلا، لا أجرك إلا، قال والطواف كثرا ما دمت في مكة، ما دمت في مكة، إلى أن تعود إلى بلدك إن لم تذهب إلى المدينة، أو تذهب إلى المدينة إن لم تذهب إليها قبل الحج. والطواف كثرا ما دمت في مكة، الفترة اللي قعدها بعد العمرة في مكة ما أفضل شيء تعمله هو الطواف. فلم تستطع النافلة، قراءة القرآن، الذكر، صلاة على النبي اللهم سلم عليه واستمر. والطواف كثرا ما دمت في مكة، في مكة الوزن في مكة. إذن هذا عملك. والطواف كثرا ما دمت في مكة. ورعى والطواف كثرا ما دمت في مكة ورعى الحرمة، أسف، ما دمت في مكة ورعى الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة. أشار إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة حرمة البيت. حرمة البيت، ناس تتضارب في البيت وبجانب البيت، وربما تتقاتل، وربما تسب، ربما تلعن، ربما لا تعمل ما يليق. فقال لك هذا الجناب الطاهر جانب الكلة ينبغي عليك أن تطوف، مع شرط أن تكون محافظا على هيبة البيت. هل تعلم أن أناسا ممن أتى أراه اليوم التلفاز، كثرة المشي للكعبة والتلفاز هذا أنقص من هيبتها في قلوب العالمين. كان الناس يسمعون عنها، فإذا رآها ربما سقط مغشيا عليه. وابن عباس طلع للطائف وترك مكة حتى يكون قلبه مشتاقا إليها، لأن أهل مكة يتعودون عليها. مثال ذلك زي دار الموتى، دار الموت أو الثلاجة بتاع الأموات اللي خشلها مرة يقعد 3 أيام مجيش النوم، والعمار اللي فيها حاطين الطماطم والفلفل حشاكم وين؟ مع الموتى، ويطلعوا فيه ويعملوا فيه دلك سلاطة وياكل حدا الموتى. لماذا؟ تعود ألفها، ألف هذه المناظر فلا تؤثر فيه. واللي يجي مره بس ينخلع يقعد لك اسبوع هو يتخايل. فكل شيء. وذاك بعض الناس يستغربون كيف اهل مكه ليس لهم التعظيم لذلك، لا، هو يراها دائما وابدا. لكن تحتاج منك الى ان تحفظ لهذه المساجد حرمه المساجد جميعا، والمسجد الحرام بوجه الخصوص. قال ما دمت في مكة ورع الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة. ثم قال ولازم الصف، ولازم الصف، فإن عزمت لازم الصف. ايش معناها؟ إشارة إلى أن تحافظ على الصلاة في المسجد الحرام. زد في الخدمة نفس المعنى، يعني زيد في خدمة المولى سبحانه وتعالى. ما من أنواع الطاعات، من أنواع، لأن الإنسان، أنا محاول من بيش نطول شوية لأن من بيش نأخذ الوقت. الإنسان الله عز وجل يفتح لعباده ما يشاء، فهناك من يفتح عليه في قراءة القرآن يقرأ القرآن لا يمل من قراءته، وهناك من يفتح عليه الله بالصلاة فيصلي دائما وأبدا، وهناك من يفتح الله عليه بإيش؟ بالصيام، وهناك من يفتح عليه بالذكر، وهناك من يفتح عليه الجميع، وهناك من يحرمه من الجميع، نسأل الله العافية. فكل إنسان تجده مفتوح عليه أو مفتوحا عليه في أشياء الله يوفقه إليها ويحببها إليه، فتجد الأصل ده والباقي على قدر المستطاع. ولازم الصف، يعني حافظ على الصلاة. كان أحد الحجاج يوما يصلي مرة ولا يصلي أخرى، فلما ذكرناه بأن الصلاة في المسجد الحرام خير من 1000 صلاة، وفي رواية أفضل من صلاة فيه، أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، تعجب الرجل، تعجب، قال بمثل هذا وأنا أتركها من ذلك اليوم؟ لم يتركها. وهذا سبب العلم، اللي يعلم يفيده العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأنت تعلم أن هذه ب100,000 صلاة، هل تعلم أنك كنت تعمل رقم حسابي كل يوم كم يساوي سنة؟ كم يساوي؟ كم يساوي سنة؟ 50 سنة. اليوم أكثر من 250 سنة تقريبا، أو 240، ارجعوا إليها نسيتها، لكن اليوم واحد يعادل. وهذا من فضل الله تعالى في زيادة أعمارنا، أعمارنا قصيرة فزدناها بهذا وبليلة القدر وبغير ذلك مما هو مشروع، فضل من الله سبحانه وتعالى. ولازم الصفاء، فإن عزمت على الخروج شدير طف كما علمت، اللي هو طواف مدى الوداع، اللي هو الثالث من مثلثات الحج، من مثلثات الحج. طواف القدوم واجب، طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع عند علمائنا مستحب ومندوب. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب، إلى أنه واجب، وهذا خلاف بالعلماء لا بأس به، مشروع قوي ما بين من قال مستحب ومن قال واجب. وفي الصحيح من حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. ما معنى الكلام؟ أن يكون الطواف آخر عهدهم بالبيت، أن يكون الطواف آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف على الحائض، خفف على الحائض. الحائض ليس عليها طواف وداع، ليس عليها طواف وداع. بعض سألني أحدكم أمسي: ماذا لو طاف طواف الفرض وخرج؟ مثلا واحد ما طافش من البداية من يوم النحر ومشي من ورمي الجمرات وكمل أيام التشريق وعاد إلى مكة وطاف طواف الإفاضة ثم خرج من فوره، هل يغني عنه؟ نعم، يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة الركن. لماذا؟ لأنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون، ما معنى الكلام؟ أن يكون الطواف آخر عهدهم، آخر شيء تعمل ما هو الطواف. بعض الناس يتشددون يمينا وشمالا أو يسرة، منهم من يقول لك الطواف إذن آخر حاجة، تقول للجنة المشرفة الساعة 5 بتركوا في الحافلات، يخلي هو الساعة 5 إلى 10 دقائق ومطوف، يقعدوا جماعة في الحافلات ويرجوا فيه، يقول ليش بيكون الطواف آخر حاجة؟ نقول تلقاها زحمة. لا، هو من آخر الأشياء، نعم، لكن بعضهم يعمل مثلا بعيد، لا، هو يقدره تقدير الإنسان بالنسبة للزحمة وبالنسبة للنساء. المرأة إذا رأت أن وقتا من الأوقات في اليوم الذي ستعود فيه وقت معين هذا هو أخف الأوقات زحاما، تطوف وين؟ في ذلك الوقت. مثلا بروح الساعة 5 العشية، ردت هي أن الظهر أقل زحمة، طوف وين؟ الظهر. كذلك الرجل إذا طاف طواف الوداع وبعدين اختر له شيل الحافلة بجي تتأخر شوية إد العصر، يقول للعزائز والشبير راك تمشي حداك، راك جبالك خيرك، يقول طوف طواف الوداع أنت، أنا سكرت الكعبة وخذت مفتاح معاك، ما تولي يسمع في الأذان في جنب ودنا ما يصليش، سبحان الله، صلي وارجع، هذا لا يضر، هذا لا يضر. الفصل بأغلبية يوم يعني هذا، واستطاع أن يرجع طاف الصبح.

قال ولازم الصفافة إن عزمت، يعني محافظ على الصلاة، على الخروج يطف كما علمت، كما علمناك في الطواف. معاش نبو نعاود، قال هذه معناها راه معناها يقول معاش نبو نعاود وعلمناك خلاص. ثم قال وسر لقبر المصطفى اللهم صل وسلم عليه. الشيخ مختار بن العربي جزائري شنقيطي لما شرح ابن عاشر في كتاب العرف، عرف الناشر، حول الجزء الأول اللي هو العقيدة، عارف مشاكل عليها وقال فترة، وحول الجزء الأخير وهو التصوف. وإن كان ما ذكر ابن عاشر في التصوف في كتابه يعني من التصوف المقبول، لكن قال بعض إخواني قالوا لي ما تشرحش هذه الأبيات، وسر هذه الأبيات قف عندها تشرحهاش. قال أناس بل أنا سأشرحها وأذكر الصحيحة فيها ويكون ذلك من الأمانة العلمية. ربما اطلع عليها بعض من لا يعرف فظن أن ابن عاشر خيرا وقف هنا. قال وسر لقبر المصطفى بآدبي ونية تجب لكل مطلبي. هنا خلاف بين العلماء وحرب ضروس عرف أولها ولم يعرف آخرها. مسألة القبور ومسألة يعني سد الذريعة، المشكلة أن الله تعالى الآن أو من قديم المشكلة حلت في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عليه حلت. لماذا؟ لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ في المسجد. قبر وين؟ في المسجد. والمسجد هذا من المساجد الثلاث المستثناة من المنع في شد الرحل. في الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسجد، هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. مسجد هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إذن يشد الرحل إليه. بعض الناس تشدد في قصة شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، نقول المسجد في القبر، القبر في المسجد، فأنت توجه إلى المسجد تنتهي المشكلة. بعضهم بحسن نية وبعضهم بنية أخرى يريد أن يثبت جواز شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليأخذ منه مشروعية شد الرحل إلى غيره، ليأخذ منه مشروعية شد الرحل إلى غيره من القبور. أن هناك قبر مثلا من مسافة قصر يسمى سفرا يريد أن يذهب إليه يثبت هذه ليأخذ منها شرعة ذلك، هذا موجود. لكن الناس اللي ما عندهاش المسائل هذه نقول خف الأمر، لأن العلماء جميعا دون استثناء إذا كنت في المسجد النبوي فإنهم جميعا بدون استثناء يرون مشروعية السلام وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. تجد هناك من يدلس أو يريد أن يخبط على الناس يقول لك فلان أو الشيخ الفلاني أو الاتجاه الفلاني لا يرى مشروعية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يخلط ويمنع السفر لا يمنع مدى الزيارة، بل إن بعضهم ممن ينسب إليه المنع هو من ألف كتابا في آداب الزيارة. كيف يؤلف كتابا في آداب الزيارة ثم يمنع الزيارة من أصلها؟ أيتصور ذلك؟ لا يتصور. لكن الآن نحمل قول ابن عاشر وسر لقبر المصطفى، القبر في المسجد والمسجد السيارة السفر إليه وشد الرحل إليه جائز، فنحمله على شده للمسجد. لأنه من العلماء من قال يجوز للمسجد ويجوز للقبر ويجوز لهما معا، ومنهم من قال لا يجوز إلا للمسجد، ومنهم من قال يجوز للمسجد وللقبر معا ما دامت النية ليش للمسجد. فيمكن أن نحمله على وسر لقبر المصطفى، أي سر إلى المسجد وإلى زيارة النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. وسر لقبر

0: قبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب. إلا هي زيارة القبور نفسها، نفس زيارة القبور نفسها مشروعة ولا غير مشروعة؟ مشروعة. شرعت من بعد البنع، شرعت من بعد المنع، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم نسخ ذلك لبيان أن المسألة فيها حظر معين، فيها حظر معين تحتاج إلى وقفة. حظرت ثم أو منعت ثم، يعني كأن فيها إشكالا. إذا الآن زيارة القبور خيرها مشروعة، الممنوع ماذا؟ هو السفر إليها، هو السفر إليها، كويس، من غير سفر إليها مشروعة. فكيف يشد قبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ وهو الذي كان يزور البقيع، وهو الذي كان يزور البقيع، بل إنه كان يزور البقيع كل ليلة، وكان ينسل من فراشه، حتى إن عائشة ظنت أنه يذهب إلى زوجاته فتبعته، فوجدته يذهب إلى البقيع، وكان يمشي وحده في آخر الليل. وهذه الزيارة الشرعية راهي اللي مؤترة، لأن زيارة القبر فيها فائدة صاحب القبر وفيها فائدة ليك. فائدة صاحب القبر تدعي له، والليك تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة. يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم عليهم ويتذكر بروحه. تصور الزيارة في الليل آخر الليل وبروحك، كيف تؤثر؟ أما من يأخذون جماعة مستفيضة يذهبون إلى المقابر فلا تؤثر فيهم، لأن قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فإلا في آخر رحلة قال لغلام له يسمى أبا مويهبة، خذها معاه، حضر زيارته. لماذا؟ حتى يسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع ثم يبلغه إلى أهل الإسلام. إلا أنك تمشي بأدب وباحترام هذا أمر مطلوب، يعني في لأن أمرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أنزل الناس منازلهم، أمرت أن أنزل الناس تجاب لكل مطلب يسلم عليه. إذا ابن عاشر ماذا فعل؟ قال سلم عليه، يعني زيارتك للنبي صلى الله عليه وسلم ما في، ما المطلوب منها؟ ما فائدتها؟ هي السلام على رسول، هذا أمر مشروع باتفاق الأمة. سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمار نلت التوفيق. أما العلماء كلهم يقول سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. شوية اليمين ذراع بمقدار ذراع، السلام عليك يا أبا بكر يا صديق يا إذا زدت يا خليفة رسول الله يا جامع القرآن، لا بس. إذا زد ذراعا السلام عليك يا فاروق يا عمر بن الخطاب يا باني الدولة يا كذا، لا بس. كلام ليس كثيرا وليس لا نأخذه دائما وأبدا بصيغة معينة، إنما بما يخطر ببالك، لأن هذا فيه الثناء عليه، فيه الثناء عليه. إذا شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة لا بأس بذلك. والسلام عليه أخرج الإمام أحمد وغيره ما سلم أحد عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. الله يرد عليه إليه الروح، فيرد السلام على من سلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وسل شفاعة وختما حسنا. هنا بعض الشراح يغالي، طبعا الشيخ ابن عاشر كان صوفيا ولا شك ان في اثر من التصوف عليه. واعلم بان ذا المقام يستجب فيه الدعاء فلا تمل من طلب. واعلم بان ذا المقام، ذا المقام، ليش قلت ذا المقام؟ لا ذا، ما قلتش ذا المقام، لا، ما هو ذا هنا، ذا هنا مش من اخوات من اللي هي من الافعال من الاسماء الخمسة، هذه بمعنى صاحب. نقول لك مثلا ذا المقام الرفيع، يا ذا المقام الرفيع، هذا صاحب. اما هذه ذا معنى هذا، معنى هذا، هذا حولنا الهاء، هاء للتنبيه. هذا اسم اشارة ولا اسم اشارة؟ اسم اشارة ذا. أما الهاء آخرها للتنبيه الهاء وعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلب.
1: وعلم أن هذا المقام في هذا المقام يستجاب.
0: لا وعلم بأن ذا المقام
1: هذا المقام
0: خيرا يستجاب فيه الدعاء فلا تمل، يعني اعلم أن هذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل، يعني كن ملحا في الدعاء والطلب. واضحة ولا؟ لكن أنا متكلم على الكلام هذا نبي نرتب اللي بعده. وعلم بأن ذا المقام يستجب فيه الدعاء فلا تمل من طلب، وسل شفاعة وختما حسنا، وسل شفاعة وختما حسنا. بعض الشراح مش كل قالوا هنا وسل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة نقولا، وحملتم ابن عاشر ما لم يقله، حملتموه ما لم يقل، وقال وسل شفاعة إما أن يسأل الله وإما أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن يسأل من؟ الله. فلماذا نحملها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لله؟ نحملها لمن؟ لله. اعلموا أيها الإخوة الكرام في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة، ربيعة هذا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كان يخدمه خدمة ويوتله في ميته في الليل ويحرسه وينام على عتبته وبدون أجرة، يحب النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوتله في وضوءه للسحر وللفجر ويرقد على عتبة الباب يحرسه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى هذا الوضع منه موقف موتر حقيقة، قال سلني يا ربيعة هل الخدمة كلها والنوم في عتبتي والحرص علي يعني تحتاج إلى أن كفيك عليه؟ قال سلني يا ربيعة. الرجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويحب الله ويحب الجنة، ومحبته في النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا خايف يتبعد عليه وين؟ في الآخر زي توبان حتى الخادم تاعه قال له في الآخرة كأني خشيت الجنة، أنت وأنا إياك واحد في تركينا، أنت في أعلى عليين وأنا إن شاء الله، وكأني خشيت النار ما نشبعكش بكرة. فهذا زي حتى خاف، قال سلني يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك، حديث البخاري، أسألك مرافقتك في الجنة، يعني زي ما في الدنيا اللي معاك نبي نكون في الآخرة وين؟ معاك. والله ما طلب سيارة ولا عمارة ولا فلوس ولا قطرت، قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك في حاجة أخرى؟ قال له هو ذاك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. تعرفش معناك لما ده بيقول له يا ربيعة سألتني سؤالا لا يسأل إلا لمن؟ لله. هو الذي يعطي الجنة، هو الذي يجعلك رفيقا لي في الجنة. فنبهه إلى أخص الخصائص فيما يقربنا إلى الله، وهو ماذا؟ السجود، أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. حول إلى مسألة أخرى يقول له هذه من حق الله والله هو الذي يعطيها، فأكثر السجود لله عز وجل فإن الله يجعلك رفيقا لي ومرافقا لي في الجنة. فلما نحمل الكلام نقول وسل شفاعة، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل الله أن يمنحك شفاعته يوم القيامة. والشفاعة للنبي ثابتة، الشفاعة العظمى للمسلمين وغير المسلمين في المحشر، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، كل ذلك ثابت. فسأل الله شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة لمنين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله، بأمر الله. هذه الشفاعة ألا يوجد تناسب الآن في مناسبة في سؤالها؟ لأن الذي نستشفع إليه هو الله، والمشفع من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكان الرجل في ذلك المقام فقال لا وسل شفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وختما حسنا أن يختم الله لك بالحسنى، بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وسل شفاعة وختما حسنا وعجل الأوبات إذ نلت المنى. خلوا نرجع إلى الدعاء. العلماء، أكثر العلماء، أنك إذا سلمت انصرفت، أنك إذا سلمت انصرفت، سلمت عليه وسلم شدير تنصرف. بعض الناس حتى الآن لما يمشي للمدينة على منوره أفضل الصلاة والسلام ينزعج ممن يصري من الجنود أو من الشرطة الذين يصرفون الناس. أنا أقول له لو جعلت أنت على المدينة واليا ستفعل هذا اللي طريقتك أنت الآن من صرف الناس، لو أنك جعلت على المدينة واليا ستفعل مثلهم. لماذا؟ لأن بعض الناس سيترك الطعام والشراب ويمسك ماذا قدام النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومش حول، بل إنني أتمنى يوم من الأيام أن يجعلوا الزيارة عليه سير. الزيارة عليه سير، السير هذا يعني يرتب بدقائق معينة تحتمل ماذا؟ السلام الشرعي، وتلقى روحك وين؟ في البقيع مع السلامة، حتى تترك لغيرك ممن يسلم. بعض الناس يعني في اللي عيط وفي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتي النبي. العلم قالوا يعني حتى الشيخ يقوم مقامه ترفع صوت عليه، وقال وعمر قال لو تكن يعني من خارج المدينة لا أوجعتك بالضرب، لرفع الصوت في ذلك المقام. فالأصل الإمام مالك عليه روايتان، الأصل فيه وكما روى القاضي إسماعيل صاحب المبسوط المشهور هذا بسند صحيح قال يسلم ويمضي، يسلم ويمضي. في رواية تانية أن يدعو، واختلفوا هل يدعو أم مستقبل القبلة أو مستقبل القبر. هذا عدم استقبال القبلة، عدم استقبال القبلة هذا يحتاج إلى نصوص، لأن خلاف الأصل، خلاف الأصل، لأنه لو جاء لو ورد لو تضافرت به الرواية لنقله الناس، لنقله الناس عن الصحابة وعن القرون المفضلة. لا، إذا سألت شيئا في نفسك كنت بمار حر، لكن أن تقف تدعو. لماذا؟ الإسلام يا إخواني حرص على نفي الصورة الغير شرعية. صور أنت واحد مصبي قدام النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا عكس القبلة، طبعا تعرفوا أنت بزيارة الآن عكس القبلة. الصورة هذه شو تكون؟ صورة الدعاء غير الله صورة، ولو لم تكن الحقيقة كذلك. تقولي ما الدليل؟ أقول لك نحن الآن عند غروب الشمس هل نصلي؟ لا نصلي. والله إن أحدنا قد ملئ توحيدا من رأسه إلى أخمص قدمه ويسجد، الصورة أنه يعبد الشمس والحقيقة لا يعبده، وعند الشروق كذلك. فمنعنا حتى من الصورة. عند لما ظل قدامك الجثمان المتوفى الجنازة لو ركعنا، الصلاة الوحيدة ما فيها سجود وركوع هي صلاة الجنازة، لو ركعت وسجدت وأنت تقول سبحان ربي الأعلى لا سبحان الميت، أنت موحد. لكن الصورة لو نخلط بالأقمار الصناعية الصورة أنك سجد لمن؟ للميت أو للقبر. نعم، فالصورة في الإسلام حسب يعني ما ورد به النصوص والصورة المقتدمة للإسلام، حتى الصورة لا، حتى الصورة إذا، وهذا اللي خلى العلماء، ولم يأتي نص في ذلك إلا قلت رواية عن مالك على روايته. ما دام الرواية المانعة هي مع الباقي العلماء فنأخذ بهذه الرواية، نأخذ بهذه الرواية. أما الدعاء في المسجد، أما الدعاء في المسجد فلك أن تسأل ما شئت من الشفاعة ومن الختم الحسن إلى آخره. والمسألة راهي صعبة، أكبر مشكلة لما تكلم عن الشيء هذا طول واحد يقول أنت بتحبش النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أنت شعبش كذا، فيسمى فيه إشكالية والعاطفة تسيطر. أنا أراه قرأت حتى رفع المنارة، هذا واحد صاحبه متشدد جدا في تخريج أحاديث التوسل والزيارة، قرأته قرأت يعني ما كتب هؤلاء وهؤلاء، لكن المسألة راهي مسألة عواطف صعبة جدا، زي اللي يكتب ما بين سيدنا معاوية وسيدنا علي، أصعب ما تكتب، أصعب ما تكتب في هذا المجال. فقال وسل شفاعة نحملها على الدعاء في المسجد، الدعاء في المسجد وسل شفاعة وختما حسنا، ثم قال وعجل الأوبات إذ نلت المنى. ما نعجل الأوبات؟ تعرف يقولك يا الحجاج، حجاج ايش يقول فيها؟ بلادكم يا حجاج، ايش يقول فيها؟ ولا هذه معناها بلادكم يا حجاج. كان عمر لما يكملوا المناسك عراق، عراق يمن، يمن بالدرة يضرب فيهم روح، لأنه كان قعد بعدين بفسد، كان قاعد بفسد، يلا خلي أهل البلاد. لكن هناك ففي الصحيح أن النبي اللهم صل عليه ذكر أن سفر قطعة من العذاب، يقول فإذا قضيتم فتعجلوا إلى أهلكم، فإذا قضيتم فتعجلوا إلى أهلكم. قضيت شغلك في كل سفر، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في دولة غربية، قضيت ما أربك وحاجتك معش تزيد، فتعجل إلى أهلك، فتعجل أو فتعجل إلى أهلك أو فتعجل إلى أهلك، أي عد. وهذا ما معنى وعجلي الأوبة إذ نلت المنى، المنى يعني المراد. قال وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. جميلة. وادخل ضحا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديثان نهى أن يطرق أحدنا أهله ليلا، ما نأخش وين؟ في النهار. وادخل ضحا، ومر في غزوة هذا كله في الصحيح قال أمهلونا حتى ندخل ليلا. يا ابني هذا الفقهاء، يجي الفقهاء بعدين قالوا لا، هذيك الدخول ليلا في أول الليل، في أول يعني جيه مساء والليل قريب يخش أول الليل لا بس، والمنهي عنه هو آخر الليل. وفيه فلسفة عظيمة جدا فيما يتعلق بالمرأة وما يتعلق باستعدادها لزوجها إلى غير ذلك. الآن قامت اتصالات بذلك، إذا الإنسان الآن في اتصالات ويعرف الأهل أمتى بينزل في الطائرة وأمتى بيوصل وأمتى شعرش بيدير إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فتبقى السنة هي السنة لعامة الناس، السنة لما مبنية عليه عامة الناس. الصلاة مثلا بالزوال بكذا، لا معك الساعة لكن مرات تهلك مرات مش معك، فتبقى مدى الشمس وهكذا. قال وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور، إلى الأقربين وإلى جيرانك. الهدية فيه حديث أخرجه الإمام بخاري في الأدب المفرد تهادوا تحابوا، قال الحافظ حسنه الحافظ، حسنه الحافظ. الحقيقة كنت من قبل وقفت على دليل خاص فيها لكن لا ذاكرت إجابته ولا وجدته مكتوبا، عندي مكتوبه لكن الله غالب. وجدت حديثا يؤيد هذا، يؤيد إحضار الهدية من السفر، لكن عزبت عني الآن. لكنني حتى نعذر ابن عاشر وقفت لقول آخر قاله ابن الحاج، قاله ابن الحاج في المدخل. ابن الحاج هذا من علماء القرن الثامن، علماء القرن الثامن، قال في المدخل. والمدخل هذا كتاب جعله لحرب البدعة، أكثر علماء حاربوا البدعة وألفوا فيها من قديم وحديث هم علماء المالكية. وهذا مما أراه يعزم عن كثير من الطلبة من القرن الثالث إلى يومنا هذا. لو جمعت ما بين المذاهب الأربعة أي مذهب كتب أهله في حرب البدعة كتبا وصنفوا فيها، المالكية هم الأولين. وفي الأئمة الأربعة أكثر إمام كان يكره البدعة يصرح بها الإمام مالك، الإمام مالك. قال ابن الحاج عن الهدية في السفر قال هذه سنة ماضية في الإسلام، سنة ماضية في الإسلام. فالآن نكتفي بهذا في عدم رد قول ابن عاشر إلى أن نجد الدليل وجدته نعم وكتبته مرة لكنه عزب عني وغاب عني. وبهذا ناتي إلى ختام ما أراد الشيخ ابن عاشر رحمة الله تعالى عليه بيانه في نيف وستين بيتا من 314 في منظومته هذه في العبادات التي أسماها المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. وهو الذي قال ذا القدر نظما يفي بالغاية وفي ذا القدر نظما لا يفي بالغاية وفي الذي ذكرته كفاية. قال نعرف أن نرى في النهاية ما يجيش على كل شيء لكن يكفي إلى الضروري أو يكفي إلى يعني المهم منها. وقفنا عليه وقارناه بعموم السنة وعموم القرآن فوجدناه بحمد الله تعالى مطابقا للوجوه القوية من السنة. ووجدناه إلا في قصة قلنا وأحي ليلتك وإن كان في سؤال جايني على المسألة هذه سنذكره بعد قليل. وبقي الجزء الأخير هذا من قوله وسر لقبر المصطفى بأدبي أيضا هذا حتى هو محل أخذ ورد. فعلماء كثيرون على ذلك وعلماء على غير ذلك في مسائل تفصيلية منها من سيطرت عليه العاطفة ومنهم من سيطر عليه الخوف على التوحيد. ولو وقفنا وسطا لرأينا المقام يحتمل كثيرا من التآلف بإذن الله تعالى. فنسأل الله تعالى العلي الأعلى الولي المولى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم الشيخ ابن عاشر وأن يرحم كافة علماء المسلمين أو علماء المسلمين كافة وأن يبارك لكم في أعماركم وفي وقتكم وأن يبارك في النساء وأن يعلمنا ما جهلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يجزي الأوقاف ودار الإفتاء ومؤسسة التناصح عنا خيرا. جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم جميعا. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق